صوت كل لبنان تسمعوها على 93.3 FM ببيروت وجبل لبنان، 93.5 بالشمال والبقاع الغربي، 93.1 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط، وين ما كان بلبنان والعالم عبر الانترنت من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News على الهواتف والأجهزة الذكية.

صباح الخير من صوتك لبنان ليوم السبت 20 حزيران 2026. مثل العادة فكرة سريعة عن أبرز برامجنا. 6:15 موجز الأخبار، 6:30 صاحبات الجلالة، 7:15 اليومية، الساعة 9 أحداث في حديث مع كريستال شقير، وضيف اليوم عضو تكتل الجمهورية القوية النائب رازي الحاج. 10:30 إلى 5 صبحية ندى مع ندى صليبة شويري. بعد نشرة أخبار 2:15 بعد الظهر، هوى لبناني مع جان خوري، تنفيذ شرب الراشد. 4:30 إلى 5 تحت الضوء مع ماري العلم حبشي. و5:15 راديو راما. هذه كانت فكرة عن أبرز برامج صوت كل لبنان ليوم السبت 20 حزيران 2026.

0: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم اياها جاردينيا جراندور ليبقى غذائكم سليم.
1: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: يا ويلي من لا شوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
1: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
2: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي التشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
1: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص السامبا
1: السامبا قال لك هو دفي انسى بيعرف
3: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طب خبرونا شو بصير ايه؟
0: ما هنالك ركب كيبل فيجن
4: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه لك يسلم يا بطل
5: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام.
6: صباح الخير، العرض الإخباري الأول من صوت كل لبنان. رغم إعلان وقف إطلاق النار شن الطيران الحربي الإسرائيلي فجر اليوم سلسلة غارات مستهدفا بلدة النبطي الفوأة، كما طال القصف المدفعي الإسرائيلي بلدات كفر تبنيت، كفر رمان، كفر جوز، حبوش، النبطي الفوأة وميفدون. أفيد أيضا عن تقدم أليات عسكرية إسرائيلية من بلدة كفر تبنيت باتجاه تلة علي الطاهر وسط غطاء ناري كثيف من القذائف المدفعية بالتزامن مع إطلاق نار من مروحيات الأباتشي على محيط المنطقة. في المقابل طالت رشقات صاروخية تجمعات الجيش الإسرائيلي في كفر تبنيت. حزب الله أكد التزامه باتفاق وقف إطلاق النار المعلن مع إسرائيل، مشددا في الوقت نفسه على أن هذا الالتزام يبقى مشروطا بالتزام الجانب الإسرائيلي ببنود التهدئة، مع احتفاظ الحزب بحقه الكامل في الرد على أي خروقات أو اعتداءات. سفير إسرائيل لدى واشنطن أكد أن تل أبيب أوقفت العمليات الهجومية في لبنان في إطار التفاهمات المتعلقة بوقف إطلاق النار على الجبهة اللبنانية، وقال إن بلاده ستقابل أي التزام من جانب حزب الله بالهدوء، لكن في الوقت نفسه شدد على أن إسرائيل ستواصل وجودها في المنطقة الأمنية داخل جنوب لبنان، معتبرا أن الهدف من ذلك هو القضاء على حزب الله وتفكيك بنيته وفق تعبيره. تلقى رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون مساء أمس اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو الذي أكد وقوف الولايات المتحدة إلى جانب لبنان والعمل على تحقيق الأمن والاستقرار فيه وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، إضافة إلى دعم مؤسساته الشرعية والأمنية والعسكرية وفي مقدمها الجيش. الرئيس عون شدد على ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية من خلال التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار، معتبرا أنه يشكل ركيزة أساسية لتقدم المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية المقررة في واشنطن الأسبوع المقبل. وأكد الرئيس عون أن هذه المفاوضات يفترض أن تفضي إلى تحقيق الأهداف والثوابت التي انطلقت منها أساسا استعادة لبنان لأمنه واستقراره وسيادته وسلامة أراضيه. وكانت الخارجية الأمريكية قد أعلنت أن الجولة المقبلة من المحادثات ستعقد في واشنطن من 23 إلى 25 من حزيران الجاري. أوضح رئيس الحكومة نواف سلام في خلال احتفال تخرج طلاب جامعة سيدة الويزي أن استعادة الدولة يتم من خلال مسار متكامل بين الإصلاح وبسط سلطة الدولة، مشيرا إلى أن السيادة المكتملة للدولة تمنع تأكل مؤسساتها من الداخل، وبالتالي فإن بناء المستقبل يبدأ باستعادة ثقة الدولة. يتوجه المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستيف ويتكوف إلى سويسرا لإجراء الجولة الأولى من المحادثات مع إيران بشأن اتفاق نووي محتمل، بحسب ما أفاد موقع أكسيوس نقلا عن مسؤول أمريكي. وذكر الموقع أن جاريد كوشنر صهر ترامب موجود أيضا بالفعل في سويسرا، في مؤشر إلى تحرك أمريكي لاستئناف المسار التفاوضي بعد توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران إلكترونيا. في المقابل أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن طهران ليست في عجلة لعقد الاجتماع بعد التوقيع الإلكتروني على مذكرة التفاهم في 18 من حزيران، لكنها أكدت أن الترتيبات جارية لعقد محادثات خلال الأيام المقبلة، وكانت المحادثات المقررة أمس الجمعة في سويسرا قد أرجئت في وقت سابق. ورغم هذا التعليق، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لن تكون هناك حاجة إلى استئناف الحرب على إيران مجددا، وقال إنه أنهى 8 حروب كانت إيران من أصعبها، لكنه أشار إلى أنه إذا لم يتم التوصل لاتفاق فستقوم بأشياء لا تسعدهم على حد قوله. يعتزم وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو إجراء جولة في الشرق الأوسط الأسبوع المقبل تشمل الكويت والإمارات والبحرين في إطار تحركات دبلوماسية تشهدها المنطقة. في الخبر الأخير، في سوريا سمع ليلا ذوي انفجارات في ريف إدلب الشمالي من دون توافر معلومات إضافية حول طبيعة هذه الانفجارات أو أسبابها، وكان قد قتل شخص من جراء استهداف دراجة نارية بواسطة طائرة مسيرة شمال إدلب. إلى هنا نأتي إلى ختام العرض الإخباري الأول، وفيناكم به من صوت كل لبنان.

يومياً باليومية، 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار، تعليقات لكتاب وأصحاب رأي. سامي نادر، سمير منصور، نوفل ضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هارديز غيب ورشيد درباس. اسمعون على صوت كل لبنان. لبناني وبعدك مش بارم لبنان؟ سايح وبدك تكتشف جمال لبنان الحقيقي وأهله المضيافين؟ اسمع هوا لبناني، رحلة إذاعية عضيع ومناطق بلدنا، كل سبت وأحد بعد نشرة أخبار الاثنين وربع مع جان خوري على صوت كل لبنان. الصحف ورقية أو إلكترونية، نحن منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة كل يوم 6:30 الصبح على صوت كل لبنان.

0: الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. في أوازيس دو في واحة الحياة، بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة، أودي في سوشيال كلاب يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين. نشاطات مسلية، اجتماعية، رياضية، فكرية، مكتبة، كمبيوتر، نقاشات وغيرها من الخدمات. للتفاصيل زوروا موقع oasisdevie.com و أودي في سنتر على فيسبوك وإنستغرام، أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62. واحة الحياة، أوازيس دو في، الأشرفية، شارع أديب إسحاق.
1: بنص لبنان بدك واني، في مسرح كله حياة، لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
0: صوت كل لبنان.
2: صاحبة الجلالة، صحف اليوم نقرأها عنكم لكم من صوت كل لبنان.

صباح الخير صاحبة الجلالة من صوت كل لبنان ليوم السبت 20 حزيران 2026. النهار عنونت عبر موقعها الإلكتروني أول ألغام التفاهم أعنف المواجهات الدامية في لبنان.

وأقرأ من النهار بمثل الهشاشة التي أشعلت مواجهة شرسة للغاية بين القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان وحزب الله منذ ليل الخميس، بدا وقف النار الجديد الذي سرى مفعوله في الساعة الرابعة من بعد ظهر أمس، والذي جاء الإعلان الأول عن التوصل إليه على لسان مسؤول أمريكي، شديد الهشاشة وقابلا للانهيار التام من اللحظة الأولى لسريانه، إذ تواصلت عمليات القصف المدفعي والغارات الجوية جنوبا ولو تراجعت حدتها نسبيا، ذلك أن المواجهة الميدانية الشرسة التي سقط فيها عدد كبير من القتلى والجرحى في الجانب اللبناني بلغ في آخر الإحصاءات 47 ضحية و97 جريحا في الجنوب والبقاع، كما سقط فيها العدد الأكبر من الجنود الإسرائيليين في يوم واحد منذ بدء الحرب الأخيرة، أعادت تسليط الأضواء على الساحة اللبنانية كنقطة تشابك وتعقيد عدد كبير من العوامل التي أدت إلى تفجير اللغم الأول أمام مذكرة التفاهم الأمريكي الإيراني. فالتوظيف الإيراني الفاقع والتصاعدي للساحة اللبنانية لم يقف عند حدود نهائية بعد، بدليل أن طهران زعمت أن الإرجاء المفاجئ لاحتفالية سويسرا التي كانت مقررة أمس جاءت بسبب التصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان، علما بأن لا الولايات المتحدة الأمريكية ولا سويسرا أكدتا ذلك. وفي المقابل فإن هجوم حزب الله على القوات الإسرائيلية في الجنوب وسقوط 4 جنود قتلى و17 جريحا في صفوف القوات الإسرائيلية أثبت أن الحزب متورط كالجيش الإسرائيلي تماما في تمزيق البند الأول من مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية لدوافع معروفة. وفي ظل تجربة البارحة ومع توقع انهيار وقف النار الجديد الهش الذي تم التوصل إليه بجهد أمريكي قطري مشترك، ستعود الأنظار لتتجه بطبيعة الحال نحو جولة واشنطن التفاوضية المقبلة على المسار اللبناني الإسرائيلي الأمريكي، حيث تشكل هذه الجولة نقطة ارتكاز في امتحان القدرة على توسيع الإجراءات التنفيذية التي يمكن الاتفاق حولها من مثل المناطق التجريبية، كما في تعزيز الاتجاه نحو تعزيز الخلفية السياسية للترتيبات الأمنية والعسكرية التي قد يتفق عليها المتفاوضون. وكانت الساعات الأخيرة قد شهدت اشتعالا عنيفا للغاية للجبهة الجنوبية سرعان ما تمددت حتى البقاع الغربي وصولا إلى بعلبك، موقعة عشرات القتلى والجرحى، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لأكسيوس أنه قادر على منع إسرائيل من مهاجمة لبنان، فهم يكنون لي الاحترام ويفعلون ما أقوله وعلاقتي مع نتنياهو جيدة، لكن علينا أن نحافظ على اتزانه قليلا، كما قال ترامب. وبعد ظهر أمس أعلن مسؤول أمريكي كبير لرويترز أن إسرائيل وحزب الله اتفقا على وقف إطلاق النار اعتبارا من الساعة الرابعة بالتوقيت المحلي أمس الجمعة، وأضاف إن المفاوضين الأمريكيين والقطريين توسطوا في الاتفاق بمساعدة من إيران. وسط هذه التطورات تلقى رئيس الجمهورية جوزيف عون مساء أمس اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، جرى في خلاله البحث في الأوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة على ضوء التطورات الأخيرة. ووفق المعلومات الرسمية أكد روبيو خلال الاتصال وقوف الولايات المتحدة إلى جانب لبنان ومواصلة العمل من أجل تعزيز الأمن والاستقرار فيه وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها ودعم مؤسساتها الشرعية والأمنية والعسكرية وفي مقدمتها الجيش اللبناني. من جهته شكر الرئيس عون الوزير الأمريكي على دعم بلاده للبنان، مشددا على ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية عبر التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار، معتبرا أن ذلك يشكل ركيزة أساسية لإنجاح المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية المقررة في واشنطن الأسبوع المقبل.
وأكد عون أن لبنان يتطلع من خلال هذه المفاوضات إلى تحقيق الأهداف والثوابت التي انطلق منها بما يضمن استعادة الأمن والاستقرار والسيادة الوطنية وسلامة الأراضي اللبنانية.

إلى عناوين اللواء. الاحتلال يفقد الغطاء الأمريكي وغاراته تحصد أكثر من 100 شهيد وجريح. ترامب يطلب من إسرائيل وقف النار، وروبيو لعون ندعم لبنان، وسلام لا مساومة على حصرية السلاح. الولايات المتحدة والمكسيك إلى دور 32 في كأس العالم. إرجاء جولة المفاوضات الأمريكية الإيرانية، والبيت الأبيض يربط الاستثمار في إيران إذا أحسنت التصرف. ترامب يستفز الإيطاليين، ميلوني طلبت التقاط صورة معي ورفضت. الأمير محمد بن سلمان يؤكد دعم الاتفاق بين أمريكا وإيران. انفجاران في محافظة إدلب.

من اللواء بحسب مصادر دبلوماسية أمريكية، فإن البيت الأبيض يدرك بما لا يقبل مجالاً للشك بأن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو يحاول التأثير سلباً على مذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة وإيران. وتوقفت مصادر سياسية مطلعة عبر اللواء عند اتصال وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية برئيس الجمهورية وما حمله معه من تأكيد على أن الملف اللبناني لا يزال محور أولوية أمريكية، كما أنه أظهر أن التنسيق يتم مع الرئاسة الأولى بشأن موضوع التفاوض. وقالت المصادر إن هذا التواصل الرفيع المستوى من شأنه تعزيز التأكيد أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد إنهاء الحرب، كما أن هذا التواصل جاء في أعقاب التصعيد جنوباً وخشية أمريكية من تأثيره على التفاوض في واشنطن، مع العلم بأن الرئيس عون أكد أن تثبيت وقف النار هو مدخل لمناقشة مواضيع أخرى. أما بالنسبة إلى زيارة الرئيس عون إلى واشنطن فقد علم بأنها قد تتم في أقرب وقت ممكن، وربما بعد بلورة نتائج مفاوضات الأسبوع المقبل. أيضا من اللواء، تحدثت هيئة البث الإسرائيلية عن خطة أمريكية لانسحاب إسرائيلي جزئي من المنطقة الأمنية. وفي المعلومات إن بلدتين ستنسحب منهما القوات الإسرائيلية في إطار المناطق التجريبية على أن يملأ الجيش اللبناني الفراغ ويتم إبعاد حزب الله عنها في إطار خطة حصر السلاح. وفيما خص وقف النار الذي يتراوح بين الالتزام به والخروج عليه، ذكرت المعلومات أن التنسيق قائم بين المستشار في الديوان الملكي السعودي الأمير يزيد بن فرحان ووزير الدولة القطري محمد بن عبد العزيز الخليفي لحلحلة العقد المتعلقة بوقف النار. ودخل أمس لبنان في الأجواء التفاوضية التي ستعقد في غضون الأيام القليلة المقبلة، حيث ستعقد جلسات عدة، الأولى تضم الوفدين الدبلوماسي والأمني، وتكون الجلسة الثانية على المستوى الفكري، أما الثالثة فستكون على مستوى الوفود الدبلوماسية. يشار إلى أن الوفد اللبناني المفاوض غادر أمس بيروت إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في المفاوضات. ورغم أن تفاصيل المناطق التجريبية لم تعلن بشكل رسمي حتى الآن، فإنها تطرح باعتبارها خطوة عملية لاختبار ترتيبات ميدانية جديدة يمكن البناء عليها لاحقا في إطار أي تفاهمات أوسع بين الجانبين. وينظر إلى جولة يوم الثلاثاء المقبل على أنها محطة مهمة في اختبار فرص الانتقال من مرحلة التهدئة الهشة إلى مسار أكثر استقرارا، خصوصا مع ارتباط ملفات الحدود والأمن والسيادة بقضايا معقدة ظلت موضع خلاف بين لبنان وإسرائيل لسنوات طويلة.

0: إلى زاوية همس في اللواء تعدت استثمارات رجال الأعمال الجنوبيين التي أطاحت بها الحرب التي ما تزال دائرة 300 مليار دولار أمريكي. في غمز يتحدث قادمون من الولايات المتحدة الأمريكية أن موجة عالية من الكراهية تجتاح جماعات واسعة من الأمريكيين تجاه إسرائيل. وفي لغز أبقى مصرف لبنان والمصارف العاملة على الأوراق النقدية في صناديق الـ ATM مما يغرق جيوب الساحبين بعملة من فئات الدولار تواجه صعوبات بالتصرف. فاصل ونواصل.
1: صاحبة الجلالة. تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
2: أنا لبنان تلقف
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك؟ والقلق عم ياخد من طاقتك؟
4: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك الدكويني الطريق العام 70 415 455 01 687 312.

عودة إلى صاحبة الجلالة، ودائما عبر صوت كل لبنان، ونتابع مع عناوين الأخبار. الضاحية تلملم ركامها، هل تكون عودة النازحين نهائية؟ العدو يخسر معركة علي الطاهر وينتقم من المدنيين. ملحق أمني لإعلان واشنطن نهاية الشهر. مفاوضات سويسرا، إسرائيل تعطل الانطلاقة.

وأقرأ من الأخبار: شكلت الخسائر التي أقر بها العدو الإسرائيلي ولاسيما مقتل ضابط برتبة قائد كتيبة وثلاثة جنود آخرين وإصابة عدد من العسكريين ضربة معنوية لافتة تعكس صعوبة العمليات البرية في المناطق الجبلية الجنوبية. وتكتسب هذه التطورات أهمية إضافية لأنها جاءت في توقيت حساس يتزامن مع مساع دولية لتثبيت مفاعيل الاتفاق الأمريكي الإيراني الذي تضمن وقف الحرب على الساحة اللبنانية، ما يجعل معركة علي الطاهر اختبارا عمليا لموازين القوى الميدانية ولقدرة التفاهمات السياسية والإقليمية على الصمود أمام تطورات الميدان. وبعد ساعات من المعركة وفشل العدو في الوصول إلى مرتفع علي الطاهر، شن سلاح الجو الإسرائيلي سلسلة غارات مكثفة على مناطق مختلفة في الجنوب والبقاع، استهدفت النبطية ومحيطها وعددا من القرى الجنوبية إضافة إلى مواقع في البقاع. ووصفت وزارة الصحة الغارات بأنها الأعنف منذ الإعلان عن التفاهم الأمريكي الإيراني الأخير، معلنة أنها أسفرت منذ منتصف ليل الخميس وحتى بعد ظهر أمس الجمعة عن 47 شهيدا و97 جريحا.

إلى عناوين الجمهورية: روبيو السبيل الوحيد، المفاوضات، طاولة واشنطن تتقدم على رهانات الإقليم، هل يريد ترامب إعادة لبنان إلى المظلة السورية؟

قال دبلوماسي غربي للجمهورية إن إيران ربطت دعمها للتفاهم بوقف الضربات الإسرائيلية في لبنان، غير أن مدى التزامها بهذا الشرط ما زال موضع اختبار، وقد اهتز أمس بعدما بدا متماسكا. بحسب مصادر سياسية مطلعة للجمهورية، محاولات الربط بين المسارين اللبناني والإيراني بعد الترويج لفكرة أن تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان مرتبط مباشرة بالتفاهمات بين واشنطن وطهران لا تستند إلى معطيات واقعية. أيضا من الجمهورية، لا تبدو عودة الوصاية السورية إلى لبنان احتمالا واقعيا في ظل المعادلات اللبنانية والإقليمية الحالية، كما أن سوريا الشرع لا تملك الظروف أو المصلحة التي تسمح لها بلعب الدور الذي أداه النظام السوري السابق. أيضا من الجمهورية، غرق اللبنانيون بين نظريتين، واحدة تدعي الانتصار وأخرى تتحدث عن الهزيمة، وما بينهما دعوة للتريث حتى يتبين ما يمكن إنجازه في مهلة الأيام الستين. أيضا من الجمهورية، هناك تطورات دراماتيكية قد يشهدها الميدان اللبناني في الفترة المقبلة في موازاة جولات التفاوض المنتظرة بين واشنطن وطهران وجولات المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المباشرة.

إلى أسرار الجمهورية، يقال إن لقاءات غير معلنة شهدتها إحدى العواصم الأوروبية تناولت السيناريوهات المحتملة للبنان خلال النصف الثاني من السنة. تردد أن مسؤولا لبنانيا بارزا تلقى خلال الساعات الماضية إشارات مشجعة من عاصمة غربية بشأن المرحلة التي ستلي تثبيت التفاهمات الإقليمية. لوحظ أن ملفا كان يصنف في خانة المحظورات السياسية بدأ يناقش بهدوء داخل دوائر رسمية بعيدا من الإعلام.

الديار عنونت: لماذا يصر ترامب على إقحام سوريا في لبنان؟ مؤتمر دعم الجيش إلى الواجهة، باريس تسعى لتأمين دعم مالي كبير. صافرة القطار تطلق بين مرفأ طرابلس والحدود اللبنانية السورية العام المقبل. تعثر مفاوضات جنيف بعد خرق وقف النار، اشتباكات أدت إلى مقتل 4 جنود إسرائيليين واستشهاد 47 مواطنا لبنانيا. لبنان والمنطقة وتوازنات ما بعد الحرب. قاسم: نفسنا طويل ولا عودة إلى ما قبل 2 آذار. كنعان: نريد دولة وحده الجيش مسلح فيها ووحده يحمي الحدود. تأجيل محادثات سويسرا وباكستان تطمئن. ترامب يعيد طرح دور سوري في لبنان. أنثروبولوجيا العلاقة بين الفلسفة والدين.

نداء الوطن عنونت نار على وقف النار وواشنطن تشدد على نزع السلاح. قرار مبرم ممنوع شطب الودائع. بيت أريبيا انتصار الحق على الدولة العميقة. ألمانيا نحو التأهل وتونس في اختبار البقاء.

علمت نداء الوطن أنه للمرة الأولى في الاتصالات المباشرة بين المسؤولين الأمريكيين وبعبدة كان تركيز الوزير روبيو منصبا بشكل أساسي على موضوع نزع سلاح حزب الله، علما بأنه في الاتصالات السابقة لم يكن التركيز مع الجانب اللبناني على هذا المستوى من الضرورة الملحة. توازيا أكد مصدر أمريكي لنداء الوطن أن المحادثات اللبنانية الإسرائيلية تعد أمرا حيويا للاستقرار الإقليمي وحماية السيادة اللبنانية، مشددا على أن هدف الدبلوماسية هو توصل إسرائيل ولبنان إلى اتفاق راسخ مدعوم من الولايات المتحدة تلتزم بموجبه إسرائيل بانسحاب كامل من لبنان شرط تفكيك ترسانة حزب الله. وشدد المصدر على ضرورة اغتنام هذه الفرصة لأن التوصل إلى اتفاق ثنائي بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية يحد من مساعي إيران للسيطرة على الملف اللبناني. أشار مصدر أمني لنداء الوطن إلى أن معركة ليل الخميس الجمعة أخذت طابعا مختلفا عن السابق، موضحا أن تلة علي الطاهر تحمل رمزية استثنائية بالنسبة إلى حزب الله، إذ يملك فيها أنفاقا كثيرة ومراكز قيادية كبرى قد تكون من الأكبر شمال الليطاني. ولفت المصدر إلى أن الجيش الإسرائيلي ينفذ في الأونة الأخيرة غارات كثيفة استهدفت عناصر في الحزب وقياديين ميدانيين، مشيرا إلى أن التلة تكتسب أيضا أهمية استراتيجية وجغرافية إذ كان الإسرائيليون يتمركزون فيها قبل انسحابهم عام 2000. وأضاف إن الجيش الإسرائيلي ينفذ منذ فترة عمليات كوماندوس ويتقدم ميدانيا، فيما لا يستطيع حزب الله مواجهته إلا بالاستهداف عن بعد على الرغم من وجود الأنفاق. ويبدو بحسب المصدر أن هناك قرارا إسرائيليا باحتلال التلة احتلالا كاملا وعدم الاكتفاء بالسيطرة النارية أو بتمشيط محيطها، خصوصا أن عمليات الكوماندوس مستمرة وقد وصل الجيش الإسرائيلي منذ أيام إلى داخل سوق مدينة النبطي قبل أن ينسحب. إلى أسرار نداء الوطن، أعادت حادثة حبوش النقاش حول الجهة صاحبة القرار على الأرض، فقد نقل مسؤول في الحزب اعتراضات الأهالي على وجود مسلحين بين الأحياء إلى عناصر فيلق القدس، ما تسبب بتعرضه لإطلاق نار وإصابته. وتعتبر أوساط أن الحادثة تعكس التعقيدات المرتبطة بتداخل مراكز القرار والنفوذ داخل الحزب. ترصد جهات دبلوماسية عودة إطلالات قيادي في حزب الله سبق أن أبعد عن منصبه، ورأت في عودة الإطلالات عودة صراع الأجنحة داخل الحزب. علق مصدر دبلوماسي على مواقف بعض الشخصيات المشمولة بالعقوبات الأمريكية قائلا إنهم في حين يتفاخرون بها علنا أمام جمهورهم باعتبارها وسام شرف، يسعون في الخفاء عبر شبكة من المعارف والأصدقاء داخل الولايات المتحدة للتوسط من أجل رفعها.

الشرق عنونت سوريا أحمد الشارع لا تشبه سوريا بشار الأسد، إعلان تثبيت وقف إطلاق النار والغارات مستمرة، ترامب إسرائيل ستفعل ما أقوله ولولا تدخلي لا سحقت. إلى عناوين الشرق الأوسط، يوم دام في جنوبه وشرقه وليلة إسرائيلية صعبة، لبنان اتصالات مكثفة لإنقاذ الهدنة، ملف لبنان يتقدم العقبات وتحفظ فرنسي على إلغاء العقوبات، شروط طهران تؤجل الموعد السويسري. 29 دولة طالبت الدعم السريع بوقف الهجوم عليها، الأبيض مهددة بمصير الفاشر، ترتيبات سموتريتش تستحضر إمارة الخليل، ملك الشمال يحاصر ستارمر بمقع

0: النفط جدد صعوده وخام برنت تجاوز 80 دولارا للبرميل. الذهب يهبط 2.4% ويتجه لثالث خسارة أسبوعية. وأقرأ من موقع المستقبل الإلكتروني، أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدلا واسعا بعد تصريحات أدلى بها خلال مقابلة مع موقع أكسيوس، قال فيها إنه لم يكتشف أي حدود لسلطته منذ خوض الولايات المتحدة الحرب مع إيران، في وقت كشف كتاب جديد أنه بات ينظر إلى نفوذه في إطار تاريخي أوسع ويقارن نفسه بأبرز القادة الذين تركوا بصمتهم على مسار التاريخ. وبحسب كتاب ريجيم تشينج الذي سيصدر الأسبوع المقبل، عرض ترامب على زواره وثيقة تؤكد أنه يتمتع بسلطة تفوق شخصيات تاريخية مثل الإسكندر الأكبر ونابليون بونابرت وجنكيز خان وجوزيف ستالين وماو تسي تونغ وأدولف هتلر. وأشار الكتاب إلى أن ترامب كان يقرأ من الوثيقة بنفسه، موضحا أن هؤلاء القادة لم يمتلكوا وسائل القوة الحديثة التي يتمتع بها رئيس الولايات المتحدة مثل الطائرات والقدرة على التحرك والتأثير عالميا. وخلال مقابلة مطولة مع أكسيوس، تحدث ترامب عن نفوذه على الساحة الدولية، معتبرا أن قادة دول مجموعة السبع يصدقونه عندما يمزح قائلا أنا الزعيم، مؤكدا أن إسرائيل تحترمه كثيرا وأنها تستجيب لتوجيهاته، كما أشاد بالرئيس الصيني وبرئيس الوزراء الهندي، واصفا الأول بأنه رجل أعمال بكل معنى الكلمة والثاني بأنه شخصية شديدة الصلابة. كما تطرق ترامب إلى علاقته برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قائلا إن العلاقة بينهما جيدة، لكنه أضاف إنه يتعين أحيانا إبقاؤه ضمن الحدود المعقولة. وبهذا نأتي إلى ختام صاحبة الجلالة من صوت كل لبنان، مع تحيات فادي أبي تامر والزميل توني صبيح.
1: صاحبة الجلالة من صوت كل لبنان.

أغاني المونديال جزء أساسي من هوية البطولة. مونديال 2002 كان أول بطولة تقام في آسيا من تنظيم مشترك بين اليابان وكوريا الجنوبية. استطاعت البرازيل بهالمونديال أنه ترجع اعتبارها وتفوز باللقب بعد هزيمتها أمام فرنسا بمونديال 98 وتغلبها على ألمانيا بنتيجة 2-0. أما نجم المونديال فكان المهاجم الأسطوري رونالدو نازاريو اللي سجل 8 أهداف بالبطولة وفاز بالحذاء الذهبي وكان سبب رئيسي بتتويج البرازيل باللقب الخامس. بوم كانت أغنية مونديال 2002 غنتها أناستازيا المغنية الأمريكية المعروفة بصوتها القوي والحاد والمميز وقدرتها على المزج بين موسيقى البوب والروك السريع.

0: المونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.
1: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
2: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
3: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
4: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
5: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.
0: الرياضة بحياتنا أساسية، بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني على صوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور.
6: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبكفي وصغير وبدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
7: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026، من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.

0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة باتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
1: رغم كل الظروف عنا رجا ثابت ما بيتزحزح، لأنه العلم هو رايتنا والمعرفة طريقنا، ولأنه رسالتنا نوقف حد طلابنا نساعدهم يبنوا بكرة أفضل ويحققوا أحلامهم. ملحم زين بجامعة سيدة الويزي NDU لأجل لبنان ومستقبل شبابه.
2: طلعت شمسة
1: الأحد 21 حزيران ساعة 8:30 مساء. للحجز تيكتينج بوكس أوفيس.
3: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.

0: أثناء على امتلت بلدي أصيل.
1: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
2: السامبا قال لك هو دفكي انسى بيعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه لك يسلم يا بطل
6: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام.
7: عضو تكتل الجمهورية القوية النائب رازي الحاج ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحاً مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان
8: اليومية من صوت كل لبنان مع كريستال شقير بوجبرايل فادي أبي تامر وطوني صبيح

0: عناوين اليومية.
1: صباح الخير. من الجنوب إلى طهران، واشنطن تمسك بخيوط التهدئة وتواكب مسار الميدان والتفاوض النووي معا. هشاشة واضحة في التهدئة جنوبا رغم وقف إطلاق النار المعلن. غارات إسرائيلية متواصلة، وحزب الله يتصدى لمحاولات التقدم باتجاه علي الطاهر. روبيو يؤكد لعون دعم واشنطن لجهود بسط سيادة دولة ومنع انزلاق الساحة إلى التصعيد. سلام، نريد دولة تمتلك القرار في الحرب والسلم والتفاوض وحصرية السلاح. تأجيل جنيف لا يوقف المسار، واشنطن تواصل الدفع نحو اتفاق مع إيران وتكوف في سويسرا لاستكمال المشاورات، وترامب اتفاق إيران أنهى أصعب الحروب في المنطقة.
0: وفي اليومية أيضا الأحوال الجوية، وزنات سمير قسطنطين وبوضوح مع الدكتور كريستيان أوسي.
2: النائبة نجاة عون صليبة ضيفة لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
3: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%، جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
2: حرية الطريق هو أمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: نبدأ اليومية بنشرة الأخبار.

0: أهلا بكم. من لبنان إلى إيران، تبدو واشنطن حاضرة بقوة على خط إدارة المرحلة، وعليه لا يمكن فصل الحراك الدبلوماسي الأمريكي باتجاه بيروت عن الجهود المبذولة لدفع المفاوضات النووية قدما، خصوصا أن أي اهتزاز أمني على الجبهة الجنوبية قد ينعكس مباشرة على المناخ السياسي المحيط بالمحادثات. من هنا جاء الاتصال بين الرئيس جوزيف عون وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو، فالرسالة الأمريكية تبدو واضحة لجهة السعي إلى منع توسع دائرة التصعيد وإبقاء الساحة اللبنانية ضمن هامش الاستقرار المطلوب لإنجاح الجهود الدبلوماسية الأوسع، ذلك على وقع استمرار التوترات الميدانية جنوبا رغم الإعلان المتجدد عن وقف إطلاق النار. يتزامن هذا الحراك مع استئناف الخطوات باتجاه جنيف بعد تأجيل الجولة التي كانت مقررة أمس، وقد توجه المبعوث الأمريكي إلى سويسرا لاستكمال المشاورات. والآن إلى التفاصيل.
1: بعد أكثر من 12 ساعة على دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ بين إسرائيل وحزب الله، تتواصل محاولة تثبيت التهدئة ومنع انهيارها وسط ترقب دقيق لمسار الالتزام الميداني من الطرفين غير المتوفر حتى الساعة. وفي تفاصيل ما تم التوصل إليه، نقلت وكالة رويترز عن مسؤول أمريكي قوله إن إسرائيل وحزب الله اتفقا على وقف لإطلاق النار بدءا من الساعة 4 عصر أمس بالتوقيت المحلي، بعد تصعيد كبير أسفر عن مقتل 47 لبنانيا بينهم أطفال ومدنيون وأربعة عسكريين إسرائيليين في اشتباكات مع حزب الله في جنوب لبنان، بينما نفذ سلاح الجو الإسرائيلي أكثر من 150 غارة في جنوب لبنان وشرقه.
0: مسؤول أمريكي كبير كان قد كشف عن أن إسرائيل وحزب الله توصلا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بوساطة أمريكية قطرية، وأوضح في تصريحات لرويترز أن الطرفين وافقا على وقف إطلاق النار بعد جهود مكثفة قادتها واشنطن والدوحة خلال الساعات الماضية. حزب الله أكد التزامه باتفاق وقف إطلاق النار المعلن مع إسرائيل، مشددا في الوقت نفسه على أن هذا الالتزام يبقى مشروطا بالتزام الجانب الإسرائيلي ببنود التهدئة، مع احتفاظ الحزب بحقه الكامل في الرد على أي خروقات أو اعتداءات. وأشار الأمين العام حزب الله الشيخ نعيم قاسم إلى أن حزب الله التزم باتفاق طائف والدستور وحصر الخلاف السياسي ضمن إطار الوحدة الداخلية، ووجه السلاح نحو إسرائيل مؤكدا أن المقاومة تواجه كل أشكال التبعية، وعندما تواجهها إسرائيل بالسلاح تقوم بالشيء نفسه، وأن النصر بإخراج إسرائيل حتى آخر شبر من أرض لبنان سيتحقق.
1: في المقابل أكد سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة أن تل أبيب أوقفت عملياتها الهجومية في لبنان في إطار التفاهمات المتعلقة بوقف إطلاق النار على الجبهة اللبنانية. وقال السفير الإسرائيلي إن بلاده ستقابل أي التزام من جانب حزب الله بالهدوء إذا أوقف ما وصفها بالأعمال العدائية، مشيرا إلى أن إسرائيل تتوقع الحفاظ على التهدئة طالما التزم الطرف الآخر بالاتفاق. وفي الوقت عينه شدد على أن إسرائيل ستواصل وجودها في المنطقة الأمنية داخل جنوب لبنان، معتبرا أن الهدف من ذلك هو القضاء على حزب الله وتفكيك بنيته وفق تعبيره.
0: ورغم وقف إطلاق النار المعلن، استمرت الغارات الإسرائيلية على مناطق جنوبية عدة وتركزت على النبطية، كما أفيد عن تقدم آليات عسكرية إسرائيلية من بلدة كفر تبنيت باتجاه تلة علي الطاهر. وطالت الرشقات الصاروخية بالمقابل تجمعات الجيش الإسرائيلي في كفر تبنيت. حسين معنا والتفاصيل.
2: على الرغم من إعلان وقف إطلاق النار يوم أمس وربما هو الاتفاق الرابع، إلا أن محاولات العدو الإسرائيلي للتقدم نحو تلة علي الطاهر واحتلالها لم تتوقف، حيث تستخدم قوات الاحتلال مسارات متعددة للوصول إلى التلة ليبقى محور علي الطاهر خارج كل الاتفاقات، فيما توقفت المواجهات والتحركات بشكل نسبي على باقي محاور الميدان الجنوبي التي تشهد بعض الخروقات الإسرائيلية المتفرقة، وآخرها صباح اليوم استهداف بلدة دير قانون رأس العين عبر مسيرة إسرائيلية. فإذا محور علي الطاهر ومحيطه في كرة النبطية بقيت على حماوتها طوال ساعات الليل وهذا الصباح، حيث شن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات استهدفت بلدات أنميري ودير الزهراني وكفر جوز وعرب صليم، في وقت لا يزال الطيران الحربي يحلق وبكثافة وعلى مستوى منخفض في أجواء المنطقة ملقيا بالونات حرارية، تزامنا مع قصف مدفعي متقطع استهدف النبطية الفوق وميفدون وكفر رومان وكفر جوز وكفر تبنيت. كما سجل في ساعات الليل والفجر تحليق للطيران المروحي من نوع أباتشي في أجواء مرتفع علي الطاهر وكفر تبنيت، واستهدف خلال ساعات الفجر بلدة النبطية الفوق على 3 دفعات. في المقابل رد حزب الله على الاعتداءات الإسرائيلية، وبحسب مصادر ميدانية من الجبهة فإن حزب الله فجر عبوة ناسفة ليلا أثناء تحرك آليات لقوات الاحتلال في محيط علي الطاهر، كما تمكن من استهداف دبابة ميرجافا التي شوهدت تحترق. ودائما بحسب المصادر الميدانية التي أشارت أيضا إلى إطلاق حزب الله رشقات صاروخية باتجاه التحركات الإسرائيلية في كفر تبنيت وفي منطقة المعبر وباتجاه مرتفع علي الطاهر. كما أكد حزب الله في بيان أنه سيبقى بالمرصاد لأي اعتداء إسرائيلي ومن حقه الرد على الاعتداءات الإسرائيلية، نافيا الادعاءات التي تتهمه بانتهاك وقف إطلاق النار، مؤكدا أن العدو الإسرائيلي لم يلتزم يوما بأي اتفاق لوقف إطلاق النار منذ البداية إلى آخر اتفاق. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
1: وكان الطيران الحربي الإسرائيلي قد وسع غاراته أمس في البقاع مستهدفا بصاروخين مبنى في تلال عين بورداي، فيما استهدف في الوقت عينه مزرعة في بلدة الجمالي، ما أدى إلى وقوع عدد من الضحايا والجرحى. وفي البقاع الغربي أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على تلال أبي راشد وبلدة زلاية من دون أن تسفر الغارات عن وقوع إصابات.
0: الرئيس جوزيف عون اعتبر أن توسع الاعتداءات الإسرائيلية في الجنوب والبقاع يشكل تصعيدا خطيرا ومدنا، لسيما وأنه طاول عشرات الأبرياء من بينهم نساء وأطفال، يستهدف عمليا كل المحاولات الجارية لتثبيت وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب، لسيما بعد الاتفاق بين واشنطن وطهران. والبارز أمس اتصال روبيو برئيس الجمهورية، فقد تلقى رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون مساء أمس اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو، الذي أكد وقوف الولايات المتحدة إلى جانب لبنان والعمل على تحقيق الأمن والاستقرار فيه وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، إضافة إلى دعم مؤسساته الشرعية والأمنية والعسكرية وفي مقدمها الجيش. الرئيس عون شدد على ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية من خلال التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار، معتبرا أنه يشكل ركيزة أساسية لتقدم المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية المقررة في واشنطن الأسبوع المقبل. وأكد الرئيس عون أن هذه المفاوضات يفترض أن تفضي إلى تحقيق الأهداف والثوابت التي انطلقت منها، في مقدمها استعادة لبنان لأمنه واستقراره وسيادته وسلامة أراضيه.
1: الرئيس عون عرض مع السفير المصري لدى لبنان علاء موسى التطورات الجارية، لسيما في ضوء التفاهم الأمريكي الإيراني وعشية عقد الجولة الجديدة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية. موسى أكد موقف بلاده الداعم لخيارات الدولة اللبنانية، مثمنا انخراط واشنطن في المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية لما في ذلك من دفع إيجابي من أجل استعادة استقرار المنطقة.
3: أكد لفخامته على أن احنا بندعم دائما خيار الدولة اللبنانية، تمنيت طبعا لفخامته أنه الجولة القادمة من المفاوضات تحدث اختراق وفارق فيما هو قادم. احنا على ثقة بأنه الانخراط الأمريكي في مسار المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، هذا الانخراط يعبر عن التزام على أعلى المستويات بلبنان، وده سيسهل كثيرا الوصول إلى تفاهمات تعيد الاستقرار مرة أخرى إلى لبنان.
0: وكانت الخارجية الأمريكية قد أعلنت أن الجولة المقبلة من المحادثات اللبنانية الإسرائيلية ستعقد في واشنطن من 23 إلى 25 من حزيران الجاري. وبحسب معلومات اللواء ستركز مفاوضات واشنطن على إنشاء ما يعرف بالمناطق التجريبية، أي مناطق يفترض أن تشكل نموذجا أوليا للترتيبات الأمنية والإدارية التي يجري العمل على بحثها ضمن إطار التفاهمات الأوسع. مصادر اللواء قالت أيضا أن تواصل روبيو عون من شأنه تعزيز التأكيد أن أمريكا تريد إنهاء الحرب، كما أن هذا التواصل جاء في أعقاب التصعيد جنوبا وخشية أمريكية من تأثيره على التفاوض. ودائما بحسب اللواء فموقف الرئيس نبيه بري قد أزعج فريق التفاوض وداعميه الذين يعتبرون أن ما يقوم به قد يعوم المقاومة والثنائي على حساب فريق المهرولين إلى مفاوضات هجينة كما وصفها الرئيس بري.
1: وقالت مصادر في الثنائي الشيعي للشرق الأوسط إن تل أبيب تحاول أيضا الضغط على المفاوض اللبناني عشية انطلاق الجولة الخامسة من المفاوضات المباشرة مع إسرائيل في واشنطن يوم الثلاثاء المقبل، وتمتد جلساتها لثلاثة أيام، وذلك للإمساك بأوراق إضافية تضغط بها على لبنان. ولفتت المصادر إلى رغبة إسرائيلية بالتوسع الجغرافي بعد الفشل في تحقيق توسع كبير خلال 110 أيام من الحرب، رغم أن المنطقة التي حققت فيها تقدما واسعا في الأسابيع الأولى من الحرب هي المنطقة التي أخلاها حزب الله والتزم فيها بحصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، لكن محاولات التوسع خارجها اصطدمت بمقاومة شديدة فرملت تلك الاندفاع. وأضاف المصدر إن هناك سببا رابعا يتمثل في أزمة داخلية مرتبطة بالمزاج اليمني المتطرف الذي يتصاعد في إسرائيل، مضيفة إن الإخفاق العسكري يدفعه لاستهداف المدنيين في لبنان.
0: وفي المواقف شدد رئيس الحكومة نواف سلام على أننا نريد دولة يشعر فيها المواطن أن مستقبله غير مرتهن بانتمائه السياسي والطائفي، وأن تكون الدولة صاحبة القرار في الحرب والسلم وتقرر وتفاوض وتكون لها حصرية السلاح على كامل أراضيها. كلام سلام جاء في خلال احتفال تخرج طلاب جامعة سيدة لويسة.
4: السيادة فدعني أن تكون الدولة وحدها صاحبة القرار في شؤون الحرب والسلم، دولة تقرر ولا يقرر عنها ولا يتحدث باسمها أو يفاوض عنها غير سلطتها الدستورية، دولة تكون لها حصرية السلاح على كامل أراضيها وتكون مؤسساتها الشرعية وحدها المرجع في حماية المواطن والمواطنين، فإن استعادة الدولة تقتضي أن تتعافى سيادتها ومؤسساتها معا.
1: أكد وزير الخارجية يوسف رجي أن الأولوية القصوى تبقى لوقف إطلاق النار، مرحبا بأي اتفاق يصب في خدمة الاستقرار، مشددا في الوقت عينه على أن لبنان مستمر في خيار المفاوضات ولكن في مسار مستقل عن المسار الإيراني الأمريكي وصولا إلى حل شامل يحفظ سيادته واستقراره. كلام رجي جاء في خلال اتصال مع نظيرته الكندية استفسرت فيه عن تداعيات الاتفاق الإيراني الأمريكي على الساحة اللبنانية، مؤكدة وقوف بلادها إلى جانب لبنان واستمرار تقديم المساعدات له في هذه المرحلة الدقيقة.
0: وزير الداخلية أحمد الحجار أكد أن الحكومة اتخذت القرارات اللازمة لتعزيز الانتشار وبسط سلطة الدولة بقواها الذاتية حصرا على كامل الأراضي اللبنانية. وفي مقابلة مع قناة الحرة أمل الحجار في أن يتحقق الانسحاب الإسرائيلي الكامل في أقرب وقت بما يتيح للدولة اللبنانية استعادة السيطرة على كامل التراب اللبناني. وردا على سؤال عن إمكان تدخل سوريا عسكريا في لبنان، أشار الحجار إلى أن الرئيس السوري أحمد الشرع عبر عن عدم رغبته في التدخل في الشأن اللبناني، لافتا إلى أن لبنان يلمس من خلال التنسيق القائم حرص سوريا على إقامة أفضل العلاقات مع لبنان، مؤكدا أن لبنان يعمل على تطوير هذه العلاقات أيضا.
1: رأى الرئيس السابق رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة أن اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالطلب إلى الرئيس السوري أحمد الشرع أن تبادر سوريا إلى التدخل العسكري في لبنان هو خطأ فادح ويدل على أن ترامب ربما غير مطلع بشكل جيد على حقيقة الأوضاع في المنطقة عموما وفي لبنان على وجه الخصوص، وإلا لما كان اقترح تدخل سوريا في لبنان. واعتبر أن اللبنانيين وبغالبيتهم الساحقة لا يريدون هذا التدخل على الإطلاق، وهم حرصاء مثل أشقائهم السوريين على تنقية ذاكرتهم الجماعية.
0: وفي ظل الظروف الأمنية التي يمر بها لبنان أعلنت رئاسة الجامعة اللبنانية تأجيل الامتحانات في فروع كليات ومعاهد الجامعة في الجنوب ومدينة صيدا أسبوعا إضافيا حتى مساء الأحد الواقع فيه 28 من الشهر الجاري.
1: يتوجه المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستيف ويتكوف إلى سويسرا لإجراء الجولة الأولى من المحادثات مع إيران بشأن اتفاق نووي محتمل، بحسب ما أفاد موقع أكسيوس نقلا عن مسؤول أمريكي. وذكر الموقع أن جاريد كوشنر صهر ترامب موجود بالفعل في سويسرا، في مؤشر إلى تحرك أمريكي لاستئناف المسار التفاوضي بعد توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران رقميا. في المقابل أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن طهران ليست في عجلة لعقد الاجتماع بعد التوقيع الإلكتروني على مذكرة التفاهم في 18 من حزيران، لكنها أكدت أن الترتيبات جارية لعقد محادثات خلال الأيام المقبلة. وكانت المحادثات المقررة أمس الجمعة في سويسرا قد أرجئت في وقت سابق وسط غموض بشأن موعد انطلاق المرحلة التفاوضية التي تهدف إلى التوصل لاتفاق نهائي خلال 60 يوما يتناول البرنامج النووي الإيراني والعقوبات والأصول المجمدة وضمانات وقف التصعيد.
0: ورغم هذا التعليق أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لن تكون هناك حاجة إلى استئناف الحرب على إيران مجددا، وقال إنه أنهى 8 حروب كانت إيران من أصعبهم، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى أنه إذا لم يتم التوصل لاتفاق فأمريكا ستقوم بأشياء لا تسعد الإيرانيين على حد تعبيره.
1: أعلن نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس أن هناك من يقول إن مصالح الولايات المتحدة تتطابق دائما مع مصالح إسرائيل، وهذا ببساطة غير صحيح، لافتا إلى أنه من الواضح أن الرئيس ترامب كان صريحا للغاية بشأن وجود بعض الخلافات مع نتنياهو حول الكيفية الدقيقة لإنهاء الحرب مع إيران. وأضاف فانس: لا نريد أن يكون لدينا وجود عسكري يتولى حماية السفن أثناء عبورها مضيق هرمز.
0: صحيفة واشنطن بوست نقلت عن مسؤولين أن الاستخبارات الأمريكية حذرت الإدارة من أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو قد يقوض جهود اتفاق سلام دائم مع إيران. تزامنا رفع الجيش الإسرائيلي مستوى الجاهزية في مختلف التشكيلات وفقا لما أورده موقع ولا الإسرائيلية. والجيش قرر رفع المستوى الجاهزية بحسب التقرير تحسبا لاحتمال تعثر المفاوضات أو لاحتمال انهيارها، وما قد يفرضه ذلك من خيارات عسكرية جديدة.
1: على ضوء الأوضاع الأمنية المتوترة في المنطقة، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن مقاتلات F-16 مستمرة في دورياتها في الشرق الأوسط ومستعدة للتدخل في أي وقت.
0: أعلنت وزارة الخارجية المصرية أن الوزير بدر عبد العاطي سيعقد اجتماعا غدا مع نظرائه الباكستاني والسعودي والتركي، وبعد ذلك ستكون هنالك جلسة مباحثات موسعة ثم المؤتمر الصحفي المشترك من دون تحديد فحوى المحادثات.
1: يعتزم وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو إجراء جولة في الشرق الأوسط الأسبوع المقبل تشمل الكويت والإمارات والبحرين في إطار تحركات دبلوماسية تشهدها المنطقة. وذكر موقع أكسيوس نقلا عن مصدرين مطلعين أن روبيو سيشارك أيضا في اجتماع متوقع مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي في البحرين، في خطوة تعكس تكثيف المشاورات الأمريكية مع شركائها الإقليميين بشأن عدد من الملفات الأمنية والسياسية.
0: كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تفاصيل جديدة حول عملية اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني اللواء قاسم سليماني مطلع عام 2020، متحدثا للمرة الأولى عن دور إسرائيلي كان مقررا في العملية قبل أن تتراجع تل أبيب في اللحظات الأخيرة. وفي مقابلة مع موقع أكسيوس قال ترامب إن إسرائيل انسحبت في اللحظة الأخيرة، لكنه قرر المضي بالعملية بعد حصوله على تأكيدات من القادة العسكريين الأمريكيين بأن تنفيذها ممكن من دون أي دعم إضافي. وأشار ترامب إلى أن سليماني كان يتجنب السفر على متن الطائرات العسكرية ويفضل الرحلات التجارية، معتقدا أن ذلك يمنحه حماية أكبر من الاستهداف. ووصف الرئيس الأمريكي سليماني بأنه كان ذكيا جدا وجنرالا قويا للغاية، لكنه اعتبره في الوقت نفسه المسؤول عن مقتل وإصابة عدد كبير من الجنود الأمريكيين خلال السنوات الماضية. كما زعم ترامب أن سليماني كان يخطط لاستهداف 5 قواعد عسكرية أمريكية، مؤكدا أن اغتياله تم قبل نحو أسبوع من تنفيذ تلك المخطط.
1: في سوريا سمع ليلا دوي انفجارات في ريف إدلب الشمالي من دون توافر معلومات إضافية حول طبيعة هذه الانفجارات أو أسبابها، وكان قد قتل شخص من جراء استهداف دراجة نارية بواسطة طائرة مسيرة في شمال إدلب.
0: في أخبار المونديال، مباريات اليوم على الشكل التالي: المغرب سكوتلند انتهت بنتيجة 1-0 لصالح المغرب، البرازيل هايتي انتهت لصالح البرازيل 3-0، الآن مباراة بين تركيا وباراغواي والنتيجة حتى الساعة 1-0، وفي وقت لاحق من اليوم تواجه السويد هولندا وألمانيا تواجه الكوت ديفوار.
1: وإلى الأحوال الجوية، يكون الجو اليوم قليل الغيوم مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة، فيتشكل الضباب على المرتفعات المتوسطة، فيما تستقر درجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع على الجبال وفي الداخل لتتخطى معدلاتها الموسمية.
0: قبل انتهاء النشرة نشير إلى ما أفاد به مندوب صوت لبنان: كل لبنان في الجنوب، حزام ناري على مرتفعات الريحان حيث شن الطيران الحربي حتى الساعة 6 غارات، كما استهدفت مسيرة إسرائيلية سيارة في بلدة دير الزهراني، ومعلومات أولية عن سقوط شهيد وأيضا غارة من مسيرة على بلدة دوير.

0: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. يومياً عبر صوت كل لبنان نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة. واحة الحياة أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة. من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري، ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر. واحة الحياة ODV الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
1: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
0: وزنات سمير قسطنطين.
2: عندما تفوض صلاحياتك وعندما لا تفوض. تكون في مكان ما مع أصدقاء لك يشغلون مواقع إدارية أساسية ويعملون مع فريق عمل في مؤسساتهم. تسمع عبارات تتردد باستمرار: تعبان كتير، مش عم لحق، ما بتزبط الاشياء الا ما حط ايدي فيها، وغيرها من عبارات مشابهة. انا لا انكر ان المؤسسات وبسبب الوضع الاقتصادي الصعب غالبا ما تقتصد في توظيف اشخاص جدد، مما يزيد من حجم الضغط على المدراء، لكنني اعتقد في الوقت نفسه ان قسما من هذا التعب وعدم التمكن من انهاء العمل في الاوقات المتوقعه سببه عدم تفويض هؤلاء المدراء لمساعديهم بعضا من المهمات التي يستطيع مساعدوهم ان يقوموا بها. فما هو منح الصلاحيات او التفويض الذي نسميه باللغة الإنجليزية delegation؟ التفويض هو عملية أعطاء الأفراد سلطة أوسع لتحمل المسؤولية عن عملهم، وهذا يعني أن يتخذ الأفراد قراراتهم الخاصة لصالح المؤسسة. والغرض من منح الصلاحيات هو تحرير المدير من التحكم الشديد بمسار الأمور العملانية في مكان العمل. قد يسأل أحدكم: ولماذا التفويض؟ لماذا الديليجيشن؟ التفويض يسمح لك بوقت للتفكير والتخطيط الاستراتيجي بهدف تنمية المؤسسة تنمية مستدامة، ويساعدك على إنجاز المهام الأكثر أهمية، ولا يحصل ذلك إلا عبر الاستفادة من خبرات الآخرين. والتفويض ينمي مواهب الآخرين الذين حولك، ويوفر درجة أكبر من التحفيز والالتزام لديهم، ويطلق قدراتهم على الإبداع والتجديد، ويسرع أيضا عمليات صنع القرار، ويمنح الأفراد مزيدا من الشعور بالإنجاز The sense of accomplishment، وهذا ضروري لهم. لكننا وعلى الرغم من فوائد التفويض نمتنع عنه في مرات كثيرة. لماذا؟ لأننا وبكل بساطة نحب السلطة ولا نثق بالآخرين، ولأننا من حيث لا ندري نغلب القدوة السيئة على مفاهيم الاحتراف، وفي مرات كثيرة لا يحبذ المدراء العمل مع أشخاص أقوياء واثقين. لكن هناك ناحية أخرى محقة، وهي أننا نكره المخاطرة، وهذا طبيعي. في التفويض أي الديليجيشن يجب أن تتأكد أن الشخص الذي تفوضه يملك ثلاثة أمور هامة: المهارات المطلوبة للقيام بالمهمة، وحبه لهذا النوع من العمل، والشغف لدفعه إلى إنجاز المهمة على أفضل وجه. عندما تبدأ عملية التفويض الفعال عليك أن تناقش المهمة جيداً مع من تفوضه، وأن تتأكد أنه يفهم الهدف من المهمة وأنه بات يدرك كيف ينفذها. خذ منه التزاماً بأنه سينتهي من المهمة بأفضل كفاءة ممكنة، ثم ناقش معه الصعوبات المحتملة وطرق مواجهتها. اتفق معه على آلية المتابعة، وتحديداً على مسألة تقديم التقارير لك مقدماً له يد العون. لكن تذكر أنك ولو فوضت مهمة ما ستبقى المسؤولية المتعلقة بالنجاح عليك أنت. عندما يذهب لتحقيق العمل ابقى على اتصال دائم معه من دون أن تكون لجوجاً، فهو يجب أن يرى ثقتك ودعمك أكثر مما يرى متابعتك القريبة له. وفي الختام وبعد انتهاء المهمة لا تنسى أن تعترف بالنجاح في المهمة المفوضة.
0: وزنات سمير قسطنطين من صوت كل لبنان.

0: بوضوح مع الدكتور كريستيان أوسي.
1: مسافة صح ما توقعته منذ عودتي من الولايات المتحدة الأمريكية، وهل الرئيس دونالد ترامب يضطر إلى الرضوخ إلى الداخل الأمريكي الغاضب مما آلت إليه الأوضاع في البلاد بعدما عاين المواطنون موجة الغلاء التي استحوذت على إجماع الناس والأحزاب معا، خصوصا سعر المحروقات، الأمر الذي شكل ضغطا كبيرا على الرئيس وإدارته ودفعه إلى الحصول على أي مما يمكن أن يعتبره مكسبا يقدمه إلى ناسه، خصوصا على أعتاب الانتخابات النصفية. ببساطة بات الرئيس الأقوى أسير جالون البنزين، ما دفعه إلى تسريع إقرار مذكرة تفاهم مع إيران لم تتضمن سوى عنوانين عريضين كبيرين هما فتح مضيق هرمز والمشروع النووي الإيراني، وعمل بسرعة الإعلام الموالي على تسويق الانخفاض السريع لسعر النفط وانعكاسه على الشرائح المجتمعية الأمريكية، فضلا عن تسويق إمكان إفادة المجمعات والشركات العملاقة في أمريكا من السوق الإيرانية مثل شركة بوينغ مثلا أو شركات الذكاء الاصطناعي والمكنة. ما لم يتم التطرق إليه هو إغفال مطالب إسرائيل، بحيث لم يظهر في المذكرة ما يشير إلى الصواريخ البالستية والأذرع، وإن يكن الرئيس الأمريكي نفسه حلل بقاء بعض الصواريخ في متناول طهران كحق دفاعي. في المقابل حرصت الإدارة الأمريكية على تأكيد أن لبنان مشمول بوقف النار، وأن مسألة الانسحاب الإسرائيلي من لبنان والترتيبات المشتركة بين البلدين محفوظة للمفاوضات المباشرة في واشنطن بين وفدي إسرائيل ولبنان. كل هذا لم يمنع الفريق الممانع كما طهران من إعلان النصر وكسر الاعتداء الأمريكي، وقد يكون من حقهم ادعاء ذلك قياسا على ما تضمنته مذكرة التفاهم نفسها. المهم أن هناك فترة بدأت تتناقص لتبلغ 55 يوما لبحث الملفات بالعمق، وبين الغاية المرتجات والزمن مسافة ستكون ملأ بالأحداث، خصوصا أن إسرائيل رفضت ما أوردته المذكرة بما يتعلق بلبنان لمعرفة ما يمكن أن يحدث. لنراقب حدثين: أولا 23 حزيران موعد استئناف المفاوضات في واشنطن وما يمكن أن تقدمه أو تقبل به إسرائيل لضمان ما تعتبره حقا في حفظ أمنها. 2 4 تموز المقبل موعد بدء مراسم جنازة المرشد الإيراني الراحل، وقد يعمد الحرس الثوري إلى جمع أكثر من 10 ملايين شخص لتأكيد رفضه التنازل عن مقولة الموت لأمريكا. ما زال أمامنا الكثير.
0: بوضوح مع الدكتور كريستيان أوسي من صوت كل لبنان.
2: في ختام اليومية تذكير بعناوينها: من الجنوب إلى طهران، واشنطن تمسك بخيوط التهدئة وتواكب مسار الميدان والتفاوض النووي في آن معا. هشاشة واضحة في التهدئة رغم وقف إطلاق النار المعلن، غارات إسرائيلية متواصلة، وحزب الله يتصدى لمحاولات التقدم باتجاه تلة علي الطاهر. روبيو يؤكد لعون دعم واشنطن لجهود بسط سيادة الدولة ومنع انزلاق الساحة إلى التصعيد. سلام نريد دولة تمتلك وحدها قرار الحرب والسلم والتفاوض وحصرية السلاح. تأجيل جنيف لا يوقف المسار، واشنطن تواصل الدفع نحو اتفاق نووي مع إيران، ويتكوف في سويسرا لاستكمال المشاورات، وترامب اتفاق إيران أنهى أصعب الحروب في المنطقة. وكان في اليومية أيضا الأحوال الجوية، وزنات سمير قسطنطين، وبوضوح مع دكتور كريستيان أوسي. بهذا نأتي إلى ختام اليومية، وساعة الآن في صوت كل لبنان تشير إلى 8:09.

مونديال زون 2026 مواكبة لمباريات كأس العالم بكرة القدم، كواليس ومعلومات، أهداف نتائج ومفاجآت، كأس وناس وكتير من الحماس. مونديال زون 2026 يومياً مع إلان على صوت كل لبنان.

الممثل السوري ميلاد يوسف ضيف سبوت اون الأحد 10:30 صباحا مع رالف معتوق على صوت كل لبنان.

كتير ناس بيفتكروا انه المعلق قاعد لحاله قدام شاشة، الحقيقة انه وراه فريق كامل، منتجين وباحثين واحسن

0: إحصائيين ومساعدين عم يعطوه المعلومات لحظة بلحظة. كرمال هيك أوقات بيسمع المشاهد أرقام وإحصائيات فوراً بعد أي لقطة. إذا الملعب هو قلب المباراة، فغرفة البث هي الدماغ، مئات الشاشات، عشرات المهندسين والمهندسات، آلاف الكابلات واتصالات مباشرة مع كل العالم. أي خطأ صغير ممكن يأثر على ملايين المشاهدين، لذلك كل شيء بيكون مجهز بخطط بديلة ونسخ احتياطية. فالحدث مش قليل أبداً، هو المونديال اللي بينطر العالم كله كل 4 سنين مرة. تخيلوا انه قبل بداية المباراة بساعة كل الشاشات شغالة، المخرج عم بيعطي تعليماته، المعلق عم يراجع ملاحظاته، والتقنيين عم يتأكدوا انه كل اشارة عم توصل بشكل مثالي. بهيك لحظات بيكون التوتر تقريبا مثل توتر اللاعبين داخل الملعب. اليوم تجربة المشاهدة صارت جزء من متعة كرة القدم، الصورة، الصوت، الإعادة والإحصائيات، كلها عناصر بتخلي المشاهد يعيش المباراة وكأنه موجود بقلب الملعب.
1: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.
2: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا غراندور ليصير الأكل له طعمه.
0: بنص لبنان بالدكواني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
3: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة باتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
1: الرياضة بحياتنا أساسية، بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني على صوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبورت.

0: لمسنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: يا دار السلام.
2: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
2: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك قد ما كان عمرك. بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، دكويني طريق العام 70-415-455-01-687-312.
4: رغم كل الظروف عنا رجا ثابت ما بيتزحزح، لأنه العلم هو رايتنا والمعرفة طريقنا، ولأنه رسالتنا نوقف حد طلابنا نساعدهم يبنوا بكرة أفضل ويحققوا أحلامهم. ملحم زين بجامعة سيدة الويزي NDU لأجل لبنان ومستقبل شبابه.
5: طلعت شمسة طلعت
4: الأحد 21 حزيران ساعة 8:30 مساء. للحجز تيكتينج بوكس أوفيس.
2: لأنهم جزء من العائلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: الوحش
1: وحش
0: وحش
2: وحش وحش.
3: تعال معي على البيت.
4: لشو؟
3: للحب.
4: مسرحية الوحش.
3: خلينا نروح من هون.
5: أنا لازم روح على البيت.
3: أنت ما عندك بيت.
4: كارول عبود
0: دوري السمراني.
4: مسرحية الوحش 21 أيار مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح منو.
5: مسرحية الوحش بمسرح منو بالحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك مارونو.

0: يا ويلي من لاشوط السن المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكم شي انتو
1: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
1: السامبا قال لك هو دبكي قال شو بيعرف
4: يلا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طب خبرونا شو بصير ايه
0: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه لك يسلم يا بطل
6: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام.
7: عضو تكتل الجمهورية القوية النائب رازي الحاج ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحا مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان.
8: نشرت أخبار 8:15 من صوت كل لبنان والتي تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا مع كريستال شقير بوجبراي الفادي أبي تامر وطوني صبيح.

صباح الخير. في عناوين النشرة: بين نار الجنوب ودبلوماسية سويسرا، تهدئة معلقة على خيوط التفاهم. وقف إطلاق نار هش جنوبا، سيل من الخروقات الميدانية من الفجر حتى الصباح. روبيو يؤكد للرئيس عون دعم واشنطن لجهود بسط سيادة الدولة ومنع انزلاق الساحة إلى التصعيد. سلام، نريد دولة تمتلك قرار الحرب والسلم والتفاوض وحصرية السلاح. واشنطن تواصل الدفع نحو اتفاق مع إيران، ويتكوف إلى سويسرا لاستكمال المشاورات. وترامب: اتفاق إيران أنهى أصعب الحروب في المنطقة.

0: النائبة نجاة عون صليبة ضيفة لقاء الأحد 9 صباحاً مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
1: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور لا يبقى غذائكم سليم.
0: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: أهلا بكم. الدخول الرسمي المعلن للتهدئة عند الرابعة من عصر أمس لم ينهي فصول الاشتباك، حيث تتواصل الاستهدافات الإسرائيلية ومحاولات التقدم المحدود جنوبا، بما يوحي بأن الأرض ما زالت تتحرك تحت سقف تفاهم غير مكتمل. ولأن المشهد جنوبا مرآة تعكس اتجاهات التسوية أو الانفجار، جاء الاتصال بين الرئيس جوزيف عون وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو ليعكس إدراكا متزايدا لدى واشنطن بأن استقرار لبنان بات جزءا من هندسة أوسع، والهدف الأساسي منه يتركز على منع تمدد التوتر إلى مستويات قد تربك مسار التفاهمات الجارية، ولاسيما تلك المرتبطة بالمسار التفاوضي بين واشنطن وطهران. فالتوصل في هذا التوقيت تحديدا يشير إلى محاولة للإمساك بخيوط التهدئة قبل أن تتفلت من سياقها، في لحظة يبدو فيها أن الجبهات تتحرك على إيقاع الدبلوماسية بقدر ما تتحرك على إيقاع النار، بينما قطار سويسرا يسير ببطء بين تعقيدات الحسابات وتداخل المصالح. والآن إلى التفاصيل.
1: رغم إعلان وقف إطلاق النار استمرت حتى ساعات الصباح الغارات الإسرائيلية على مناطق جنوبية عدة وتركزت على النبطي، كما أفيد بتقدم آليات عسكرية إسرائيلية من بلدة كفر تبنيت باتجاه تلة علي الطاهر ومحاولات للحزب للتصدي وحزام ناري على مرتفعات الريحان. حسين معنا والتفاصيل.
2: على الرغم من إعلان وقف إطلاق النار عصر أمس، إلا أن محاولات العدو الإسرائيلي للتقدم نحو تلة علي الطاهر واحتلالها لم تتوقف، حيث تستخدم قوات الاحتلال مسارات متعددة للوصول إلى التلة، ليبقى محور علي الطاهر كأنه خارج كل الاتفاقات، في وقت توقفت المواجهات والتحركات أو خفت حدتها نسبياً على باقي محاور الميدان الجنوبي التي تشهد بعض الخروقات الإسرائيلية المتفرقة، وآخرها هذا الصباح استهداف بلدة دير قانون رأس العين عبر مسيرة إسرائيلية. بقي محور علي الطاهر على حماوته، كما بقيت القرى المجاورة عرضة للاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة، حيث شن الطيران الحربي هذا الصباح سلسلة غارات فاستهدف بلدات أنميري وكفر جوز ودير الزهراني والنبطي الفوكة وعرب صاليم، بالإضافة إلى زنار نار من الغارات على مرتفعات الريحان والجبل الرفيع، وأفيد عن سقوط شهداء وجرحى في أنميري وعرب صاليم. كما استهدفت مسيرة إسرائيلية هذا الصباح سيارة في بلدة دير الزهراني ما أدى إلى سقوط شهيد، كذلك استهدفت مسيرة أخرى دراجة نارية في بلدة الدوير، هذا في وقت لا يزال الطيران الحربي الإسرائيلي يحلق في أجواء المنطقة ملقيا بالونات حرارية، تزامنا مع قصف مدفعي متقطع استهدف النبطي الفوكة وميفدون وكفر رمان وكفر جوز، كما سجل في ساعات الليل والفجر تحريك للطيران المروحي من نوع أباتشي في أجواء مرتفعات علي الطاهر، واستهدف خلال ساعات الفجر بلدة النبطية على 3 دفعات. في المقابل رد حزب الله على الاعتداءات الإسرائيلية، وبحسب مصادر ميدانية في الجبهة فإن حزب الله فجر عبوة ناسفة ليلا أثناء تحرك آليات لقوات الاحتلال في محيط علي الطاهر، كما تمكن من استهداف دبابة ميرجافا التي شهدت تحترق، ودائما بحسب المصادر الميدانية التي أشارت أيضا إلى إطلاق حزب الله رشقات صاروخية باتجاه التحركات الإسرائيلية في كفر تبنيت وفي منطقة المعبر وباتجاه مرتفع علي الطاهر. كما أكد حزب الله في بيان أنه سيبقى بالمرصاد لأي اعتداء إسرائيلي ومن حقه الرد على الاعتداءات، نافيا الادعاءات التي تتهمه بانتهاك وقف إطلاق النار، مؤكدا أن العدو الإسرائيلي لم يلتزم يوما بأي اتفاق لوقف إطلاق النار منذ البداية إلى آخر اتفاق. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
0: وفي تفاصيل ما تم التوصل إليه، نقلت وكالة رويترز عن مسؤول أمريكي القول إن إسرائيل وحزب الله اتفقا على وقف لإطلاق النار بدءا من الساعة 4 PM بالتوقيت المحلي بعد تصعيد كبير. وأوضح المسؤول في تصريحات لرويترز أن الطرفين وافقا على وقف إطلاق النار بعد جهود مكثفة قادتها واشنطن والدوحة خلال الساعات الماضية في محاولة لاحتواء التصعيد العسكري الذي شهدته الجبهة اللبنانية. اللبنانية الجنوبية.
1: حزب الله أكد التزامه باتفاق وقف إطلاق النار المعلن مع إسرائيل، مشددا في الوقت عينه على أن هذا الالتزام يبقى مشروطا بتقيد الجانب الإسرائيلي ببنود التهدئة، مع احتفاظ الحزب بحقه الكامل في الرد على أي خروقات أو اعتداءات.
0: الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أشار إلى أن حزب الله التزم باتفاق الطائف والدستور وحصر الخلاف السياسي ضمن إطار الوحدة الداخلية وجه السلاح لإسرائيل، مؤكدا أن المقاومة تواجه كل أشكال التبعية، وعندما تواجهها إسرائيل بالسلاح تقوم بالشيء نفسه. وشدد على أن النصر بإخراج إسرائيل حتى آخر شبر من أرض لبنان سيتحقق.
1: في المقابل أكد سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة أن تل أبيب أوقفت عملياتها الهجومية في لبنان في إطار التفاهمات المتعلقة بوقف إطلاق النار على الجبهة اللبنانية. وقال السفير الإسرائيلي إن بلاده ستقابل أي التزام من جانب حزب الله بالهدوء إذا أوقف ما وصفها بالأعمال العدائية، مشيرا إلى أن إسرائيل تتوقع الحفاظ على التهدئة طالما التزم الطرف الآخر بالاتفاق. وفي الوقت عينه شدد على أن إسرائيل ستواصل وجودها في المنطقة الأمنية داخل جنوب لبنان، معتبرا أن الهدف من ذلك هو القضاء على حزب الله وتفكيك بنيته وفق تعبيره.
0: واشنطن تواكب المسار ككل من طهران إلى بيروت. وتلقى رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون مساء أمس اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو، الذي أكد وقوف الولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب لبنان والعمل على تحقيق الأمن والاستقرار فيه وبسط سلطة دولة على كامل أراضيها، إضافة إلى دعم مؤسساته الشرعية والأمنية والعسكرية. الرئيس عون شدد على ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية من خلال التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار، معتبرا أنه يشكل ركيزة أساسية لتقدم المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية المقررة في واشنطن الأسبوع المقبل. وأكد الرئيس عون أن هذه المفاوضات يفترض أن تفضي إلى تحقيق الأهداف والثوابت التي انطلقت منها، وأساسا استعادة لبنان لأمنه واستقراره ولسيادته وسلامة أراضيه.
1: وكانت الخارجية الأمريكية قد أعلنت أن الجولة المقبلة من المحادثات اللبنانية الإسرائيلية ستعقد في واشنطن من 23 إلى 25 من الجاري.
0: وبحسب معلومات اللواء ستركز مفاوضات واشنطن المقبلة على إنشاء ما يعرف بالمناطق التجريبية، وهي مناطق يفترض أن تشكل نموذجا أوليا للترتيبات الأمنية والإدارية التي يجري العمل على بحثها ضمن إطار التفاهمات الأوسع.
1: وعلمت الأخبار من مصادر مطلعة أن الأمريكيين أعدوا بالتشاور مع الإسرائيليين وممثلي السلطة في لبنان ورقة ترتيبات سوف تتم إضافتها إلى إعلان واشنطن، وتكون كملحق أمني يجري العمل به في مقاربة ملف تثبيت وقف إطلاق النار أو فيما يتعلق بالانسحاب الإسرائيلي من لبنان.
0: بيروت متمسكة بمطالبها، هذا ما أكدته مصادر وزارية لبنانية للشرق الأوسط التي قالت إن التعليمات للوفد المفاوض واضحة وتنص على المطالبة بوقف إطلاق نار شامل وكامل قبل البحث بأي ترتيبات أخرى.
1: وقالت مصادر في الثنائي الشيعي للشرق الأوسط إن تل أبيب تحاول أيضا الضغط على المفاوض اللبناني عشية انطلاق الجولة الخامسة من المفاوضات المباشرة مع إسرائيل في واشنطن يوم الثلاثاء المقبل، وتمتد جلساتها لثلاثة أيام، وذلك للإمساك بأوراق إضافية تضغط بها على لبنان. ولفتت المصادر إلى رغبة إسرائيلية بالتوسع الجغرافي بعد الفشل في تحقيق توسع كبير خلال 110 أيام من الحرب، رغم أن المنطقة التي حققت فيها تقدما واسعا في الأسابيع الأولى من الحرب هي المنطقة التي أخلاها حزب الله والتزم فيها بحصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، لكن محاولات التوسع خارجها اصطدمت بمقاومة شديدة فرملت تلك الاندفاع. وأضاف المصدر إن هناك سببا رابعا يتمثل في أزمة داخلية مرتبطة بالمزاج اليمني المتطرف الذي يتصاعد في إسرائيل، مضيفة أن الإخفاق العسكري يدفعه لاستهداف مدنيين في لبنان.
0: إلى المواقف الرسمية اللبنانية، اعتبر رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أن توسع الاعتداءات الإسرائيلية في الجنوب والبقاع يشكل تصعيدا خطيرا ومدنا، لا سيما وأنه طاول عشرات الأبرياء من بينهم نساء وأطفال، ويستهدف عمليا كل المحاولات الجارية لتثبيت وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب، لا سيما بعد الاتفاق بين واشنطن وطهران.
1: الرئيس عون عرض مع السفير المصري لدى لبنان علاء موسى التطورات الجارية، لا سيما في ضوء التفاهم الأمريكي الإيراني وعشية عقد الجولة الجديدة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية. موسى أكد موقف بلاده الداعم لخيارات الدولة اللبنانية، مثمنا انخراط واشنطن في المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية لما في ذلك من دفع إيجابي من أجل استعادة استقرار المنطقة.
3: أكدت لفخامته على أن احنا بندعم دائما خيار الدولة اللبنانية، تمنيت طبعا لفخامته أنه الجولة القادمة من المفاوضات تحدث اختراق وفارق فيما هو قادم. احنا على ثقة بأنه الانخراط الأمريكي في مسار المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، هذا الانخراط بيعبر عن التزام على أعلى المستويات بلبنان، وده سيسهل كثيرا الوصول إلى تفاهمات تعيد الاستقرار مرة أخرى إلى لبنان.
0: رئيس الحكومة نواف سلام شدد على أننا نريد دولة تكون صاحبة القرار في الحرب والسلم، وتقرر وتفاوض، وتكون لها حصرية السلاح على كامل أراضيها. كلام سلام جاء في خلال احتفال تخرج طلاب جامعة سيدة الويسي.
4: السيادة فتعني أن تكون الدولة وحدها صاحبة القرار في شؤون الحرب والسلم، دولة تقرر ولا يقرر عنها ولا يتحدث باسمها أو يفاوض عنها غير سلطتها الدستورية، دولة تكون لها حصرية السلاح على كامل أراضيها، وتكون مؤسساتها الشرعية وحدها المرجع في حماية المواطن والمواطنين. فإن استعادة الدولة تقتضي أن تتعافى سيادتها ومؤسساتها معا.
1: أكد وزير الخارجية يوسف رجي أن الأولوية القصوى تبقى لوقف إطلاق النار، مرحبا بأي اتفاق يصب في خدمة الاستقرار، مشددا في الوقت عينه على أن لبنان مستمر في خيار المفاوضات ولكن في مسار مستقل عن المسار الإيراني الأمريكي، وصولا إلى حل شامل يحفظ سيادته واستقراره. كلام رجي جاء في خلال اتصال مع نظيرته الكندية استفسرت فيه عن تداعيات الاتفاق الإيراني الأمريكي على الساحة اللبنانية، مؤكدة وقوف بلادها إلى جانب لبنان واستمرار تقديم المساعدات له في هذه المرحلة الدقيقة.
0: وزير الداخلية أحمد الحجار أكد أن الحكومة اتخذت القرارات اللازمة لتعزيز الانتشار وبسط سلطة الدولة بقواها الذاتية حصرا على كامل الأراضي اللبنانية، وفي مقابلة مع قناة الحرة أمل الحجار في أن يتحقق الانسحاب الإسرائيلي الكامل في أقرب وقت، بما يتيح للدولة اللبنانية استعادة السيطرة على كامل التراب اللبناني. وردا على سؤال عن إمكان تدخل سوريا عسكريا في لبنان، أشار الوزير الحجار إلى أن الرئيس السوري أحمد الشرع عبر عن عدم رغبته في التدخل في الشأن اللبناني، لافتا إلى أن لبنان يلمس من خلال التنسيق القائم حرص سوريا على إقامة أفضل العلاقات مع لبنان.
1: رأى رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة أن اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالطلب إلى الرئيس السوري أحمد الشرع أن تبادر سوريا إلى التدخل العسكري في لبنان هو خطأ فادح، ويدل على أن ترامب ربما غير مطلع بشكل جيد على حقيقة الأوضاع في المنطقة عموما وفي لبنان على وجه الخصوص، وإلا لما كان اقترح تدخل سوريا في لبنان. واعتبر أن اللبنانيين وبغالبيتهم الساحقة لا يريدون هذا التدخل على الإطلاق، وهم حرصاء مثل أشقائهم السوريين على تنقية ذاكرتهم الجماعية.
0: في ظل الظروف الأمنية التي يمر بها لبنان، أعلنت رئاسة الجامعة اللبنانية تأجيل الامتحانات في فروع كليات ومعاهد الجامعة في الجنوب ومدينة صيدا أسبوعا إضافيا حتى مساء الأحد في 28 من الشهر الجاري.
1: يتوجه المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستيف ويتكوف إلى سويسرا لإجراء الجولة الأولى من المحادثات مع إيران بشأن اتفاق نووي محتمل، بحسب ما أفاد موقع أكسيوس نقلا عن مسؤول أمريكي. وذكر الموقع أن جاريد كوشنر صهر ترامب موجود بالفعل في سويسرا، في مؤشر إلى تحرك أمريكي لاستئناف المسار التفاوضي بعد توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران رقميا. في المقابل أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن طهران ليست في عجلة لعقد الاجتماع بعد التوقيع الإلكتروني على مذكرة التفاهم في 18 من حزيران، لكنها أكدت أن الترتيبات جارية لعقد محادثات خلال الأيام المقبلة. وكانت المحادثات المقررة أمس الجمعة في سويسرا قد أرجئت في وقت سابق وسط غموض بشأن موعد انطلاق المرحلة التفاوضية التي تهدف إلى التوصل لاتفاق نهائي خلال 60 يوما يتناول البرنامج النووي الإيراني والعقوبات والأصول المجمدة وضمانات وقف التصعيد.
0: ورغم هذا المسار، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لن تكون هناك حاجة إلى استئناف الحرب على إيران مجددا، وقال أنه أنهى 8 حروب كانت إيران من أصعبها، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى أنه إذا لم يتم التوصل لاتفاق فواشنطن ستقوم بأشياء لا تساعد إيران على حد قوله.
1: أعلن نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس أن هناك من يقول إن مصالح الولايات المتحدة تتطابق دائما مع مصالح إسرائيل، وهذا ببساطة غير صحيح، لافتا إلى أنه من الواضح أن الرئيس ترامب كان صريحا للغاية بشأن وجود بعض الخلافات مع نتنياهو حول الكيفية الدقيقة لإنهاء الحرب مع إيران، وأضاف: لا نريد أن يكون لدينا وجود عسكري يتولى حماية السفن أثناء عبورها مضيق هرمز.
0: صحيفة واشنطن بوست نقلت عن مسؤولين أن الاستخبارات الأمريكية حذرت الإدارة من أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو قد يقوض جهود اتفاق سلام دائم مع إيران. تزامنا رفع الجيش الإسرائيلي مستوى الجاهزية في مختلف التشكيلات وفق ما أورد موقع ولاء الإسرائيلية، وذلك تحسبا لاحتمال تعثر المفاوضات أو لاحتمال انهيارها ما قد يفرضه من خيارات عسكرية جديدة.
1: على ضوء الأوضاع الأمنية المتوترة في المنطقة، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن مقاتلات F-16 مستمرة في دورياتها بالشرق الأوسط ومستعدة للتدخل في أي وقت.
0: أعلنت وزارة الخارجية المصرية أن الوزير بدر عبد العاطي سيعقد اجتماعا غدا مع نظرائه الباكستاني السعودي والتركي، ويعقب الاجتماع جلسة مباحثات موسعة ثم المؤتمر الصحفي من دون تحديد فحوى المحادثات.
1: يعتزم وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو إجراء جولة في الشرق الأوسط الأسبوع المقبل تشمل الكويت والإمارات والبحرين في إطار تحركات دبلوماسية تشهدها المنطقة. وذكر موقع أكسيوس نقلا عن مصدرين مطلعين أن روبيو سيشارك أيضا في اجتماع متوقع مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي في البحرين، في خطوة تعكس تكثيف المشاورات الأمريكية مع شركائها الإقليميين بشأن عدد من الملفات الأمنية والسياسية.
0: كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن معطيات جديدة حول عملية اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني اللواء قاسم سليماني عام 2020، متحدثا للمرة الأولى عن دور إسرائيلي كان مقررا في العملية قبل أن تتراجع تل أبيب في اللحظة الأخيرة. وفي مقابلة مع أكسيوس قال ترامب أن إسرائيل انسحبت في اللحظة الأخيرة، لكنه قرر المضي بالعملية بعد حصوله على تأكيدات من القادة العسكريين الأمريكيين بأن تنفيذها ممكن من دون أي دعم إضافي. وأشار ترامب إلى أن سليماني كان يتجنب السفر على متن الطائرات العسكرية ويفضل الرحلات التجارية، معتقدا أن ذلك يمنحه حماية أكبر من الاستهداف. ووصف الرئيس الأمريكي سليماني بأنه كان ذكيا جدا وجنرالا قويا للغاية، لكنه اعتبره في الوقت نفسه المسؤول عن مقتل وإصابة عدد كبير من الجنود الأمريكيين خلال السنوات الماضية.
1: في سوريا سمع ليلا دوي انفجارات في ريف إدلب الشمالي من دون توافر معلومات إضافية حول طبيعة هذه الانفجارات أو أسبابها، وكان شخص قد قتل من جراء استهداف دراجة نارية بواسطة طائرة مسيرة شمال إدلب.
0: ضمنت الولايات المتحدة التأهل إلى دور 32 من نهائيات كأس العالم 2026 التي تستضيفها بالشراكة مع المكسيك وكندا، ذلك بعد الفوز على أستراليا 2-0 مساء أمس في المرحلة الثانية من المجموعة الرابعة. وفي مباريات اليوم انتهت مباراة المغرب سكوتلاند إلى نتيجة 1-0 لصالح المغرب، أما البرازيل فقد فاز على هايتي 3-0. أيضا بالمباريات هنالك مباراة تركيا وباراغواي، وأيضا هولندا سويد ألمانيا كوديفوار.
1: ماذا الآن في الأحوال الجوية؟ يكون الجو اليوم قليل الغيوم مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة، فيتشكل الضباب على المرتفعات المتوسطة، فيما تستقر درجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع على الجبال وفي الداخل لتتخطى معدلاتها الموسمية.
0: كان في هذه النشرة: بين نار الجنوب وتفاهم سويسرا، تهدئة معلقة على خيوط التفاهم. وقف إطلاق نار هش جنوبا، سيل من الخروقات الميدانية من الفجر حتى الصباح. روبيو يؤكد لعون دعم واشنطن لجهود بسط سيادة الدولة ومنع انزلاق الساحة إلى التصعيد. سلام، نريد دولة تمتلك قرار الحرب والسلم والتفاوض وحصرية السلاح. واشنطن تواصل الدفع نحو اتفاق مع إيران، ويتكف إلى سويسرا لاستكمال المشاورات، وترامب: اتفاق إيران أنهى أصعب الحروب في المنطقة.
1: من صوت كل لبنان قدمنا نشرة الأخبار.

تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة. الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.

لبناني وبعدك مش بارم لبنان؟ سايح وبدك تكتشف جمال لبنان الحقيقي وأهله المضيافين؟ اسمع هوا لبناني، رحلة إذاعية عضيع ومناطق بلدنا كل سبت وأحد بعد نشرة أخبار الاثنين وربع مع جان خوري على صوت كل لبنان. بصبحية ندى هالأسبوع، واحد من كل 3 لبنانيين يريد الهجرة، فهل يفقد لبنان أبناءه؟ التفاصيل مع الوزير السابق ناصر ياسين. في الذكرى 150 لمولد فيلسوف الفريكي، سلسلة احتفالات ثقافية يتحدث عنها مسؤول متحفه نسيبه أمين الريحاني. تيليتون سطوح بيروت ينطلق في 25 من حزيران لدعم العائلات المحتاجة مع داليا داغر. صبحية ندى السبت 10:30 صباحا مع ندى صليبة عبر صوت كل لبنان.

مونديال زون 2026 مواكبة لمباريات كأس العالم بكرة القدم، كواليس ومعلومات، أهداف، نتائج ومفاجآت، كأس وناس وكتير من الحماس. مونديال زون 2026 يومياً مع إلان على صوت كل لبنان.

0: لما تخاطر بسلامة عائلتك اختار رنتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.

0: شو رأيك بهالجوت الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.
1: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من 8 دولار. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.
2: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 للعشرة مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.

0: أثنى على امتلت بلدي أصيل.
1: يا ويلي ملا شوط السن المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة العم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص السامبا
2: السامبا قال لك هو دافك انسى بيعرف
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا كيبل فيجن.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه

0: اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: صوت كل لبنان.

0: صباح الخير مستمعي صوت كل لبنان، وأهلا بكم إلى حلقة اليوم من برنامج أحداث في حديث عبر صوت كل لبنان. ضيفي اليوم النائب رازي الحاج، ومعي على الإخراج الإذاعي المخرج توني صبيح. مسارات التهدئة تبدو عاجزة حتى الآن عن كبح اندفاع حتى التصعيد، وإذا كانت الفرملة خياراً على خط واشنطن طهران بانتظار ساعات سويسرا طويلة لتسييل التفاهمات، على الحدود الجنوبية تتكثف الرسائل النارية ويرتفع منسوب المخاوف من انزلاق قد يطيح بكل محاولات الاحتواء. ومع اقتراب جولة المفاوضات في 23 من الجاري تتزاحم الأسئلة أكثر من الأجوبة، فهل تنجح المفاوضات في كسر هذه الحلقة أم أن المنطقة تتجه نحو فصل جديد من الاشتباك الكبير؟ وماذا عن الدور السوري في لبنان الذي تحدث عنه الرئيس ترامب؟ ماذا عن الداخل أيضا؟ هل يملك مناعة كافية ومقومات للصمود في وجه كل الأعاصير، داخلية كانت أم خارجية؟ السلطة محصنة والحكومة باقية؟ كل هذه الأسئلة أطرحها على ضيف اليوم النائب رازي الحاج. صباح الخير.
1: صباح الخير لك ولكل المستمعين.
0: شكرا لحضورك اليوم لاستوديوهات صوت كل لبنان. بداية لنبدأ من الجنوب الذي يشهد تصعيدا منذ الفجر رغم دخول وقف إطلاق النار المتجدد منذ 4 من عصر أمس حيز التنفيذ. اليوم هذا المشهد الجنوبي ماذا يمكن يفرض من معطيات جديدة؟
1: يعني هيدا للأسف بأكد يلي كنا عم نحذر منه دائما، انه ما بيقدر لبنان يدله متكل على محادثات عم بتصير بين دولتين عندهم مشكل بمكان آخر، ووحدة منهم يعني أقصد إيران عم بتحاول تربط المسار اللبناني معه، لأنه عم يطلع هذا الربط شكلي لفظي محاولة لي التعويض المعنوي لحزب الله وجمهوره، انه هن لا هالحرب اللي فوتون فيها عم بيقدروا يجربوا يخلصون منها او يكون عندهم امتيازات. وهذا كله يعني مثل ما يعني انا عملت بيان اول نهار بوقت اطلاق النار، قلت فيه انه حقيقة كل ما يحدث ما بيغير من الحقيقة الثابتة شيء، وهو انه ايران زجت لبنان بحرب مدمرة، بحرب ما شهد لبنان مثيل لها من أول نشوء دولة إسرائيل لليوم. يعني حتى وقت الاجتياح لما وصلت إسرائيل على بيروت ما صار في هيدا الدمار. وبالتالي اليوم في عنا خيار وحيد، هو أن الدولة اللبنانية تقوم فعلا بكل معنى الكلمة، تكفي هالمفاوضات مع إسرائيل برعاية أمريكية، تاخد ضمانات بالانسحاب، بترسيم الحدود، يعني دعم أمريكي إعادة الأعمار وتسليح الجيش وترسيم الحدود أيضا مع سوريا.
0: نعم.
1: بالمقابل في مطلب وحيد على لبنان أن ينفذه، وهيدا المطلب منه مطلب خارجي، هيدا مطلب أكثرية ساحقة من اللبنانيين أيضا، وهو قيام دولة فعلية في لبنان تملك حصرية السلاح وقرار السلم والحرب.
0: نعم.
1: هيدا هو الحل. إذا ما نروح على حل دائم، إذا ما نبحث عن تسوية هذا أمر آخر. وهذا السؤال،
0: لكن اليوم في مواقف واضحة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد فيها أنه

0: إيران طالبت بجبهة لبنان كبند أساسي في التفاهم الذي تم التوصل
1: إليه. عم قلك هن عم بيطالبوا
0: المسارات اليوم إذا الرئيس الأمريكي الراعي للمفاوضات اللي عم بتصير بين لبنان وإسرائيل حتى عم بيقول إنه الإيراني هو من وضع جبهة لبنان ضمن التفاهم.
1: أول شيء إيران ترى بلبنان يعني ولاية خاضعة لنفوذها، يعني مشروعهم الأساسي، مشروع حزب الله الأساسي تصدير الثورة الإسلامية إلى لبنان وقيام دولة إسلامية ضمن ما يسمى ولاية الفقيه. وبالتالي مش غريب أنه إيران تقول أنه هذا لبنان أنا بدي يكون مشمول معي بالاتفاق، لأنه هي بتعتبر أنه القرار السياسي تبع لبنان لازم يكون عنده. ولاحظي لما كان فخامة رئيس جمهورية ودولة رئيس الحكومة عندهم مواقف متناقضة، فزت إيران فوقهم، يعني اعتبرتهم مش موجودين، وقعدت يعني يعملوا اتصالات مباشرة مع الرئيس بر الإيرانيين، يعملوا اتصالات مباشرة مع حزب الله، ويطلعوا بيانات أنه هن أطلقوا صواريخ حتى يعني بالتزامن بين جبهتين، بين جبهة إيران وجبهة الجنوب. وبالتالي هن عم بيتعاطوا مع الملف اللبناني مش لدعم دولة مستقلة ذات سيادة، عم بيتعاطوا منا أنه هي شقفة منا وقرارة عنا. وهيدا بدل أنه خيار الحرب أو خيار إسناد غزة وخيار الانتقام لمقتل خامنئي لم يأتي من حزب الله أو من خلفية لبنانية اللي كانوا يسموه أنه هن عرفوا أنه بده يصير في حرب وهن عملوا حرب استباقية. هذا القرار كان قرار إيراني. يعني الشيء الوحيد يلي صار واضح بكل هالمعمعة وكل هالحروب يلي قطعنا فيها آخر سنتين، الشيء الظاهر الوحيد أنه حزب الله هو إيراني المنشأ والتفكير والتنفيذ والقرار. يعني ما بقى عنده أي مجال هيك للبنانة طريقة عمله أو تسيير إذا بدك قراراته. وبالتالي إيه إيرانية بدهم يقولوا أنه لبنان شقفة منا. هل نحن كلبنانيين عنا مصلحة بهيدا الشيء؟ لأقلك ليه ما عنا مصلحة. ليه؟ أول شيء في طرف ثالث اسمه إسرائيل منه موقع على الاتفاق،
0: ما بده الاتفاق يبدو، يعني التشويش الإسرائيلي واضح.
1: وبالتالي الإسرائيلي بيقول أنا عندي خطر داهم على حدودي الشمالية، على منطقة شمال إسرائيل، وأنا أخذ ضوء أخضر أمريكي أنه أنا بقدر دافع، يعني عندي حرية الحركة للدفاع عن أي خطر قد يروح.
0: لكن المواقف الأخيرة كان واضح أنه في تباين بين الإسرائيلي والأمريكي.
1: في تباين. بس هلأ نحن نرجع على السؤال الأساسي، هل نحن قادرين نخلي إسرائيل تنسحب بهالاتفاق؟ هل هالاتفاق جاب حقيقة وقف إطلاق نار؟ وبالتالي هالانتصارات الوهمية يلي بيعملوها هي كرمال شو؟ هيدي بترد يلي ماتوا، بتعمل بنية يلي دمرت، بترجع بترجع الاقتصاد على ما كان عليه ما قبل الحرب، بتخلينا كلبنانيين نعيش بدوري مستقرة، بخلينا نفكر انه نحلم ببكرة. بدنا نكف وقف تكاذب. اليوم المطلوب قيام دولي في لبنان، وهذا مطلب لبناني. قلك شغلة دخلك لما كل الدول اتفقوا انه يكون لبنان وطن بديل للفلسطينيين. نحن تفرجنا وقلنا اي خلاص الدول اتفقوا هيك، تعوا تنفل ونسلم الدولة للفلسطينيين، او قوامنا وقفنا بوجه المشروع. ما حدا بقى يحكينا عن القرارات الخارجية. اوكي الخارج عنده تأثير، الخارج قوة عظمى ممكن يكون عنده تأثير بمسار الاحداث، من يصنع الاحداث هن اللبنانيين. هيك بدنا نفهم بقى السيادة، وهيك بدنا نفهم الموقف الوطني اللبناني.
0: ده اليوم الموقف اللبناني.
1: المومنتوم الداخلي بس كريستال لكفي لك، المومنتوم الداخلي هو بيصنع المومنتوم الخارجي مش العكس.
0: لكن اليوم الموقف الداخلي ليس موقفا واحدا، يعني بدنا نحكي السلطة بثلاثيتها، إن كان رئيس مجلس نواب، رئيس حكومة، وأكيد رئيس الجمهورية على رأسهم. اليوم ما في موقف واضح ووحيد يتفق عليه هذه المؤسسات الأساسية في البلد.
1: في فريق
0: قدي اليوم موقف لبنان قادر يكون صلب إذا ما في اتفاق على أسس.
1: في فريق كان عم بيحضر انقلاب مستتر على كل مقومات الدولة وانقلاب طويل الأمد. كان حزب الله عم بيجوف الجمهورية بالكامل من الداخل ومن الخارج لتحقيق مشروعه اللي قلت لك إياه بأول حلقة، تصدير الثورة الإسلامية وبناء دولة إسلامية في لبنان وفق مفهوم ومعتقدات الإيديولوجية الدينية. هذا الانقلاب نحن واجهناه من أول لحظة، كفينا مواجهته لما كانوا بعز جبرائوتهم، وبالتالي اليوم المطلوب استكمال بهذا المسار. أنا مني ناطر من حزب الله يغير رأيه، أنا ناطر من كل لبناني آخر شيعي وسني ودرزي ومسيحي ومسؤول وغير مسؤول وناشط بالرأي العام أو سياسي، ناطر منه موقف لبناني لقيام دولة. خي هل مطلب قيام دولة في لبنان تملك حصرية السلاح وقرار السلم والحرب هو مطلب عاطل؟ هو مطلب غير منطقي؟ هو مطلب مش موجود بدول العالم؟ طب يخي جربت وصلكن من سنة السبعينات لليوم، من اتفاق القاهرة لليوم، جربتوا الكفاح المسلح بوجه إسرائيل. إذا بدي أحكي يلي الناس يلي عم ينطلقوا من مبدأ أنه كيف منحمي لبنان بوجه إسرائيل، ما هيك؟ مش هاي النظرية الفظيعة أنه في إسرائيل والخطر الإسرائيلي كيف مندافع عن لبنان؟ طب يخي جربتوا هذا الخيار، هذا الخيار من 69 لليوم ما جاب إلا الويلات. طب جربوا خيار الدولة مرة يا عمي، جربوها مرة. هنجي نقول نحن يا خي على 5 سنين خطتنا نجرب خيار الدولة. إذا خيار الدولة بهالخمس سنين ما أعطى نتيجة، ما ثبت السلام الدائم، ما ثبت الحدود، ما ثبت وقف الخروقات الإسرائيلية، ما أعطى طمأنينة لأهل الجنوب، ساعتها عملوا اللي بدكن إياه. بس ما فيكن داتكن محاصرين الدولة، خانقين الدولة، حلين محل الدولة، منعين الدولة تقوم بواجباتها، وحد شماعة مقاومة إسرائيل منين أنتوا دولة على جنبها باقتصاد وبتربية وبتعليم وباستشفاء وباتصالات وبكل شيء، ومجوفين هالدولة وعملين اقتصاد موازي.
0: ولكن اليوم حزب الله يؤكد أنه في ورقة قوة اليوم بإيد المفاوض اللبناني يجب عليه عدم تركه أو التفريط فيه.
1: هذه الورقة عم تجيب للبنان الخراب، هي مش ورقة قوة. أكثر ورقة ضعف عندنا إياها اليوم هو وجود حزب الله المسلح الذي يأتمر بإيران، هو يلي عم بيجيب كل الخبيط والويلات والدمار على لبنان. ما بقى نكذب، كل يوم بيخترعوا لنا سردية جديدة سخيفة، ساعة إسرائيل دولة توسعية. يا عمي بالتاريخ،
0: لكن أعلن نتنياهو أنه نحن لن نخرج لا من سوريا ولا من لبنان ولا من غزة.
1: ليه؟ لأنه عنده طمع توسعي أو لأنه في مخاطر هو بيعتبرها عم تهدده؟ أنا ما عم برر له، بس أنا عم قلي
0: لكن اليوم إذا لبنان مش مستشعر أنه في خطر منروح منتمدد على دول أخرى؟
1: يا ست كريستال، أنا عم قلي بلبنان إذا نحن جربنا خيار الدولة لمرة،
0: نعم،
1: وسلمنا السلاح للجيش اللبناني، والجيش اللبناني صار عنده وحده هو والقوى الأمنية الشرعية حصرية السلاح، والحكومة اللبنانية امتلكت حصرية القرار السلم والحرب، خي هذا الخيار جربناه؟ طيب عملنا هالخيار وبقيت إسرائيل محتلة أرض، عملنا هالخيار وبقيت إسرائيل تعمل خروقات، عملنا هالخيار وبقيت الحدود غير ثابتة الدولية اللي معروفة ما بقى حدا ينظر فيها؟ هذا الخيار ما جربناه. نحن ولا مرة جربنا خيار الدولة، نحن دائما كان عندنا خيارات الممانعة وخيارات مسح سيادة لبنان، ساعة بجزمة السوري وساعة بجزمة الإيراني. هل شي مرة نحن بدينا دولة بلبنان؟ وعدم قيام الدولة بلبنان في عندها ثلاث مشاكل أساسية من وراء ثلاث فئات سياسية في لبنان. فئة عندها عقيدة ايديولوجية اسمها حزب الله، فئة عندها مصالح متجذرة بالفساد ما بدها تواجه اول فئة لانه معتبرة انه هذا الفئة مغطية وبيمنع عنا، يعني بيمنعها من انه تكون تحت المحاسبة، وعندنا فئة ثالثة ركيكة ضعيفة مودرة. هودي ثلاث فئات يلي موجودين للأسف في مجلس النواب كمان، أوكي. هودي عم بيضيعوا البوصلة بالبلد، هودي يلي بيفتشوا على أنصاف الحلول، هودي اللي بفتشوا على نص دولة وعلى نص سيادة وعلى نص استقلال وعلى نص مفاوضات وعلى تسويات دائمة، ولا مرة بفتشوا عن حل، دائما عن التسوية. التسوية
0: اليوم في خوف أن لبنان يرجع يفوت بتسوية جديدة قد تكون بس مرحلية.
1: ما بقى منحمل، ما بقى منحمل. كريستال، بآخر إحصائيات كنت عم بعملها قبل الانتخابات النيابية الأخيرة باستبيان، حطيت بدي أعرف، أنا نائب عن المتن، بدي أعرف أسباب الهجرة بالمتن يلي هو القضاء يلي يعتبر نوعا ما بعده يعني هيك الوضع الاقتصادي الاجتماعي لا يزال ينتمي إلى الطبقة الوسطى لو أوقات الدنيا. 70% من الناس، يعني 68% من المستطلعين يلي هاجروا قالوا أنه سبب الهجرة لم يكن سبب مادي،
0: أمني أكتر،
1: سبب غير مقتنعين بإمكانية بناء مستقبل لهم بلبنان. من وراء مين؟ من وراء هالمجموعات اللي سميت لك إياها يلي ما بتعطي ثقة، من وراء مشروع ايديولوجي ديني جاي بده يسيطر على هذه الأرض، من وراء دولة ما قدرت تقوم خلال 30-40 سنة، من وراء قضاء معطل ما بيأمن محاسبة، من وراء قوى أمنية وجيش ممنوع ياخدوا، ما في بقى سلطة سياسية تعطيهم القرار يحسموا على الأرض وعندهم إمكانية يحسموا على الأرض، ما بيخلون. طب إذا أنا ما بدي استخدم هذا الجيش اللي مؤلف من 80,000 عنصر، ليه بدي أصرف عليه $1,300,000,000 من موازنتي؟ خي بدهم ياخدوا قرار بقى القوى السياسية كلها يتحملوا مسؤوليتهم. ما بقى فينا نبقى بحق باللا دولة. اللا دولة رح تخدنا على اللي نحن فيه اليوم. الدولة هو خيارنا، هو مشروعنا، والدولة للجميع، مش دولة لفئة ضد فئة. ونحن بالمجلس النيابي بيعرفونا كتير منيح كل الناس كيف نتعاطى مع الكل على طاولة اللجان النيابية، بيعرفونا كتير منيح على طاولة مجلس وزراء كيف نتعاطى مع الملفات. وبالتالي نحن ما عم نبني دولة لفئة على حساب فئة، نحن عم نبني دولة للجميع. بس ما بدهم خيار الدولة، لأنه هن مشروعهم بالأساس تفتيت هذه الجمهورية اللبنانية المبنية بدستورة على نظام برلماني ديمقراطي حر،
0: ولكن
1: استبدالها بنظام أحادي.
0: إذا عم نحكي عن الوجود داخل البرلمان وداخل الحكومة، كان في انتقادات واضحة وصريحة ومعلنة لأداء وزير الخارجية والمواقف اللي كانت تصدر ضد طرف معين بالبلد، حتى وصل هلأ حسب آخر ما تم تسريبه أنه معقول كانت جولة وزير الخارجية في الخارج هي لبعض ما يتعلق بحزب الله، أو أنه لتقليب الرأي الدولي.
1: وزير الخارجية يلتزم بالبيان الوزاري للحكومة اللي هو عضو فيها، وكلام رئيس الحكومة الدائم يعني بكل إطلالة بيعملها رئيس الحكومة، والكلام الأخير لفخامة رئيس الجمهورية مع CNN بيأكدوا أن وزير الخارجية ما طلع ولا مرة عن السياق السياسي والموقف الواضح للدولة اللبنانية الممثلة برئيس جمهورية يلي الدستور عطيه حق التفاوض بالمادة 52، وعن الحكومة مجتمعة يلي عم بيعبر عن رأيه رئيس الحكومة. وبالتالي وزير الخارجية عم يحكي الأمور بدون كفوف، عم يحكي لمصلحة لبنان، وأكدت كل الأيام أنه وزير الخارجية على حق.
0: نعم. بما أنه الأمور يعني بعد لا يمكن تجزئتها والكل يتداخل مع كله، اسمح لي أسألك عن الوضع الحكومي بما أنه كنت شوي مأجلته لبعدين. المطالبات اليوم لحزب الله كانت واضحة، أنه بعد أيام قليلة من الإعلان عن التفاهم بلشت المواقف التي تعلن أنه ضرورة تغيير الحكومي.
1: أول شيء هذا التغيير حزب الله الحكومي بيعتمد دايما أسلوب، إذا بدك، أنه الاستفادة من ظرف معين يكبس بموجة معينة أو يخلق مومنتوم سياسي معين. اعتبر أن وقف إطلاق النار انتصار لإله، يعني وهيدا يعني شيء بيضحك حقيقة.
0: لا يمكن اعتباره انتصار للحزب.
1: لك أول شيء يلي بس هدفه وقف إطلاق نار، ما بيطلق النار بالأول وبيعمل حرب إسناد وبيعمل حرب انتقام للخميني. انه اذا انت بس كل هدفك بالحياة توقف اطلاق النار عليك، ما بتبلش انت باطلاق نار وبتجيب حرب. ما هو هدفه كان يروح يتسلي يصلي بالقدس، هدفه يكتسح الجليل، ما هيك؟ يعني اذا انت ما فيك تكب اسرائيل بالبحر ما تروح تحركش بوكر التبيبير ويصفي انتصارك وقف اطلاق نار. طيب ما جبنا وقف اطلاق نار ب 27 تشرين الثاني 2024، شو نص هالوقف اطلاق النار؟ ايش قال؟ واذا بتتذكري هذا ما عرف بورقه توم براك. طيب شو قال هذا الاتفاق؟ قال بدنا شغله وحده من لبنان. ينص هذا الاتفاق على تفكيك البنية العسكرية والأمنية لحزب الله مقابل كل شيء، الأعمار وإعادة الأسرى وترسيم الحدود والانسحاب و و و ودعم الجيش ومؤتمر اقتصادي و و و. وبرجع بذكرك بأربع أدار، يعني كان مفروض بعد يومين من الحرب بأربع أدار كان مفروض يكون في أول مؤتمر لدعم الجيش بفرنسا، صح؟
0: نعم تم تأجيله.
1: طيب ليه طار؟ لأنه صار في حرب باثنين أدار. لهيك اللي عم قلك كل هالكلام يلي بيسوقه حزب الله هو اللي زر الرماد في العيون وليحسس يلي معود يحسسهم بالخوف وبالخطر لما بيهددهم، لأن هو كان يهدد قبل وكان يعني يعمل يعني السبعة ودمتها بالسياسيين من سبعة أيار ومسيل سبعة أيار، هو فكره أنه بيرجع بيرد عقارب الساعة للوراء وبيهدد الحكومة ويبلش يقولوا انتبهوا نحن عم ننتصر وعم يتغير الجو الإقليمي وإذا نحن انتصرنا وإذا نكبكم بالبحر.
0: يعني إذا كان في مرحلة جديدة بالبلد لن يكون هنالك حكومة جديدة.
1: ما في مرحلة جديدة
0: بعد
1: البلد لا يزال تحت النار، البلد لا يزال تحت النار، لا حل دائم لهذه الحرب الشنيعة إلا بحل دائم. برجع بقلك مش بتسوية، والحل الدائم عنوانه تفكيك حزب الله العسكري والأمني وحصرية السلاح وقرار سلم الحرب بيد الدولة
0: اللبنانية. اسمح لي أسألك هيدا السؤال بما أنه عم نحكي عن التغيير الحكومي.
1: لك شغلة مثل ما قلت لك قبل بالحلقة، لو كل الكون مجتمعا بده يقول نحن بدنا نحافظ على سلاح حزب الله، نحن ما ندلنا نواجهه لاخر تكي، اكثر من هيك في اوضح من هيك؟ خي المشكله اللبنانيه قبل ما تكون دوليه واقليميه قبل ما تكون مع اسرائيل، نحن ما بقى بنقبل يكون في سلاح غير شرعي في لبنان ونقطع على السطر.
0: ولكن الشيخ نعيم قاسم قال انه هذه الامور داخليه منحلها،
1: ما فينا نحلها الا وفق للدستور. خي القصه مش هيك على مزاجي او على مزاجه، في دستور يرعى علاقة المكونات اللبنانية والشعب اللبناني مع دولته.
0: هذا ما أكد عليه رئيس الحكومة أمس.
1: هذا الدستور نحن بدنا نحترمه، في يكون عنده هو كل الأفكار شيخ نعيم، وأنا ممكن يكون عندي أفكار متناقضة، الحكم بيناتنا هو الدستور والقانون، مش رغبات الشخصية لكل إنسان.
0: بما أنه كنا عم نحكي عن تغيير الحكومة، اسمح لي أسألك، البعض قرأ بزيارة الرئيس ميقاتي ولقاء الرئيس الشرع في سوريا ومن ثم بعد عودته كان عنده كمان لقاء مع الرئيس نبيه بري، وكأنه بإطار ترتيبات لمرحلة جديدة مقبل عليها لبنان.
1: أكيد عليك شاي. أول شيء نحن بلبنان هيك منحب كتير الزكزكات، أنه كل واحد بيعمل زيارة لحدا،
0: لكن كانت لفتي بعد عودته من سوريا انه
1: بنبني عليها عرفت شو هذيك شغله. نحن لا نريد ان تعود سوريا الى ما كانت عليه ايام نظام الاسد.
0: لكن رئيس ترامب رغم كل نفي الرئيس الشرع انه لن نتدخل في لبنان، يؤكد الرئيس ترامب على تدخل سوري مقبل ودور كفير سوري في البلد.
1: هلا راح جاوبك عليها. نعم. خليني خلص اول نقطه، نحن لن نقبل انه ترجع علاقتنا مع سوريا علاقة حاكم ومحكوم، علاقة قوة أكبر من القوة اللبنانية، فبالتالي هذا الأمر بالشكل مرفوض. هلا تأرجع على تاني نقطة حكيتيها ليك، بالنسبة للخارج يعني منهم الرئيس الأمريكي ومنهم دول أوروبية، في ثلاث حلول أو في ثلاث سيناريوهات، أقول مش حلول. سيناريو الأول أنه إسرائيل تنهي حزب الله.
0: نعم.
1: وهيدا دمر لبنان ويزيد من تدمير لبنان. في حال تاني عم يقترحه الرئيس ترامب أنه إذا إسرائيل ما بدها تتكلف هالقدي على إنهاء حزب الله، منكلف الرئيس الشرع بالمهمة في فريق ثالث بيقول اذا اسرائيل وسوريا ما بدهم يتدخلوا بوجه حزب الله رح تروح القصة اذا بقينا على موضوع حصرية السلاح وبقي حزب الله متعنت على حرب اهلية، يعني كمان بيخلص هالسلاح بحرب اهلية داخلية. نحن الثلاث خيارات مرفوضين عنا كريستال. نحن لا بدنا اسرائيل تشيل السلاح بالحرب، ولا بدنا الشارع يشيل السلاح بالحرب، ولا بدنا اقتتال داخلي.
0: في تلويح بالشارع ضد
1: السلاح بيشيله جهة واحدة هي الدولة اللبنانية الشرعية. وليه بكل هالاحاديث ما عم تنذكر الدولة؟ لانه المجتمع الدولي عشوائي ما عنده قناعة انه هذه الدولة راغبة انه تعمل شيء على الارض او تاخد خيار، مش هيك عم بيلزم هذا الامر لغير الدولة اللبنانية. وهذا المؤسف، هذا المؤسف. يعني نحن لا بدنا اقتتال ولا بدنا الشرع يتدخل ولا بدنا اسرائيل تكفي حربه. نحن عم نقول الحل الوحيد، برجع بكرر، الحل الوحيد لهذه الازمة هي انه الدولة اللبنانية تحسم امرها، تنزل على الارض. ساعتين
0: ابنين الدولة اللبنانية اليوم،
1: الدولة اللبنانية اليوم
0: يعني حضرتكم موجودين بالحكومة، موجودين بمجلس النواب، رئيس الجمهورية بتأيدوا مواقفه، رئيس الحكومة بتأيدوا مواقفه، مين الدولة اليوم؟
1: كريستال، ليك انت بالحياة مسؤولة عن دورك بالتاريخ، مش مسؤولة عن كل التاريخ. يعني اذا انت مثلا اليوم بإذاعة،
0: نعم،
1: اذا انت عم تعمل برنامجك على افضل ما يكون وزملائك لا وفشلت هالإذاعة، بتتحملي انت مسؤولية؟ وبالتالي انت مسؤولية، مسؤولة عن دورك ضمن هالإذاعة اللي انت بتشتغلي فيها، بس مش مسؤولة عن كل وضع الإذاعة بشكل عام. لهيك نحن كمان، نحن بالحكومة ومجلس النواب مسؤولين عن دورنا التاريخي اللي عم نأديه بهذه المرحلة. بس نحن فعلا عم نقول ودائما نكررها، بيسألونا شو معناتها، نحن عم نشوف انه في دولة عميقة هي مجموعة ممارسات على 40 سنة.
0: لكن اليوم مين
1: هالدولة العميقة؟ هالدولة العميقة يلي هي مجموعة ممارسات على 40 سنة خلقت بمفهوم وبفورماسيون انه خي لا مدنا مدنا يعني نجرب نعمل هيك تزاوج بين اللا دولة والدولة، بين الدولة والدويلة، هذا الاختلاط، هالميوعة، انحلال المؤسسات، هيدي وصلتنا الى قناعة انه الدولة ما فيها تشيل سلاح حزب الله. وهن كيف قدروا يبرهنوا هالشي؟ مثلا خدي قصة في اسخف من قصة صخرة الروشة، شو كان بدها يعني انه قرار ما نكسر رئيس الحكومة تنزل القوى الامنية وتمنعه، شو كان بدها؟ ما كان بدها شيء. اوعى تفكر لما بتنزل الدولة
0: هل كان القرار هين بوقتها؟
1: ايه بس انا يلا معليش ما كلها ما نحن تابعنا المحادثات بيوصلنا شو بصير في حكي
0: يوم ما بين تتكرر
1: بين
0: يعني
1: الوزراء وبين المسؤولين الامنيين. قلت ما معليش ما كلها ضو وكلها لمبه وضو هديك النهار بعالم مدري مين وعلى المونديال بضو معليش ماشي الحال يحطوا صوره مدري مين. هالميوعه باتخاذ القرارات بتوصلك انه بيجي فريق متمرد على الدوله بيرجع مره تانية وثالثه ورابعه بيأكد انه هو هيك باللاوعي تبع الناس انه هو قادر يكسر قرار الدولة.
0: ولكن اليوم تعتبر انه حتى يعني اليوم لم يتمكن بعد انه لا يزال يكسر قرار الدولة حتى
1: لأنه
0: اليوم.
1: مش لأنه
0: يعني عندنا بالامس وفي صفا عم بيقول لنا نتخلى عن السلاح،
1: مش لأنه الدولة منا قادرة، لأنه الدولة ما بدنا. ما تبخزيني
0: مين بالدولة ما بده اليوم؟ رئيس يعني الجمهورية موقف واضح، رئيس الحكومة موقف واضح،
1: هودي يلي بيطلعوا على السوشيال ميديا وبيهددوا وبيسبوا رئيس الجمهورية، وهودي يلي بيهددونا كل يوم. هديك نهار عم بسمع حدا عم بيهدد زميلك الإعلامي ريكاردو شديق أنه ولو نحن عنا 200,000 مطلوب بالطائفة ما في واحد يطق رصاصة براسه. طب هيدا في شي حدا سحب وسفق وكفان من قوى من الأجهزة الأمنية؟ بينما الأجهزة الأمنية إذا واحد حط لايك على صفحة خاصة بإسرائيل بيودوا وراه على الأمن العام وبيقعد يومين ثلاثة شنطلوه، وأنا عم بوجه لهم من هون من عندي الكلام. خلص بقى هالممارسات يلي كنا نعملها أيام السوري يلي لازم تلحقوه وتشدوا عليه هو من تمرد على قرار الدولة، مش يلي تحت سقف الدولة، هو يلي تمرد على قرار الدولة وكسر قرار حصر السلاح وكسر قرار الحكومة وعمل الحرب، فوتنا بهالحرب. هيدي الفورماسيون اللي عم قلك عنا، في ناس ما عندهم بقى إذا بدك الوعي أنه هن يمثلوا دولة برمزية الدولة وبهيبة الدولة، ما عندهم بقى هالقناعة. نعتبر بين حالهم أنه هن بمواقع لأنه هن محميين، لأنه هن وصلوا يمكن مش عن كفاءة على هذه المواقع، مش هيك بدهم يضلوا ملطيين راسهم، لأنه هن هيك تفكيرهم هيك، وبالتالي ما رح نقبل بقى. مش هيك عم قلي المعركة كتير صعبة،
0: المعركة
1: من الكفيلة للآخر.
0: رح ترجموه بالمواقف، كيف رح ترجموه؟
1: ايه
0: عدم القبول بكل هذا الواقع،
1: عم نترجمها بكل لحظة. وقعد فكري صراحة، صراحة بكل محبة واحترام للكل، وأكيد مع احترامي لكل حلفائنا ولكل الأحزاب يلي بتشاطرنا نفس الرأي، لو ما وجود يعني القوات اللبنانية رأس حرب آخر 30-40 سنة لانتهى لبنان يلي بتعرفي.
0: سأتابع الحديث معكم النائب رازي الحاج، ولكن بعد هذا الفاصل القصير.
2: أحداث في حديث.

0: تأمين أوريسك بيغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
1: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بدو يرجع المونديال يورو السامبا
2: السامبا قالك هو دفك انزو ابي يعرف
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما هلينك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه لك يسلم يا بطل
0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
6: أحداث في حديث.
7: أرحب بكم مجدداً مستمعي صوت كل لبنان في هذه الحلقة من برنامج أحداث في حديث وضيفي النائب رازي الحاج. صباح الخير من جديد سعادة النائب. كان في سؤال لك قبل الفاصل وهو عن الكلام الأمريكي عن دور سوري في لبنان رغم نفي الرئيس الشارع ذلك، شو طبيعة العلاقة اليوم اللي بتحكم بين لبنان وسوريا؟
8: قلت لك يعني اول شيء نحن
7: نتمنى تتوقع يكون في دور فعلا سوري في الداخل اللبناني.
8: نحن نتمنى انه تصير العلاقه كما يجب ان تكون بين دولتين مستقلتين جارتين بينسقوا بين بعضهم. بس حتى نحن لهالك شغله لما طرح مره بالحكومه هيك تشكيل مثل هيك لجنه عليا، عرفتي يعني بتشبه اذا بدك فكره المجلس الاعلى يلي نحن يعني طلبنا بإلغائه، اعترضنا عليها. نحن منعتبر أنه في دولتين لازم يعيشوا بشكل طبيعي. ليه نحن دايما عنا هيك إذا بدك ميل لزيادة شو بسموه التبخير
7: ولكن يوم الرئيس الأمريكي عم يتحدث عن الموضوع رغم نفي الرئيس الشارع عم يرجع ويأكد أنه في دور سوري،
8: في دولتين، في دولتين. وقلت لك شو منطلقاته، يعني حكيت شو منطلقات الرئيس ترامب. رئيس ترامب عم بيقول إذا إسرائيل عم تتكلف بكلفة عالية لمواجهة حزب الله منسلمها للشرع، وبيعملوا حرب عندها ذات طابع مذهبي كمان، عرفتي، وبتروح القصة عشرات السنين. ما تفكري إذا بدك أنه صانعي السياسات بالدول الكبيرة عتلانين همك يعني إذا أنت عشتي باستقرار يما لا، وإذا مات 1,000 أو 100,000 بفرقاني معهم، فرقاني المصالح الكبرى تكون مأمنة. أنا هذا الكلام أنا ضده، نحن كحزب ضده. والرئيس الشارع عمل يعني خير ما فعل أنه نفي هذا الكلام، ومرارا عم ينفي هالكلام لأنه حقيقة تعلم من تجربة، يعني تجربة الصراعات الدموية بالآخر ما بتوصل إلا إلى مزيد من الدماء والدموع، ولا مرة بتوصلك لحل كامل. طيب اليوم المطلوب شو؟ المطلوب الدولة اللبنانية تلعب هي هذا الدور بحصر السلاح وفق القوانين والأنظمة. ومش معناتها كمان تروح تفتح حرب على حزب الله، بس تكون حازمة وحاسمة دون استئذان ولا استثناء ولا تمييز بتنفيذ القرار. يعني ممنوع السلاح، يعني ممنوع السلاح. وين في سلاح؟ وين في مراكز أمنية؟ بالضاحية مثلا بعمل عمليات نوعية مرة واثنين وثلاثة. نعم. تقدر أقول أو تقدر أكد أنه في حصرية السلاح.
7: يوم
8: وبالتالي هذا الشيء اللي بيصير ما بيصير مرة واحدة، بيصير لما الناس بتقتنع أنه في قرار. يعني اليوم اللي قال لك شغلة، إذا الدولة بتقول ممنوع حمل السلاح الفردي، أوكي، أعطيك مثل أقل أوطى، يعني ما بيشبه سلاح حزب الله. بتعرفي أغلب اللبنانيين عندهم سلاح فردي وموجود ببيوتهم. إذا أنا قلت عن جد ممنوع حمل السلاح الفردي وعملت حملة واثنين وثلاثة وحسوني أنه أنا صارم بهذا الموقف، بطل حدا يحمل سلاح. هل أدي بدأ القصة عمل مخابراتي، عمليات نوعية، ما بدأ حرب شاملة.
7: شو مننتظر من الجولة الجديدة من المفاوضات ب 23 حزيران؟ تم تأجيلها، كانت ب 22 صارت ب 23 حزيران. شو المنتظر منها؟ هل فعلا سيكون هنالك دفع باتجاه ترجمات عملية على أرض الواقع؟ أعني بذلك المناطق التجريبية.
8: شو المنطلق المناطق التجريبية؟ البايلوت زونز هن مناطق موجود فيها اليوم الإسرائيلي عمليا بين هلالين، يعني منظفة من السلاح، يعني منظفة من سلاح حزب الله، بيجي بيسلمها للجيش تيرجعوا الأهالي عليها، ويراقب عمل الجيش وطبيعة العودة، لأنه هذه العودة ممكن يكون في عودة مقنعة لعناصر حزب الله على هذه المنطقة وإعادة بناء ترسانة عسكرية أو مناطق أمنية أو أنفاق أو أوكي؟ بالتالي بيراقبوا على فترة. إذا كان الجيش قادر يبسط سيطرته على هالبقعة بينتقلوا لبقعة تانية، بنسحب منها إسرائيل. يعني إسرائيل لن تنسحب مرة واحدة. ليه؟ لأنه ما عندها كان قناعة كافية لما عملت أول اتفاق أنه هالاتفاق اتنفذ. وحقيقة هل عم قلك هني حقائق وقائع، يعني مش رأيي. أنا بتمنى تقتنع وتفل بكرة، وبتمنى أنه الجيش يستلم ويعمل حصري سلاح، بس الوقائع لم تكن كذلك. لهيك اليوم تنرجع على موضوع المناطق التجريبية، هي مناطق مش معزولة، منن بفر زونز، يعني فاضيين، يعني منطقة عازلة لا يتواجد فيها أحد إلا عناصر عسكرية. لا، ترجع الحياة لها بشكل طبيعي، بس تحت رقابة ميكانيزم أو لجنة دولية برعاية أممية للتأكد من عدم إعادة حزب الله لبناء قدراته العسكرية. وهي رح تمشي، ما بعرف قديه بقسموا الجنوب كم منطقة، بس هيدا هو إذا بدك لب الموضوع. والنقاشات اللي بدها تصير هي محصورة، يعني نقاشات عسكرية أكثر منها ترتيبات سياسية.
7: لكن اليوم هيدي الجولة عم تعقد، أول جولة بعد التفاهم الإيراني الأمريكي، قد اليوم يعني عدم السير بمسار اليوم. سويسرا كان في موعد مبارح تم تأجيله، في حديث أمريكي أنه توجه المبعوث الأمريكي إلى جنيف. يعني الأمور قد رح تأثر على مسار التفاوض؟
8: دون شك أنه لا ثقة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، يعني ثقة معدومة.
7: لكن في إشادات مهمة من الرئيس ترامب،
8: واثنيناتهم عم بيحاولوا ياخذوا أفضل ما بيقدروا من هذا الاتفاق الأولي.
7: هو في 60 يوم للوصول إلى
8: هي مهلا عم قلك، يعني اليوم بالسياسة جمالا كل واحد يجرب يظهر من ميلته أنه هو أخذ أكثر مكتسبات
7: مكاسب
8: ممكنة. وبالتالي الأمريكي عم بيقول أنا أخذت من إيران تعهد بعدم امتلاك سلاح نووي، بالمقابل حليت مشكلة الملاحة العالمية يعني والتجارة ومضيق هرمز.
7: فعلى أي أساس تم حلها؟ وأسعار
8: النفط، يعني اعتبر أنه بهالاتفاق علاجة. يعني
7: على أي أساس؟ يعني مكسب لإيران أم مكسب للعالم؟
8: عم يجي يقول أنه أنا حققت هدفين.
7: نعم.
8: هدف استراتيجي، عملت الحرب كرماله اللي هو النووي، وفي تعهد بعدم امتلاك سلاح نووي من إيران، هذا الهدف الاستراتيجي. نعم. تبع الحرب بأقل خسائر، يعني عملتها بأقل خسائر ممكنة على الجيش الأمريكي وعلى الاقتصاد العالمي، من ثم لأنه صار في أزمة بمضيق هرمز وهالقد تخربطت أسعار النفط وتخربطت التجارة العالمية، كمان حليت هالمشكلة لأنه الاقتصاد العالمي بقى يحمل.
7: ولكن في مشكلة أساسية أوكي. خلينا نحكي فيها، لم يتم الحل المشكلة الأساسية اللي فاتت إسرائيل على أساسها مع الولايات المتحدة بحرب ضد إيران، وهو إسقاط النظام. إسقاط النظام مطلب إسرائيلي كان منذ البداية.
8: أول شيء خلينا نرجع كمان لأول الحرب.
7: نعم.
8: ولا يوم أنا أتحدى أنه حدا بيقدر يجيب لي عبارة واحدة أو إشارة واحدة من الرئيس الأمريكي أنه كان يريد إسقاط
7: لا أو. ليس الرئيس الأمريكي كي. ولكن الجانب الإسرائيلي كان مصر
8: مش هيك عم قلك أنه دايما في عدة أطراف، والرئيس الأمريكي ضمنا لو سقط النظام يمكن ما كان بيزعل، بس عدم إسقاطه للنظام له كمان أسباب،
7: هو اعلنوا انه الصف الاول وصف
8: وهالاسباب لها علاقه بارتباط النظام بايران بكل التطور برنامج النووي واليورانيوم يلي صاير، وبالتالي في خوف دائما. بتعرفي يعني مراكز دراسات الاستراتيجيه بامريكا بيروحوا كثير بالعمق، يعني انا قريت كذا دراسه، عندهم هم بيد من تسقط هذه الاسلحه النوويه، بيد من إذا سقط النظام فجأة بين ليلة وأخرى وين بتسقط اليورانيوم المخصب لفوق 60%، وين بيروح، بإيد مين، بإيد أي جماعة، كيف يستخدم بمنطقة تقدر تأذي كل الخليج العربي، يعني مش القصة مش مسحة، عرفتي؟ فولا مرة أنا بمراقبتي للأحداث صراحة ولا مرة شفت نية عند الرئيس الأمريكي أو عند الإدارة الأمريكية بإسقاط النظام في إيران، إنما بتحول النظام كما حصل في كوبا، يعني كان هو بده يجرب يحول النظام من نظام،
7: يعني اعتمد خيار كوبا وليس خيار فنزويلا،
8: خيار هالقد اذا بدي كان براغماتيكي بالنسبه له، هو اعتبر انه باسقاط الصف الاول والثاني واسقاط الرموز يلي كانت بايران بشكل حالي ايديولوجيه احاديه بنقدر نحن نحكي مع الجيل الثالث، وربما يكون الحديث مع الجيل الثالث او مع من يحكم ايران اليوم من الحرس الثوري الايراني فعل اكثر ووصل لهالنتيجه. انما انا بالنسبه لي
7: مسار المفاوضات اللبنانيه
8: بالنسبه لي
7: الاسرائيليه
8: ما يحدث ما يحدث في لبنان شيء، وما يحدث بين امريكا وايران شيء اخر. في لبنان في معضله اسمع حزب الله عانى منها لبنان كثيرا، كانت تشكل تهديدا لقيام الدولة اللبنانية، تهديدا لكيان الدولة اللبنانية، تهديدا لفكرة نشوء لبنان كوطن تعددي.
7: نعم.
8: وهيدي القصة بدها حل نهائي، لأنه كانت سبب مش بس لتقويض الدولة، كانت سبب لاستجلاب حروب من إسرائيل على لبنان. يعني أنا بالنسبة لي كنائب لبناني اليوم كسياسي لبناني عندي هدف استراتيجي أمام عيني هي قيم دولة في لبنان.
7: اليوم مصير المفاوضات ستصل إلى نتيجة، سنصل إلى نتيجة،
8: يجب أن نصل إلى نتيجة إذا أرادت الدولة اللبنانية بشقيها السياسي والإداري بقيام دولة في لبنان. إيه بنقدر هلأ هيني؟ لا مش هيني، بس أنا أقول لك شغلة بالآخر ما بقى عنا خيار، شو بدنا نخسر؟ يعني أنا اليوم شو بدي أخسر إذا خسرت أهم شيء عندي اللي هو الدولة اللبنانية؟
7: اليوم كان في بالأمس اتصال من ماركو روبيو وزير الخارجية الأمريكي بالرئيس جوزيف عون، يبدو إنه هذا الأمر هذا الاتصال بدد شوي الهواجس اللي كانت مسيطرة على الداخل، إنه في تخلي أمريكي بعد التفاهم مع إيران عن اللبنان، وإنه
8: ما بيعرفوا يقروا صراحة يعني ليكي العمل السياسي ما بده كثير تحليل، بده هيك بس قراءة بذهن هيك صافي لبناني صافي من كل إذا بدك الأجندات والمصالح
7: بهذه القراءة ذاتها.
8: بهذه القراءة ليش نحن عم نقراها بطريقة صحيحة؟ وعم بقول لك إياها بموضوعية، يعني ليش عم بقول لك دائما المومنتوم الداخلي هو الأساس؟ طيب ليكي ترامب لو ما بقى النظام الإيراني وما سقط كان راح اتفاق معه؟ ليش راح اتفاق معه؟ لأنه في مومنتوم أخذوا بهذا الطريق، لو سقط نظام إيراني كان فتش على بديل له وركبه وحكي معه، وبديك بسوريا صار نفس الشيء على 11 سنة حد أكثر يمكن من 2011 ل 2014 13 سنة عم بيحاولوا يسقطوا النظام بسوريا بس هني وعم بيحاولوا يسقطوا كان في بعض جهات عم تحكي معه أخي ما هي سياسة يعني سياسة مش أنه والله في جارتين مختلفين وجارة التالتة ناطرتهم على البلكون تتشوف مين بيربح تطلع تعمل عندها صبحية أخي مش هيك القصة بين الدول
7: عيب نقراها القراءة
8: يعني عيب نقراها بطريقة هالقد سطحية خي أمريكا عندها استراتيجيا مشروع واضح أوروبا اليوم عندها وضعية خاصة فيها يعني كمان بدك تقريها وتفهميها صارت أصبحت عاجزة عن اتخاذ قرارات كبيرة عندها مشاكل كتير كبيرة داخلية اجتماعية واقتصادية وسياسية وعندك شرق أوسط فعليا رايح بخيار استراتيجي نحو سلام مع إسرائيل ويعتبر هذا الخيار إذا بده ينعمل بالعيط وبالفوضى قد يكون مكلف على هذه الأنظمة بدون يعملوا عرواق وبالسكت تم هذا المشهد وأنت دولة بتتأثري بهالثلاث أطراف بتتأثري بأمريكا بتتأثري بأوروبا بتتأثري بالخليج
7: المخاوف من أنه تكون وتبقى يبقى لبنان ساحة رسائل
8: وبالتالي تما يبقى لبنان ساحة رسائل بدك تعملي كمان أنت ثلاث أمور بدك تبني دولة قوية تعملي حصرية سلاح تخلصي حصرية السلاح بشكل مزبوط بدك تحكي عن نظام سياسي إداري جديد بيحمي هالتعددية يلي نظام المركز يضربها وبدك تروح بشكل ثالث على خيار السياسة الخارجية على الحياد تتبقى أنت محصني ساحتك هاودي هنت تخياريت لازم نحن نعملون
7: ساعتنا بالقراءة اللي كنت عم تحكي فيها الموضوعية واللي بتقرأ فيها كيف قرأت رزمة العقوبات الأمريكية الجديدة واللي طالت رئيس تيار المردات
8: هيدي معناتها شو ما هيدي يعني اليوم مثلا هيدي رسالة واضحة بتقول انه لا خي نحن ما رحنا
7: ليس وحيدا يعني في كمان
8: نحن راحوا على رسالة واضحة تاني نهار من الاتفاق يلي هللولو جماعة ايران في لبنان وحزب الله في ايران انه انتصرنا مش هيك وما تنسي التغريدة يعني يلي حصلت من فترة كمان لرئيس تيار المردة حول موضوع انه
7: هذه العقوبات
8: انه نحن ربحنا
7: مسارة بالتغريدة
8: لا عم قلك عن مش عم بربط المسارة نعم. عم قول انه رئيس تيار المردة يلي ينتمي سياسيا وفكريا إلى هذا المحور مثله مثل غيره من مثل نواب لحزب الله ومسؤولي بحزب الله وقيادات لحزب الله اجت العقوبات الأمريكية كرسالة لا يا خي نحن ما عملنا تفاهم معكم وتسوية الاتفاق الإيراني الأمريكي هو ربط اشتباك مش حل هو ربط نزاع مش حل وبالتالي عنده على لائحة العقوبات هاي رسالة سياسية كتير كبيرة بس هاي ما بيقروها ايه هاي ما بيقروها هادي هيك بيحللوها انه هيدا شيء يعني هيك سطحي وسخيف مش مزبوط هاي رسالة سياسية عميقة لكل مجموعة ايران وحزب الله في لبنان انه انتو ما عندكم دور خارج الدولة ما في مشروع خارج منطق الدولة رح يمشي ممنوع حزب الله يكون أقوى من الدولة هاي هي الرسالة ما بده يقراها بده يسخفها فيها عمل اللي بده إيه بس هذه هي الرسائل الحقيقية مش هيك نحن بندعي الكل ومن ضمنهم رئيس تيار المردة يا خي ما فيكم دلكم ضالين عن الخط السياسي اللبناني بقيام دولة مستقلة في لبنان حزب الله وإيران خربوا لبنان ما حميوه
7: يعني كمان أيضا
8: حميوا يمكن شوية مصالح هون وهون بس ما حميوا فكرة قيام دولة ديمقراطية برلمانية
7: وفي الداخل أيضا موضوع القرض الحسن يعني شكل مادة دسمة في الأيام الأخيرة بالنسبة للإجراءات المتخذة ضده بحقه كيف كمان أين يمكن وضع هذه الخيارات المتخذة بالنسبة للقرض الحسن
8: ليك خليني أكون كمان واضح هيدي نموذج اكزرسيس من الفرض اللي لازم تعمله الدولة ان هذا تمرين من فرض طويل عريض كيف تتعاطى معه الدولة بيبين شو بدها تعمل إذا تعاطت معه هيك بميوعها رح يرجع كمان يحط حزب الله من ضمن مثل صخرة الراوشة. يعني عم بيراكم حزب الله بوجه السلاح، في السلاح مادة أساسية، بوجه السلاح في مواد صغيرة سنوية، اسم القرض الحسن، الاقتصاد غير الشرعي، مؤسسة تربوية تبع حزب الله، كل هول كيف تتعامل معهم هودي الدولة على الصغير بيراكم فيهم حزب الله ليقولون السلاح خط أحمر. فالقرار عند الدولة، يا بتتعاطى معهم بحزم وفق القانون، يا ما بتتعاطى معهم مثل ما معود يتعاطى مع الملفات، ليموت الديب ولا يفنى الغنم. هيدي السياسة بتوصل انه ديب يأكل الغنمات ويأكل الراعي ويصير هو المسؤول
7: بالمزرعة. يعني هذه الإجراءات كلها وتضييق، إذا بدنا نقول الخناق أكثر على حزب الله، قد يضعنا أمام سيناريوهات ليس غير مستقرة.
8: ما في شيء، لا لا. لكن كمان تجار المخدرات يكون عندهم نفس الرأي، تجار الأسلحة يكون عندهم نفس الرأي.
7: بدنا نشوف بالعفو العام شو رح يصير.
8: وكله لا، ما فيك يعني أقولك شغلة، ما في كل واحد وجود الدولة بتضر له بمصالحه بيتمرد عن الدولة وتما نروح على مشكل من لحق من حلة بتبويس اللحة، ما بتزبط. في هاي مش دولة.
7: ولكن حتى الساعة الملفات هيك عم بتصير. يعني إذا بدنا نقرأ الوقائع العم بتصير. ترجع بتقلك إنه في واقع ما فينا نخرج منه حتى ساعة.
8: إذا بترجعي على مفهوم العقد الاجتماعي.
7: نعم.
8: سوري يا عم، رح نروح شوي السبت الصبح يعني تم نضلنا نحكيه من السياسة هيك عقيمة. على مفهوم العقد الاجتماعي أيام جان جاك روسو، شو قال؟ إجا قال تنازل الجماعات، الفرد يتنازل على جزء من حريته أو من رأيه لسلطة ما بتدير وبتنظم شؤونه. يعني بالتالي في سلطة عند القرار. خي ما فينا نخربط كل شيء بهالدنيا،
7: ولكن هني موجودين بكل السلطة.
8: ايه بس ما فينا نخربط هالشي، هني عم بيمارسوا مفاهيم عكس السلطة.
7: ولكن هني جزء من هذا المجتمع،
8: جزء من هذا المجتمع، بدهم يمشوا تحت الدستور، بدهم يغيروا النظام في لبنان، يروحوا بيخوضوا انتخابات نيابية، بياخدوا أكترية مجلس نواب، بياخدوا أكترية حكومية، بيعملوا بدهم اياه. في نظام ديمقراطي، في نظام ديمقراطي بلبنان برلماني، خلص ما بقى في نص على نص، وما حدا يهددنا. فيني انهي معك بهالكلمة؟
7: لا، بعد عنا كم دقيقة بدي استفيد منه.
8: ما حدا يهددنا،
7: بدي استفيد نقطع منه على السطر. يعني المسار اللي نحن فيه هلأ سيستمر برأيك؟ يعني نحن اليوم
8: مالها؟ يعني فيك تسأليون سؤال، هالتهليل بوقف اطلاق النار وينو؟ خي إيران الفظيعة يلي جبت لك وقف اطلاق النار، فيك تخبرني وينو وقف اطلاق النار؟ فيك تخبرني إذا انسحبت إسرائيل؟
7: يعني رجعنا على نفس الستاتيكو.
8: ما هي عم نقولون إيه؟ جماعة بيحبوا يغشوا الناس،
7: سؤال
8: جماعة بيحبوا يغطوا يعني يلي وصلونا عليه بهيك بالونات فقاعات إعلامية. هلا
7: ساعت نائب ما رح ينتهي حديثي قبل ما أسألك عن الوضع المالي والاقتصادي بالبلد. يعني اليوم الأمور كلها اللي حصلت من مضيق هرمز للواقع العالمي فرض بتقل كتير كبير على الداخل، اللي هو أصلا
8: كتير كبير في لبنان.
7: ما كان مرتاح اقتصاديا. يعني
8: الموازنة 2026 يعني نحن أمام تشوه كتير كبير لها، إيرادات تراجعت، الأنفاق تغير إذا بدك طريقته، طريقة صرفه. كلفتنا الحرب إيواء يعني إيواء 100 مليون دولار بالشهر، يعني صرنا نحن هلا على عتبة نص مليار تقريبا.
7: الناس اللي بهمها الرواتب
8: وأكثر من هيك، وأكثر من هيك، أكثر من هيك، بيجي يعني وزير المال ببشرنا أنه في 600-700 مليون دولار جاهزين لإعادة الأعمار. خي موازنة الدولة أنجأ تكفي لنأمن حاجات كل الشعب اللبناني. أوكي في حالة طوارئ على راسنا، أوكي في واقع اقتصادي اجتماعي إنساني حل بكثير من المناطق، إيه بس ما ننسى بالمقابل في قطاعات اقتصادية أساسية كمان هي متضررة.
7: نعم.
8: وبدأ كمان إعفاءات القطاع السياحي، القطاع الصناعي، وبالتالي اليوم ما بقدر أنا أقول للأوتيلات وللمطاعم يلي بهالأربعة أشهر ما اشتغلت أنتوا بكون تبقوا تدفعوا فوتير الكهرباء بوقت يعني واحد معلق على الدولة ومدري وين راحت شئته ما نحفيه.
7: كيف يمكن وصف اليوم الواقع المالي والاقتصادي بالبلد؟
8: صعب جدا، وأنا خوفي على الواقع النقدي أكثر من على الواقع
7: في يعني احتمال أنه يكون في بالنسبة لسعر الصرف يكون في تخبط، نرجع لفترة يعني التخبط، أم أنه الاستقرار محافظين عليه
8: يعني الحديث هلأ محافظين، بس كل ما بتطول القصة كل ما بتصير أصعب. ولما نجي منقول أنه محافظين على الاستقرار محافظين عليه مش معناتها بدون كلفة، محافظين عليه بكلفة، يعني نصرف المركزي عم يتكبد عم يدفع، مش هناك بتحسي أنه الموجودات بالعملات الأجنبية لمصرف لبنان خفت عن ما قبل، يعني نزلت شيء نص مليار دولار، وبالتالي ايه في خوف، بدون ينتبهوا الشباب.
7: شكرا لك سعادة النائب رازي الحاج، كنت ضيف برنامج أحداث في حديث عبر صوتي كل لبنان. شكرا للمخرج طوني صبيح، وشكري الأكبر لكم مستمعين الكرام. الموعد يتجدد السبت المقبل.

0: أحداث في حديث عبر صوت كل لبنان. للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. صوت كل لبنان. نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT.
1: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتباراً من 19/6/2026 على الشكل التالي: بنزين خال من الرصاص 95 أوكتان 20 لتر ب2,312,000 ليرة، بنزين خال من الرصاص 98 أوكتان 20 لتر

0: تابع اللي عم بيصير، نسمع آرائكن ونسمعكن لقاءات ومواضيع بتهمكن. بونجورين مع زافان من الاثنين للخميس 9:15 صباحا على صوت كل لبنان.
1: راديو راما، وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياة يقيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما على صوت كل لبنان.

0: ولك انت مليون.
1: التأمين الإلزامي وضد الغير ب$60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: ثأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
2: جعفر توك على DW عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.
3: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
2: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
4: الوحش
5: وحش وحش وحش
6: تعال معي على البيت.
7: لشو؟
6: للحب.
7: مسرحية الوحش.
6: خلينا نروح من هون.
7: أنا لازم روح على البيت.
6: أنت ما عندك بيت.
7: كارول عبود،
8: دوري السمراني.
7: مسرحية الوحش 21 أيار مع كارول عبود، دوري السمراني، على مسرح منو.
9: مسرحية الوحش بمسرح منو، بالحجز 70 62 62 0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك مارون.

0: يا ويلي من لشوط السن المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو
1: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
1: السامبا قال لك هو دافك انسى بيعرف
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طب خبرونا شو بصير ايه؟
0: ما قلنالك ركب كيف الفيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام.
7: موجز أخبار 10:15 من صوت كل لبنان. أهلا بكم. جنوبا الغارات الإسرائيلية لا تتوقف، فقد شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارتين على مرتفعات سجد والريحان في منطقة جزين. الغارات الإسرائيلية تواصلت على النبطي وكفر رمان وشوكين والنبطي الفوق، هذا وأفيد بقصف إسرائيلي استهدف أطراف مجد الزون وغارة على دير قانون رأس العين. الجيش الإسرائيلي أطلق أيضا رمايات رشاشة على محيط المنصوري، كما طالت الغارات بلدات برج قلوي باريش في قضاء سور والجبور في كفرحونة في منطقة جزين بالتزامن مع تحليق للطيران المسير في أجواء القطاعين الغربي والأوسط. وإلى البقاع، حيث استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي ساحة سحمر في البقاع الغربي، كما سجلت غارتان على حمى لباية. وفي الضاحية الجنوبية لبيروت يسجل تحليق مسير في الأجواء على مستوى منخفض. شدد النائب علي عمار على أن المرحلة دقيقة وخطيرة وتستوجب أكثر ما تستوجب الالتحام بيننا، وأن نكون موحدين في مواجهة العدو وفي مواجهة تداعيات العدوان والوضع السياسي القاهر على مستوى العيش العام. أكد النائب رازي الحاج أن التطورات الإقليمية الأخيرة لا تغير من حقيقة أساسية تتمثل بأن إيران دفعت لبنان إلى حرب مدمرة لا علاقة للبنانيين بها، معتبرا أن البلاد دفعت أثمانا باهظة على المستويات البشرية والاقتصادية والعمرانية. ورأى الحاج في حديث لبرنامج أحداث في حديث عبر صوت كل لبنان أن المخرج الوحيد للأزمة الحالية يكمن في قيام دولة لبنانية فعلية تمتلك حصرا السلاح الشرعي وقرار الحرب والسلم، داعيا إلى استكمال المفاوضات الجارية مع إسرائيل برعاية أمريكية بهدف تثبيت الانسحاب الإسرائيلي وترسيم الحدود وتأمين دعم دولي لإعادة الأعمار وتعزيز قدرات الجيش اللبناني. وشدد على أن استمرار وجود سلاح خارج إطار الدولة يشكل عامل ضعف للبنان وليس ورقة قوة في أي مفاوضات أو مواجهات، واعتبر أن إيران لا تزال تتعامل مع لبنان باعتباره جزءا من نفوذها الإقليمي، مشددا على أن القرارات العسكرية التي اتخذها حزب الله خلال السنوات الأخيرة لم تنطلق من اعتبارات لبنانية بل من حسابات مرتبطة بالمشروع الإيراني في المنطقة. وفي شأن الداخلي، دعا الحاج إلى توحيد الموقف الرسمي بين مختلف مؤسسات الدولة، معتبرا أن غياب رؤية وطنية موحدة يضعف قدرة لبنان على مواجهة التحديات، وطالب بمنح الدولة فرصة حقيقية لتولي مسؤولياتها الأمنية والدفاعية عبر الجيش والقوى الشرعية. كما اعتبر الحاج أن المجتمع الدولي لا يزال ينتظر من الدولة اللبنانية اتخاذ قرارات حاسمة على الأرض، مؤكدا رفضه للسيناريوهات التي تتحدث عن معالجة ملف سلاح حزب الله عبر تدخل خارجي أو عبر صدام داخلي، ومشددا على أن الجهة الوحيدة المخولة معالجة هذا الملف هي الدولة اللبنانية ومؤسساتها الشرعية. وعن المطالبات بتغيير الحكومة، رأى الحاج أن حزب الله يحاول استثمار التطورات الأخيرة لتحقيق مكاسب سياسية داخلية، نافيا اعتبار وقف إطلاق النار انتصارا للحزب. وفيما يتعلق بالعلاقة مع سوريا، شدد الحاج على رفض العودة إلى مرحلة الوصاية أو العلاقة غير المتكافئة بين البلدين، مؤكدا ضرورة قيام علاقات تقوم على الاحترام المتبادل والسيادة الكاملة لكل دولة.
8: النائبة نجاة عون صليبة ضيفة لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان. عندك عملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
6: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
7: عودة إلى موجز الأخبار من صوت كل لبنان. يتوجه وزير الداخلية الباكستاني إلى طهران لدفع المفاوضات الإيرانية الأمريكية بحسب وكالة الأنباء الإيرانية، في وقت قال مساعد الرئيس الإيراني إنه بناء على مذكرة التفاهم مع واشنطن سيفرج عن أموال طهران المجمدة كاملة ولكن بشكل تدريجي. في باكستان أفيد بسقوط 7 قتلى بانفجارين على جانب طريق في شمال غربي البلاد. أكدت السلطات الأسترالية اكتشاف أول حالة إصابة بإنفلونزا الطيور من السلالة H5N1 في منطقة نائية في جنوب غرب البلاد. بهذا ينتهي الموجز من صوت كل لبنان.

0: النائب وليد البعريني تحت الضوء، هل من مساع لإسقاط الحكومة في المرحلة المقبلة؟ وما تداعيات الاتفاق الأمريكي الإيراني على لبنان والمنطقة؟ عكار حاضرة في الاستحقاقات وغائبة عن الأولويات، من المسؤول؟ وهل يشكل مطار القليعات مدخلاً للإنماء والإعمار في الشمال؟ تحت الضوء السبت 4:30 بعد الظهر مع ماري العلم حبشي عبر صوتي كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في. شؤون الوطن بمختلف القطاعات والمجالات وإضاءة على مواضيع مجلة الأمن العام بتتابعوها كل تنين 11:30 صباحا مع خلدون زين الدين على صوت كل لبنان. أمنك بأمان بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام.
1: راديو راما، وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياتي قيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما على صوت كل لبنان.
2: لبناني وبعدك مش بارم لبنان؟ سايح وبدك تكتشف جمال لبنان الحقيقي وأهله المضيافين؟ اسمع هوا لبناني، رحلة إذاعية عضيع ومناطق بلدنا كل سبت وأحد بعد نشرة أخبار 2:15 مع جان خوري عصوت كل لبنان.

0: كنا متأمل.
1: لا أنا كلها بتصير.
2: أنا لبنان طلقة فجأة.
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
4: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك الدكويني الطريق العام 70-415-455-01-687-312.
5: صوت كل لبنان.

0: صبحية ندى. صبحية ندى مع ندى صليبة شويري.
1: صباح الخير من إذاعة صوت كل لبنان، ومنلتقي بصبحية جديدة اليوم 20 حزيران 2026 وبرفقني المخرج طوني صبيح.

اليوم 20 حزيران وبكرة 21 بهالتاريخ منحتفل بعيد الأب، ينعاد على كل البيات، وأيضا الله يرحم كل البيات اللي عم يحرسونا من فوق من السماء، وبي واحد منهم.

0: بتتذكر بيها نهار بغصة، بتتذكر بيا لأنه أكيد كانت حصة بيا. وهيدا نهار المميز يلي بدي وجه فيه تحية من القلب لكل بي بعيدك يا توني، وبقول لك الله يعطيك القوة. بعيد كل رجال كل بي حامل هم عائلته على كتافه، عم يتعب عم يسهر ويشتغل حتى يأمن لأولاده حياة كريمة، خصوصا البي اللبناني يلي بيحق له تحية خاصة رغم كل الأزمات وكل الضغوط وهالظروف الصعبة، بعد واقف سند سند لعائلته، عم بيحارب كل يوم بصمت، عم بيخبي تعبه وقلقه ليخلي الابتسامة على وجه عائلته وأولاده.
1: بي مش حدا عادي، بي روحي وزيادي.
0: الله يعطي كل بي الصحة والعمر الطويل ويشوف ولاده بأعلى المراتب وأجمل الأيام، لأن أكيد هيدي أمنية كل بي.

وب 21 حزيران منستقبل فصل الصيف، هالفصل يلي بيحمل الشمس، الضوء والأيام الطويلة والأمل ببدايات جديدة. يعني مش عن عبس يمكن قرروا يحتفلوا بعيد البي بهيدا الفصل، يمكن لأنه البي هو مصدر الدفى، مصدر الضوء بالعيلة، وطبعا وجوده بيعطي طمأنينة لكل العيلة. إن شاء الله هالصيفية بتكون صيفية خير وراحة وسلام على لبنان رغم كل شيء. بنتخطى هالصعاب، بنتخطى هالحرب، ومنصيف صيفية حلوة.

ومع بداية فصل الصيف كمان منحتفل بعيد الموسيقى. كتير من المناطق اللبنانية والساحات عم تحتفل هالسنة بهالعيد العالمي من خلال أحياء ليالي فنية ونشاطات بتزرع شوية فرح شوية أمل وشوية حياة، وقديه نحن بحاجة لفرح ولأمل بهالبلد.

بالوقت يلي العالم عم يحتفل بعيد الموسيقى، فرنسا يلي هي أطلقت هالحدث، أطلقته سنة 1982. الصورة للأسف مختلفة السنة. ليه؟ لأنه موجة الحر العالية الاستثنائية دفعت لإلغاء هالحفلات وهالنشاطات الفنية بسبب توقعات أنه درجة الحرارة توصل لـ 40 درجة مئوية.

شوفي بصبحيتنا لليوم. شخص واحد من بين ثلاث أشخاص لبنانية بدهن الهجرة، فقدام هالواقع هل لبنان رح يفقد أبنائه الشباب؟ التفاصيل رح نحكيها مع الوزير السابق ناصر ياسين. بالذكرى 150 لميلاد فيلسوف الفريكي أمين الريحاني، سلسلة احتفالات ثقافية رح يحكي عنها أحد أنسباء الشاعر أمين الريحاني، كمان اسمه أمين الريحاني. ثلاثة، سطوح بيروت بينطلق ب 25 حزيران لدعم العائلات المحتاجة. التفاصيل مع رئيسة جمعية سطوح بيروت داليا داغر. وتنحكي لمحة سريعة شو صار هالأسبوع. طبعا سياسيا برز هالأسبوع توقيع مذكرة التفاهم الأمريكي الإيراني يلي أثارت جدل واسع بلبنان، خصوصا مع الكلام عن إمكان أنه تكون الساحة اللبنانية جزء من هالتفاهم الجديد بين واشنطن وطهران. ولكن الوقائع الميدانية من خلال استمرار الغارات الإسرائيلية على الجنوب والبقاع أظهرت أنه لحد هلأ هيدا الاتفاق ما أوقف التصعيد والاعتداءات، والجبهة اللبنانية بعد خارج أي تهدئة فعلية. يعني النقاش كان حول إذا كان هالتفاهم أو هالاتفاق بيشمل لبنان أو لا، بالوقت يلي الصورة الأوضح أنه الاعتداءات مستمرة، والعين هلأ على المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية يلي رح ترجع تنطلق ب 23 حزيران. وطبعا على طاولة البحث مستقبل الجنوب ملف الانسحاب الإسرائيلي، الأسرى، إعادة الأعمار، كل هالمواضيع طبعا رح تكون على جدول المفاوضات المرتقبة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية.

0: وبين التوتر الأمني المستمر والأزمة الاقتصادية المفتوحة، ما عاد التحدي بيقتصر على حماية الأرض فقط، إنما صار التحدي بيشمل الحفاظ على الإنسان اللبناني. وكل ما تأخرت الحلول للأسف عم ترتفع نسبة الشباب يلي عم بفتشوا عن مستقبل خارج هالبلد. من هون رح نفتح اليوم ملف الهجرة بعد أرقام جديدة أظهرت إنه شاب من بين كل 3 لبنانية يرغب بمغادرة لبنان، وهالشي عم بيسبب بموجة جديدة من الهجرة ورح ترتفع بالمرحلة المقبلة. وهالشي حسب استطلاع للرأي أجرى المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات ببيروت. تنحكي عن تفاصيل هالموضوع معي مدير المركز الوزير السابق ناصر ياسين، رح نفند الاستطلاع يلي أجره. صباح الخير معالي الوزير ناصر ياسين.
1: صباح النور مدام ندى.
0: معالي الوزير، من خلال الاستطلاع يلي أجريه المركز مركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات ببيروت، للحقيقة رسمت صورة هيك متشائمة عن مستقبل الشباب بلبنان. يعني مش قليل، بين كل 3 لبنانية في شاب عم بيسعى وبيرغب بمغادرة هالبلد، يعني أكثر من 3/4 اللبنانية بيرغبوا بالهجرة. كيف بتشوف هالأرقام؟
1: نعم، هلأ هي هذه الأرقام فعلا مخيفة، و يعني عم بتدق ناقوس الخطر فيما يتعلق بالشباب بكل اللبنانيين. هي واحد من كل 3 لبنانيين لما نشوفها على مستوى الشباب ومستوى الخريجين الجدد، يعني عم نحكي بالأعمار 18-24 و25-30 بتكون أكبر، بتصير 37-38%، بصير يعني كل 4 من 10 شباب تحت 30 سنة عنده رغبة للهجرة أو جهوزية للهجرة إذا تأمنت الفرص وإذا تأمن مسار هذه الهجرة. وهذا الرقم يعني حتى لما نفوت الغوص بالشباب وموجود بعد الذكور والإناث على فكرة، وهذا كمان ملفت للنظر لأنه كمان تعرفي نحن صار في نسبة التعليم عالية عند الجنسين، يعني مش بس
0: والإناث أيضا، يعني كمان بيفكروا بمستقبلهم ويبنوا
1: تماما مستقبل. أصلا عم نشهدها نحن بالسنوات الماضية، صرنا نشوف كثير من الخريجات بيروحوا بيشتغلوا برا بيعيشوا لحالهم. فالمقصود أنه الجهوزية للهجرة موجودة، وهي بنلاحظها دايما بالأزمات الكبيرة اللي بيمر فيها البلد. هلا حصولها معتمد على عدة أمور وعدة يعني متغيرات. إذا حصلت إذا كان في أول شيء تأمنت الفرص في الخارج، تأمن مسار الهجرة، تأمنت الأمور الإدارية، بس الجهوزية عالية جدا وهي من الأعلى بالعالم. إذا نطلع على إحصاءات بتعملهم جالوبس، هي مؤسسة جالوب، هي مؤسسة يعني عالمية بمجال الإحصاءات، بتفرجي كمان لبنان يكون من المستويات الأعلى بالعالم من ناحية الرغبة في الهجرة. واللي صارت لبنان إذا صارت وحصلت هذه النوع من الهجرة، أنه هول الشباب المتعلمين اللي صار في استثمار فيهم، يعني البلد استثمر فيهم، أهلهم استثمروا فيهم. هذا كله لما نقول نحن استثمار، أنه من دفع على الأقساط واستثمر بجهة تعليم هؤلاء الشباب والشابات هم لبنانيين على أرجح أهاليهم. يعني ما بنقول الدولة عم بتعلم، لكن كمان في ناس بالجامعة اللبنانية، في ناس عندهم منح. أنا عم بحط بهذا السياق بقول إنه هذا الاستثمار اللي لبنان عم بيحطه بهؤلاء الناس عم يروح إلى الخارج،
0: يعني عم بيفقد الشباب يلي بدهم يكون لهم دور كبير بعملية النهوض، إذا بده يرجع البلد يقف على إجراء عملية يرجع يقلع هالبلد.
1: وعم نفقد الشباب والشابات، عم نفقد المهارات. يعني هول الناس اللي بتخرج من الجامعات وعم تحكي الناس اللي مع درجات بكالوريوس وماجستير وغيرها حسب الدراسة والإحصاء اللي عملناه، اللي عنده جهوزية عالية، معناتها هول اللي نحن بدنا إياهم. فبصير عندك أيضا من ناحية سوق العمل يصير في وجود أعلى لناس موجودة غير مهارة، يعني ما عندهم السكيلز والمهارات اللي موجودة. يعني مش بس أنه بتكسري العدد غير قليل من رأس مال البشر الشاب نحن نحتاجه، كما تفضلت بموضوع التعافي والنهوض وهلأ إعادة الإعمار بعد الحرب إذا صار في لدينا بمرحلة إعادة الإعمار بالمرحلة الجاية، كمان عم تكسري الناس اللي هي تؤمن المهارات المطلوبة لتحسين الاقتصاد، لأنه كمان الاقتصاد الأساسي إذا ما نحكي بلبنان لازم يعتمد على الناس. هول نحن شو رأس مالنا مدامنا؟ رأس مالنا شو الحقيقي؟
0: العنصر البشري، الطاقات البشرية.
1: تماما، هو عنصر البشري، رأس مال البشري هو رأس مالنا الحقيقي. ما عندنا نحن موارد طبيعية، يعني عندنا الطبيعة، عندنا لبنان برأس ماله الطبيعي، ولكن نحن نحتاج رأس مالنا البشري اللي هو كان دائما ما يميز لبنان عن كل المناطق، عن المنطقة وعن كل دول الجوار، وهذه هي الخسارة الأكبر. هلا منا جديدة للأسف، نحن عم نشهدها بالفترات الماضية، ولكن بلشنا
0: عم ترتفع. هلا
1: عم ترتفع لأنه البلد بأزمات منذ أكثر من 6-7 سنوات
0: حسب الاستطلاع معالي الوزير. السبب الرئيسي اللي هلأ عم يدفع لارتفاع نسبة الهجرة هو سبب أمني أو اقتصادي أو مجموعة عوامل؟
1: الدراسة فرجت أنه معظم اللبنانيين بأكثرية ساحقة عندهم قلق من الأوضاع الأمنية والاقتصادية اللي موجودة. يعني أكيد الحرب اللي هلأ عم بتشن على لبنان، الحرب الإسرائيلية على لبنان، الحرب الدائرة، هي جزء أساسي من ارتفاع هذا القلق وهذا الخوف من المستقبل عند اللبنانيين. اللبنانيين لدى منهكين بالوضع اللي هم فيه حاليا بهذه الحرب، بالإضافة وضع في تراكم من الأزمات. يعني ما تنسي أنت الأزمات الاقتصادية والمالية اللي حصلت من بعد 2019-2020 وانهيار المالي، بعد ما صار في تصحيح جدي لأوضاع الناس. أكيد صار، ما عم بنكر انه بعض المؤسسات بلشت، حتى القطاع العام يعني بلش يحسن
0: الى حد ما
1: العاملين فيه، ولكن كمان اللي حصل بعد الحرب الحاصلة في المنطقة بالأشهر الماضية هو في تضخم كبير، غير التضخم اللي حصل بعد الانهيار المالي، وغير التضخم اللي حصل بعد دولرة الاقتصاد. هناك تضخم الآن حاصل، تضخم الأسعار يعني غلى حاصل بعد هذه الحرب، وهذا تضخم عالمي ونحن تأثرنا فيه كتير. والتضخم هذا عم يخلي كل ما يقدروا اللبنانيين يرجعوا يبنوا حالهم بآخر هالسنتين، هودي يرجعوا شوي جلسوا بعد ما صار شوي الاقتصاد مستقر والأوضاع شبه مستقرة. الحرب رجعتنا لورا لمرحلة جدا صعبة، ونحن جايين بعد مرحلة أصعب للأسف. عم بقول إذا ما قدرنا، لأنه الإصلاحات شبه متوقفة. هلا نحن فتنا بهذه الحرب المدمرة، الفتة كتير عالية على الناس مباشرة وعلى الاقتصاد أكيد، والعالم كله مشغول بمشاكله وأزماته، والمساعدات قليلة وضئيلة. فللأسف الصورة قاتمة. هلا مش معناتها أنه نحن رايحين لمرحلة أنه نقول إنه انهزمنا كمجتمع، لا، المجتمع برجع بيحاول يكمل ويحيي حاله. واحدة من الطرق للمجتمع يكمل هي الهجرة. يعني لما يكون المجتمع بينحشر بما كان ما اقتصاديا وأمنيا وظروفه بتكون سيئة، بيفتش على مسارات، وواحدة من المسارات للأسف هلا هي أنه بيهاجروا الناس وبيروحوا لبرا بيلاقوا فرص في الخارج. الرسالة الأساسية هي لا المتخذي وصناع القرار بالبلد وكل الفاعلين في المجتمع وفي الدولة، أنه لا، لازم نوعى بهذه الأرقام، نوعى لهذه
0: عم بدأ ناقوس الخطر.
1: تماما.
0: طب معالي الوزير، بينحكى كتير انه عن هجرة مسيحيين عم ترتفع بلبنان، هل بالدراسة اللي اجريتوها تطرقتوا لنسب الهجرة طائفيا؟ يعني هل مزبوط النسبة الاعلى هي عند الشباب المسيحي؟
1: لا، اللي لاحظناه انه اللي عم نشوفه في هذه الدراسة أنه الرغبة بالهجرة موجودة عند الجميع، بل موجودة عند الطوائف الإسلامية أكثر من الطوائف المسيحية. يعني وهذا منطقي، لأنك ليه، لأنه المناطق اللي عم تتعرض الآن للحرب الدائرة هي على كل لبنان عم تتعرض، ولكن بنحكي بالديموغرافيا هي معظمها من مناطق يعني من الطائف الشيعية، فأكيد ستكون الدس بالناس اللي بدها تفتش على مسارات خارج الجنة هتكون أعلى، وكذلك عند الطائفة السنية. بس اللي عم قوله أنه يعني عابر للطوائف الرغبة بالهجرة، وإن كان ملاحظ في هذه الدراسة وهذا الاستطلاع أن الرغبة صارت عند الطوائف الإسلامية أعلى من عند الطوائف المسيحية. أكيد في يمكن لك تفسير آخر أنه كمان في عدد كبير من يعني الشباب ويعني الطوائف المسيحية يمكن هاجرت قبل المهمة أرادي هاجر، وممكن هذا أحد التفسيرات. ولكن التأثير المنطقي لهذه الأرقام أن الرغبة في الهجرة عند الطوائف الإسلامية أعلى بقليل من الطوائف المسيحية هي مرتبطة بالحرب الدائرة، لأنه في تأثير مباشر على مناطقهم
0: تضرر مصالحهم. نعم. طيب كمان بدي أسأل عن أي وجهة في سعي للهجرة، يعني هل أوروبا أكثر، دول الخليج، أمريكا؟
1: الوجهة المفضلة عند اللبنانيين هي أوروبا. يعني
0: أكثر من الخليج، أكثر من دول الخليج،
1: أكثر بقليل من أمريكا والخليج. يعني أولا أوروبا وبرجع بيجي أمريكا والخليج. وهيدي اللي شو المفارق فيها، وهي منطقية أيضا إذا رحنا رجعنا لابتدينا في نقاشنا أنه هي النسبة الأعلى عند الشباب والمتخرجين والجامعيين، لأنه صارت دينامية الهجرة مرتبطة بالعمل ومرتبطة بناس عندهم مهارات ومتخصصين. هولي ما بيشوفوا حالهم مثل الهجرة لنقول الحرب الأهلية والسنوات لنقول 30 سنة و 40 سنة لورا. كانوا يروحوا أكثر الناس نوعا ما ما ضروري يكون عندهم مهارات، بس في نوع من الهروب. كانوا يروحوا على استراليا، يروحوا على كندا، يروحوا على امريكا اللاتينيه. هلا عم نشوف لا، الناس اللي عندها مهارات بتفضل تروح على اوروبا وعلى الخليج، لانه بيروحوا بيشتغلوا بمهاراتهم بتخصصاتهم. وكمان هذه البلدان بتجذب الشباب اكثر من مناطق اخرى، يعني بتجذبهم لانه كمان طريقه الحياه و ما هو متأمن من استقرار ومن نوعية الحياة كمان صارت تجذب. وهذه مفارقة يعني، بينما بنلاقيها عند الفوق 65 لا تزال مثلا كندا وأستراليا نسبة أعلى عند الفوق 65، لأنه أكثر رايحين الناس للاستقرار، يعني رايحين بالمعنى يعني إذا رايح يتقاعد بهذه البلدان مش رايح لا يطبق المهارات وما تخصص به. بينما أوروبا والخليج تجذب الناس اللي عنده تخصصات وخاصة الخريجين.
0: طب مع الوزير يعني للأسف بهالدراسة دقيت ناقوس الخطر وضويت على خطر كتير كبير. طب إذا استمرت الأوضاع على ما هي عليه والمؤشرات يعني بعدها لحد هلأ كتير غير مطمئنة، شو السيناريو يلي بتتوقعه أنه نوصل له بهالبلد مع هجرة شبابه والأدمغة والطاقات اللي يعول عليها هالبلد؟
1: نحن شفنا موجة هجرة بعد الانفجار المرفأ، يعني كانت وقتها صار في تراكم أزمات. إذا منتذكر أول شيء كورونا، أول شيء صار الانهيار المالي، الكورونا، الانفجار المرفأ، التأزم السياسي. شفنا موجة هجرة كانت كبيرة. يعني ذاك هلأ في جزء منا رجع، وخاصة بعض الناس اللي أعمالهم وأشغالهم هون، وحتى كانوا فضلوا يرجعوا تكون أسرهم هون، يمكن في منهم ضل بدول الخليج أو بأوروبا. الخوف أنه هلأ يمكن نرجع نشوف هذه الموجة، والمخيف أكثر أنه عم نشوفها عند الفئات الشابة، لهذه عودتها ما بتكون سريعة. يعني نحن بعد الانهيار المالي والانفجار المرفأ شفنا هجرة من اللي يسموها هجرة الأدمغة، يعني الناس اللي عندك تخصصات عالية مثل أطباء، مثل مهندسين، قضاة إلى آخره. شفنا موجة غير قليلة، وعم بحكي أنا من ناحية المشاهدة، ما عندي كل الأرقام أنا ذاك، ولكن في جزء منه رجع في هذه من هذا النوع من الهجرة. نحن هلأ اللي خايفين منه أنه إذا عم يروحوا الشباب بين 18 و 25، يعني هودي مش رايح فقط ليأخذ أنه والله هو طبيب بده يشتغل بمستشفى ويرجع، هذا ممكن كتير يستمر هجرته لفترات طويلة، وهيدا اللي لازم نحاول نحن نعمل شيء عكسي لإله. هلأ العكس لإله أنه أنت بدك تضل العناصر الجاذبة لتضل موجودة، وشيء أساسي بموضوع الهجرة أنه في عناصر تضغط عليك لتهجري، وفي عناصر تجذب خليك موجودة، إما تجذب في الخارج إذا بدك تفلي، أو تجذبك للبقاء. العناصر الجاذبة بلدنا لازم تكون نبلش نشتغل عليها، من ناحية أول شيء الاستقرار الأمني، وهذا أساسي. إذا ما في استقرار ما حدا بيبقى صراحة، ولا حدا بيستثمر، ولا حدا بيخلق فرص عمل لهول الناس. واثنين، بدك تبلشي كمان تشكري كيفية تطوير الاقتصاد من ناحية استيعاب هول الناس. استيعابه منه قليل، إذا بل يعني منه سهل، بالمعنى أنه إذا كان الاقتصاد تبعنا معتمد كليا على الاستهلاك، نحن يعني اقتصادنا ما عم يخلق هذه الفرص لهؤلاء الناس كمان. فكمان بدنا نفكر جديا من ناحية الإصلاحات الحقيقية اللي لازم تقوم فيها مؤسسات الدولة، يعني بحكي كان تشريع على مجلس النواب وعبر الحكومة وعبر المؤسسات الأخرى، ولكن خاصة عبر الحكومة ومجلس النواب لازم نعمل ضغط. وأنا عم بعمل مخب ذاتي، يعني لا إحنا كنا بالحكومة بفترة التصريح
0: هذا اللي بدي أقول لك إياه، كنت
1: ومجلس النواب ما كان يجتمع وما كان في رئيس جمهورية، ولكن الآن يمكن إنه كمان إنه بداية العهد الجديد صار في الحرب وأخذتنا على محل آخر، ولكن ضروري نرجع على مسار الإصلاحات، لأنه الآن الظروف غير هلا موضوع الحرب اللي هو ضاغط علينا جميعا، ولكن إذا ما توقفت الحرب الظروف أفضل من المرحلة السابقة فيما يتعلق بعلى القليل انتظام عمل المؤسسات. فهذا الشيء لازم يكون معنا إصلاح فيما يتعلق بقانون الفجوة المالية، فيما يتعلق بإصلاح المصارف. ما أنت كيف بدك تخلق فرص عمل هؤلاء الشباب إذا ما في قدرة لجذب الاستثمارات؟ والأساس من جذب الاستثمارات هو يكون في استقرار أمني ليتوقف الحرب، وثانيا يكون في إصلاحات تجذب المستثمرين ليقدر يحط أمواله. وما عم بحكي عن مستثمرين كثير يعني أجانب، عم بحكي عن مستثمرين لبنانيين، نبلش بأهل البيت وبعدين نفكر بجذب. وهودي أمور أساسية من ناحية أن تجذب هؤلاء الناس يجوا على بلدهم أو ظلوا ببلدهم يستثمروا فيه.
0: يعني إن شاء الله معالي الوزير يكون من خلال هالدراسة دقيت ناقوس الخطر، ويعني كمان هالدراسة هيك تحس المسؤولين وصناع القرار مثل ما قلت إنه محل ما بيقدروا يتداركوا الوضع، و يعني نجرب إنه يكون عم ينشغل للحفاظ على طاقات لبنان وعلى شباب لبنان ونخفف من وقع الهجرة على هالبلد.
1: نعم.
0: شكرا لك معالي الوزير
1: السابق. ويعني احنا رح نضل بالمركز العربي للابحاث ودراسه السياسات في بيروت
0: عم نعمل على فكره معالي الوزير، كتير مهم مركز الدراسات يلي عملته، وهيدا جديد عم بطلع على تقاريره بشكل دوري.
1: نعم.
0: فهيك اذا
1: هو المركز موجود، هو جزء من عائله كبيره بالدول العربيه، من معهد الدوحة للدراسات العليا والمركز العربي للأبحاث والسياسات، موجود بأكثر من عاصمة عربية وبأمريكا وبفرنسا وبإسبانيا، ولكن هلأ عم يتم تفعيل المكون البحثي أو جزء البحثي من عمل مركز بيروت.
0: وحضرتك مستلمه.
1: نعم.
0: يعطيك ألف عافية معالي الوزير.
1: الله يعافيك وشكرا لك، ونضل إن شاء الله دائما
0: إن شاء الله، وإن شاء الله تضلكم تضووا على كل هالمشاكل والأزمات بمحاول يعني لواحد لإيجاد الحلول.
1: ما فكرونا بس عم نفرج الأمور السلبية، كمان كثير من عملنا بالمركز العربي بيروت عم نشتغل على قضايا كمان لوضع حلول ونقاش حلول، وقريبا كمان رح نعلن عن اكثر مبادره من ناحيه السياسات العامه وكيفيه صنعها وكيفيه تطويرها. يعني مش بس بتعرفي اوقات بالاعلام حضرتك يعني استاذي وخبيره الموضوع انه الشيء السلبي بتضوا عليه دغري، بس ولكن ايضا عم نشتغل ان شاء الله على امور لاصلاح ولتحسين الاوضاع الحاليه
0: ان شاء الله. يعطيك الف عافيه معالي الوزير ناصر ياسين، شكرا لك.

وبرغم كل السوداوية اللي عم نعيشها بالبلد دايما بيضل في أمل، دايما في بقع الضوء. اليوم ومن بعد قرار السعودية باستئناف الصادرات اللبنانية إلى السعودية، اليوم هلأ بها الوقت عم بيتم إطلاق

0: ومثل العادي بناخد اتصالاتكم على 0454-553-52 ورسائل واتساب على 03-00-0933. أول رسالات واتساب من محمود الأحمدية يلي بدي أشكره على كل كلمة حلوة بيكتب لي إياها, مش بالفويس بس كمان بيبعت رسائل مكتوبة, فشكرا لك محمود وبنسمع الفويس.
1: موجود مستمعين الكرام, والله بكرة عيد الأب وبصراحة بحس كأني عبغمر فرح الكون كله لما أفكر بولادي, وخاصة حملت رسالة أني كمهندس أني اهتم بالصناعة ومسكنا هالموضوع هيدا على مدار عشرات السنين, تصرنا كشركة بمجال القوالب والصقلات الحديدية يعني لها وجودها ولها أسواقها في الخارج, وكبر الحلم لدرجة بعدين لما سلمت ولادي باسل ووائل وفارس مهمة الشركة كمان أعطوها زخم آخر, يعني كنا نستورد من إيطاليا ونصنع, صرنا نصنع كل الأشياء اللي كنا نستوردها من إيطاليا وننافس في عشر دول تقريبا, منصدر من لبنان صناعة لبنانية نعتز فيها وبتحمل شعار الأرضي وبتحمل كل شيء جميل ومحبتنا وعاطفتنا نحو وطننا. تحية مني لأبنائي اللي مسكين حاليا الشركة, تحية لبنت المهندسة مايا بدبي واللي عملت مؤسسة بعتز فيها وبكبر فيها وبكبر فيهم لكلهم. شكرا جزيلا اللي أعطيتونا هالفرصة نحكي بهالموضوع, محمود أحمدية.
0: وأنا بدي عيدك يا محمود بعيد البي, بدي لك ينعاد عليك ويخلي لك عائلتك, وإن شاء الله دايما هيك بيفتخروا فيك وبتفتخر فيهم.

0: ويبدو معنا اتصال عبر الهاتف. ألو ألو
1: ألو
0: تفضل، مين معي؟
1: مرحبا إليك وللمستمعين، لو سمحتي بحاجة لرقم أحمدية إذا فيك تبرئي
0: لي. استاذ محمود الأحمدية، إذا ممكن تبعت لي ترجع رقمك، أنا محل واتساب وماني مسايفي رقمك إذا عم تسمعني. إذا كان عم يسمعنا وبعت الرقم
1: تكون ممنوع.
0: كيف بدنا نرجع نبعت لك إيه؟
1: هيدا رقمي 03.
0: نعم
1: 765.
0: نعم
1: 19. وممنونك كثير ويعطيكم ألف عافية.
0: أوكي أهلا وسهلا، إن شاء الله يسمعنا محمود الأحمدي ويرجع يبعت الرقم.

منروح على أخبار على هامش قمة مجموعة السبع يلي انعقدت ابتداء من يوم الثلاثاء الماضي بمدينة إيفيان الفرنسية. بهالقمة صار للحقيقة

0: مجموعة أخبار ونحكي عن مجموعة فضايح بسبب الميكروفونات، ولكن اللي بدي أقوله اليوم بدنا نحكي عن الغزل يلي كان بين دونالد ترامب ورئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني، وتحول هالغزل لخلاف بالعلن. كيف؟ يعني العلاقة يلي كانت هيك ود وغزل بين بعضهم وفيها شوية رومانسية مثل ما كان ينحكى بالأشهر الماضية، انقلبت لاستفزاز وزعل. ليه؟ القصة بلشت بسبب يلي حكي ترامب. ترامب قال انه ميلوني توسلت لإله، ترجته تياخد صورة معه خلال أعمال هالقمة يلي بلشت مثل ما قلنا يوم الثلاثة بإيفيا. ومن بعد هالتصريح بلش الجدل، وبإيطاليا كان في ردود فعل سلبية باتجاه رئيسة الحكومة الإيطالية، وهالشي دفعها أنه ترد على ترامب وتقول أنه هيدا كلام كذب ومختلق بالكامل. وأكثر من هيك، وزير خارجية إيطاليا كان رايح على أمريكا، كان مقرر زيارة على أمريكا، لغي الزيارة، والبعض اعتبر أنه هالإلغاء هو بسبب هالأزمة اللي نشأت بين ترامب وبين رئيسة الوزراء الإيطالية، واعتبروا أنه هالأزمة رح تؤدي لتراجع العلاقات بين البلدين. وللمفارقة، الكاميرات كانت خلال هالقمة عم ترصد علاقات وحديث ودي وابتسامات دايمة بين ترامب وبين ميلوني. ولكن من بعد هالقمة اختلفوا بعضهم، طلعت الصرخة وصار الحكي عن لسان ترامب باتجاه ميلوني انه هي عم تترجي ليتصور معه.
1: بدي اتصور انا وياك، اكتب عالصورة بحبك يا ملاكي، اذا تصورتي مع حدا غيري.
0: وقبل ما نتوقف مع فاصل اعلاني، المستمع يلي طلب رقم استاذ محمود الاحمدي اذا عم تسمعنا، رقمه 03-8-30-860. نتوقف مع موجز الأخبار ونرجع بعد الموجز.
2: صبحية ندى. للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL، وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
3: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

0: بنص لبنان بالدكواني في مسرح كله حياة لو تياتر. قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
1: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل له طعمه.

إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكم على 71 716 888.

0: أثنى على أن تلت بلدي أصيل.
1: يا ويلي من لشوط السن المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
4: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بدنا يرجع المونديال يروس سامبا
2: السامبا قال لك هو دفك انزا بيعرف
5: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: بخبرونا شو بصير ايه؟
1: ما هلينك ركب كيبل فيجن
6: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل
7: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطرا او مشمسا فان اطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقه في كل منعطف اطارات بريدجستون مصممه من اجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام
8: موجز أخبار 11:15 من صوت كل لبنان أهلا بكم أعلنت قيادة الجيش استشهاد عسكري في غارة إسرائيلية استهدفته على طريق كفر رمان النبطي وقالت قيادة الجيش في بيان أصبح واضحا أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية الوحشية يهدف إلى عرقلة أي حل يتيح إعادة الاستقرار في لبنان وأشارت قيادة الجيش إلى أن الاعتداءات الإسرائيلية الوحشية تتواصل على لبنان بعدما طال التصعيد الأخير مناطق واسعة في الجنوب وصولا إلى البقاع موقعا المزيد من الشهداء والجرحى ومسببا دمارا كبيرا في الممتلكات وفي جديد الاعتداءات الإسرائيلية نفذ طيران الحربي حزاما ناريا على جبل الريحان في قضاء جزين إذاعة الجيش الإسرائيلي أشارت إلى أن الجيش شن في الساعات الأخيرة موجات واسعة من الهجمات في جنوب لبنان وكشفت هيئة البث الإسرائيلية أن مفاوضات لبنان وإسرائيل المقبلة ستحدد مناطق تجريبية جنوب لبنان سيتسلمها الجيش اللبناني اعتبر المستشار السياسي للأمين العام لحزب الله النائب السابق حسين الموسوي أن الأجيال المقبلة تستحق وطنا آمنا مستقرا لا ساحة صراع داخلي ولا مراهنات وقال ليكن الشعار الذي يجمعنا نختلف سياسيا ولا نتنازع وطنيا منبها كل من بيده قرار أو لديه كلمة إلى أن إشعال نار الفتنة لا يحرق طرفا من دون آخر بل يحرق الجميع في كل مكان أكد وزير الصحة ركان ناصر الدين أن حماية الرعاية الصحية في أثناء النزاعات المسلحة هي التزام أساسي بموجب القانون الدولي الإنساني وضرورة من ضرورات الصحة العامة مؤكدا الحاجة الملحة إلى توثيق هذه الاعتداءات وضمان المساءلة وحماية الكوادر الصحية والبنية التحتية الصحية واستعادة استمرارية الرعاية في مختلف أنحاء لبنان من مرفأ بيروت أطلقت الحاوية الأولى باتجاه السعودية بعد رفع الحظر عن الصادرات اللبنانية إلى المملكة بحضور رئيس الحكومة نواف سلام والسفير فهد الدوسري وفي السرايا الحكومية استقبل رئيس الحكومة نواف سلام السفير السعودي الجديد فهد عبد الرحمن الدوسري في زيارة بروتوكولية بمناسبة تسلمه مهامه ورحب الرئيس سلام بالسفير الدوسري في بلده الثاني لبنان متمنيا له التوفيق والنجاح في حال الطرق أفادت غرفة التحكم المروري بحركة مرور كثيفة من الكارانتينا باتجاه الدورة حتى نهر الموت
9: ان النائبة نجاة عون صليبة ضيفة لقاء الأحد 9 صباحاً مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان. حرية الطريق هو أمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا، تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
7: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
8: عودة إلى موجز الأخبار من صوت كل لبنان. يلتقي وزير الداخلية الباكستاني اليوم في طهران نظيره الإيراني ووزير الخارجية، وذلك في إطار دفع المفاوضات مع واشنطن إلى خواتيمها. استقبلت مستشفيات القطاع العام في فلسطين وتحديدا في غزة خلال الساعات 24 الماضية 208 مصابين بسبب الغارات الإسرائيلية. بهذا ينتهي الموجز من صوت كل لبنان.

0: يومياً باليومية، 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار، تعليقات لكتاب وأصحاب رأي. سامي نادر، سمير منصور، نوفل ضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هنري صغيب ورشيد درباس. اسمعون على صوت كل لبنان.
1: مونديال زون 2026، مواكبة لمباريات كأس العالم بكرة القدم، كواليس ومعلومات، أهداف، نتائج ومفاجآت، كأس وناس وكتير من الحماس. مونديال زون 2026 يومياً مع إلان على صوت كل لبنان.
2: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:15 مساءً سبوتنيك
3: إذاعة سبوتنيك،
2: 8:15 ليلاً نشرة أخبار الـMTV، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم، مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي، كل الخبر، كل الأخبار، أخبار الكل على صوت كل لبنان.

0: صوت كل لبنان VDTL. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. أوازيس دو في، واحة الحياة، المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان الفريد في خدماته، رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفية، شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
1: الوحش
2: تح معي على البيت.
3: لشو؟
2: للحب.
3: مسرحية الوحش.
2: خلينا نروح من هون.
4: أنا لازم روح على البيت.
2: أنت ما عندك بيت.
3: كارول عبود،
5: دوري السمراني،
3: مسرحية الوحش 21 أيار مع كارول عبود، دوري السمراني على مسرح منو.
4: مسرحية الوحش بمسرح منو، بالحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك مارون.
0: صبحية ندى.

ورجعنا معكم مباشرة على الهواء بصبحيتنا ده عبر إذاعة صوت كل لبنان. بدي روح إلى الإمارات العربية المتحدة مع هالخبر يلي طلع امبارح. تخيلوا الإمارات العربية المتحدة قررت تمنع الأطفال يلي عمرهم تحت ال 15 سنة تمنعهم من أنه يستخدموا منصات التواصل الاجتماعي، يعني لا فيسبوك لا إنستغرام لا تيك توك ولا غيرها من المنصات بحسابات شخصية. وأكثر من هيك عطيت الدولة الشركات مهلة سنة لحتى تتأكد من أعمار يلي عم يستخدموا هالمنصات وتسكر كل حساب مخالف بشروط العمر، وإلا ممكن الشركة تتعرض لعقوبات أو حتى تنحجم. أما المراهقين يلي عمرهم بين ال 15 و 16 سنة فسمحت لهم يستخدموا السوشيال ميديا ولكن ضمن شروط وضوابط خاصة، من الرقابة بشكل أكبر على المحتوى وتأييد التواصل مع الغرباء وأدوات بتساعد الأهل لا يتابعوا استخدام أولادهم لهالمنصات. وقالت السلطات الإماراتية أنه الهدف هو حماية الأطفال من المحتوى غير المناسب ومن مخاطر التنمر والاستغلال الإلكتروني ومن الإدمان على الشاشات. شو رأيكم بهذا؟ برأيكم هيدا قرار ضروري لحماية الأطفال أو المنع الكامل منه الحل ولازم يكون في مسؤولية أكبر على الأهل والتوعية؟

0: نرجع للبنان بالذكرى 150 لميلاد فيلسوف الفريكي. الأديب أمين الريحاني أطلقت مؤسسة أمين الريحاني بأمريكا بالتعاون مع متحف أمين الريحاني، أطلقت برنامج احتفالات ثقافية. بتبلش الاحتفالات من أول تموز لحتى آخر كانون الثاني 2027. تنحكي عن هالفيلسوف، عن فكره وعن برنامج هالنشاطات، معي ابن شقيق أمين الريحاني وأيضا بيحمل اسمه وهو مدير متحف ومؤسسة أمين الريحاني، الدكتور أمين الريحاني. صباح الخير دكتور أمين الريحاني.
1: صباح الخير، يعطيكم العافية.
0: أو أنت كمان. يعني أول سؤال هيك بدي أسألك إيه، إنه حضرتك ابن خيو للأديب أمين الريحاني وبتحمل اسمه، قدي بتحمل مسؤولية، قدي بتحس إنه عليك مسؤولية كبيرة تحافظ على إرث أمين الريحاني الفكري والأدبي وعلى اسمه؟
1: حقيقة الأمر إنه شعوري إنه المسؤولية عم تكبر بكبر أو بحجم يكبر تباعا للأبعاد الفكرية الدولية أو العالمية لإرث أمين الريحاني. يعني بالماضي ما كنا منتبهين إنه هالأبعاد الثقافية العالمية أصبحت اليوم أوضح بكتير. يعني وقت بيكون في عنا مؤتمر بالصين من سنتين، مؤتمر بروسيا من 3 سنين، مؤتمر بالبرازيل، مؤتمرات متكررة في الولايات المتحدة. يعني أصبح البعد الدولي لإرث أمين الريحاني واضح، ومنتمنى أنه واحد من أهداف هالمهرجانات هاي أو هالبرنامج الثقافي الواسع أنه يضوي على البعد الدولي لإرث أمين الريحاني.
0: بتعتبر أنه أمين الريحاني عم ياخد القدر يلي بيستحقه هلأ بلبنان؟
1: يعني ما فيني أعطي حكم عام. ليش؟ لأنه في مؤسسات وفي جامعات عم تعطيه حقه الكافي، بمعنى أنه عم تدرس أمين الريحاني مثل جامعات الولايات المتحدة ومثل بعض الجامعات في روسيا وفي الصين. ولكن بشكل عام يمكن بعد بينقصنا الوعي لإرث أمين الريحاني، يعني فكره بالتحديد، فنقدر نعمم هالوعي لحجم الإرث الريحاني على المستوى الوطني العام. يعني في اشياء كتير كان رائد فيها، بنعرف اسم منها يمكن بعد ما بنعرفها كلها، وهيدا واحد من اهداف البرنامج المطول والمكثف والغني اللي قامت فيه مؤسسة أمين الريحاني بالولايات المتحدة بالاشتراك مع متحف أمين الريحاني بلبنان.
0: مثل ما قلت دكتور أمين انه برنامج طويل ومكثف ويمتد لأشهر، كيف تم اختيار الأنشطة وهالفعاليات اللي قررتوا تقوموا فيها؟
1: المهم بهالفعاليات المختلفة إنه ما اكتفت بالتظاهرات الصاخبة أو الاحتفالية بقدر ما ركزت على التظاهرات الفكرية والثقافية. يعني رح أعطيك أمثلة. أول حدث اللي هو ب 11 تموز هو احتفال إطلاق مخطوطة من مخطوطات أمين الريحاني تنشر للمرة الأولى من مخطوطاته الإنجليزية. مخطوطاته الإنجليزية بعد في 7 مخطوطات وهيدي
0: من نشروا؟ 7 من نشروا؟
1: لا، بعد ما نشروا. وبالتالي هلأ أسباب عديدة ما كانت منشورة، فجزء من جزء أساسي من هالبرنامج هيدا الكبير هو نشر أو البداية بنشر مخطوطاته الإنجليزية الأخيرة اللي هني عددهم 7. رح نبتدي بنشر مخطوطاته. مخطوطة من هالمخطوطات بعنوان My Peace Mission in Hijaz، مهمة السلمية في الحجاز، اللي بتضوي على دور لبنان بمطلع القرن العشرين، يعني بالعشرينات من القرن العشرين، قديش لعب لبنان دور كبير على المستوى السياسي يوفق بين العرب وبين حكام العرب، ويركز على فكرة انه مثل ما امريكا طلعت من حروب ضخمة وقاسية جدا الى اعلان الولايات المتحدة الامريكية، نفس الشيء منتظر من العرب اليوم، انه يوضعوا حد لحروب او لخصومات او لصراعات، و يبحث جديا في إمكانية إنشاء الولايات المتحدة العربية.
0: طب دكتور، هون سؤال. أمين الريحاني كان مفكر وفيلسوف قبل ما يكون أديب، ودعا للحوار بين الحضارات والثقافات. أدي أفكاره حول التسامح وحول الانفتاح، أدي برأيك هالأفكار صالحة لعصرنا اليوم؟
1: بعتقد لو مننتبه للانفتاح اللي اشتغل فيه أمين الريحاني، بمعنى أنه إذا اكتشف أنه في شي فكرة أو شي موقف كان غلطان فيها، دغري بيعلن هالشيء وما لا يتردد من القول أنه يبدو أنه أنا بهالفكرة المعينة ربما أخطأت، فأنا مستعد أني أعلن اعتذاري، وبالتالي مستعد غير، مستعد عدل، مستعد انظر للمستقبل كهدف أخير. ومن هون أنه في كثير من الأسئلة اللي طرحها أمين الريحاني في زمنه ما تزال صالحة حتى اليوم، وما تزال قائمة حتى اليوم، مش لأنه ما بنعرف نجاوبها، ولكن لأنه مش عم ناخدها بالمقياس والمعيار اللي أخده به الريحاني من حيث رؤية المستقبل، المستقبل الذي ينتظر العرب، المستقبل الذي ينتظر الشرق الأوسط. في بعض الدول بعدها حابة تشتغل على أساس الحروب، وبيظننا أنه قد ما نظهر عضلاتنا بالحروب بتكون لمصلحة الجميع. هذا شيء لا يمكن لأمين الريحاني أو فيلسوف كأمين الريحاني أن يقبل به. يعني نحن مثل سائر الشعوب اللي مرت بحروب منهكة وصلت لقناعة أنه لا، مستقبلنا لا يمكن أن يكون بالحروب. نفس الشيء ريحاني اشتغل لهالفكرة لتطبيقها في الشرق الأوسط، لا يمكن لمستقبلنا في الشرق الأوسط أن يكون في الحروب، لابد من تعاون وتضامن والحفاظ على خصوصيات الدول القائمة اليوم، ما حدا عم ينكرها، ولكن بشكل أنه نقدر نوحد الكلمة ونوحد الموقف العربي اللي بيوضعنا في مصاف تقدمي بين الدول.
0: البعض بيعتبر انه كان سابق عصره برؤيته حول هالقضايا، قضايا الاصلاح وقضايا الحرية وقضايا الانفتاح.
1: يعني بكلام اخر، الرؤية اللي طرحها الريحاني مستمدة من فلسفته المدينة العظمى، يعني جمهورية أفلاطون من جهة، والمدينة مدينة الله للقديس أغسطينوس من جهة. هاو الطرفين اللي الريحاني كان على طول يعزز دور المفكر فيهم، المفكر العالمي، يعني اللي عم بيستقبل أو ينظر إلى المستقبل البشري، الإخاء البشري، التقدم البشري، ارتقاء الروح على أو الموازي لارتقاء المادي، أي اللي بيقصد فيه العلم. هالمبادئ كلها هايدي اللي في كتير من الباحثين بيعتبروا طرحها الريحاني لمستقبل من 100 سنة لمستقبل ما بعد 100 سنة، أو كأنه عم نحتفل سنة بالمئة وخمسين لأفكار أمينة ريحاني أهم كثير من مجرد ولادته الجسدية. طرح الأفكار كلها لمستقبل لبنان، لمستقبل الشرق الأوسط، أنه آن الأوان للشرق الأوسط أن يصبح في مصاف الدول المتقدمة في العالم. فهيدي الفكرة بالأساس واللي عم نجرب نركز عليها.
0: كيف عم بيكون تفاعل الجيل الشباب مع فكر أمينة الريحاني؟
1: ايه انا بشكرك، هذا سؤال كتير مهم ونحن بصلب اهتمامنا. بس تجاوبك بشكل عملي، نحن كل البرنامج اللي اشتغلنا على بلورتو، شرطنا الوحيد كان انه بنتمنى كل جامعة من الجامعات المشتركة معنا اللي هي عددها خمسة، وكل نادي ثقافي او مؤسسة ثقافية من الاندية الثقافية او المجالس الثقافية المشتركة معنا وعددها اربعة، وكل دور نشر مشتركة معنا يعني وعددها ثلاثة او اربعة، نتمنى انه هالنشاط اللي قرروا يعملوه مش يعملوه عنا، يعني كأنه عم نقول ببيتنا تفضلوا عبيتنا أو متحفنا وعملوا النشاط بدكني، لا يعملوه عندهم، يعني كالجامعات يكونوا الطلاب هم بطليعة المشاركين
0: عم يتعرفوا عليه أكثر.
1: ايه يعني بشكل انه كأنه نحن عم نروح عند الطلاب مش طالبين الطلاب يجوا لعنا،
0: مهم كتير هيك. صحيح،
1: فبهالطريقة منكون عم نفسح مجال واسع ونتأمل يكون ناجح مثل ما منريده يكون لمشاركة الطلاب بكل هالأنشطة اللي حضرناها وعددها 15 أعتقد للاحتفاليات المختلفة الثقافية، وبطريقة المشاركين فيها هن الطلاب عدا الباحثين من أساتذة الجامعات وعدا المتخصصين في الريحاني، هودي نحن بنشكرهم سلف وهم العمود الفقري، ولكن بغياب طلاب ما كانوا عملنا شيء. لا، بدنا كل هالنشاط يكون بحضور طلابي كثيف، هيدي الفكرة الأساسية.
0: نحن بدنا نتمنى لكم النجاح لهالأنشطة لهالفعاليات يلي عم بتقوموا فيها، وتقدروا تحققوا الرسالة يلي عم تسعوا لها، انه تقدروا تحفظوا وتنشروا إرث فيلسوف كبير هو من رواد النهضة العربية أمينة الريحاني. شكرا لك دكتور أمينة الريحاني.
1: تسلمي، يعطيكم العافية، ممنونين،
0: أهلا.

وإلى أخبار المونديال يلي كل اللبنانية عم بيتابعوه بحماس وبشغف وبتحدي. اليوم جمهور المنتخب الألماني ناطرين هن على موعد مع ماتش كتير مهم الليلة بين ألمانيا وساحل العاج. يعني انطروا يا لبناني اليوم كونفويات للألمان زمامير وهيصة واحتفالات والكفيات رح تكون مليانة. مثل ما بنعرف انه اليوم ألمانيا رح تلعب بوجه الكوت ديفوار بتورونتو بكندا ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة، وتعتبر هالمباراة مهمة كتير للمنتخبين. المنتخب الألماني بيتصدر الترتيب برصيد 3 نقاط وبفارق أهداف كبيرة من بعد ما ربح بلعب قدام كوراساو بنتيجة 7-1، وما عادوا يتهدوا الألمان. اللي بدي أقوله إنه اللي بيربح اليوم بين ألمانيا والكوت ديفوار، اللي بيربح بيضمن بشكل رسمي بطاقة العبور لدور 32 وربما صدارة المجموعة.

0: يعني يا ريت هالروح الرياضية بتصير معممة عن كل السياسيين والمسؤولين واللبنانيين. ب 25 حزيران بينطلق تلاتون سطوح بيروت. هالتلاتون هدفه دعم العائلات المحتاجة وتعزيز قيم التضامن والتكافل الاجتماعي بمختلف المناطق اللبنانية. كيف فينا نساعد؟ وين ومين رح يدعم هالتلاتون؟ معي رئيسة جمعية سطوح بيروت داليا داغر. صباح الخير داليا.
1: يسعد هالصباح الحلو وصوتك الحلو والانرجي اللي عندك اياها.
0: ويعطيك الف عافيه داليا على لفتاتك الانسانيه ومبادراتك الحلوه الدايمه يلي بتبلسم الجرح. خبرينا عن تلاتون يلي رح يكون هيدا الاسبوع ب 25 حزيران. مختلف السنة الهدف، يعني عاده لمساعده حالات مرضيه، حالات انسانيه. هالمره
1: مدى نحن هيدي للمرة الثانية من 15 سنة من تاريخ ابتدائنا بفكرة التليتون، نعمل تليتون مرتين بالسنة. فالتليتون بياخد كتير ضغط منا، كتير وقت، خصوصا انه نحن اللي بنعمل البرودكشن. يعني انا ما مش تلفزيون بيعمل البرودكشن، كمؤسسة سطوح بيروت وكداعمين نحن بنقوم ب التصوير، النقل، اخذ استوديو، تظبيط الضيوف، كل شيء.
0: يعني جهودك مضاعفة من جهة بدك تحقق النجاح وتأمن الدعم المطلوب المادي، ومن جهة تانية تقدر تطلع على الهواء.
1: مظبوط. اول شيء لتطلع على الهواء حضرتك بتعرفي اكتر من اي شخص بحكم مسؤولياتك وخبرتك قدي بياخد هيدا الموضوع افور. فهيدا اول شيء لتطلعي صورة، لتصوري، لتعملي كل هالتفاصيل. فكله كله هيدا منه سهل انك تعمله. تاخدي قرار تعملي تلاتون مرتين، يعني في عندك اذا مش حصميها مصيبة، فعندك شيء كتير كبير، فعندك شيء كتير كتير كبير انك انت عم يدفعك لهيدا الشيء. وقرارنا انه نعمل تلاتون اجا نتيجة ضغط كتير كبير من الناس، من العيال، من الحاجات الاقتصادية اللي كتير كتير كبيرة اللي صارت وجدت بالبلد من بعد الحرب. خصوصا انه نحنا فتنا او عندنا تارجت هي مش هدف اسمه emergency crisis. فنحنا منتدخل وقت بيكون في ازمات من ضمن الاهداف. للأسف الازمات متتالية، من الانفجار بتلحق الدويل فانت كاتر، الحرب اللي كان فيها عنا تدخل كتير كبير فيها، واجت هيدا الحرب من بعد تلاتون عملناه لعيال لحتى كمان تستنزف كل طاقتنا وتستنزف حتى الدونر اللي عنا قد ما ساعدونا، وتحية كبيرة لقلهم، وقد ما في مؤسسات آمنت لأنه نحنا كنا من الجمعيات الأوائل اللي مثل بالدويل فانت كاتر طلعنا على الجنوب وعلى الضيعة الحدودية. فكمان هلأ بهيدا الحرب كنا من الأوائل بالتعاون مع الجيش اللبناني اللي له أكبر تحية.
0: صحيح.
1: طلعنا فوق 100 طن مساعدات بكل الجنوب، عم بحكي دي المناطق اللي بسور بالنبطية وصولا لعين قبل ورماش على
0: رغم كل الظروف الأمنية الصعبة. يعني كنتوا بشكل دوري عم بتأمن المساعدات من خلال الجيش رغم كل هالظروف الصعبة.
1: هيدا جزء. والجزء الثاني هو العيال اللي عندك اياها والأزمة الاقتصادية اللي استجدت بكل مناطق لبنان لكل الناس، يعني لشوفير التاكسي، للي بيشتغل بمطعم، للي بيوقف شغله أو نزل نص معاشه، للي عنده أمراض، لكل هيدول التفاصيل، لكل هيدول التفاصيل اللي هي ممكن انها تأثر على العيال اضافة للامراض. اضافة للعيال اللي اخذناها من التلاتون الماضي وما قدرنا كفينا معه، فكترت عنا داتا ب 1580 عيلة هاو هلأ
0: بحاجة للمساعدة.
1: نعم بحاجة للمساعدة الطارئة ولو بالمينيموم. فقلنا نحن كيف ما نرجع نطلب من الناس؟ عادة نعمل سهرة انت بتعرفي بنصف السنة لنقدر نقوم بشوي حمل لنكفي. سهرة ما كانت مضمونة انه نعملها، فقررنا انه نرجع نعمل تليتون شبيه للتليتون عملناه ب 2023 وقت اللي انقذنا دار العجزه بزحله, وكمان كانت ريسك بوقتها. فقلنا نحن اسهل شيء علينا انه نخفف قيمه المبالغ بس نكبر التضافر الاجتماعي.
0: بالفعل هي مبلغ 25 دولار,
1: اي انه نعمم الخبريه اذا في الواحد يتبرع 25 دولار يكونوا 25,000, بتقدري تجمع 600,000 بتساعدي 1,000 عائلة تقريبا بما يعادل 5-6,000 ام ببيتها بكل المناطق او بحكمة او بسندي او باي شيء. فهيك طلعت الفكرة. انا اكيد انه ما راح فيني يجيب 25,000 شخص ب 25 جون, بس الاكيد انه العالم بلشت تتجاوب والنتيجة رح تشوفوا او بوادرها نهار التنين بفيديو رح ينزل على السوشيال ميديا. قدرنا نقلنا أنطوان وجورج سالم من الأشرفية من الطريق من تحت بناية الأوجير وبعد 9 سنين بناموا فيها عبيت استأجرنا لهم إياه بسن الفيل. فهي بلشت بوادر إذا بدك شوي الحملة تبين. هيدول الناس صار لهم 9 سنين رجالين كبار بالعمر, أصدتني جارتهم ما بعرفها تمر إيه بالساحة 30 بتفكريهم إنه قاعدين على عم يتفرجوا على بانكات. البانكات هو بيتهم وقدام الأجيرة هو منامهم الليلة ليعملوا سقف بالشتي لإلهم. فنقلتهم بارح نقلتهم, هاي من العالم مش منا. وعنا هلأ رح يكون في 10-12 حالة ما عندي برودكسيون قوي, رح أطلع من الجمعية نضى ما قدرت استأجر استوديو لأنه عندي كمان بكرة عيد الميلاد الأساسي تبعك. بس أنا قلت بحسب تسنط خابية, ممكن العالم تساعدك ب25 ممكن تساعدك بأقل, بس كل ما وصلنا الصوت كل ما قدرنا نجمع. وفلس الأرملة دايما بيعمل فرق,
0: هيدا اللي بدي أقوله. فلس الأرملة
1: ما نعمل هيدا عم بحكيك إياه بكل واقعية, وعم نحاول نوصل لكل الناس الدياسبورا اللبنانية خصوصا بفرنسا. هالشباب والصبايا عم يوقفوا قدام هالكنايس عم بيبيعوا قطيات حلوة هن بيعملوها ليقدروا يدعمونا. عم يوصلنا بشوية مساعدات من أساتذة معلمات رجال أعمال من برا شوي شوي عقدهم. تعرفي كل العالم عم بتساعد كل العالم
0: يعني ورغم كل هالظروف صح, ورغم انه حتى العالم اللي عم بيساعده ظروفهم منا كتير منيحة
1: 100%.
0: بس مثل ما قلنا فلس الأرملة
1: العقبة الوحيدة انك عندك ايه ضغط مادي خصوصا وقت ما بتكوني متكلة لا على حزب سياسي ولا عندك مال سياسي ولا عندك دعم دولي معين من اي جهة. فانت متكلة على إذا بدك اللي الإحساس الناس وإنسانيتها, وهيدا خلص صح بيروت تمشي وخلينا إذا بدك نوجه هلأ نعمل البلان بي طبعنا. لأن إحنا كانت البلان نعزز الفام دي سولي. الفام دي سولي ماشي وبكرة اللي حتشوفوها وفيها نسوين وعم نشتغلوا شوي شوي لأنه بدها كمان دعم مادي. بس في أزمة مستجدة هي البلان الثاني اللي كانت معنا نتيجة اللي صار من وراء الحرب وإفرازاتها وإذا بدك الخنقة الاقتصادية اللي صابت كل الناس.
0: خلينا نذكر داليا المساعدات رح تكون لعائلات من مختلف المناطق اللبنانية ومن من كل الطوائف اللبنانية.
1: نعم نحن عنا 10 بالأول كنا عم نقول بناخد من 8 محافظات 8 حالات بتمثل الناس اللي ما تصورت. بعدين كتروا علينا العالم صراحة اخدي من 8 محافظات يعني اخدي من البقاع واخدي من عكار واخدي من طرابلس واخدي من بيروت واخدي من الجنوب الشيعي والمسيحي واخدي السنة واخدي الدرزي واخدي كل العالم. بس اللي بقدر قلك اياه انه كل يوم عم يجينا تليفونات, فنحن عاملين من كل لبنان ورا كل لبنان. هيدا
0: عم بسمعك. وضروري كمان توضحي لي شغلي البروسيدور التليتون كيف رح يبلش, كيف رح تكون هنهار الطويل التواصل معكم الاتصال كيف
1: رح نبلش من 8 لل 11:30 الصبح نهار الخميس ب 25 اللي حيكون طالعين بالأول من استوديو تبع أجندة الصباحي بالأوتيزي واللي حيكون على كل مواقع التواصل. ليش الأوتيزي؟ لأنه ما كان عندي أي إمكانية أن أعمل بغير محل، لأنه بتعرف هيدا هوا والهوا مثلش.
0: صح.
1: والعالم عادة ما بتستوعب أنه الهوا مثلش، بتقلك ولو عم بتساعده ليه بدو ياخدوا مصاري؟ ما فيك تقولي للتلفزيون اللي بدك تاخد مصاري،
0: لأنه بالنتيجة كمان التلفزيون بيتكلف،
1: عنده موظفين وعنده هوا. هلأ عندك تلفزيونات أرخص من غيرها؟ إيه. فتوجهت على هيدا المحل. لح أطلع بالأول من الساعة 8 إلى 11 ونص، ورح نطلع كمان لايفات من مناطق الجنوب، ورح نستقبل على الهواء اتصالات العالم، خصوصا الاغتراب اللبناني بيكون بعده يعني صاحي بهيدا الوقت. بنرجع من الستة للساعة إلى آخر الليل، رح نطلع من المبنى الجمعية من الأشرفية،
0: ورح يكون معك مجموعة أصدقاء عم يخدوا اتصالات،
1: ورح يكون معي ضيوف وأصدقاء على قد ما بساع المكتب. تقريبا ما يعادل 6-8 أشخاص بكل فقرة. رح تكون أرقام موجودة على الشاشة، إذا بحبوا يتصلوا بكل شخص مع اسمه يعني سهلين شوي الأمور على العالم. الـOMT على صفحتها فاتحة كمان لحتى يتصلوا كل من العالم،
0: وأكيد للتعزيز وتأكيد الشفافية.
1: نعم.
0: وأكيد كمان لتعزيز الشفافية بهالموضوع.
1: أي نعم. في شهادات حياة من كل العالم اللي تساعدت واللي بعد بدها مساعدة. في أوبيفان أو نوع من موبيل متحرك رح يمرق بكل المناطق تبع بيروت الإدارية، إذا قدرنا مرقنا لبرا لحتى إذا العالم عبالة تساعد وتطلع معنا لايف، رح تطلع لايف دغري عن الطرقات. رح نحاول نعمل الحركة اللي قادرين نعملها صراحة بالإمكانيات اللي عنا وبالدعم اللي عم يجينا من الناس اللي قادرة تقدر تعطينا على القليلة، إذا مش مصاري دعم معنوي أو وقفة أو لوجستي.
0: فيهم يقدموا دعم لوجستي إذا مش مصاري؟
1: دعم اللوجستي هو إنك تساعديني إنك تنقلي بيت أو تضبطيه. يعني هيدا هو هلا الدعم اللوجستي اللي عم بحكي عنه أنا، هو الشركات اللي أدت البانويات فور فري، هو الموبيل اللي ماشي على الطريق اللي مقدم كمان، هو كم حدا من فريق العمل اللي عم يجي يقدم حاله ليشتغل. غير هيك دعم لوجستي إنه إذا حدا إجا قال لي أنا بدي والله استأجر هيدا البيت لهيدا العائلة، هيدا دعم لوجستي، او انا بدي ضبط هيدا البيت اللي استأجرتوه. غير هيك ما فيكي، بدك مصاري للعمليات، بدك مصاري لتعلم الناس، بدك مصاري لتقوي العالم والطعمية، بدك مصاري. وبكرة بتشوفي عن اي حالات عم بحكي.
0: داليا أنا بدي أقولك يعطيك ألف عافية، بدي أشكرك على هالمبادرة يلي عودتين عليها، عودتين على مبادراتك الإنسانية وعلى كل هالجهود يلي عم تبذليها، وإن شاء الله تقدري تحققي الرقم اللي لازم توصلي له ويشكل هالتلاتون مساحة أمل، وتقدري ترسمي ابتسامة على وجوه كتار للأسف عيال محتاجة وما عم تعرف الفرح.
1: للأسف. وأنا بتمنى من كل المؤسسات، بتمنى من كل العالم، بتمنى من المؤسسات الرسمية ندى كمان، إنه يعني تكون معنا بطريقة، إذا منا قادرة تعطينا دعم مادي وأكيد ما فيها لأنه عندها قدرات معينة، أقله تقدر تساعدنا وتخفف البيروقراطية اللي بدك تمرق فيها.

0: تعذيب. فبتمنى من المؤسسات اللي هي كل عمرها تساعد وتسهل، ولخص من خلالي تلفزيون لبنان اللي استقبلني امبارح، انه انا تمنيت انه نحن على القليلة لناخد طابع رسمي نطلع ولو نساعة معكم لحتى ياخد الطابع الوطني هيدا التلاتون، وانه اذا ما بدنا نفوت بالبيروقراطية وبانه ستة وستة مكرر فنفتح للعالم اللي عنده شفافية. اذا لمكان ما اي مؤسسة رسمية بدها تقول انه نحن ما بدنا نفتح لفلين لما نفتح لعلتين، اذا نحن عم نحاول نبني بلد في شفافية، المؤسسات قادرة تعطي الشفافية للجمعيات وتفتح لكل الجمعيات.
1: ان شاء الله معك حق. انا بدي اشكرك داليا داغر، وبدي لكل يلي عم يسمعونا نقول انه ضروري نمد يد المساعدة لبعضنا، ونحن عم نحكي عن فلس الارملة يلي بيعمل فرق كبير.
0: نحن عم نحكي عن فلس الارملة، وانا بشكرك على هيدي الفتح على هيدي المقابلة، بس حبيت مرق هيدا الشيء مش بس لتلفزيون لبنان، للمؤسسات كلها الوزارات، لانه الجمعيات ندعم عليه. وخليني مرق، او بعرف قد ايه حساسية الموضوع، بتعرف العالم واحد واحد.
1: أنا بدي أشكرك داليا، وبدي أشكركم مستمعينا، انتهى وقتنا، ومنلتقى الأسبوع المقبل نهار السبت. إلى اللقاء.
2: صبحية ندى عصوت كل لبنان.

0: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com. الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان. في قلب العاصمة بيروت وبجوار عدد من المستشفيات الكبرى يرتفع مركز واحة الحياة أوازيس دو في، الأول والفريد من نوعه في لبنان للرعاية الصحية ذات الجودة العالية للراشدين والمسنين وإعادة تأهيل المصابين بأمراض طويلة الأمد وغير حادة. خدمتنا في أو دي في تشمل رعاية المصابين بأمراض دون الحادة ومتوسطة، رعاية المصابين بالألزهايمر والخرف، رعاية المرضى في المرحلة الأخيرة من حياتهم، الرعاية الملطفة، العناية بكبار السن والرعاية الاجتماعية. زوروا واحة الحياة أو دي في في الأشرفية شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و أو دي في سنتر على فيسبوك وإنستغرام.
1: الرياضة بحياتنا أساسية، بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني عصوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور.
2: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026، من 5 للـ10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
3: بلدي أصيل.
4: الوحش
5: وحش
4: وحش
5: وحش
6: تح معي عالبيت.
7: لشو؟
6: للحب.
7: مسرحية الوحش.
6: خلينا نروح من هون.
8: أنا لازم روح عالبيت.
6: أنت ما عندك بيت.
7: كارول عبود
4: دوري السمراني.
7: مسرحية الوحش
4: 21 أيار
7: مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح منو.
8: مسرحية الوحش بمسرح منو. للحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك بارون.
2: لأنه جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
9: رغم كل الظروف عنا رجا ثابت ما بيتزحزح، لأنه العلم هو رايتنا والمعرفة طريقنا، ولأنه رسالتنا نوقف حد طلابنا نساعدهم يبنوا بكرة أفضل ويحققوا أحلامهم. ملحم زين بجامعة سيدة الويزي NDU لأجل لبنان ومستقبل شبابه.
10: طلعت شمسة ضلت
9: الأحد 21 حزيران ساعة 8:30 مساء. للحجز ticketing box office.
5: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.

0: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
1: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
2: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
1: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
1: السامبا قالك هو دفكة انزو بيعرف
3: لا تفوتوا بلش الشوط الثاني
1: طيبوا خبرونا شو بصير ايه؟
0: مهلينك ركب كيبل فيجن
4: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه لك يسلم يا بطل
5: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطرا او مشمسا فان اطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقه في كل منعطف اطارات بريدجستون مصممه من اجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام
6: الثانية عشرة والربع عرض الأخبار من صوت كل لبنان أهلا بكم نعت قيادة الجيش المجند جميل نحال الذي استشهد من جراء استهدافه بغارة إسرائيلية أثناء تنقله على طريق كفر رمان النبطي نبقى في الجنوب حيث تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية الوحشية على لبنان بعدما طال التصعيد الأخير مناطق واسعة موقعا المزيد من الشهداء والجرحى ومسببا دمارا كبيرا في الممتلكات الزميل حسين معنا والتفاصيل
7: تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني وقد توسع اليوم العدوان الإسرائيلي ليشمل العديد من المناطق جنوب وشمال الليطاني وقد شن الطيران الحربي الإسرائيلي اليوم أكثر من 90 غارة حتى الساعة مستهدفا مرتفعات الريحان والجبل الرفيع بأكثر من 20 غارة كما استهدف بلدات كناريت والنبطي الفوق والنميري ودير الزهراني وكفر جوز وكفر رمان وجبشيت وشوكين وعرب صليم وكفر تبنيت ومدينة النبطية وفي جنوب الليطاني استهدف الطيران المعادي بلدات كبريخة وشحور وباريش وبرج قلوي أما الطيران المسير فقد شن أكثر من 10 غارات مستهدفا سيارات ودراجات نارية ومناطق مفتوحة في دير قانون رأس العين والدوير ودير الزهراني ودوار كفر رمان وكوثرية الرز وكفر صير الغارات الجوية أسفرت حتى الساعة عن استشهاد ما لا يقل عن 27 شهيد بينهم أطفال ونساء وعسكري في الجيش اللبناني بالإضافة إلى عشرات الجرحى العدوان الجوي هذا ترافق مع قصف مدفعي بالقذائف الفسفورية طاول بلدات كفر تبنيت والنبطية الفوق وميفدون والجبل الرفيع وجبشيت وشوكين وقلواي والغندوري إلى ذلك صدر عن الجيش اللبناني بيان جاء فيه تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية الوحشية على لبنان بعدما طال التصعيد الأخير مناطق واسعة في الجنوب وصولا إلى البقاع موقعا المزيد من الشهداء والجرحى ومسببا دمارا كبيرا في الممتلكات وأضاف البيان في هذا السياق استهدفت غارة إسرائيلية معادية عسكريا في الجيش اللبناني على طريق كفر رمان النبطية ما أدى إلى استشهاده وختم البيان أصبح واضحا أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية الوحشية يهدف إلى عرقلة أي حل يطيح إعادة الاستقرار إلى لبنان من الجنوب حسين معنا صوت كل لبنان
6: في غضون ذلك نقلت وكالة رويترز عن مسؤول عسكري إسرائيلي قوله إن حزب الله أطلق أكثر من 50 مقذوفا على القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان في خلال الليل وإن الجيش الإسرائيلي يضرب أهدافا للحزب في أعقاب الهجمات الجيش الإسرائيلي قال إن الاستقرار سيتحقق في لبنان وإسرائيل إذا توقف حزب الله عن انتهاك وقف النار رأى النائب حسين الحاج حسن أن السلطة في لبنان انتهجت سياسات خاطئة ومنها الاستجابة الكاملة للإملاءات الأمريكية فضلا عن الذهاب إلى المفاوضات المباشرة مع العدو الإسرائيلي ودعا السلطة في لبنان إلى المبادرة وتصحيح خطاياها من أجل مصلحتها كي تبقى سلطة قادرة على القيام بدورها وتحقيق الاستقرار، وأن يكون المسؤولون فيها حكاما لكل الشعب اللبناني كما يدعون، لا عن نصفه أو ثلثه أو ربعه وما إلى ذلك من نسب، مشددا على أن المصلحة الوطنية اللبنانية تكمن في تمتين الوحدة الوطنية والاستقرار، فيما لا تعزز سياسات من هم في السلطة اليوم الوحدة الوطنية ولا تحمي الاستقرار. من مرفأ بيروت أطلقت الحاوية الأولى باتجاه السعودية بعد رفع الحظر عن الصادرات اللبنانية إلى المملكة بحضور رئيس الحكومة نواف سلام والسفير فهد الدوسري. سلام أكد أن لبنان سيكون من أوائل الدول التي تحافظ على أمن الأشقاء، واستئناف الصادرات يعني عودة الأمل ويحرك سلسلة اقتصادية كاملة ويخلق فرص عمل.
8: لن نسمح أبدا بعد اليوم أن يعود لبنان منطلقا لأي ضرر يلحق بأشقائنا العرب، بل سيكون شريكا في أمنهم واستقرارهم وازدهارهم. أيها الحفل الكريم، لقد كانت المملكة العربية السعودية قبل الحظر أكبر أسواق صادراتنا على الإطلاق، واليوم مع انطلاق هذه الحاوية نعود إلى تلك الأسواق، وكل أمل في أن لا نستعيد حجم الصادرات الذي كنا عليه قبل الحظر فقط، بل أن نتعداه. فعودتنا إلى أسواق المملكة العربية السعودية تعني عودة الأمل إلى آلاف المزارعين في البقاع والجنوب والشمال، وإلى المصانع التي صمدت في أصعب الظروف، وإلى كل المصدرين الذين انتظروا هذا اليوم طويلا.
6: السفير السعودي فهد الدوسري أشار إلى أن قرار المملكة استئناف الصادرات اللبنانية يؤكد دعم المملكة لاستقرار لبنان وسيادته ورفاهية شعبه وعدم استخدامه كمنصة للإضرار بأشقائه،
9: وتجسيدا لهذه العلاقات الأخوية، وانطلاقا من حرص المملكة على الوقوف إلى جانب أشقائها، جاء هذا القرار القاضي باستئناف الصادرات اللبنانية إلى المملكة، والذي يؤكد بما لا يدع مجالا للشك دعمها لاستقرار لبنان وسيادته على كامل أراضيه ورفاه شعبه الشقيق، وثقتها على اتخاذ الأشقاء في لبنان جميعا جميع التدابير اللازمة لضمان عدم استخدام لبنان كمنصة للإضرار بأشقائه.
10: النائبة نجاة عون صليبة ضيفة لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان. ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى، كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.
6: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
11: عودة إلى عرض الأخبار من صوت كل لبنان. إلى إيران وصل وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي تمهيدا للقاء مسؤولين إيرانيين وعلى رأسهم نظيره الإيراني إسكندر مؤمني ووزير الخارجية عباس عراقجي لإجراء محادثات مكثفة في إطار دفع المفاوضات الأمريكية الإيرانية إلى خواتيمها.
6: في خان يونس نفذ الجيش الإسرائيلي عملية نسف في مناطق سيطرته شرق المدينة. بهذا ينتهي عرض الأخبار من صوت كل لبنان.

تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL News.

0: السبت 20 حزيران 2026 هولندا والسويد 8 المساء وألمانيا وساحل العاج 11 ليلا. الأحد 21 حزيران 2026 الإكوادور وكوراساو 3 الفجر، تونس واليابان 7 الصبح، إسبانيا ضد السعودية 7 المساء وبلجيكا وإيران 10 ليلا.
1: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.
2: كنا متأمل لبنان تلقى فضل.
1: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
3: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
1: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني الطريق العام، 70-415-455-01-687-312.

الممثل السوري ميلاد يوسف ضيف سبوت اون الأحد 10:30 صباحا مع رالف معتوق على صوت كل لبنان.

الصحف ورقية أو إلكترونية، نحن منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة، كل يوم 6:30 الصبح على صوت كل لبنان. مونديال زون 2026، مواكبة لمباريات كأس العالم بكرة القدم، كواليس ومعلومات، أهداف، نتائج ومفاجآت، كاس وناس وكتير من الحماس. مونديال زون 2026 يومياً مع إلان على صوت كل لبنان.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً بي بي سي نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار أخبار الكل عصوت كل لبنان.
1: لبناني وبعدك مش بارم لبنان؟ سايح وبدك تكتشف جمال لبنان الحقيقي وأهله المضيافين؟ اسمع هوا لبناني، رحلة إذاعية عضيع ومناطق بلدنا كل سبت وأحد بعد نشرة أخبار الاثنين وربع مع جان خوري عصوت كل لبنان.

0: السبت 20 حزيران 2026 هولندا والسويد 8 المساء وألمانيا وساحل العاج 11 ليلا. الأحد 21 حزيران 2026 الإكوادور وكوراساو 3 الفجر، تونس واليابان 7 الصبح، إسبانيا ضد السعودية 7 المساء وبلجيكا وإيران 10 ليلا.
1: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.

0: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.

0: بنص لبنان بالدكواني في مسرح كله حياة لو تياتر. قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
1: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من 8 دولار. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: الوحش
3: تعال معي على البيت.
4: لشو؟
3: للحب.
4: مسرحية الوحش.
3: خلينا نروح من هون.
5: أنا لازم روح على البيت.
3: أنت ما عندك بيت.
4: كارول عبود
2: دوري السمراني،
4: مسرحية الوحش 21 أيار مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح منو.
5: مسرحية الوحش بمسرح منو، للحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك مارون.

0: فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكم شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص السامبا
2: السامبا قال لك هو دفكي انسى بيعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام.
7: موجز أخبار 1:15 من صوت كل لبنان. أهلا بكم. نقلت شبكة NBC عن وكالة الاستخبارات الأمريكية تحذيرها من أن هجمات إسرائيل في لبنان قد تعرض اتفاق السلام بين واشنطن وطهران للخطر. بدورها نقلت نيويورك تايمز عن مصادر أن مسؤولين غربيين طالبوا نتنياهو بوقف مهاجمة لبنان كي لا تبرر إيران انسحابها من التفاوض. في وقت نقلت واشنطن بوست عن وسطاء القول إن واشنطن وطهران لا تريدان انهيار عملية السلام بشكل كامل، فيما إسلامباد على اتصال دائم بالطرفين وتسعى جاهدة لإزالة العقبات المتبقية. جنوبا شن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات جديدة طالت بلدات مرج حروف محيط النبطي وحبوش، ونفذ الجيش الإسرائيلي عملية تفجير كبيرة في بلدة البياضة قضاء صور. هذا وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإصابة 11 جنديا إسرائيليا بينهم إصابة خطيرة من وحدة الكوماندوس في خلال اشتباكات مباشرة مع مقاتلي حزب الله في قرية علي الطاهر جنوب لبنان. نفذت عناصر من مختلف مراكز منطقة نبطي الإقليمية في الدفاع المدني اللبناني منذ ساعات الصباح عمليات إجلاء ونقل وإسعاف من جراء الاعتداءات المتواصلة التي تعرضت لها المنطقة، وقد عملت العناصر على إجلاء 47 مواطنا إلى مناطق آمنة ونقل 16 شهيدا و12 جريحا إلى المستشفيات. رأى النائب قاسم هاشم أن استمرار العدوان الإسرائيلي بشكله الهمجي الممنهج يؤكد الطبيعة العدوانية لكيان لم ولن يلتزم بالقرارات والقوانين والأعراف والمواثيق الدولية وينتهك يوميا ويتجاوز القانون الدولي الإنساني. تابعت وزارة التربية نشاط توفير الدعم التربوي للمرشحين للامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة، وجالت الوزيرة ريما كرامي على الصفوف واستمعت إلى التلاميذ وردت على أسئلة التلاميذ حول الإبقاء على الامتحانات أو إلغائها، مؤكدة أن هذا الأمر يحمل جوانب أمنية أساسية وأن القرار في هذا الشأن ليس بيد وزارة التربية بل بيد مجلس الوزراء.
8: النائبة نجاة عون صليبة ضيفة لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
9: تأمين أوريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار،
6: مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة. هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
7: عودة إلى موجز الأخبار من صوت كل لبنان. أعلنت وزارة الدفاع السورية مقتل جنديين سوريين نتيجة هجوم شنه مجهولون قرب مدينة منبج في شمال شرق حلب. أسفر حادث اصطدام قطارين في بريطانيا عن مقتل سائق أحد القطارين وإصابة 89 شخصا بينهم 11 حالة خطرة بحسب شرطة النقل البريطانية. بهذا ينتهي الموجز من صوت كل لبنان.

0: كيف ما كانت الأحوال وشو ما كانت الظروف، بدل البونجور اثنين منتابع اللي عم بيصير، نسمع رأيكن ونسمعكن لقاءات ومواضيع بتهمكن. بونجورين مع زفان من الاثنين للخميس 9:15 صباحا على صوت كل لبنان.
1: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
2: إذاعة سبوتنيك،
1: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الـMTV، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.
3: شؤون الوطن بمختلف القطاعات والمجالات، وإضاءة على مواضيع مجلة الأمن العام، بتتابعوها كل تنين 11:30 صباحا مع خلدون زين الدين على صوت كل لبنان. أمنك بأمان بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام.
1: راديو راما، وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياة يقيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما على صوت كل لبنان.
4: لا بدنا نروح، بدنا نهدى شوي وعلى بعض نروح، أنا مش عم

0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكم على 71 716 888.
1: أوازيس دوفي، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص الحائز على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة في الولايات المتحدة JCI، مع الختم الذهبي لما يقدمه من خدمات ذات نوعية وجودة. 16 طابقا في قلب بيروت على مساحة أكثر من 16,000 متر مربع، 131 سريرا في غرف مجهزة بأحدث التقنيات الطبية والواي فاي. يؤمن مركز ODV العناية الدائمة والمؤقتة للمرضى مع إمكانية متابعة الأطباء العاملين في مستشفيات أخرى مرضاهم. للمعلومات 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
2: من صوت كل لبنان منبقى مع فترة من برامج قناة RT روسيا اليوم.

0: أهلا بكم. استمرار الأزمة الأوكرانية متوقف أولا وأخيرا على الموقف الغربي المعادي لروسيا قبل أن يكون داعما لأوكرانيا. هذا بعض مما كتبه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لمجلة بوليتيكو التي امتنعت لسبب ما عن نشر المقالة في اللحظة الأخيرة. يقدم الوزير الروسي سردا تاريخيا لمسار العلاقات مع الغرب وخلفيات الأزمة الحالية وثوابت موسكو للحل. أما الغرب فالثابت لدى معظمه هو العداء لروسيا، وإن كان يدعو تارة للحوار معها إلا أنه يقف خلف كل هذه الأزمة وكل المآسي التي أنتجتها. وكما وقف الغرب ضد محاولات الرئيس الأمريكي دفع الحل الأوكراني قدما، يقف الآن في وجه رئيس المجلس الأوروبي لفتحه قناة اتصال مع روسيا. ولكن موسكو وإن كانت تفضل الحل السلمية إلا أنها تعرف أن الكلمة الفصل هي للميدان، وكلما خسر نظام كييف عسكريا يلجأ إلى الإرهاب، فيما تؤكد روسيا أن ذلك لا ينقذه وإن كان مؤلما. دعونا مشاهدينا قبل حوارنا نتابع في البداية جانبا من مقالة لافروف التي رفضت بوليتيكو نشرها. لحوارنا نستضيف من موسكو سكرتير اتحاد الصحفيين الروس والباحث في السياسات الدولية تيمور شافير. نستضيف من باريس أستاذ الفلسفة السياسية في جامعة باريس الدكتور رامي الخليفة العلي. ونستضيف من واشنطن الكاتبة والمحللة السياسية في شأن الأمريكي الأستاذة رائدة حمرا. رحبوا بكم جميعا ضيوف الأعزاء، وأبدأ مع السيد شافير من موسكو. برأيك بداية، لماذا رفضت بوليتيكو نشر المقالة التي خصها بها الوزير سيرغي لافروف، ثم من خلال ما كتبه بأن موسكو لا تثق بالأوروبيين، لماذا؟
1: بالطبع كان لدى هذا السياسي الكثير من الأسباب من أجل أن يخشي وألا نشر هذه الصحيفة، أعني مجلة بوليتيكو. هناك الكثير من الأكاذيب والكثير من التضليلات من جهة أوروبا، ولا ربما قصورنا بذلك روسيا وبلدان أخرى في العالم، ولكن مجلة بوليتيكو قد خشيت لأسباب بسبب الأمر الأساسي الذي خشيت من نشر هذه المقالة، هو أن هناك كانت تصريحات لميركل، أقوال سابقة للمستشار الألماني ميركل والرئيس الفرنسي الأسبق، أن اتفاقات مينسك ما كانوا يريدون تنفيذها منذ البداية. ربما الأمر الأخطر والأكثر حدة بالنسبة لكل السياسة الأوروبية في هذا بالذات، لأن هذا يؤكد أن قادة البلدان الأوروبية الغربية كانوا يكذبون عمدا وأكدوا هذا بكلماتهم. هذه ليست أفكار لافروف بل وليست أكاذيب لبعض الصحفيين، هذه تصريحات حقيقية لقادة ألمانيا وفرنسا. طبعا في الظروف الحالية الأوروبية الإعلامية ما كانوا يمكننا أن ينشروا هذا التقرير لافروف.
0: نعم. طيب، بعض ما كتبه لافروف أن موسكو لا تثق بالأوروبيين، هم نعم يطلقون دعوات للحوار، ولكن الهدف هو إنقاذ زيلينسكي، هو الحفاظ على استثمارهم في هذه الأزمة والسعي إلى هزيمة روسيا. لماذا يتحدث لافروف بهذه الرؤية؟
1: لربما هذا لسبب وحيد وهو الأهم، وهو أن الحديث أنه نعم أن روسيا هي عدو ومنافس، ولكن يجب أن نحاول أن نوصل لها إنذارنا. الآن الأوروبيون يسمون ذلك بمفاوضات، يقولون لمن يستمعهم ولمواطنيهم استمعوا انظروا، نحاول أن نجري مفاوضات مع روسيا، ولكنهم بهذا يواصلون تضليل المواطنين الأوروبيين. لكن هذه لا يمكن تسميتها بمفاوضات، هذه محاولة لممارسة الضغوط والإنذار.
0: سيد تيمور، كأنه نواجه بعض المشاكل بالاتصال مع ضيفنا تيمور شافير. بكل الأحوال الفكرة التي يتحدث عنها واضحة وصلت، الآن سنحاول حل هذه المشكلة. بكل الأحوال أتحول إلى باريس مع الأستاذ رامي الخليفة العلي. أستاذ رامي، طبعا تابعت هذا الحوار من البداية، لابد من السؤال عن الأوروبيين، هل يملكون فعلا إرادة حوار مع روسيا أم أن هناك أهدافا خلف هذه الدعوات التي يطلقونها للحوار مع روسيا، بدليل أن قناة الاتصال التي حاول فتحها رئيس المجلس الأوروبي والإقدام على هذه الخطوة واجه عاصفة داخل الاتحاد الأوروبي؟
2: أهلا بك أستاذ علي، تحية لك ولضيفك ومشاهديك الكرام. في حقيقة الأمر الأوروبيين ليسوا على قلب رجل واحد في هذه المسألة. لا شك بأن هنالك بعض الدول التي تريد أن تفتح قنوات للحوار مع الجانب الروسي، ولكن بالعموم الاتحاد الأوروبي أعتقد بأنه ليس معنيا الآن على الأقل بالحوار وفقا للشروط الروسية. الجانب الأوروبي يعتقد بأن روسيا مصممة على تنفيذ سياستها في أوكرانيا، وبالتالي وتريد نصرا كاملا في أوكرانيا، وهذا ما لن يقبل به الأوروبيون، ويرون بأن تحقيق هذا النصر سوف يؤدي إلى تداعيات على الأمن والاستقرار وعلى التوازن في القارة الأوروبية. وبالتالي نعم، هنالك أمور كثيرة مشتركة، منها أزمة الطاقة، منها العلاقات الأمنية ما بين الطرفين، منها أيضا الحديث مؤخرا عن أن هنالك بعض المسيرات الروسية وصلت إلى دول تابعة للاتحاد الأوروبي في رومانيا على سبيل المثال، وبالتالي لابد من أن يكون هنالك كحوار. ولكن وفقا للشروط الموجودة حاليا ووفقا لتمسك روسيا بمواقفها السابقة من الحل في أوكرانيا، الأوروبيون لا يرون بأن هنالك إمكانية لتحقيق تقدم حتى لو فتح هذا الحوار. طبعا الآن هنالك كما ذكرت هنالك آراء مختلفة. كان هنالك حديث من قبل الرئيس الفرنسي عن إمكانية أن تكون هنالك قنوات للحوار، وقد جرت بعض المحاولات، لكن حتى الآن لا أعتقد بأنها محاولات جادة. وأعتقد حتى الآن هناك إصرار على استمرار الحرب في أوكرانيا طالما لم تكن النتيجة أو المفاوضات أو نتائج المفاوضات التي تجري والحوارات التي حاولت أن تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية لم تأتي على هوى الدول الأوروبية. إذن البديل هو دعم الجانب الأوكراني. وقد شهدنا الحقيقة تطورات لافتة خلال الثلاثة أيام الماضية. أولا في الاجتماع الأوروبي كان هنالك إجماع من الدول الأوروبية على المضي في تقديم قرض 90 مليار إلى الجانب الأوكراني. كان هنالك أيضا دعم للرئيس زيلينسكي أثناء قمة مجموعة السبع، وأيضا كان هنالك عقوبات هذه المرة لكن من الجانب الأمريكي، ونحن نتحضر إلى الحزمة 21 من العقوبات الأوروبية على الجانب الروسي. إذن في كل هذا لا يبدو أن هنالك أفق للتقارب مع الجانب الروسي.
0: تحول إلى الأستاذة رائدة من واشنطن. فقط للإشارة، الأستاذ تيمور عاد معنا وسنعود إليه بعد قليل. أستاذة رائدة، بداية لابد من السؤال أيضا، بما أن حضرتك موجودة في الولايات المتحدة ومجلة بوليتيكو الأمريكية التي كان يفترض أن تنشر هذا المقال لوزير الخارجية الروسي، لماذا أو كيف ترين امتناع هذه المجلة عن نشر مقالة لشخصية بهذا الحجم؟
3: أولا شكرا على هذه الاستضافة. يعني ربما كان هذا القرار يتماشى مع إدارة التحرير التابعة لهذه المجلة، ويعني هنا حرية التعبير في الولايات المتحدة، ولا أعتقد بأن هنالك ضغط سياسي أمريكي تجاه هذا الملف خاصة من قبل الإدارة الأمريكية. لكن إذا ما عدنا منذ ثلاثة أيام وهي اجتماعات مجموعة الدول السبع، نرى بأن هنالك نية أمريكية واضحة جدا في تحريك الملف الأوكراني تجاه تسوية سريعة قدر المستطاع. يعني خلال هذه القمة نحن لم نتلقى أي وعود من قبل الإدارة الأمريكية تجاه كييف، لا من خلال زيادة الدعم العسكري ولا السياسي ولا اللوجستي. كنا نتوقع أن يكون هنالك حلحلة لهذا الملف أو عودة الدعم الكبير كما كان أيام بايدن على الأقل أو أقل من ذلك، لكن هذا لم يحدث ولم تكن هنالك وعود. إذا ما أخذنا هذه المعطيات بشكل عام مع توجه حاليا الإدارة الأمريكية لإغلاق الملف الإيراني، وأعطت الآن الأولوية للملف الأوكراني كما قالت، وهنالك أيضا نية لدى دبلوماسيين أمريكيين مثل جاريد كوشنر وأيضا ستيف ويتكوف بالذهاب إلى روسيا، نرى بأن هنالك البيت الأبيض، ولا أتحدث هنا عن الإدارة كاملة، البيت الأبيض لأن موقع أو موقف الكونغرس بشقي الشيوخ وأيضا النواب يختلف قليلا عن الإدارة الأمريكية، هنالك نية كبيرة أمريكية حيال هذا الموضوع عبر إيجاد تسوية أكثر من فكرة التي كان أكثر من فكرة التي كانت قائمة أيام جو بايدن، بأن هنالك دعم غير محدود لكييف تجاه هذه الأزمة. لا، هنا الإدارة الأمريكية تريد أن توسع ذلك وتتجاوز هذه الأزمة دبلوماسيا أكثر من أي وقت مضى.
0: نعم، الأولوية للملف الأوكراني قد تكون بعد انطلاق مسار حل الحل الأمريكي الإيراني. أستاذ تيمور، هل لهذا السبب يقول الوزير سيرغي لافروف أن التوجه الأمريكي بشأن الحل قد يعود ويحصل على المزيد من الزخم مجددا؟
1: الإدارة الأمريكية غير مرة على لسان ترامب و ساسته الآخرين كانوا يعربون عن الرغبة في حل الأزمة الأوكرانية، ولكن للأسف نرى أنه بغض النظر عن هذه التصريحات المعلنة وبغض النظر عن جاهزية روسيا الاتحادية، فإن الوضع لم يتحرك من مكانه، وليس هناك من حراك لتغيير سيناريو الأزمة. والآن هناك زيارة مرتقبة جديدة لوفد أمريكي إلى روسيا، وفي الوزارة الخارجية الروسية قد وفي أمريكا قد أعلنوا أنهم مستعدون للقاء، وسنرى كيف ستكون نتائج من حيث أنها عملية. أكرر، في الأحوال كافة ما يجري تصريح عنه نوايا جيدة من جهة الأمريكيين، نوايا صافية بعكس ما سمعنا منذ قبل، ولكن النتائج العملية بعيدة من حيث يمكن الحديث عنها أو لا.
0: إذن على ما يتوقف هذا الأمر من وجهة نظر روسية لتتطابق النوايا الأمريكية الصافية مع النتائج العملية؟
1: حيث النوايا، حيث تتلاقى النوايا مع الأفعال بشكل نادر، ونرى ذلك ليس فقط في القارة الأوروبية وليس حيث الوضع في أوكرانيا، بل أيضا في الشرق الأوسط نرى ذلك ومناطق أخرى. لكن مع ذلك هنا يوجد فرق واحد، الجهة الروسية كل هذا الوقت لم تغير مواقفها من حيث كيف يمكن حل الأزمة في أوكرانيا. لدى روسيا فهم واضح للمطالب التي يجب أن يتم تنفيذها من أجل أن يحل السلام في المنطقة، ومن وجهة النظر هذه فإن الجهة الروسية تريد اللقاء بالأمريكيين وتمد يدهم وتساعدهم في ألا يخلطوا بين النوايا والأفعال.
0: الهيكل الأمني الذي كان قائما في القارة الأوروبية بناء على اتفاقات هلسنكي لعام 1975 أستاذ رامي أنهاه الأوروبيون بأيديهم، يقول الوزير لافروف. الرؤية الآن الروسية للهيكل الأمني الجديد في أوروبا هو إنشاء كما يقول هيكل أمني قاري شامل مفتوح لجميع دول أوراسيا يعكس حقيقة تعدد الأقطاب. هل ترى انفتاحا أوروبيا من القادة من النخب الأوروبيين على طرح بهذا المستوى من هذا النوع؟
2: لا، كإجابة مباشرة لا أعتقد أن هنالك إمكانية لفعل ذلك، لأن الدول الأوروبية بنت نظامها الأمني على أساس توسع حلف الناتو، وكما تعلم في الآونة الأخيرة في السنوات الأخيرة تم ضم دول البلطيق، بل أكثر من ذلك عمدت الدول الأوروبية ودول حلف الناتو إلى نشر بطاريات لصواريخ تستطيع حمل رؤوس نووية في شرق القارة الأوروبية، وبالتالي من يفعل ذلك لا يريد الوصول إلى تفاهمات أمنية مع الجانب الروسي، وهنالك على الأقل على صعيد الخطاب السياسي الأوروبي ليس هنالك من ثقة بالجانب الروسي، ويرون بأن أخذ التدابير الأمنية الخاصة بالقارة الأوروبية هو الحل الأمضى للحفاظ على أمن واستقرار الدول الاتحاد الأوروبي والقارة العجوز بشكل عام. طبعا كان هنالك خلال الفترة الماضية كان هنالك شرخ ما بين الضفتي الأطلسي، ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية، ولكن يمكن القول أنه على الأقل خلال اجتماع مجموعة السبع هناك محاولة لمعالجة هذا الشرخ والحفاظ على الحد الأدنى من التوافق فيما يتعلق بحلف الناتو، لكن إمكانية إدخال روسيا في إطار معادلات أمنية في هذا التوقيت أعتقد بأنه احتمال بعيد للغاية، ولا يوجد هناك في الدول الأوروبية من هو متحمس لذلك. أكثر من ذلك أستاذ علي، هناك خطاب سياسي يرى بأن روسيا تمثل الخصم وأحيانا تمثل العدو، وهو يدعو إلى زيادة الإنفاق الدفاعي، بل أنه تم زيادة الإنفاق الدفاعي في ألمانيا. طبعا هذا متأثر بالعلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن أيضا بالنظر إلى العلاقة المتوترة مع الجانب الروسي، وهذا يمكن أن يعمم على كثير من الدول الأوروبية منها فرنسا. الآن أيضا توسيع المظلة النووية الفرنسية لتشمل دول أخرى في القارة الأوروبية، وبالتالي أعتقد أن حتى الآن مثل هذا الطرح بأن يكون هنالك معادلة أمنية تشترك فيها الدول الأوروبية مع الجانب الروسي على الأقل في هذا التوقيت، أعتقد بأنه مستبعد للغاية.
0: أعود إلى واشنطن مع الأستاذة رائدة الحمراء. السلوك الأوروبي شكل في مرحلة ما أثناء الدفع الأمريكي نحو الحل شكل عائقا أو عاملا مخربا أمام هذه المساعي الأمريكية. الآن في حال عادت الولايات المتحدة إلى الحل، كيف ستتعاطى مع الموقف الأوروبي الرافض حتى الآن الذهاب إلى حل سلمي للأزمة الأوكرانية؟
3: طبعا هذا كله يعتمد بشكل مباشر، حتى الموقف الأوروبي يعتمد هنا على الضغوط الأمريكية التي قد تمارس يعني ضد الأوروبيين أو الضغط على الأوروبيين لتسوية هذا الملف. هذا الملف بالنسبة للإدارة الأمريكية الحالية يجب أن يغلق أمام الرئيس الأمريكي الآن تقريبا عامين، وأمامه الكثير من الملفات الأخرى. يعني توقع بأن الملف الإيراني الذي شكل أزمة عالمية تم إغلاقه خلال 4 أشهر تقريبا، وطبعا هذا طال أمده، فما بالك بأزمة استمرت أو ورثها من الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن من 2021 حتى الآن. ويقول الرئيس الأمريكي حاليا بأن أداء الإدارة الأمريكية السابقة لم يكن مناسبا. إذن هنالك رغبة حقيقية في إنهائه، وذلك إحدى أدوات إنهائه هو الضغط على الأوروبيين أنفسهم. إحدى أشكال هذا الضغط توجه للمرة الأولى أعتقد مسؤولين بهذا الحجم إلى موسكو قريبا لمناقشة هذا الملف. سيعتمد طبعا مع مخرجات هذا اللقاء سيعتمد بشكل مباشر على مدى ليونة الجانب الروسي، وأيضا ربما هنالك أيضا قنوات أخرى مفتوحة مع كييف تكون بالتزامن مع هذه الزيارة. لا. التسوية ما بين الروس وأيضا وكييف بشكل مباشر أعتقد بأن هي ما ستكون الحسم الفصل بينهما، بعيدا عن مواقف الأوروبيين الذين هم الآن لديهم أعباء كثيرة، ومن ضمنها العبء الأكبر الذي ألقي عليهم من قبل الإدارة الأمريكية وهو الإنفاق العسكري. لذلك أصلاً السؤال هو ما مدى قدرة يعني أصلاً الجانب الأوروبي على تحمل كل هذه التكلفة في ظل وجود دور متراجع وغير توافقي مع أطراف هذه الأزمة.
0: تيمور شافير، تحدث الكرملين عن التصعيد الإرهابي الأوكراني ضد موسكو يوم الخميس، كيف يقرأ هذا التصعيد؟ ما هي خيارات موسكو مع العلم أن هناك قناعة لدى روسيا بأن من يقف خلف هذا التصعيد هو الغرب وليس الجانب الأوروبي الذي يتخذ هنا صفة تنفيذية أو ربما فقط يتبنى هذه الهجمات؟
1: ليس هناك أي شك من أن التصعيد بالضربات الأوكرانية على الأراضي الروسية بدأت على الفور بعد اجتماع السبع الكبار في فرنسا في فيان، حيث جرى هناك الحديث على أنه من المهم إدخال عقوبات جديدة فيما يتعلق بالقطاع الطاقة الروسي قبل كل شيء. وما إن انتهى هذا النقاش بدأت أوكرانيا بتوجيه ضربات إرهابية على المصافي بما في ذلك في موسكو، وبالتالي هذا عمل إرهابي ويجب النظر إليه بما في ذلك على أنه تواصل لأنشطة الاتحاد الأوروبي من هذا النمط. هذا ما كانت تعنيه روسيا أو السلطات الروسية. الحل القرار أوروبا وأوكرانيا حل هذه المشكلة، أنها وشان لعملة واحدة، ولكن الرد على ذلك يجب أن تواصل موسكو الرد على ذلك كما حصل من ذي قبل. يجب أن توجه ضربات للرد وأن تقدم خط الجبهة إلى الأمام، لأنه من أجل أن تكون المفاوضات أكثر إقناعاً، من أجل أن يكون الموقف الروسي أكثر إقناعاً بما في ذلك مع المبعوثين الأمريكيين. وبالطبع يجب حماية أنفسنا، حماية روسيا من إمكانيات الاستفزازات اللاحقة من جهة كييف التي يتم دفع كييف إليها من قبل بروكسل ولندن وواشنطن.
0: لماذا ربط الكرملين ما بين هذا التصعيد وما بين موقف موسكو التفاوضي؟ هل تراجع روسيا هذا الموقف على ضوء التصاعد في العمليات الإرهابية الأوكرانية؟
4: روسيا لم ترفض إطلاقا إجراء المفاوضات، بل أكثر من ذلك، حتى في هذه المقالة للوزير لافروف الذي يشير إلى ازدواجية المعايير الأوروبية وينتقدها بشدة، وفي نهاية المقال يقول فيه أننا مستعدون لإجراء مفاوضات وأولوياتنا هو إنهاء كل هذه القصة بطريقة سلمية عن طريق الحوار. روسيا لم ترفض إطلاقا الحوار، ولكن من أجل أن تكون المفاوضات ناجحة وتنتهي بنجاح يجب أن يتم من قبل كل الأطراف تنفيذ الشروط المطلوبة. روسيا مستعدة أن تقدم العديد من الضمانات الأمنية، إن كان ذلك لأوكرانيا أو للأمن الأوروبي الكلي، ولكن هذا يتطلب ذات الضمانات من جهة أوكرانيا وأوروبا بالنسبة لروسيا، وهذه الأمور غير موجودة. على العكس، أوروبا تتحرك باتجاه التصعيد ولا تريد أن تعطي ضمانة كهذه. أوروبا الآن معنية بمواصلة الأزمة بأيدي زيلينسكي.
0: لماذا أستاذ رامي هذا التصعيد بهذا المستوى من جانب أوروبا؟ طبعا قد يبدو للبعض أن أوكرانيا هي التي تصعد، أن أوكرانيا هي التي تخطط، هي التي تنفذ، ولكن بمتابعة موضوعية الأمر أبعد من أوكرانيا. هذا التصعيد لماذا؟ ولماذا يتخذ ربما مديات قد تعتبر بالنسبة لروسيا خرقا لخطوط حمراء معينة؟
2: يمكن أن نذكر ثلاثة أسباب رئيسية. السبب الأول وهو التقدم الروسي الذي حدث خلال الفترة الماضية، كما تعلم أنه على طول خط الجبهة وهو خط طويل، كان هنالك تقدم روسي بطيء ولكنه ثابت خلال الفترة الماضية، وبالتالي كل القتال وكل المحاولات العسكرية التي جرت من قبل الجيش الأوكراني لصد هذا التقدم أو لإرجاع القوات الروسية إلى الخلف لم ينجح، بل باء بالفشل، وبالتالي هذه الهجمات الأوكرانية هي الرد على ذلك. هذه نقطة. النقطة الثانية أن هنالك دعم قدم مؤخرا إلى الجانب الأوكراني، وبالتالي الآن يمكن القول بأن هنالك إمكانيات عسكرية لدى الجانب الأوكراني لم تكن موجودة قبل ذلك، وبالتالي هذا يتيح عملية الرد داخل العمق الروسي. نحن نتحدث تقريبا أستاذ علي عن حوالي 700 كيلو متر بعيد عن الحدود الروسية الأوكرانية. المسألة الثالثة هو أن الوقوف أمام أي محاولة لعودة الحديث عن محاولة فرض حل على الجانب الأوكراني، وهذا كان مصدر قلق بالنسبة للدول الأوروبية، كان هنالك خشية من أن الجانب الأمريكي يمكن أن يذهب في هذا الاتجاه، وبالتالي دعنا نقول أن هنالك عدة أهداف في هذا التصعيد من قبل أوكرانيا.
0: أستاذ رائدة، هذا التصعيد كيف يقرأ بعين أمريكية؟
3: يعني هنا الولايات المتحدة بشكل عام يعني تحاول التهدئة على أكبر قدر ممكن من المستطاع، لأن ذلك لن يخدم عملية التسوية أو المفاوضات التسوية التي هي ترغب في احتوائها أو ترغب في تحقيقها بشكل سريع وعاجل ربما أيضا. طبعا هذا التحركات العسكرية الآن هي لا تخدم الطرفان، لا الطرف الأوكراني ولا حتى الروسي، إذا كانت هنالك مفاوضات سلمية نقول لتسوية هذا الملف. خفض التصعيد هو الحل حتى الآن، وعبر وجود يعني وسطاء أيضا، هذا الشيء قد يفهم بشكل واضح خصوصا مع الخطوات الدبلوماسية التي قد تتخذ. هنالك أيضا يعني من قبل أوروبا مخاوف قد تكون من الدور الأمريكي المباشر الذي سيطرح في الأيام المقبلة ما بين موسكو أيضا وواشنطن. تعلم تماما الدول الأوروبية وأيضا كييف ما مدى تأثير ذلك على ممكن التنازلات التي يمكن أن تقدم من قبل كييف إلى موسكو، وأيضا العقوبات التي قد ترفع وقد تضاف إليها من قبل الجانب الأمريكي، خصوصا بأن هذا الملف غير مرتبط فقط في بما يريدها البيت الأبيض، هنالك أيضا مشابهين يدفعون باتجاه توقيع على اتفاق أو قانون، هنالك فرض أو تم إقرار قانون في بداية هذا الشهر له علاقة بإضافة عقوبات على روسيا وزيادة الدعم لأوكرانيا، لكن كان هنالك تحركات محدودة في هذا الإطار، خصوصا بأنه لم يصل إلى مجلس الشيوخ، وأصلا الذي يسيطر عليه الجمهوريون التابعون لترامب. هذا الملف سيكون دقيقا، سيكون هو الملف المركز في الأيام المقبلة نعتقد، بعد حلحلة أوتار الملف الإيراني.
0: أستاذة رائدة حمراء من واشنطن، الكاتبة والمحللة السياسية في الشأن الأمريكي. من باريس كان معنا الأستاذ رامي الخليفة العلي، أستاذ الفلسفة السياسية في جامعة باريس. ومن موسكو الأستاذ تيمور شافير، سكرتير اتحاد الصحفيين الروس والباحث في السياسات الدولية. أنا أشكركم جزيلا جميعا على المشاركة معنا في هذا الحوار، والشكر كالعادة لكم مشاهدين الأعزاء على المتابعة، وإلى اللقاء في أوقات الأحد.
5: الفترة المقبلة من برامج قناة RT روسيا اليوم ترقبوها الساعة 10 ليلا عبر صوت كل لبنان.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الـ MTV، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.
2: كيف ما كانت الأحوال وشو ما كانت الظروف، بدل البونجور 2 منتابع اللي عم بيصير، نسمع آرائكن ومنسمعكن لقاءات ومواضيع بتهمكن. بونجورين مع زفان من الاثنين للخميس 9:45 صباحا على صوت كل لبنان.
0: راديو راما، وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار تحليل أحوال جوية، والسبت والأحد حياتي قيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما عصوت كل لبنان.

0: جدول مواعيد المباريات لبكرة الأحد 21 حزيران 2026 الإكوادور وكوراساو 3 الفجر، تونس واليابان 7 الصبح، إسبانيا ضد السعودية 7 المساء، وبلجيكا وإيران 10 ليلا.
1: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.
2: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
3: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
4: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
5: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.
6: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
1: الرياضة بحياتنا أساسية، بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني عصوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور.
7: الوحش
8: تعال معي على البيت.
9: شو
8: الحب؟
9: مسرحية الوحش.
8: خلينا نروح من هون.
9: أنا لازم روح.

0: على البيت.
1: انت ما عندك بيت.
2: كارول عبود
3: دوري السمراني
2: مسرحيه الوحش 21 ايار مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح منو.
4: مسرحيه الوحش بمسرح منو للحجز 70 62 62 0 او ticketingboxoffice.com. اخراج جاك مارون.

0: أثناء عرق امتلت بلدي أصيل.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدمتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكم على 71 716 888. التأمين الإلزامي وضد الغير $60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان، وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة. بنص لبنان بدك واني، في مسرح كله حياة، لو تياتر قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
2: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%، جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
3: رغم كل الظروف عنا رجا ثابت ما بيتزحزح، لأنه العلم هو رايتنا والمعرفة طريقنا، ولأنه رسالتنا نوقف حد طلابنا نساعدهم يبنوا بكرة أفضل ويحققوا أحلامهم. ملحم زين بجامعة سيدة الويزي NDU لأجل لبنان ومستقبل شبابه.
4: طلعت شمسة ضلت
3: طار. الأحد 21 حزيران الساعة 8:30 مساءً. للحجز تيكتينج بوكس أوفيس

0: يا ويلي من لا شوط السن المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو
1: شو يعني بيخسر اليوم كمان
3: يخسروا وبيشبعوا خساره شو هيدي تشكيله اللي عم يلعبوا فيها
1: انتو ولا كلمه بس حسابكم معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
1: السامبا قال لك هو دافك انسى بيعرف
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طب خبرونا شو بصير ايه
0: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه لك يسلم يا بطل
6: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطرا او مشمسا فان اطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقه في كل منعطف اطارات بريدجستون مصممه من اجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام
7: نشرة أخبار الثانية والربع من صوت كل لبنان ليوم السبت 20 حزيران 2026 والتي تبث أيضا عبر إذاعة الشرق الأوسط في كندا وراديو تومورو في أستراليا مع زينة عبود جرجس فادي أبي تامر وتوني صبيح

وسألتم أوقاتاً في عناوين هذه النشرة. لبنان يعد العدة لجولة التفاوض مطلع الأسبوع ومخاوف من تصعيد إسرائيلي. الجنوب على غليانه والحزب يجدد التزامه بوقف النار ويدعو السلطة إلى تصحيح المسار السياسي. الحاج عبر صوت كل لبنان على الدولة الانتقال إلى التنفيذ. مصير الامتحانات الرسمية يتأرجح والقرار النهائي خلال أيام. استئناف الصادرات اللبنانية إلى السعودية. سلام يعد بالحفاظ على أمن الأشقاء والدوسري ندعم استقرار لبنان. وفي النشرة أيضا وفد إيراني في باكستان لدفع المفاوضات إلى خواتيمها.

0: النائبة نجاة عون صليبة ضيفة لقاء الأحد 9 صباحاً مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
1: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا غراندور ليصير الأكل إلو طعمه.
0: عندك عملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: أهلا بكم. يعد لبنان عدة التفاوض لجولة 22 حزيران تحت عنوان تثبيت وقف النار وتكريس السيادة اللبنانية عبر انسحاب إسرائيلي تدريجي. وفي هذا السياق يحضر على الطاولة اقتراح المناطق التجريبية في الجنوب. وفي وقت شهد الجنوب في الساعات الماضية أحزمة نارية وضربات مكثفة، جدد حزب الله قبل قليل التزامه بوقف إطلاق النار، معربا عن رفضه لمسار التفاوض، إذ يدعو السلطة اللبنانية إلى التراجع عما يعتبره خطيئة التفاوض المباشر في هذه المرحلة بالذات. وسط هذه التطورات بادرة أمل اقتصادية من البوابة السعودية، بحيث استؤنفت اليوم حركة التصدير من لبنان إلى جدة، مع تأكيد رئيس الحكومة أن لبنان لن يكون إلا محافظا على استقرار أشقائه الإقليميين. أما دوليا فإن الاستعدادات لا تزال قائمة لمفاوضات 60 يوما، وللغاية تأتي زيارة وفد إيراني لباكستان لدفع عجلة المفاوضات الإيرانية الأمريكية إلى الأمام. الآن في تفاصيل النشرة.
4: في ظل تأرجح مسار الاتفاق الأمريكي الإيراني بين التقدم والتعثر، يستعد لبنان لخوض جولة جديدة من المفاوضات مع إسرائيل برعاية أمريكية مطلع الأسبوع المقبل في واشنطن. واليوم كشفت هيئة البث الإسرائيلية أن مفاوضات لبنان وإسرائيل المقبلة ستحدد مناطق تجريبية جنوب لبنان سيتسلمها الجيش اللبناني.
3: شبكة NBC نقلت عن وكالة الاستخبارات الأمريكية تحذيرها من أن هجمات إسرائيل في لبنان قد تعرض اتفاق السلام بين واشنطن وطهران للخطر. هذا ونقلت نيويورك تايمز عن مصادر أن مسؤولين غربيين طالبوا نتنياهو بوقف مهاجمة لبنان كي لا تبرر إيران انسحابها من التفاوض.
4: بعد الانتكاسة الأخيرة لوقف النار أمس، جدد حزب الله اليوم التزامه بوقف إطلاق النار، مشيرا في الوقت عينه إلى أنه لن يتهاون في التصدي لأي محاولة إسرائيلية تهدف إلى توسيع نطاق سيطرتها أو التقدم ميدانيا، مؤكدا أن مقاتليه سيبقون في جاهزية كاملة لمواجهة أي تحرك من هذا النوع.
3: ميدانيا في الجنوب تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية بعدما طال التصعيد الأخير مناطق واسعة، موقعا المزيد من الشهداء والجرحى ومسببا دمارا كبيرا في الممتلكات. الزميل حسين معنا والتفاصيل.
5: تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني، ويتواصل معها ارتكاب المجازر الوحشية بحق المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ، في ظل صمت مريب وربما غطاء آثم لهذا العدوان الذي توسع اليوم ليشمل العديد من القرى والبلدات في شمال وجنوب نهر الليطاني. الطيران الحربي شن اليوم أكثر من 100 غارة حتى الساعة، واستهدف مرتفعات الريحان والجبل الرفيع بأكثر من 20 منها، كما استهدف بلدة كناريد بأربعة صواريخ دمرت حيا بأكمله، وحصدت في حصيلة غير نهائية 8 شهداء و15 جريح. وفي بلدة باريش استهدف الطيران المعادي منزلا مأهولا من عائلتين، ما أدى إلى سقوط 5 شهداء بينهم طفلان وعدد من الجرحى. كذلك الأمر في عرب صليم، أسفرت الغارة عن استشهاد عائلة من 4 أفراد، وفي برج كلاوي 3 شهداء، وفي كبريخة أيضا 3 شهداء. وإلى شحور ورأس العين ودوار كفر رمان والماري ودير الزهراني والنبطي الفوق والتحت وشوكين وكفر سير، حيث سقط العديد من الشهداء الذين تجاوز عددهم حتى الساعة 35 شهيد وعشرات الجرحى. العدوان الجوي هذا ترافق مع قصف مدفعي بالقذائف الفسفورية، طاول بلدات كفر تبنيت والنبطي الفوق وميفدون والجبل الرفيع وجبشيت وشوكين وقلواي والغندوري. إلى ذلك صدر عن الجيش اللبناني بيان جاء فيه: تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية الوحشية على لبنان بعدما طال التصعيد الأخير مناطق واسعة في الجنوب وصولا إلى البقاع، موقعا المزيد من الشهداء والجرحى ومسببا دمارا كبيرا في الممتلكات. وأضاف: في هذا السياق استهدفت غارة إسرائيلية معادية عسكريا في الجيش اللبناني على طريق كفر رمان النبطية ما أدى إلى استشهاده. وختم البيان: أصبح واضحا أن استمرار الاعتداء الإسرائيلية الوحشية يهدف إلى عرقلة أي حل يتيح إعادة الاستقرار في لبنان. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
4: أشارت إذاعة الجيش الإسرائيلي إلى أن الجيش شن في الساعات الأخيرة موجات واسعة من الهجمات في جنوب لبنان. في غضون ذلك نقلت وكالة رويترز عن مسؤول عسكري إسرائيلي قوله إن حزب الله أطلق أكثر من 50 مقذوفا على القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان في خلال الليل، والجيش الإسرائيلي يضرب أهدافا للحزب في أعقاب الهجمات. في المقابل أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإصابة 11 جنديا إسرائيليا، بينهم إصابة خطيرة من وحدة الكوماندوس في خلال اشتباكات مباشرة مع مقاتلي حزب الله في قرية علي الطاهر جنوب لبنان. الجيش الإسرائيلي قال إن الاستقرار سيتحقق في لبنان وإسرائيل إذا توقف حزب الله عن انتهاك وقف النار.
3: إلى البقاع، حيث استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي ساحة سحمر في البقاع الغربي، كما سجلت غارتان على حما لبيا. وفي الضاحية الجنوبية لبيروت سجل قبل الظهر تحليق مسير في الأجواء على مستوى منخفض.
4: في المواقف، رأى النائب حسين الحاج حسن أن السلطة في لبنان انتهجت سياسات خاطئة، ومنها الاستجابة الكاملة للإملاءات الأمريكية فضلا عن الذهاب إلى المفاوضات المباشرة مع العدو الإسرائيلي، ودعا السلطة في لبنان إلى المبادرة وتصحيح خطاياها من أجل مصلحتها كي تبقى سلطة قادرة على القيام بدورها وتحقيق الاستقرار، وأن يكون المسؤولون فيها حكاما لكل الشعب اللبناني كما يدعون، لا عن نصفه أو ثلثه أو ربعه وما إلى ذلك من نسب، مشددا على أن المصلحة الوطنية اللبنانية تكمن في تمتين الوحدة الوطنية والاستقرار، فيما لا تعزز سياسات من هم في السلطة اليوم الوحدة الوطنية ولا تحمي الاستقرار.
3: النائب علي عمار شدد على أن المرحلة دقيقة وخطيرة وتستوجب الالتحام بيننا، وأن نكون موحدين في مواجهة العدو وفي مواجهة تداعيات العدوان والوضع السياسي القاهر على مستوى العيش العام. كذلك رأى النائب قاسم هاشم أن استمرار العدوان الإسرائيلي بشكله الهمجي الممنهج يؤكد الطبيعة العدوانية لكيان لم ولن يلتزم بالقرارات والقوانين والأعراف والمواثيق الدولية، وينتهك يوميا ويتجاوز القانون الدولي الإنساني.
4: اعتبر المستشار السياسي للأمين العام لحزب الله النائب السابق حسين الموسوي أن الأجيال المقبلة تستحق وطنا آمنا مستقرا، لا ساحة صراع داخلي ولا مراهنات، وقال: ليكن الشعار الذي يجمعنا نختلف سياسيا ولا نتنازع وطنيا، منبها كل من بيده القرار أو لديه كلمة إلى أن إشعال نار الفتنة لا يحرق طرفا من دون آخر، بل يحرق الجميع في كل مكان.
3: في المقابل أكد أن أبرز الحاج أن التطورات الإقليمية المتسارعة لا تبدل حقيقة أساسية مفادها أن إيران زجت لبنان في حرب مدمرة دفع اللبنانيون أثمانها البشرية الاقتصادية والعمرانية، فيما بقيت الدولة عاجزة عن الإمساك بقرارها السيادي. الحاج وفي حديث لبرنامج أحداث في حديث عبر صوت كل لبنان دعا السلطة إلى الانتقال من مرحلة المواقف إلى مرحلة التنفيذ.
6: الشيء الوحيد يلي صار واضح بكل هالمعمعة وكل هالحروب يلي قطعنا فيها آخر سنتين، الشيء الظاهر الوحيد أنه حزب الله هو إيراني المنشأ والتفكير والتنفيذ والقرار. يعني ما بقى عنده أي مجال هيك للبنانة طريقة عمله أو تسيير إذا بدك قراراته. هل هالاتفاق جاب حقيقة وقف إطلاق نار؟ وبالتالي هالانتصارات الوهمية يلي بيعملوها هي كرمال شو؟ هيدي بترد يلي ماتوا، بتعمل البنية يلي دمرت، بترجع بترجع الاقتصاد على ما كان عليه ما قبل الحرب، بتخلينا كلبنانيين نعيش بدورة مستقرة، بخلينا نفكر انه نحلم ببكرة. بدنا نوقف تكاذب. اليوم المطلوب قيام دولي في لبنان، وهذا مطلب لبناني.
7: المطالبات اليوم لحزب الله كانت واضحة انه بعد ايام قليلة من الإعلان عن التفاهم بلشت المواقف التي تعلن أنه ضرورة تغيير الحكومة.
6: أول شيء هذا التغيير حزب الله الحكومي. بيعتمد دائما أسلوب إذا بدك أنه الاستفادة من ظرف معين يكبس بموجة معينة أو يخلق مومنتوم سياسي معين. اعتبر أنه وقف إطلاق النار انتصار له، يعني وهيدا يعني شيء بيضحك حقيقة.
7: لا يمكن اعتباره انتصار للحزب.
6: لك أول شيء يلي بس هدفه وقف اطلاق نار، ما بيطلق النار بالاول وبيعمل حرب اسناد وبيعمل حرب انتقام للخميني.
4: اكد وزير الصحه ركان ناصر الدين ان حمايه الرعايه الصحيه في اثناء النزاعات المسلحه هي التزام اساسي بموجب القانون الدولي الانساني وضروره من ضرورات الصحه العامه، مؤكدا الحاجه الملحه الى توثيق هذه الاعتداءات وضمان المساءله وحمايه الكوادر الصحيه والبنيه التحتيه الصحيه واستعاده استمراريه الرعايه في مختلف انحاء لبنان.
3: يتجه ملف الامتحانات الرسمية نحو الحسم خلال الأسبوع المقبل مع ترقب صدور القرار النهائي بشأن إجرائها وآليات تنظيمها أو إلغائها في ضوء المشاورات الجارية والتقييم المستمر للظروف المحيطة بالاستحقاق التربوي. واليوم تابعت وزارة التربية نشاط توفير الدعم التربوي للمرشحين للامتحانات بفروعها الأربعة، وجالت الوزيرة ريما كرامي على الصفوف واستمعت إلى التلامذة وردت على أسئلتهم حول الإبقاء على الامتحانات وأم إلغائها، مؤكدة أن هذا الأمر يحمل جوانب أمنية أساسية وأن القرار في هذا الشأن ليس بيد وزارة التربية بل بيد مجلس الوزراء.
4: جرعة اقتصادية من السعودية للبنان، بحيث أطلقت أولى الحاويات من مرفأ بيروت إلى مرفأ جدة بعد رفع الحظر، وذلك بحضور رئيس الحكومة والسفير السعودي. المزيد في هذا التقرير للزميل رأفت حرب.
8: أكد رئيس الحكومة نواف سلام أن عودة الصادرات اللبنانية إلى الأسواق السعودية تعني عودة الأمل لآلاف المزارعين اللبنانيين، مشددا على أن لبنان لن يعود منطلقا لتهديد أمن واستقرار الدول الشقيقة، وذلك خلال إطلاق أول حاوية تجارية من لبنان إلى مرفأ جدة بعد رفع الحظر السعودي عن السلع اللبنانية الذي دام لسنوات.
9: أعود بذاكرتي إلى وقفتي في هذا المكان نفسه في 25 من تشرين الثاني الماضي، يومها قلت بصراحة أن لبنان كان قد استخدم معبرا لتصدير الممنوعات إلى عدد من الدول العربية، وكانت المملكة ويا للأسف في ضليعتها. وقلت أيضا أن قدرتنا على ضبط صادراتنا تشكل شرطا أساسيا لرفع الحظر، وإن تركيب أجهزة المسح يعني أن موعد رفع الحظر عن الصادرات اللبنانية قد بات قريبا. لكننا لم نكتفي بتركيب أجهزة المسح الحديثة في مرفأ بيروت وطرابلس لضبط ما يدخل إلى لبنان ويخرج منه، فبعد أن كنا قد عيننا إدارة جديدة للمرفأ من أهل الخبرة والكفاءة وبعدها للجمارك، عملنا على تجديد إجراءات ضبط الحدود مع سوريا وعززنا مكافحة التهريب بكل أشكاله.
8: بدوره شدد السفير السعودي فهد الدوسري على أن قرار استئناف الصادرات اللبنانية إلى السعودية يدل على دعم المملكة لاستقرار لبنان ورفاه شعبه، مشيرا إلى أن هذا القرار جاء بعد طلب لرئيس الجمهورية جوزيف عون وبعد إجراءات اتخذتها الدولة اللبنانية لضمان عدم استخدام لبنان منصة للإضرار بأشقائه.
10: وتجسيدا لهذه العلاقات الأخوية وانطلاقا من حرص المملكة على الوقوف إلى جانب أشقائها، جاء هذا القرار القاضي باستئناف الصادرات اللبنانية إلى المملكة، والذي يؤكد بما لا يدع مجالا للشك دعمها لاستقرار لبنان وسيادته على كامل أراضيه ورفاه شعبه الشقيق، وثقتها على اتخاذ الأشقاء في لبنان جميعا جميع التدابير اللازمة لضمان عدم استخدام لبنان كمنصة للإضرار بأشقائه.
8: من جهته لفت رئيس مجلس إدارة مرفأ بيروت مروان النفي إلى أن قرار استئناف الصادرات اللبنانية إلى السعودية يدل على أن العلاقات الأخوية بين البلدين أقوى من كل التحديات، معتبرا أن هذه الخطوة أعادت للبنان دوره الطبيعي كبوابة لأشقائه. من مرفأ بيروت رأفت حرب، صوت كل لبنان.
3: وفي السرايا الحكومية كان استقبل رئيس الحكومة نواف سلام السفير السعودي فهد بن عبد الرحمن الدوسري في زيارة بروتوكولية بمناسبة تسلمه مهامه، ورحب الرئيس سلام بالسفير في بلده الثاني لبنان متمنيا له التوفيق والنجاح.
4: إلى إيران وصل وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي تمهيدا للقاء مسؤولين إيرانيين وعلى رأسهم نظيره الإيراني إسكندر مؤمني ووزير الخارجية عباس عرقجي لإجراء محادثات مكثفة في إطار دفع المفاوضات الأمريكية الإيرانية إلى خواتيمها.
3: مساعد الرئيس الإيراني قال إنه بناء على مذكرة التفاهم مع واشنطن سيفرج عن أموال طهران المجمدة كاملة ولكن بشكل تدريجي. إلى ذلك نقلت واشنطن بوست عن وسط القول إن واشنطن وطهران لا تريدان انهيار عملية السلام بشكل كامل، فيما إسلام أباد على اتصال دائم بالطرفين وتسعى جاهدة لإزالة العقبات المتبقية.
4: في غضون ذلك نفت وزارة الخارجية الإيرانية الأنباء التي تحدثت عن توجه عرقجي إلى سويسرا وهو يلتقي وزير الداخلية الباكستاني في طهران اليوم.
3: إلى سوريا، حيث أعلنت وزارة الدفاع مقتل جنديين سوريين نتيجة هجوم شنه مجهولون قرب مدينة منبج شمال شرق حلب.
4: استقبلت مستشفيات القطاع العام في فلسطين وتحديدا غزة خلال ساعات 24 الماضية شهيدين وثمانية مصابين بسبب الغارات الإسرائيلية. وفي خان يونس نفذ الجيش الإسرائيلي عملية نسف في مناطق سيطرته شرق المدينة.
3: في باكستان أفيد بسقوط 7 قتلى في انفجارين وقعا على جانب طريق في شمال غرب البلاد.
4: أسفر حادث اصطدام قطارين في بريطانيا عن مقتل سائق أحد القطارين وإصابة 89 شخصا بينهم 11 حالة خطيرة بحسب شرطة النقل البريطانية.
3: الخبر الأخير من أستراليا، حيث أكدت السلطات اكتشاف أول حالة إصابة بإنفلونزا الطيور من السلالة H5N1 في منطقة نائية بجنوب غرب البلاد.
4: وإلى صفحة الأحوال الجوية، يكون الجو غدا قليل الغيوم إلى صاف مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة بخاصة في الداخل وعلى الجبال، مع نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل، ما يزيد من الإحساس بالشعور بالحر.
3: كان في هذه النشرة، لبنان يعد العدة لجولة التفاوض مطلع الأسبوع ومخاوف من تصعيد إسرائيلي. الجنوب على غليانه وحزب الله يجدد التزامه بوقف النار ويدعو السلطة إلى تصحيح المسار السياسي. الحاج عبر صوت كل لبنان على الدولة الانتقال إلى مرحلة التنفيذ. مصير الامتحانات الرسمية يتأرجح والقرار النهائي خلال أيام. استئناف الصادرات اللبنانية إلى السعودية. سلام يعد بالحفاظ على أمن الأشقاء والدوسري ندعم استقرار لبنان. وفد إيراني في باكستان لدفع المفاوضات إلى خواتيمها.
4: من صوت كل لبنان قدمنا نشرة الأخبار.

0: من صوت كل لبنان نداء إنساني، مستشفى أبو جودي بحاجة لدم من فئة A بوزيتيف. كرر، مستشفى أبو جودي بحاجة لدم من فئة A بوزيتيف، وشكرا سلف للمتبرعين.
1: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر. رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
2: يومياً عبر صوت كل لبنان، نشرة الأسعار النفطية مع IPT، الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT، حدك بكل محطة.
1: صوت كل لبنان.
0: لبناني وبعدك مش بارم لبنان؟ هوا لبناني، رحلة إذاعية بتخليك تسمع لبنان بروح جديدة. هوا لبناني مع جان خوري، إعداد وإخراج شرب الراشد.

سور، قلعة الموج، وأرجوان التاريخ. هي اللي حاصرها الإسكندر الكبير وما قدرت عليها إلا الحيلة. هي سور، سيدة البحار ومصدر الأرجوان.

ميدان سباق الخيل الروماني بسور هو الأكبر بالعالم، والأثار البحرية اللي بعدها تحت المي بتخبرنا عن عظمة الميناء القديم.

بس تمشي بالحارة العتيقة ببيوت الملونة بتحس حالك بمدينة إيطالية بروح لبنانية أصيلة. بصور بعد في ناس بيصنعوا المراكب الخشبية بالإيد، والتقينا بالمعلم علي اللي ورث المهنة عن جده، وقالنا إنه السفينة بصور إلى روح، ونحن منعرف كيف نخلي الخشب يحكي مع الموت.

0: تياب صيادية بالكون بتدوقها بسور، ومع فول سور المشهور اللي بيتقدم على الصبح بالمينا. الخبرية المنسية هي قصة أليسار ملكة سور اللي راحت وعمرت قرطاج بأفريقيا، وكيف نقلت حضارة أهل هالأرض لشمال أفريقيا. شمس سور ما بتغيب، تبقى محفورة بالقلب. خلصت حلقتنا لليوم، بس لبنان بعد فيه كتير. شكرا لسور وأهلها.
1: هوى لبناني مع جان خوري، إعداد وإخراج شرب الراشد، عبر صوت كل لبنان. هوى لبناني كل سبت وأحد بعد نشرة أخبار 2:15 بعد الظهر، ويمكن إعادة الاستماع إلى هذه الحلقة عبر موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.

شؤون الوطن بمختلف القطاعات والمجالات، وإضاءة على مواضيع مجلة الأمن العام، بتتابعوها كل تنين 11:30 صباحا مع خلدون زين الدين على صوت كل لبنان. أمنك بأمان بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام.

راديو راما وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياتي قيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما على صوت كل لبنان.

الفنان والكاتب ورجل الأعمال الدكتور مارون مخول في وجوه البلد، بين اللون والفراغ والواقع والخيال، أين يختبئ الجزء الأجمل من روح الفنان؟ كيف يواجه العقل الإبداعي تحديات الاقتصاد؟ وهل من فرص للنهوض وصناعة مستقبل أفضل؟ وجوه البلد الاثنين 10:30 صباحا مع كريستال عيد عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

0: الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. في أوازيس دوفي واحة الحياة، بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة، أودي في سوشيال كلاب يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين. نشاطات مسلية، اجتماعية، رياضية، فكرية، مكتبة، كمبيوتر، نقاشات وغيرها من الخدمات. للتفاصيل زوروا موقع oasisdevie.com و أودي في سنتر على فيسبوك وإنستغرام، أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62. واحة الحياة، أوازيس دوفي، الأشرفية، شارع أديب إسحاق.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات، المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
0: صوت كل لبنان. نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT.
2: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتبارا من 19/6/2026 على الشكل التالي: بنزين خال من الرصاص 95 أكتان 20 لتر ب2,312,000 ليرة، بنزين خال من الرصاص 98 أكتان 20 لتر ب2,330,000 ليرة، ديزل أويل للمركبات الآلية 20 لتر ب1,964,000 ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام ب1,224,000 ليرة.
0: نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً و3 بعد الظهر. IPT، حدك بكل محطة.

0: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا غراندور، لا يبقى غذائكم سليم.

0: شيء أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة. بنص لبنان بالدكواني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك. بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
1: صاير

0: صقرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلفوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
2: السامبا قال لك هو دفكة انسى بيعرف
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما هنالك ركب كيف الفيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه لك يسلم يا بطل
6: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطرا او مشمسا فان اطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقه في كل منعطف اطارات بريدجستون مصممه من اجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام
7: الثالثة والربع موجز الأخبار نقدمه من صوت كل لبنان أهلا بكم جدد حزب الله تأكيده الالتزام بوقف إطلاق النار حتى بعد خرق العدو الإسرائيلي له منذ اللحظات الأولى مؤكدا أنه لن يتهاون في التصدي لأي محاولة من إسرائيل للاستيلاء على أراض في لبنان توازيا أكد الجيش الإسرائيلي أنه لا يزال ملتزما باتفاق وقف إطلاق النار وأنه سيواصل العمل ضد أي تهديد لإسرائيل أو لقواته في الجديد الميداني كانت قد استهدفت غارة إسرائيلية بلدة حروف في قضاء النبطية كما استهدفت مسيرة دراجة نارية في بلدة جبشيت هذا وأغار الطيران المسير مستهدفا المنطقة الواقعة بين بلدتي عرب صليم وجرجوع وأفادت وزارة الصحة في بيان بسقوط 7 شهداء و13 جريحا بينهم 5 أطفال و5 سيدات في حصيلة أولية للغارة على بلدة قناريت في المقابل أعلن حزب الله أنه استهدف قوات إسرائيلية تقدمت نحو منطقة قريبة من النبطية في جنوب لبنان الليلة الماضية نعت قيادة الجيش الرقيب الأول علي إبراهيم الذي استشهد اليوم متأثرا بجراحه جراء استهدافه بغارة إسرائيلية معادية في بلدة تولين في مرجعيون يوم أمس اعتبر النائب حسن فضل الله أن إسرائيل تسعى إلى عرقلة التفاهمات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية لأنها لا تخدم مصالحها الشخصية كما أكد الثقة الكاملة بالتزام إيران بدعم لبنان وقال لن نسمح للسلطة بأن تعطي إسرائيل بالسياسة ما عجزت عنه في الميدان ودعا السلطة للتعاون والتلاقي على أسس وطنية تحيي السيادة
8: النائبة نجاة عون صليبة ضيفة لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان حرية الطريق وأمان التغطية تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا تأمين شامل من كومن
9: ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لانك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن او زوروا موقعنا www.comen.insure او تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 او عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
6: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
7: عودة إلى عرض الأخبار من صوت كل لبنان. تواصل الخارجية السويسرية توفير بيئة سرية وموثوق فيها لاستضافة المحادثات في بيرغنستوك بشأن تنفيذ مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران منيت بهزيمة عسكرية كاملة خلال الحرب، مشيرا إلى أن طهران أفلتت من ارتكابها للجرائم لمدة 47 عاماً إلى أن وصل هو إلى السلطة وتغير كل شيء وعادت أمريكا. الخبر الأخير، حذرت بحرية الحرس الثوري الإيراني السفن من عدم الالتزام بالمسار المحدد، مؤكدة أنها ستتحمل مسؤولية تعرضها للاستهداف أو الاصطدام بالألغام في حال مخالفة التعليمات. ختام الموجز من صوت كل لبنان.

0: السبت 20 حزيران 2026 هولندا والسويد 8 المساء وألمانيا وساحل العاج 11 ليلا. الأحد 21 حزيران 2026 الإكوادور وكوراساو 3 الفجر، تونس واليابان 7 الصبح، إسبانيا ضد السعودية 7 المساء وبلجيكا وإيران 10 ليلا.
1: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.
2: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
3: أنا لبنان تلقى فضل.
4: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
5: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
4: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك قد ما كان عمرك. بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70 415 455 01 687 312.
6: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
2: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.
7: الوحش
8: وحش وحش وحش
9: تعال معي عالبيت.
10: لشو؟
9: للحب.
10: مسرحية الوحش.
9: خلينا نروح من هون.
10: أنا لازم روح على البيت.
9: أنت ما عندك بيت.
10: كارول عبود،
11: دوري السمراني،
10: مسرحية الوحش،
11: 21 أيار
10: مع كارول عبود، دوري السمراني على مسرح منو.
12: مسرحية الوحش بمسرح منو، للحجز 70 62 62 0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك مارون.
13: رغم كل الظروف عنا رجا ثابت ما بيتزحزح، لأنه العلم هو رايتنا والمعرفة طريقنا، ولأنه رسالتنا نوقف حد طلابنا نساعدهم يبنوا بكرة أفضل ويحققوا أحلامهم. ملحم زين بجامعة سيدة الويزي NDU لأجل لبنان ومستقبل شبابه.
14: طلعت شمسة
13: الأحد 21 حزيران الساعة 8:30 مساءً. للحجز ticketing box office.

0: شؤون الوطن بمختلف القطاعات والمجالات، وإضاءة على مواضيع مجلة الأمن العام، بتتابعوها كل تنين 11:30 صباحا مع خلدون زين الدين على صوت كل لبنان. أمنك بأمان بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام.
1: الوزير السابق كريم بكرادوني في كلام يوصل: الأمريكي لا يتفق إلا مع القوي، بري استوعب جنبلاط ووحد الشيعة، ولو لم يمت نصر الله لكان سلاح الحزب قد انتهى. كلام يوصل الاثنين 4:45 بعد الظهر مع أنطوان سعادي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

مونديال زون 2026 مواكبة لمباريات كأس العالم بكرة القدم، كواليس ومعلومات، أهداف، نتائج ومفاجآت، كأس وناس وكتير من الحماس. مونديال زون 2026 يومياً مع إلان على صوت كل لبنان.

الممثل السوري ميلاد يوسف ضيف سبوت اون الأحد 10:30 صباحا مع رالف معتوق على صوت كل لبنان.

0: ولك انت مليون.
1: صوت كل لبنان في دي تي ال، تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 اف ام، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.
2: لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية، حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
3: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
1: واحة الحياة أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة. من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري، ما يؤمن التعافي بعد

0: لجراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر. واحة الحياة ODV الأشرفي شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
1: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.

0: لسنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: رغم كل الظروف عنا رجا ثابت ما بيتزحزح، لأنه العلم هو رايتنا والمعرفة طريقنا، ولأنه رسالتنا نوقف حد طلابنا نساعدهم يبنوا بكرة أفضل ويحققوا أحلامهم. ملحم زين بجامعة سيدة الويزي NDU لأجل لبنان ومستقبل شبابه.
2: طلعت شمسة
1: الأحد 21 حزيران الساعة 8:30 مساءً. للحجز تيكتينج بوكس أوفيس.

شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.

0: يا ويلي من لا شوط السن المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكم شي انتو
1: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
4: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بدنا يرجع المونديال يرقص السامبا
1: السامبا قال لك هو دف كان شو بيعرف
5: يلا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طب خبرونا شو بصير ايه؟
0: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
6: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه لك يسلم يا بطل
7: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطرا او مشمسا فان اطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقه في كل منعطف اطارات بريدجستون مصممه من اجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام
8: طابت أوقاتكم إنها الربيع والربع في صوت كل لبنان هذا موجز للأخبار في جديد التطورات جنوبا استهدفت غارة من مسيرة بلدة ياطر كما تجددت الغارات الإسرائيلية على ميفدون والنبطي الفوأة هذا وشنت إسرائيل غارة من طائرة مسيرة على بلدة الريحان وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن عمليات الجيش البرية تتركز حاليا بين مرتفعات علي الطاهر وكفر تبنيت جنوبي لبنان هذا ورفع الجيش الإسرائيلي ساترا ترابيا في وسط الشارع الرئيسي بين بلدتي كونين وبيت يحون في قضاء بنت جبيل وفي حصيلة الغارة على سحمر البقاعية سقط 4 ضحايا وجريح ولا تزال فرق الإنقاذ تعمل على انتشال طفل عالق تحت الأنقاض من ناحية الثانية رأى السفير الإسرائيلي في أمريكا أن حزب الله هو من يخرق الاتفاق في لبنان التقى وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقجي وزير داخلية باكستان في طهران لإجراء محادثات مكثفة في إطار دفع المفاوضات الأمريكية الإيرانية إلى خواتيمها هذا وأفاد التلفزيون الإيراني بأن بحرية الحرس الثوري حددت مسارا من جنوب جزيرة لارك لدخول السفن وخروجها من مضيق هرمز مشيرة إلى أنه من واجب السفن التي تنوي العبور من مضيق هرمز التنسيق معنا بهذا الشأن أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن رفض إيطاليا السماح باستخدام مدارج طائرتها الخاصة خلال الحرب مع إيران شكل عائقا لوجستيا كبيرا أمام العمليات العسكرية أضاف ترامب أن رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني طلبت مرارا التقاط الصورة معه خلال اجتماع قمة مجموعة السبع الذي عقد في فرنسا كما أضاف مستوى شعبية ميلوني في إيطاليا سيء ختام موجز الأخبار قدمناه من صوت كل لبنان

0: خاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: الوحش
2: تعال معي على البيت.
3: لشو؟
2: للحب.
3: مسرحية الوحش.
2: خلينا نروح من هون.
4: أنا لازم روح على البيت.
2: أنت ما عندك بيت.
3: كارول عبود،
5: دوري السمراني،
3: مسرحية الوحش
5: 21 أيار
3: مع كارول عبود، دوري السمراني على مسرح منو.
4: مسرحية الوحش بمسرح منو، بالحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك بارون.
6: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
7: شو سكور؟
6: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
7: ما قلكم شي. انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
6: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة العميل عمو فيها؟
7: انتو ولا كلمة، بس حسابكم معنا سبت الجاي
6: بدنا يرجع المونديال يرقص سامبا.
7: السامبا قال لك هو دفك انسو ابي يعرف
8: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
7: طب خبرونا شو بصير. ايه
6: ما هلينك ركب كيبل فيجن.
9: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن، كاس العالم لكل العالم.
7: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
10: تحت الضوء مع ماري علم حبشي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.
11: حلقة جديدة من برنامج تحت الضوء تنطلق عبر صوت كل لبنان أخبار البلد وفي تي في. من قلب لبنان وشمالنا الحبيب ومن الأرض التي لطالما رفعت صوتها للمطالبة بالإنماء والعدالة، من عكار ضيفنا لليوم نائب واكب التحولات التي شهدتها الساحة السنية والوطنية على مر السنين وحمل في محطات عديدة هموم منطقة لطالما كانت حاضرة في الاستحقاقات وغائبة عن الأولويات. وفي هذه المرحلة الدقيقة حيث تتقاطع التحديات اللبنانية مع المتغيرات الإقليمية وحيث يعاد رسم الكثير من التوازنات السياسية في المنطقة، نستضيفه ضيفاً عزيزاً سعادة النائب وليد البعريني. أهلا وسهلا فيك.
12: يا هلا هلا، صباح النور أو مساء الخير، ما بعرف أي واحد منهم،
11: اثنيناتهم بيمشوا. سعادتك يعني خليني هيك بلش وبارك لك اخيرا بمطار الليعات، وبعرف انا قد ايه القرار هيك يعني طال انتظاره ولطالما حضرتك طلبت. بتحس هذا القرار هيك انصف يعني جزئيا عكار؟
12: ينحطت محطه الترين على السكه بموضوع انه صار في عنا دوله تقرر تكون صاحبه قرار باي مشروع بالنسبة للبلد تقوم فيه، فهذا أكيد ريحنا نفسياً ومعنوياً وعطانا أمل كبير أنه بظل هالظروف اللي نحن عايشينها بلبنان بشكل عام أنه إسا في مين يفكر بهالأطراف اللي هي الأطراف الأساسية للبلد، من أطراف كمالة عدد، فنحن من الأطراف الأساسيين للبلد لأنه نحن شبابنا والعناصر الموجودة عندنا العكرية كلها بيصمم البلد بالقوى العسكرية الأمنية الخدماتية الحاضرة الموجودة الطاقات الموجودة، فأكيد المطار عطى نوع من الأمل يجيد لألنا سوا كلنا سوا، ما بس لعكار يعني حتى الشمال كله
11: طبعا.
12: وحتى أي مواطن لبناني كمواطن لبناني وين ما كان يكون بحب وطنه بيكون انبسط بهالشيء اللي شايفه.
11: قال رئيس الجمهورية أنه عكار هي خزان المؤسسة العسكرية ولطالما كان أبناء طواقين للدولة، وما كانوا يوما خارجها بل كانت الدولة أحيانا خارج المنطقة. بتشوف أنه بلشت اليوم الدولة عم ترجع لعكار فعليا؟
12: يعني هلا نحن في محل معين مثل ما قلت لك الأساس اللي نعمل أو الضوء اللي أخذنا بالموضوع المطار عطى الأمل. الدولة إجباري بترجع يعني بالنهاية أي إنسان بسدة المسؤولية اليوم إذا بده يشتغل ضميره بده يشتغل ما يشتغل مصالحه الشخصية بس، يشتغل مصالح الوطن أكيد بترجع الدولة بقوة لعنه، بترجع ب ولازم ترجع بقوة. وحتشوف إنه الطاقات الإنتاجية اللي نحن اللي عم تكون انطلقت من المطار سير المؤسسات بالدولة، يعني إذا صار عنا سكة ترين مثلاً، إذا صار عنا المصويدة رجعت اشتغلت مثلاً بالبداوي كمان، إنه كمان نحن إذا تعزز موضوع المرفأ، يعني هذا الموضوع كتير بيريح الجو، حنشوف طاقات شبابية تاخذ مكان الطبيعي بالشغل. ونحن لازم نكون كمان كشباب وكمجتمع المدني لازم نكون متطورين، نمشي مع التطور. اليوم صار كله بده تطور
11: طبعا، مواكبة طبعا،
12: ما نقدر نمشي مع هذا الخط متوازي حتى ننجح بالعمل ونعطي نتيجة حلوة.
11: نعم، إذا بدي أسألك مين المسؤول الفعلي عن تهميش وأقصاء عكار على مر السنوات؟ بعرفك هيك جريء بأجوبتك بشكل مباشر.
12: لكن الكل بيحمل المسؤولية، يعني اليوم ما بس إنه الأقصاء،
11: نعم،
12: إنه والله اللي هن قايمين على الدولة رؤساء ثلاثة مثلا أو الرؤساء المراكز مثلا مجلس أمام الأعمار مثلا، مثل نقولوا كل مسؤولين
11: منظومة، يعني منظومة سياسية
12: هم مسؤولين ونحن علينا مسؤولية، يعني نحن
11: النواب
12: كمان علينا، ما النواب على المجتمع كله، يعني ما ضروري النواب، يعني النواب للناس، بس كمان علينا مسؤولية إنه لازم يكون عندنا حس المطالبة، قوة المطالبة، قوة المتابعة، الحضور الدائم، نتعالى عن الصغائر، نتعالى عن المصالح الشخصية، نتعالى عن الأنانية، لأن كل واحد بيقول من أنا اللي عملت، أنا اللي عملت. بصير في نوع من التقاعس من بعض الأشخاص أو الزملاء إنه إذا فلان عمل خلوه يعمل لحاله، بنزغر عالنا يعني.
11: بس كأنه هلأ في ملفات جماعتكم يعني كنواب، خلينا نقولوا في مقدمة، يعني ملف قانون العفو.
12: هلا اجمالا قانون العفو هو حقيقة من سنة 2018 يعني كنت نائب، انطرح على ايام دولة الشيخ سعد، بس ولكن ما في اجواء ملائمة كان للقانون العفو،
11: نعم،
12: حتى يتم العمل بشكل جدي بشكل فعلي. هلا بحس انه مثل ما تقولي هالطبخة استوت، انه لازم هذا القانون العفو لازم يتم بطريقة ما يعني ما تضر حدا، يعني لانه في اهل شو هذا جيش، في ناس متضررين بالشخصي
11: طبعا،
12: في ناس كذا، فعمل عمل قانون مدروس بشكل انه يحفظ كل اللبنانيين بشكل عام، وكمان بنفس الوقت انه نفتح صفحه جديده ونطلع بها البلد بطريقه ما نخلي ثغرات ورا ظهرنا مثلا تعملنا عقبه او تعمل اشكاليه بها البلد او تعمل حقد او تعمل، فبدأ
11: بس ساعتك في هناك مأخذ، يعني إنه في ناس يعني كمان عم بيصيروا إنه تخوفهم وفي تحفظات، خليني أقولها بالدارج، يعني مثل شم لفة، كأنه لا يجوز كمان يعني الجميع، خلينا يعني في اختلاف بالجرائم بالتوقيفات، يعني ما رأيك في الموضوع؟
12: لكن نحن بالموضوع اللي عم نحكي فيه ما عم نشجع أو عم نعطي ثقة براءة لحدا بالموضوع. نحن في بعض المحاكم شغاله، بعض بتاخذ حق الطبيعي المحاكم بالعكس، بس ولكن نحن لانه في محل معين في مظلمه كبيره، يعني في مظلمه كبيره للناس فعلا مظلومين، هلا اللي بحقه جرائم وسيبتي وادله، يعني تقريبا بعده ماشي بيجري عليه المحاكم وبتحاكم وبتحمل مسؤوليه وبيحمل المسؤوليه. والقضاء اللبناني ما فينا نقول انه والله ما انه والله متسهل مع هذا الموضوع ابدا، بالعكس عم ياخذ حقه الطبيعي كقضاء وكحكم.
11: بعد استشهاد يعني الشهيد الرئيس رفيق الحريري، شريحه كبيره يعني من ابناء الطائفه السنيه بتشعر انه ما في مرجعيه جامعه، ما في زعيم فعلي، برايك متى يعني ممكن انه نشهد شخصيه حاضنه بتشكل مرجعية فعلية للسنة في لبنان؟
12: بعد استشهاد رفيق الحريري حتى الآن يعني بنحكي صراحة في فراغ كبير، يعني وأن الشيخ سعد بمحل معين عبى شوي، بس ولكن ظروف ما ساعدته، ظروف ضيقته، ظروف ما كمل، فنحن بنحس حالنا يتامى هلا نحكي صراحة، يعني على صعيد الحاضنة الكبيرة للطائفة السنية. على كل واحد بمنطقته عمل حضور عمل وجود طبيعي ما من الجيد يعني الشغلة هذه قديمة إنه كل إنسان بمنطقته بيكون عمل الحال حضور. بس الشخصية الجامعة اليوم نحن نفتقدها في افتقاد كبير. وإسا ما في بالمدى المنظور شخصية ظاهرة حتى نحن نحس قبل الكل أخوي للكل نحس نحس حضن دافئ موجود يرعى الطائفة وكلبنان بيكون وطن لأنه الحمد لله نحن كل المعنيين بالسنة كلهم وطنيين الحمد لله.
11: نعم.
12: يعني أيام الشهيد رشيد كرامي وأيام الشهيد رفيق الحريري وحتى على أيام قبل يمكن في شيء أنا ما كنت بعيده بس بالحال الأشخاص اللي أنا وعيت لهم كانوا وطنيين يعني ما كان يحكم الطائفين بمعنى الطائفية أنه والله عنا الطائفة السنية والبيئة لا ما كانوا يلغوا دار حدا بس كانوا يحافظوا على وجود السنة ومراكزها ومكانتها وقوتها وحضورها المعنوي وما كانوا يعملوا أحزاب فيها سلاح أو فيها يعملوا أحزاب عسكرية مشان أنه والله يحمي الطائفة السنية بحيث ما فكروا بهذا الفكر. مشان هيك
11: نعم
12: مشان هيك بقى نحن انه هلا بالشخصية بالوقت الحاضر يعني كنا اليوم الشخص انا والشخص عم نحكي انه بهالموضوع بالذات
11: تحديدا صبح
12: يعني ايه وقت خرجت عليك يمكن مشان هيك ف نفتقد لهالشخصية نفتقد.
11: هناك من يرى سعادتك باحمد الشرع العديد من ابناء الطائفة السنية يرون يعني احمد الشرع الرئيس اليوم زعيما لهم حتى لو هن لبنانيين شو رأيك؟
12: هلا نحن يعني كسنيا طبيعي ما يعني طبيعي جدا انه نعتمده كهو او السعودية نحن بس لما نحكي نحن وطنيين انه هلا بعتبر انا رئيس شرع مرحلة تانية او مرحلة جانبية او مرحلة غطاء
11: نعم
12: بس انا بدي هون ببلد بدي انطل من بلدي بدي الشخص اللي هو بيعبي للفراغ اللي نحن ناقص عنا بس يعبي هون ساعتها بنشوف الشرع والله ولي العهد والله مصر والله كذا كله
11: ساعتها. شو هي المقومات الشخصية اللي قادرة تعبي هذا الفراغ شو لازم يتوفر
12: يكون
11: فيها؟
12: يكون عنده حضور الشخصي صدر نعم. واسع ما تكون مصلحته الشخصية
11: نعم.
12: هي تكون الأساس تكون مقبول يعني مرغوب
11: غير مستفز
12: غير مستفز نعم. ويكون مرغوب بتطلي ويكون عنده علاقات واسعة بالداخل وبالخارج يعني اليوم نحن شهد رفيق الحريري مثلا كان عالمي كان ما كان بس لبناني
11: صحيح
12: نحكي صراحة يعني
11: نعم
12: فنحن هاي الشخصية هلا مثلا امبارح كنا عم نحكي بالموضوع كمان شوف نحن دائما الموضوع صار هو على الطاولة على طول معنا
11: نعم
12: بيقولوا الشخصية اللي بتقدر تجمع ما بخلوها توصل يعني هلا الشخص كان عم يحكي على شو مستند على شو كذا انا ماني شايف صح هذا هلا قدامي هيك يعبي الفراغ مثلا لا بس بيقول لي في شخصيات مهمة وقادر تلعب دور بس ما بخلوها توصل هلا هلا كل ما يخلوها توصل هذا كلام منه منطقي الإنسان الموجود بيفرض حاله بشق الصخر الشخصية اللي هي بتكون فعلا مهيئة لهيك جو إذا كان موجود ما أنه والله بيخلوه ولا ما بيخلوه بيفرض وجوده وبيكون أولوية حضوره يعبي الفراغ اللي احنا نفتقده.
11: نعم خلينا ننتقل أنا وياك للواقع الإقليمي والواقع اللبناني يعني وسط الأحداث المتسارعة. الملف الأبرز طبعا هو الاتفاق الأمريكي الإيراني اللي أعلن مؤخرا. خلينا بلش وأسألك بداية هل حقق الرئيس دونالد ترامب أهدافه من وراء الاتفاق؟ مين ربح ومين
12: بالإعلام
11: خسر؟
12: هو بيقول أنا ربحت بالمقابل أنا ربحت.
11: نعم
12: هلا المنتصر بيبين بالتفاصيل يعني اليوم بترجمة الاتفاق بيبين انه مين مثلا اذا حطوا مراقبين بايران مثلا على الداخل والخارج اذا الامريكان حطوه معناتها الايراني خسر انه معناتها يعني وين السلاليتون اذا موجوده انا ما عم احكي الا من عندي الكلام اذا عملوا عليه مثلا على الايراني لانه كان داعمين الازرع الازرع بكل المنطقه اذا وقف التمويل لإيلهم مثلا معناتها بكون الامريكان هو ربح تظل الإيراني قادر يمول هون وهون وهون وتظل على طلعته اللي هو كان طلعها بعدها يعتبر كمان هو ربح بقى منا عارفين نحن التفاصيل،
1: المقياس يختلف.
12: نعم. أبداً بدنا نشوف على الأرض عملياً شو بده يصير. إذا مثلاً ما عاد يقدر يعمل اليورانيوم يخصب، كمان يعتبر خسر لأنه كان هو عم يقاتل حتى يكون عنده.
1: هلأ تم الكشف يعني على البنود، نحن هلأ عم نصور تا كمان تنعرض الحلقة، يعني تم كمان الكشف عن البنود. بس هالاتفاق ساعتك ما بتشوفه بمثابة يعني صفعة للدولة اللبنانية وتغييب لدورها تكون هي صاحبة القرار بالمفاوضات؟
12: أنا طالما الرؤساء رحبوا بالقرار معناته أنه بيعتبروا أنه حقهم كدولة بعده موجود، هني بصاحبين قرار، هني بيودوا تفاوض، هني بيكملوا التفاوض، هني بيحكوا، بيكون حقهم محفوظ. لأنه موضوع أمريكا وإيران صار موضوع دولي عالمي، ما بقى محصور بلبنان بس.
1: نعم.
12: يعني هلا نحن ما نشوف شو حصلنا اللبنانيين نحن.
1: نعم، تداعياتها على الساحة اللبنانية.
12: نحن شو الوضع؟ إذا بضل مثلا سلاح بإيد حزب الله ما شو عملنا معناته؟
1: بس نحن إذا منشوف يعني حزب الله حضرتك عم بتشير أعلن انتصاره، هو يرى أن هذا الاتفاق هو انتصار بالنسبة له.
12: أنا في مقولة لمحمود درويش امبارح سمعتها، والشاب اللي قال لي بدي تقول له عن، قال لي لا أنا، قال هذا الانتصار ما هو إلا خسارة أو هزيمة.
1: توصيف كتاب لمفهوم سعادتك الانتصار الفعلي، انتصار كيف نقلصه
12: يعني
1: فعليا؟
12: انتصار وقت أنا بحمي بيوتنا، نحمي شبابنا، نحمي مياهنا، نحمي سمانا.
1: نعم.
12: هذا انتصار، يعني انتصار تدمر الجنوب، هذا انتصار. ما زال موضوع سلاح العدو الإسرائيلي ساعة البدو بيروح بيعمل بيغور، بيعمل إغارة وبيقتل البدوية، بيضرب البدوية، وين يعني شو يعني وين الانتصار؟ يعني هدم، يعني نحن بنطلع من الوهم، ما بعرف كيف بنطلع منه، بنقدر نطلع من الوهم، بنقدر نصحى، يكون في عنا وعي بقى، نخلص من التراكمات الأربعين خمسين سنة، الجمهور يسمع شيء جديد بقى، يشوف يعيش حياة، يعيش الأمل، يطلع من السواد اللي هو فيه. بل هذا الانتصار، أما انتصار وهمي شو؟
1: كتار من اللبنانيين حاسين اليوم بخيبة أمل، كأنه هالاتفاق إجا على حساب
12: لبنان. أنا برأيي ما يسبوا الأمور، برأيي ما يسبوا الأمور. وكمان نحن كدولة لبنانية علينا واجبات، يعني علينا اللي نحن الشعب وراء الدولة، أنه كدولة عليها واجبات بتقوم فيها لتعطي الأمل، ضل الأمل موجود أنه الدولة دولة.
1: بس الدولة شو قدرة تعمل سعادتك؟ يعني طلعت قرارات مهمين جدا، يعني عندك حظر النشاطات العسكرية والأمنية لحزب الله، كان في عنا بيروت منزوعة السلاح، لكن على أرض الواقع كيف تطبق هذه القرارات؟
12: هلا حط أساس هاي الحكومة، حطت أساس أنه شو لازم نحن نكون. نحن كدولة في حال استمر الحكم والحكومة والدولة والنهج والعهد بدي حطوا إلي تنفيذ.
1: في حال استمر استوقفنا كلامك، لكن نحن هون
12: كلنا معرضين. هلا ليش حتى الواحد
1: يوجد تخوف؟
12: في يعني في هجمة معينة، بعده الصراع بعده كبير،
1: الحكومة هي مهددة بالسقوط.
12: يعني بتعرفي خطابات اللي عم تصير، الحكي اللي عم يصير، إذا لا سمح الله حاولوا يغيروا شيء بالحكومة، لا سمح الله أنا بشوف أنه هذا فشل كبير يعني، أو ضرب للوطن اللي هو مثلا ما حدا فيه ينكر أنه في ثقة بالحكومة، ما حدا فيه ينكر. يعني لو أنه بالقرار عم تاخذها وصعبة ما عم تنفذ، بس في بكرة بعد بكرة بعد شهر تنحط إليه التنفيذ، وبدنا كلنا سوا كلبنانيين نكون إيدنا بإيد بعض لحتى يتنفذ الشيء ويصير قدام الرأي العام. نحن كرجعنا كدولة القرار بيد الدولة، الدولة هي الحكمة على الأرض، في سلاح واحد على الأرض، ما في سلاحين، وبنمشي. لكن إذا غير هيك بصير كل ما بدي أعمل مزرعة لحوله وبدي أعمل سلالة لحوله.
1: هل لدى حزب الله الإمكانات والقدرة على إسقاط الحكومة عمليا؟
12: أنا بقول ما لازم يكون عنده هذه القدرة، وما لازم يكون هذا العنوان هو أساس، ولازم يستدركوا أنه ما يكون هدفهم بقى مبسط أو هيك على صغير، يكون هدفهم لبنان. يعني هن ما عملوا عم يضحوا، ما هن عم يقولوا والله عملت كرمال لبنان، ما هن عم يقولوا، خليهم على أهدافهم ونحط إيدنا بإيد بعض ونوحد جبهتنا ضد العدو، ضد الانقسامات، ضد الدمار، نروح على الانماء على الاعمار على الحركه على الشغل نعطي حيوي للبنان.
1: بس نحن بعدنا يعني سعادتك ورقه بايد ايران، نحن قد ايه سعيت الحكومه انه تفصل يعني وحده المسار، وشفنا هلا عقب الاتفاق يعني ايران هي كانه انتزعت وقف اطلاق نار والهدنه في لبنان حاليا.
12: هلا ترجمت شيء الهدنه؟ والله ما اعرف ترى انا اليوم ما سمعت اخبار. ترجمت ما بقى في اطلاق نار اليوم؟
1: نعم يعني سمعنا انه يشمل لبنان،
12: يشمل بالكلام بس عمليا نحن ما نشوف فيها ترى انسحاب الاسرائيلي تم، وقف القصف، رجعوا الاسرى، انحمى البحر، انحمى السماء تبعنا. اذا هيك كلنا من انه والله ايران انت فعلا فعلا رديتي عنا العدو.
1: وماذا يعني هون نحن عم يرجع يقوى النفوذ الايراني؟
12: لا سمح الله، بس ماني شايف هيك انا، ماني شايف يعني انا يعني مثل ما بيقولوا النفوذ الايراني لو حمى غزه انا بقول لك النفوذ الايراني بده يكون مسيطر قلبا وقالبا، ويمكن ما في حدا يقول لهم لا طيب. بس اذا غزه ما حموه والجنوب ما حموه والسيد حسن ما حموه، يعني وين الوجود الايراني؟ يعني وين هالدعم الايراني اللي انقذ لبنان وانقذ العالم؟
1: نعم. كيف ترى طيب التباين بين الرئيس ترامب ونتنياهو في المواقف والاراء؟
12: ما بيختلفوا بني، بضلوا يلاقوا قواسم الشراكه.
1: نعم.
12: وضلوا يتفقوا علينا، بضلوا مرتاحين على وضعهم، بضلوا ما بيختلفوا. هلا بصير شويه حكي، كل واحد حكى كلمه بتزعل منه انت عادي.
1: طيب اي شروط قد يخرج الاسرائيلي برايك؟ يعني عم نشوف الارض اللي
12: بده امر كل شيء، بده انه نزع سلاح حزب الله، هيدي عنده اياها الاولويه. اذا بيخرج من دون ما ينزع سلاح حزب الله انا بقول لك النفوذ الايراني ساعتها بقول لك قوه وسيطر.
1: طيب حكينا عن استراتيجيه نزع السلاح، في خطه لازم يكون ضمن مهله زمنيه، ونحن هلا يعني رايحين على مفاوضات ب 22 حزيران جوله جديده، ما الذي ينتظرنا؟
12: هلا الانتظار اللي هو رضوخ لقرارات الدولة، المجتمع الدولي كمان عنده قرار أنه نزع سلاح من حزب الله حتى يصير في استقرار لبناني. هذا موضوع إذا حزب الله ما سلم فيه، اليوم نحن هلا بتشوفي مثلا عم تقولي كلمة حلوة من شوي أنه بتحس في إحباط عند بعض الناس اللبنانيين.
1: لا.
12: أنا ماني محبط ولا أنا شايف في إحباط ولا شايف انه في استسلام لمنطقه غير الدوله. انا بضل مستسلم للدوله بس، وبضل بحارب حتى تضل تكون الدوله هي الاساس وهي صاحبه القرار وهي الموجوده. قد ما يشتغل النفوذ الايراني والكلام اللي حكاه اللي حكى امبارح من حزب الله انه هن اصلاح خارج التباحث وخارج وما حدا بيحكي فيه، انا هذا كله ما بامن فيه. انا بامن انه نحن عنا صار قضيه كلبنانيين، هي قضيتنا وحدة البلد وحدة الدولة وسلاح موحد بالدولة. أما موضوع المفاوضات هلا برا شو بده يصير، أنا برأيي في شيء سبب لأوينه، خلينا ننتظر نحن اللي بده يصير هلا بالاتفاقات بين أمريكا وإسرائيل، نشوف نحن بأي محط بأي موقع حاطيننا بأي درجة حاطيننا، يعني في
1: نعم.
12: في استبيال الأمور هلا.
1: بس أنا برجع علينا أن ننتظر يعني ونرى.
12: أنا برجع بقول لك أهم شيء كلبنانيين نكون نحن ما نحبط أمام أي هجمة بتصير وكأنه بتعطي مؤشر إنه إيران قوي. أبدا إيران من قوي، نحن الضعف إذا مفكر إيران قوي.
1: بس النظام صمد ساعتك، يعني فاجأ الكتار وصمد
12: لحاله. أنا شو استفدت منه؟ حزب الله شو استفدت منه؟ أنا شو بدي منه؟ هو صمد ما صمد عمره ما ما بيعني لي شيء.
1: لكن أزرع إيران
12: طيب شو عملنا هون الأزرع؟ أنا أعطيني نتيجة أنه انحمى الجنوب.
1: نعم.
12: أعطيني نتيجة أنه منه مكشوف الجنوب لحدا، سامينا محمية.
1: نعم.
12: وين يعني ماني شايف أنا إلا ضعف نحن شخصيتنا وأفكارنا وضعفنا إذا نحن منفكر أنه هن يربحوا. كون ضعف منه منه قوي منه.
1: نعم. هل تتخوف من انقسامات وفتن داخلية؟
12: بعتقد ما بعرف، الرئيس بري بعتقد هو ضميني بالموضوع وضميني كبيرة، ما بعتقد حيساهم بهذا الأمر أو يخليه يحصل. والباقي كلبنين كلنا سوا نحن موحدين، يعني كلنا سوا بدنا دولة، رغم أنه للأسف يعني أنه قصة بعض المزارع وبعض التفكير الوزارة بتعرفي كل واحد عنده إمكانية موازنة معينة بتلاقي سمي احتكارها لمناطقه بس أنا أصلا ما طلعنا منها يعني رغم إنه نحن نشوف هلا يعني حكومة كويسة وعزينا والمطار كان إنجاز كبير لألنا وعطانا حيوية وأمان بس في بعض المحلات عم نشوف بعض الموازنات للأسف لسه محصورة بمناطقهم بمناطق الوزير اللي هو منه
1: هون عم ترمي لوزير الأشغال
12: ما بعرف أي وزير ما
1: تعليني بدنا نعرف
12: تعليني ما حدا
1: نعرفك هلا جاري
12: هلا هلا هلا عمل
1: بس هيك بتنفهم
12: لا بدي أحكيه بدي أحكيه بس هي وقتها بس
1: خبرنا
12: أعرف رقم الموازنة قديش
1: نعم
12: قدي غيرنا نعمل له ملفات ووصل له مصاري لمناطقهم ما نشوف بس لكن بركي غلط
1: بركي يكون عندك الأرقام
12: بركي أنا جيت معلومي غلط بركي نعم. معلوم
1: طيب
12: لأنه اليوم راح ديوان محاسبة في شيء راح معين
1: صحيح
12: نحن مناطقنا ما في لا صار كله هلا صار روح كله عجنو لا مناطق لا في مصاري
1: نعم
12: ونحن صرنا هيك 40-50 سنة
1: طبعا
12: نحن بالاخر عطول
1: حكينا بالمقدمة وهيدا
12: نحن عطول نحن بالاخر بالاخر بالاخر
1: صحيح
12: هلا نصير لقدام ما بعرف
1: رغم تعرف سعادتك يعني بس نطلع نحكي عن ابناء الشمال ابناء الكرامة يلي قديه ضحوا يلي قديه دفعوا دم للدولة يعني هيدا امر كمان مؤلم انك تشوف يعني اقل
12: التنميه من ايدنا من ايدنا انا بقول لك من ايدنا
1: من ايدنا
12: لك
1: ماذا تعني بذلك
12: نروح ننزل على الارض ليش شو ما قصنا شو عم تعمل نائب بس حتى قاعد بفنص
1: على العالم ليه ما بتدعيون ينزلوا على الارض
12: ما هن بيدعوا حالهم نحن العنوان العريض نحن بدنا مناطقنا انا عم يجي نائب مشان شو
1: نعم
12: يجي بس برستيج وكلاس وعد اكل بشوكي وسكين
1: وروحة. هو تشريف وتكليف هذا المنصب طبعا
12: تكليف منو تشريف
1: نعم. نعم.
12: فليش نحن بدنا نروح نقضيها مثل ما بيقولوا بس مجاملات وسهرات وعشوات وما بعرف شو والمطالب منطالب على رواق والمرق والموازنة هذه والراحة هذه وين اجت نحن وين حصتنا وين كذا ما من رقبة بس نحن نقعد بس هيك بيرضونا بالأشهور أنا بس يعطوني شي مشروع فكر حولي شو اخذ كل الدنيا كلها عم برجع بعم بلاقي حالي اخذ اخر واحد اخذ من
1: تصاب بخيبه
12: مصاب بخيبه معلوم
1: ساعتها كيف شفت مشهد السفير الايراني يعني مع فخامه الرئيس
12: الله يعين الرئيس الله بده حرم بده
1: بس هالضحكه بتشير لماذا هل يعني هلا رح نرجع
12: هذا
1: يعني
12: يعتبر عندهم انتصار كمان يعني بيعتبروا انتصار
1: حسب ما سمعنا سعادتك يعني هل يتم الآن قبول أوراق اعتماد السفير الإيراني؟
12: خلي من الجوهرية اللي أوكي بالمعنوية المعينة إنه والله حكومة أقلت أو طلبت منه السفر ما أدري ولا ده ضمن الصراع يعني طبيعية اليوم يعني ما بنعملها هي إنه والله إذا رجع إنه صار انتصار كبير أنا انتصار يبيني انتصر لبنان أنا هذا بعتبره انتصار أنا أي انتصار فريق من اللي صالح بلدي ما بعتبره انتصار
1: كنا قد يعني دايما تناولنا وتطرقنا لدعوة الرئيس ترامب للرئيس الشرع أنه يدخل على لبنان في ملف حزب الله بس الأمر اللافت يعني سمعنا أنه لا يمكن كان كلام منه هالقد بس اليوم عم يتكرر يعني صار الرئيس ترامب كذا مرة يمكن 4 مرات يعني أشار لدخول سوريا على الخط اللبناني ما رأيك في ذلك؟
12: على رئيس الشرع بهم مصلحته بهم مصلحة قرار اللي بيأخذه على مين بيموت مين بيعيش آخر همه لا بتعرف رئيس أكبر دولة بالعالم والقوة دائما هي صاحبة القرار القوة بنفس الوقت على رئيس الشرع ما حينجرف لهذا القرار ليه لأنه بيهمه هلا يحسن وضعه بسوريا يحسن سوريا يخلص الوضع الأمني بسوريا شو عنده معتمد هلا الاقتصاد بسوريا بده يحضر إليه مثلا رجع يخلي سوريا عالم من أعلام الاقتصاد بالعالم بشوف بكير على أنه ينفذ هيك أمور أو يفوت فيها وحتى لو خلص كمان ما حيفوت يعني بتوجيه من حدا وما حيفوت
1: اذا طلب منه من الرئيس ترامب
12: وعلى راس اذا طلب ليك هلا اذا انا طلب مني من رئيس الصين
1: نعم
12: رئيس الصين ودوله عظمى مثلا وماني متنها ما بروح شو ما يعني اليوم
1: بس نحن كأنه هلا عقب كمان الاتفاق، يعني كأنه في تحييد لإسرائيل، فبات هذا هو الخيار المطروح، الاستعانة.
12: لا لا لا, لا, لا إسرائيل
1: نحن نقرأها في إسرائيل هذا الاتجاه.
12: لا طمني بالي، إسرائيل على طول موجودة. قلت قال ترامب وما قال ترامب، إسرائيل هي بتعطي أوامر للعالم كله، وهرب وترامب ما تفهمين. بس أما موضوع الشرع يختلف كليا. لا يتورط الشرع بهالمعركة، ما حيتورط. ووقت اللي بلش بالعمل السياسي والإدارة الدولة السورية وهو على رأسها، لا عنده نية تدخل مع حدا، ولا عنده بيتعاطى بكل مرتبة من الرقي والتعاطي الدولة لحتى يكون هو يرجع يحمي بلده ويرجع يأرجي بلده بغير الوجه اللي كانت قبل عيام النظام السوري. حيتعامل غير كليا.
1: بس سمعنا صراحة هذا المطلب، يعني هذا أعادنا، يعني أعاد اللبنانيين بالذاكرة لمآسي الوجود العسكري السوري السابق المؤلم.
12: أنا لا عندي هالعلاقة مع النظام السوري الحالي.
1: نعم.
12: وعلاقتي أنا كنت سبع مع النظام الماضي كمان علاقة سطحية، يعني ما كان فيها بس من خلال قراءتي من اللي عم يعدوا مع الرئيس أحمد الشرع وعم يسمعوا حديثه، صار عندي قراءة خاصة أنه رجل واعي ومدرك ما حيورط حاله بشيء ما هو منه مقتنع فيه. إذا مقتنع يمكن يفوت محل ما بده، إذا مقتنع عنده القوة عنده الإمكانية عنده الأرضية يفوت محل ما بده إذا بيعمل غطاء دولي. بس أنا بقول قناعتي الشخصية مقتنع هو أنه ما يفوت بهيك وحلة وبهيك لعبة، لو مين ما طلب منه ولو مين ما سأله ولو مين.
1: نعم.
12: أنا دلعي.
1: كان لافت أيضا تصريح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأنه أمن بيروت من أمن تركيا. كيف تقرأ دلالات هالموقف؟
12: أمن بيروت من أمن تركيا.
1: يعني ما أنه كلام
12: دبلوماسي، يعني الكلام الواضح أنه النازحين موجودين هلأ بقلب بيروت عم يعطي مؤشر، وكأنه كيف بدي أقول كلمة ما تكون تقيلة،
1: خليها تكون
12: تقيلة، وجود خلت انه وجود النازحين.
1: نعم.
12: عمل قلق للشعب السني ببيروت.
1: نعم.
12: هو عم يعطي اطمئنان انه احنا هذا موضوع ما بنسمح فيه.
1: بكل بساطه، الى اي مدى تسعى برايك انقره لتثبيت نفسها اليوم لاعب اساسي بالنظام الاقليمي الجديد؟
12: صار لهم فتره عم يحاولوا يكونوا لاعب اقليمي على صعيد ليبيا، فيتو بليبيا، هلا بسوريا الى بشكل او باخر الى دار والى يد.
1: نعم.
12: وعلى صعيد اسرائيل هن بيرجوا انه من برا في شيء بين بعضهم، بس الاسطول
1: فعليا
12: بس الاسطول الاقتصادي بين بعضهم شغال.
1: صحيح.
12: يعني
1: شكليات فقط.
12: يعني ها يعني التركي ذكي منه، هي عم يلعب عم يشتغل شغله عم يعمل لحاله حضور. بس احنا يعني بس كان احنا بنعتبر مثلا الحضن السنيه انه عربيا يعني هلا وتركيا يعني وكله هلا زاني متفقين نحن مرتاح
1: بمسار الهدنة السلام والتطبيع. كان عندك موقف جريء؟
12: هلا أنا الموقف الجريء رايحين
1: بالمسار
12: أخذته من خلال قراءة معينة، يعني أنا ماني
1: لكن كان
12: ماني حبا بأنه يا لطيف أنه أنا أحب إسرائيل وبدي أنا
1: أنت مع التطبيع؟
12: أنا مع الحكمة والمنطق والتطبيع سلام وقف حرب.
1: الحكمة والمنطق في هذه المرحلة يقوم على ماذا؟
12: كل شيء بيحمي لبنان أنا معه. يعني لأنه عن تزلفان ولا ولا بعرف حدا بإسرائيل ولا عندي أتعامل مع إسرائيل ولا
1: اليوم صار. ماذا يحمي لبنان؟
12: اليوم بيحمي لبنان المفاوضات اللي عم يعملها الرئيس الجمهوري ورئيس الحكومة، هي بتحمي لبنان مع التكامل والتكافؤ والتعاطي الإيجابي كلبنانيين بين بعضنا ونكون على موقف موحد.
1: وصولا إلى ماذا؟
12: إلى وصول إلى حل مع إسرائيل، مع التفاهم مع الدول العربية، مع جيراننا، من هي متأثر بالجار العربي كمان. إحنا اليوم عنا سوريا ومصر السعودية هذا.
1: هلا انا المملكه العربيه السعوديه، في عندنا كمان سوريا، يعني بعد ما وقعوا
12: اوكي حيكون في تنسيق، يعني هم الترتيب العربي بيكون موجود.
1: نعم.
12: يعني حيكون في تنسيق ما بين سوريا والسعوديه ولبنان، وحيكون في تناغم وحيكون في تجانس وحيكون في حكمه بموضوع القرار اللي بده ياخذوه مع اسرائيل. ولا من هي اذا بنضل حروب حروب حروب وبعدها ونحن عم نحمي كلبنانيه اكثر شيء، بس يعني الكل يمكن ما بيحمل ادنى ما نحن بنحمي.
1: صحيح. كمان خلينا هيك بما أنه أشرت للمملكة العربية السعودية، يعني كان قرار لافت هلأ كمان باستئناف كمان هيك الصادرات بين لبنان.
12: هذا اللي احنا متعملين فيه من زمان، ولهن
1: بتشوفوا بداية هيك لعودة لبنان للحضن العربي.
12: نحن ما فينا نطلع من الحضن العربي، رغم أنه هني أوقات بيزعلوا منا، أوقات بيديروا ظهرنا علينا، أوقات نزل، بس نحن ما بنحس حالنا إلا هونيك نحن، يعني بالحضن العربي،
1: بالانتماء،
12: بالانتماء العربي، بالانتماء الأخلاقي. وبرجع بقول نحن نفكر لبنانيا، بس نحن كلبنانية يعني ما بيمنع نحن نكون منطلقين من هون على أي حضن عربي، أي تواصل عربي، مصر، السعودية، إسلامي، تركيا، سوري، يعني نحن بس نكون لبنانيا، بس نحن بس نحافظ على المواطني طبعنا والحسن العلاقة المواطني كلبنانيا بين بعضنا، ومنروح نعمل علاقات مع كل الناس بمنطق انه نحن لبنان اللي هو الاساس عنا، ومنطلقين لبرا. يعني برجع بقول لك اي شيء من برا بده يقول لي عملت ضد قناعة بلدي، انا ما بعملها
1: طبعا
12: لو مين ما كان يكون. يعني
1: بدي كمان اعرف يعني منك ما الجديد في قانون العفو العام، لانه حسينا يعني خفت كانه قليلا هلا بالاونه الاخيره الحديث عنه.
12: لا بعده القانون هو على طاوله البحث، في بعض النقاط عم يعاد النظر فيها بطريقه معينه، وبعده شغال قانون البحث، وان شاء الله بيكون في انصاف لكل الناس، مع حفاظا على اهل الشهداء ومع الناس المظلومين، واللي على اثبات وعلى اي دليل وعلى شيء ماشي المحاكم.
1: برايك سوف يبصر النور او رح يدل هالملف رهن التجاذبات السياسيه والمزايدات؟ يعني نوعا ما
12: خلصنا من بعض صوت ولا ظهرنا، لا بتعرفي اليوم مزايدات كل واحد بيقول انا عملت هي كلمه انا هي عم تهلك المجتمع كله.
1: كلمه انا
12: الان مني علي بقول انا فتحت المطار
1: صحيح،
12: وانا اخر واحد يعني خلينا نقول انا
1: بس انت طالبت لطالما حتى دعيت مره كرمال انا بتذكر النزول الى الشارع. صحيح
12: طالب وبشد،
1: نعم،
12: بس ما معناته انه انا فتحته.
1: نعم
12: اليوم اولا في قرار دولي، ثانيا المجتمع العكيري والشمالي كله مؤيد.
1: صحيح.
12: وحتى كل المكونات اللبنانية ايدت معنا، مش ما ننكر دوره كمان
1: في تكاتف.
12: بس اليوم ليش بدي اقول انا يعني كلمه انا ليش بدي اقول انا نخلي الناس تحكي عني، ما انا بدي احكي عن حالي. اليوم لا نحن لا عنا ناس تقول انا اللي عملت، بيكون انسان متحمس بيقرا في الشغل بيقول خلي يعمل. ما هذا الموضوع اللي عم نحكي عنه، كلمه انا وقعتنا بالقناه.
1: طيب بدي اختم معك سعادتك، في ظل المشهد اللبناني المليء بالغموض، كيف بتشوف مستقبل لبنان في المرحله المقبله؟
12: لا شك السؤال عن المليء بالغموض، لا شك الغموض هو سيد الموقف، وبنسأل نحن على تواصلنا مع بعضنا بعض والتفاهم والتشاور بين بعضنا بعض، بتحس في عدم وضوح شو الرؤية المستقبلية. ليش؟ لأنه كل شيء يقصى نحن عنوان الدولة ما ترجع عملية على الأرض، وبعدها في مزارع، وبعدها في انقسامات، وبعدها معناتها لا شك أنه السؤال بمحله، أنه فعلا نحن بحالة ضياع ما زلنا. ولكن للمستقبل لازم نرجع نقول، ورجع بأول حديث أنه لازم يصير في صحوة، ما بس بالحزب لبنانيا، حتى مش هيما أنه أنا عطول عم نحكي الحزب، نتمنى يصير في صحوة كلنا سوا، نرجع نعيد مندرجات خطة العمل لبنانيا، وننطلق بقوة بالداخل والخارج.
1: نعم بدي أختم معك هيك برسالة من القلب للبنانيين عموما ولأهل الشمال خصوصا، رسالة من القلب، من قلب لبنان، القلب يعني
12: موقع الشمال. كمواطن بحكي من قلبي وبحكي بصدق وبإخلاص، نحن كلبنانيين بشكل عام عنا تقصير كلنا سوا، مشان ما نحمل حدا، عنا تقصير.
1: حلو كلامك، لا مش الكل سعادتك يعني بيقولوا هيدا الشيء صراحة.
12: لا في تقصير. ما في توحيد رؤية، ما في خطة عمل واضحة.
1: نعم.
12: ما في استضاح أو رؤية واضحة حتى نكون كلنا سوا، حتى نكون بقمة النجاح المعروف عن لبنان بنجاحه بالعالم. نحن هلا بوقت انحطاط، هلا سبب الانحطاط في مسببات كثيرة، نتمنى تم إزالتها، هذه سبب الانحطاط اللي نحن واعين فيه ومأثر علينا بالداخل وبالخارج، نتمنى تم إزالتها ونرجع كلبنانيين بهجة وفرحة ومحبة وإنسانية وأخلاق وعز وجاه، بدأ نحن نرجع نقول نرجع كلبنين كلنا سوا على فرد طاولة ونأكل من فرد صحن،
1: نحط إيدينا كلنا
12: أبداً
1: بدأنا بعد نعرف ننهض أخيراً بهالوطن، بيبقى الأمل أنه تحمل المرحلة المقبلة ما ينتظره اللبنانيون من استقرار وسيادة وأن تتحول الوعود إلى خطوات عملية تعيد الثقة بالدولة ومؤسساتها. أنا بدي أشكرك لكل هالإضاءات الشاملة ولهالمقابلة الممتعة سعادة النائب وليد البعريني.
12: شكرا.
1: الشكر أيضا موصول لكل المتابعين والمستمعين والمشاهدين. يتجدد لقاءنا الأسبوع المقبل دائما عبر صوت كل لبنان أخبار البلد وجي تي في، معي أنا ميري علم حبشة.
10: تحت الضوء مع ميري علم حبشي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

0: جدول مواعيد المباريات لبكرة الأحد 21 حزيران 2026 الإكوادور وكوراساو 3 الفجر تونس واليابان 7 الصبح إسبانيا ضد السعودية 7 المساء وبلجيكا وإيران 10 ليلا
1: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان

0: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: الرياضة بحياتنا أساسية، بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني على صوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور.
2: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%، جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.

0: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة. بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 للعشرة مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
2: رغم كل الظروف عنا رجا ثابت ما بيتزحزح، لأنه العلم هو رايتنا والمعرفة طريقنا، ولأنه رسالتنا نوقف حد طلابنا نساعدهم يبنوا بكرة أفضل ويحققوا أحلامهم. ملحم زين بجامعة سيدة الويزي NDU لأجل لبنان ومستقبل شبابه.
3: طلعت شمسة
2: الأحد 21 حزيران الساعة 8:30 مساءً. للحجز تيكتينج بوكس أوفيس

0: لسنا عرق امتلت بلدي اصيل.
1: يا ويلي ملا شوط السنه المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان
3: يخسروا وبيشبعوا خساره شو هيدي التشكيله اللي عم يلعبوا فيها
2: انتو ولا كلمه بس حسابكم معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يورو السامبا
2: السامبا قال لك هو دبكي انسى بيعرف
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه
1: ما لك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: هل انت مستعد لرحلة اكثر سلاسة وامانا؟ نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممة لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا او مشمسا فان اطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. اطارات بريدجستون مصممة من اجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام.
7: العين على التفاوض مضيق هرمز يغلق ووقف النار أمام مد وجزر
8: مساء الخير راديو رما من صوت كل لبنان مع تحيات زينة عبود سلام اللحام والمخرج وسام قنواتي

0: يا دعاة دولة القانون والمؤسسات، انتم بتحكوا بدولة وقانون ومؤسسات، خالفتوا القانون والمؤسسات والدولة والدستور وقعدتوا مع العدو.
1: الشيء الوحيد يلي صار واضح بكل هالمعمعة وكل هالحروب يلي قطعنا فيها اخر سنتين انه حزب الله هو ايراني المنشأ.
2: لبنان كان قد استخدم معبرا لتصدير الممنوعات الى عدد من الدول العربيه، وكانت المملكه ويا للاسف في ضلعه.
3: وانطلاقا من حرص المملكه على الوقوف الى جانب اشقائها، جاء هذا القرار القاضي باستئناف الصادرات اللبنانيه الى المملكه، والذي يؤكد دعمها لاستقرار لبنان وسيادته على كامل اراضيه.
4: في عناوين جرما أيضا، لبنان يعد عدة التفاوض مطلع الأسبوع والمناطق التجريبية على الطاولة، خروقات متكررة لوقف النار جنوبا، وإيران تغلق مضيق هرمز احتجاجا، مصير الامتحانات الرسمية إلى الحسم خلال أيام، باكستان تحدد غدا الأحد موعدا لبدء المحادثات مع إيران ووفد إيراني إلى سويسرا.
5: وتتابعون في راديو رما أيضا صفحة الأحوال الجوية وحياة قيمة مع الأب شربل شليلة.
6: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل إله طعمه.
7: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة. هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: أهلا بكم. تضع إسرائيل نصب عينيها تخريب الاتفاق الإيراني الأمريكي، لا سيما بند وقف النار في لبنان، وقد شهدت الساعات الماضية تصعيدا ميدانيا دفع إيران إلى رفع الصوت وإغلاق مضيق هرمز، إلى حين ردع إسرائيل عن جبهة لبنان، وهو البند الأول في مذكرة التفاهم مع واشنطن. يأتي ذلك عاشية مفاوضات سويسرا التي سعى إليها الجانب الباكستاني عبر إقناع إيران بعدم التأجيل، وأعلن انطلاقها غدا رسميا. ولكن يبقى السؤال، هل تحقق إسرائيل مرادها في عرقلة التفاهم؟ وماذا عن مصير مفاوضات لبنان إسرائيل، والتي يعد الوفد اللبناني العدة لها مطلع الأسبوع بغية أمرين أساسيين، تثبيت وقف النار وانسحاب إسرائيلي تدريجي، فيما يحضر اقتراح المناطق التجريبية بقوة على الطاولة. وسط هذه التطورات بادرة أمل اقتصادية من البوابة السعودية، حيث استؤنفت اليوم حركة التصدير من لبنان إلى جدة، مع تأكيد رئيس الحكومة أن لبنان لن يكون إلا محافظا على استقرار أشقائه الإقليميين. ماذا الآن في تفاصيل النشرة؟
5: في ظل تأرجح مسار الاتفاق الأمريكي الإيراني بين التقدم والتعثر، يستعد لبنان لخوض جولة جديدة من المفاوضات مع إسرائيل برعاية أمريكية مطلع الأسبوع المقبل في واشنطن. واليوم كشفت هيئة البث الإسرائيلية أن مفاوضات لبنان وإسرائيل المقبلة ستحدد مناطق تجريبية جنوبي لبنان سيتسلمها الجيش اللبناني.
4: أما في الميدان جنوبا فالغارات لم تهدأ طيلة الساعات الماضية، حيث وقعت مجزرة وحشية في بلدة قناريط. التفاصيل مع الزميل حسين معنا.
8: تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني، ويتواصل معها ارتكاب المجازر الوحشية بحق المدنيين الآمنين في ظل صمت رهيب وغطاء آثم لهذا العدوان الذي توسع اليوم ليشمل العديد من القرى والبلدات في شمال وجنوب نهر الليطاني. الطيران الحربي شن اليوم أكثر من 100 غارة حتى الساعة، واستهدف مرتفعات الريحان والجبل الرفيع بأكثر من 20 منها. كما استهدف بلدة قناريط بأربعة صواريخ دمرت حيا بأكمله، وحصدت في حصيلة غير نهائية 8 شهداء و15 جريح. وفي بلدة باريش استهدف الطيران المعادي منزلا مأهولا من عائلتين، ما أدى لسقوط 5 شهداء بينهم طفلان وعدد من الجرحى. كذلك الأمر في عرب صليم، أسفرت الغارة عن استشهاد عائلة من 4 أفراد، وفي برج كلاوي 3 شهداء، وفي كبريخة أيضا 3 شهداء، وإلى شحور ورأس العين ودوار كفر رمان والميري ودير الزهراني والنبطي الفوق والتحت والشوكين وكفر سير والنفاخية، حيث سقط العديد من الشهداء الذين تجاوز عددهم حتى الساعة 35 شهيد وعشرات الجرحى. العدوان الجوي هذا ترافق مع قصف مدفعي بالقذائف الفسفورية، طاول بلدات كفر تبنيت والنبطي الفوق وميفدون والجبل الرفيع وجبشيت وشوكين وقلواي والغندوري. إلى ذلك صدر عن الجيش اللبناني بيان جاء فيه: تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية الوحشية على لبنان بعدما طال التصعيد الأخير مناطق واسعة في الجنوب وصولا إلى البقاع، موقعا المزيد من الشهداء والجرحى ومسببا دمارا كبيرا في الممتلكات. وأضاف: في هذا السياق استهدفت غارة إسرائيلية معادية عسكريا في الجيش اللبناني على طريق كفر رمان النبطية ما أدى إلى استشهاده. وختم البيان: أصبح واضحا أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية الوحشية يهدف إلى عرقلة أي حل يتيح إعادة استقرار في لبنان. كما أصدر حزب الله بيانا أكد فيه أنه التزم وقف إطلاق النار منذ مساء أمس حتى بعد خرق العدو له، لكن المقاومة أبقت يدها على الزناد لما تعهده من مكثن العدو وغدره. وأضاف البيان مجددا: وتحت جنح وقف إطلاق النار، نفذ العدو ليلة أمس محاولة تسلل باتجاه مرتفع علي الطاهر، وعند وصول قوة المشاة المتسللة إلى مكمن لمجاهدي المقاومة تصدى لها المجاهدون بالأسلحة المناسبة محققين في صفوفها عددا مؤكدا من القتلى والجرحى. وختم البيان معلنا أن حزب الله لن يتهاون في التصدي لأي محاولة يقدم عليها العدو لقضم الأراضي وتوسيع احتلاله مهما بلغت التضحيات. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
5: أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن عملية الجيش البرية تتركز حاليا بين مرتفعات علي الطاهر وكفر تبنيت جنوبي لبنان. هذا ورفع الجيش الإسرائيلي ساترا ترابيا في وسط الشارع الرئيسي بين بلدتي كونين وبيت أحون في قضاء بنت جبيل.
4: في غضون ذلك نقلت وكالة رويترز عن مسؤول عسكري إسرائيلي قوله إن حزب الله أطلق أكثر من 50 مقذوفا على القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان خلال الليل، والجيش الإسرائيلي يضرب أهدافا للحزب في أعقاب الهجمات.
5: إلى البقاع، حيث وفي حصيلة الغارة على سحمر سقط 4 ضحايا وجريح، ولا تزال فرق الإنقاذ تعمل على انتشال طفل عالق تحت الأنقاض.
4: وسط هذه التطورات أعلنت قيادة الجيش الإيراني إغلاق مضيق هرمز ردا على استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان. ورأت الخارجية الإيرانية أنه على أمريكا إجبار إسرائيل على وقف مهاجمة لبنان، كما الإسراع بتنفيذ بنود مذكرة التفاهم، وإلا فإنها ستواجه مشاكل. وشددت على أن البند الأول هو الأهم في مذكرة التفاهم، إلا أن الطرف المقابل أخل بالتزامه بإجبار الكيان الإسرائيلي على وقف اعتداءاته على لبنان. توازيا أشار مقر خاتم الأنبياء المركزي إلى أنه إذا استمر العدوان فسيتم التخطيط لخطوات أخرى وسيتم اتخاذها لإجبار العدو على الوفاء بالتزاماته.
5: في المواقف الداخلية، انتقد النائب حسين الحاج حسن السلطة اللبنانية لجهة التفاوض المباشر مع إسرائيل، معتبرا أنها انتهجت سياسات خاطئة داعيا إياها إلى المبادرة وتصحيح خطاياها وتمتين الوحدة الوطنية والاستقرار.
0: يا دعاة دولة القانون والمؤسسات، أنتوا بتحكوا بدولة وقانون ومؤسسات، خالفتوا القانون والمؤسسات والدولة والدستور، وقعدتوا مع العدو. طيب شو حققتوا لهلا؟ تعرفوا شو محققين الشباب بهاي السلطة؟ أهم إنجازات: مزيد من الخضوع، لا أكثر، مزيد من التنازلات الخطرة.
4: النائب براز الحاج أكد أن التطورات الإقليمية المتسارعة لا تبدل حقيقة أساسية مفادها أن إيران زجت لبنان في حرب مدمرة دفع اللبنانيون أثمانها البشرية الاقتصادية والعمرانية، فيما بقيت الدولة عاجزة عن الإمساك بقرارها السيادي. وفي حديث إلى برنامج أحداث في حديث عبر صوت كل لبنان، دعا الحاج السلطة إلى الانتقال من مرحلة المواقف إلى مرحلة التنفيذ.
1: الشيء الوحيد يلي صار واضح بكل هالمعمعة وكل هالحروب يلي قطعنا فيها إخر سنتين، أنه حزب الله هو إيراني المنشأ والتفكير والتنفيذ والقرار. هل هالاتفاق جاب حقيقة وقف إطلاق نار؟ وبالتالي هالانتصارات الوهمية يلي بيعملوها هي كرمال شو؟ هيدي بترد يلي ماتوا من وقف تكاذب. اليوم المطلوب قيام دولي في لبنان، وهذا مطلب لبنان.
5: ثمن المجلس الشرعي الأعلى الجهود الدبلوماسية لوقف العدوان الإسرائيلي وانسحاب الاحتلال من الجنوب، مؤكدا أن التفاوض يهدف إلى إنهاء الحرب على لبنان. عضو المجلس النقيب محمد مراد تلا البيان، فحذر من تحويل لبنان إلى ساحة لتصفية الصراعات الإقليمية ومن محاولات إثارة الفتنة بين لبنان وسوريا.
9: ما أثنى المجلس على موقف رئيس مجلس النواب الذي يتمسك بالثوابت الوطني وفي مقدمتها تحرير جنوب لبنان من الاحتلال وتأمين العودة الكريمة والآمنة لأبنائه في مدنهم وقراهم. وأكد المجلس الشرعي على أهمية المساعي والجهود الدبلوماسية اللبنانية بالتعاون والتنسيق مع الأشقاء العرب وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية والأصدقاء لوقف العدوان الصهيوني على جميع الأراضي اللبنانية. وحذر المجلس من دعوات التحريض على الفتن.
4: يتجه ملف الامتحانات الرسمية نحو الحسم خلال الأسبوع المقبل، مع ترقب صدور القرار النهائي بشأن إجرائها وآليات تنظيمها أو إلغائها، وذلك في ضوء المشاورات الجارية والتقييم المستمر للظروف المحيطة بالاستحقاق التربوي.
5: من مرفأ بيروت أطلقت الحاوية الأولى باتجاه السعودية بعد رفع الحظر عن الصادرات اللبنانية إلى المملكة بحضور رئيس الحكومة نواف سلام والسفير فهد الدوسري. سلام أكد أن لبنان سيكون من أوائل الدول التي تحافظ على أمن الأشقاء، واستئناف الصادرات يعني عودة الأمل ويحرك سلسلة اقتصادية كاملة ويخلق فرص عمل.
10: أعود بذاكرتي إلى وقفتي في هذا المكان نفسي في 25 من تشرين الثاني الماضي. يومها قلت بصراحة أن لبنان كان قد استخدم معبرا لتصدير الممنوعات إلى عدد من الدول العربية، وكانت المملكة ويا للأسف في ضليعتها. وقلت أيضا إن قدرتنا على ضبط صادراتنا تشكل شرطا أساسيا لرفع الحظر، وإن تركيب أجهزة المسح يعني أن موعد رفع الحظر عن الصادرات اللبنانية قد بات قريبا. لكننا لم نكتفي بتركيب أجهزة المسح الحديثة في مرفأ بيروت وطرابلس لضبط ما يدخل إلى لبنان ويخرج منه، فبعد أن كنا قد عيننا إدارة جديدة للمرفأ من أهل الخبرة والكفاءة وبعدها للجمارك، عملنا على تشديد إجراءات ضبط الحدود مع سوريا وعززنا مكافحة التهريب بكل أشكاله.
4: السفير السعودي فهد الدوسري من جهته أشار إلى أن قرار المملكة استئناف الصادرات اللبنانية يؤكد دعم السعودية لاستقرار لبنان وسيادته ورفاهية شعبه وعدم استخدامه كمنصة للإضرار بأشقائه.
3: وتجسيدا لهذه العلاقات الأخوية وانطلاقا من حرص المملكة على الوقوف إلى جانب أشقائها، جاء هذا القرار القاضي باستئناف الصادرات اللبنانية إلى المملكة، والذي يؤكد بما لا يدع مجالا للشك دعمها لاستقرار لبنان وسيادته على كامل أراضيه ورفاه شعبه الشقيق، وثقتها على اتخاذ الأشقاء في لبنان جميعا جميع التدابير اللازمة لضمان عدم استخدام لبنان كمنصة للإضرار بأشقائه.
4: أعلنت الخارجية الباكستانية انطلاق المفاوضات بين أمريكا وإيران غدا في سويسرا. نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أكد أن الأمور تسير بشكل جيد في مسار المفاوضات، بحيث أن المبعوثين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر موجودان على الأرض في سويسرا للمشاركة في المحادثات الفنية المرتقبة مع الإيرانيين. فانس وفي تصريحات لفوكس نيوز أكد أن واشنطن واثقة من قدرتها على الحفاظ على وقف إطلاق النار، وهي ستمنح فرصة للمفاوضات مع إيران. هذا وتوقع التوجه إلى سويسرا خلال اليومين المقبلين، لكنه أشار إلى أن الأمر يتطلب تنسيقا دقيقا وبروتوكولات دبلوماسية.
5: في هذا الوقت كان وزير الداخلية الباكستاني يجري محادثات مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في مدينة مشهد الإيرانية للدفع بالمفاوضات الأمريكية الإيرانية إلى الأمام، وذلك في حين ترغب طهران في تأجيل بدء المفاوضات، بينما ترغب واشنطن في إطلاقها فورا.
4: في السياق، أعلنت الخارجية الإيرانية أن وفدا إيرانيا غادر إلى سويسرا لمتابعة تنفيذ تعهدات الطرف المقابل وفق مذكرة التفاهم.
5: أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران منيت بهزيمة عسكرية كاملة خلال الحرب، مشيرا إلى أن طهران أفلتت من ارتكابها للجرائم لمدة 47 عاما إلى أن وصل هو إلى السلطة وتغير كل شيء وعادت أمريكا. وأشار ترامب إلى أن رفض إيطاليا السماح باستخدام مدارج طائراتها الخاصة خلال الحرب مع إيران شكل عائقا لوجستيا كبيرا أمام العمليات العسكرية. أضاف ترامب أن رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني طلبت مرارا التقاط صورة معه خلال اجتماع قمة مجموعة السبع الذي عقد في فرنسا. كما أضاف، مستوى شعبية ميلوني في إيطاليا سيء.
4: إلى أستراليا، حيث أكدت السلطات اكتشاف أول حالة إصابة بإنفلونزا الطيور من السلالة H5N1 في منطقة نائية بجنوب غرب البلاد.
5: والآن إلى صفحة الأحوال الجوية. يكون الجو غدا قليل الغيوم إلى صاف مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة خاصة في الداخل وعلى الجبال، مع نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل، ما يزيد من الإحساس بالشعور بالحر.

0: حياتي قيمة مع الأب شربل شليلة.
1: تحية سلام. حلتنا اليوم التركيز قيمة أخلاقية. أصبح اليوم التركيز صعبا، ليس عند الكبار فحسب بل عند الأطفال أيضا. لكن السؤال الذي يستحق التأمل، لماذا لا يركز أطفالنا؟ بل ربما الأهم، ماذا خسرنا عندما فقدنا قيمة التركيز في حياتنا؟ فالتركيز ليس مجرد قدرة ذهنية تساعد الطفل على النجاح، بل هو قيمة أخلاقية ترتبط بالانضباط والصبر واحترام الآخرين. فالطفل الذي يتعلم الإصغاء يتعلم احترام من يتحدث إليه، والذي يتعلم إكمال عمل بدأه يتعلم معنى المسؤولية، والذي يستطيع مقاومة التشتت يتعلم قوة الإرادة وضبط النفس. لقد نشأت أجيال سابقة في بيئات أكثر بساطة، كان الطفل يقضي ساعات في اللعب الحر، يرقد في الحقول أو يبني لعبة من خياله أو يقرأ قصة بهدوء، وكان الملل أحيانا جزءا من الحياة اليومية ولم يكن عدوا كما نتصوره اليوم. أما اليوم فقد أصبح الطفل محاطا بسيل متواصل من المؤثرات البصرية والسماعية، وكلها تقدم للدماغ جرعات سريعة من الإثارة، حتى أصبح الانتقال السريع من شيء إلى آخر أمرا معتادا. هنا تظهر مفارقة، نحن نطالب أبنائنا بالتركيز بينما نقدم لهم نحن الكبار عالما قائما على التشتت، نطلب منهم الإصغاء إلينا في الوقت الذي ننشغل فيه عنهم بهواتفنا، نطلب منهم الهدوء بينما نعيش نحن أنفسنا حالة من الاستعجال الدائم. إن الطفل يتعلم بالمشاهدة أكثر مما يتعلم بالتوجيه، فهو لا يسمع كلماتنا فقط بل يراقب سلوكنا أيضا. فإذا رآنا نتفقد هواتفنا كل دقيقة، أو نقاطع أحاديث الآخرين باستمرار، أو نعجز عن الجلوس بهدوء مع عائلتنا، فإنه يتلقى رسالة غير مباشرة مفادة أن التشتت هو السلوك الطبيعي. إن بناء التركيز عند الطفل لا يتحقق بالصراخ أو العقاب أو التوبيخ المتكرر، بل يحتاج إلى بيئة هادئة تمنحه الشعور بالأمان. فالطفل الذي يشعر بأنه منظور ومسموع ومحبوب يكون أكثر استعدادا للإصغاء والتفاعل. من أجمل الوسائل التربوية أن نقترب من الطفل بهدوء عندما نحدثه، أن ننظر في عينيه، أن نلمس كتفه برفق. فهذه الإشارات البسيطة تحمل معاني عميقة من الاهتمام والاحترام، وتجذب انتباهه أكثر مما تفعل أوامر المرتفعة والنبرات الغاضبة. إن تعليم أطفالنا التركيز هو في حقيقته تعليم لهم لقيم أعظم. فلنمنح أبنائنا لحظات أكثر من الحضور الحقيقي، وأوقات أقل من الانشغال بالشاشات، ولنستمع إليهم كما نريد منهم أن يستمعوا إلينا، ولنكن قدوة في الهدوء والتركيز قبل أن نطالبهم بهما. في النهاية يبقى التركيز أكثر من مجرد مهارة عقلية، إنه تدريب يومي على أن يكون الإنسان حاضرا في اللحظة، واعيا لما يفعل، مسؤولا عن وقته، وقادرا على منح الآخرين اهتمامه الكامل. وهذه كلها قيم أخلاقية وإنسانية نبيلة، إذا غرست في نفوس أبنائنا اليوم أثمرت غدا جيلا أكثر توازنا ووعيا وقدرة على بناء المستقبل. تحية سلام.
0: حياتي قيمة مع الأب شربل شليلة من صوت كل لبنان.
2: في ختام راديو راما تذكير بعناوينها: لبنان يعد عدة التفاوض مطلع الأسبوع والمناطق التجريبية على الطاولة. خروقات متكررة لوقف النار جنوبا، وإيران تغلق مضيق هرمز احتجاجا. مصير الامتحانات الرسمية إلى الحسم خلال أيام. استئناف الصادرات اللبنانية إلى السعودية. سلام يعد بالحفاظ على أمن الأشقاء، والدوسري ندعم استقرار لبنان. باكستان تحدد الأحد موعدا لبدء المحادثات الأمريكية الإيرانية، ووفد إيراني إلى سويسرا. وكان في راديو راما أيضا صفحة الأحوال الجوية وحياة قيمة مع الأب شرب الشليلة. راديو راما قدمناها إليكم من صوت كل لبنان. إلى اللقاء غدا 5:15.

على الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. بنص لبنان بدك ويني، في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي، هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار أخبار الكل عصوت كل لبنان.
2: نبقى الآن مع فترة من إعداد وتقديم إذاعة سبوتنيك من موسكو. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة في إعداد وتقديم المواد المذاعة.
3: مستمعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم
4: في إطالة جديدة عبر راديو سبوتنيك
3: مباشرة على الهواء من موسكو.
4: سبوتنيك، نكشف ما يخفيه الآخرون.
2: عالم سبوتنيك،
5: تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم.
2: يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
6: والاقتصادية
5: والرياضية،
6: وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك 3 في
2: عالم سبوتنيك. أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، نسعد بصحبتكم عبد الله حميد وجيهان لطفي. والبداية من العناوين:
7: لافروف يقول إن روسيا تشعر بأن الولايات المتحدة قد تغير نهجها تجاه التسوية الأوكرانية.
2: بعد تأجيل اجتماع سويسرا، طهران تتحدث عن ترتيبات جارية لعقد اجتماع مع أمريكا خلال الأيام المقبلة.
7: وزير إسرائيلي يؤكد أن تل أبيب ستشن حربا على سوريا عاجلا أم آجلا.
2: وصول قوة الاستقرار الدولية إلى إسرائيل تمهيدا لنشرها في غزة.
7: مصر تسجل أكبر مساحة مزروعة بالقمح في تاريخها.
2: إلى تفاصيل: قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن لدى روسيا شعورا بأن الولايات المتحدة قد تغير موقفها مجددا تجاه سبل التسوية في أوكرانيا، وأضاف أنه ليس لدى موسكو مخاوف لكن لديها شعور بأنه قد يحدث، كما حدث بعد قمة ألاسكا بين الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب والتفاهمات التي توصل إليها الجانبان حول تسوية أوكرانيا.
7: وعبر لافروف عن دهشته من تصريحات وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو حول استحالة أن تكون واشنطن وسيطا لتسوية النزاع الأوكراني. في سياق منفصل، أكد رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيتسو أن الاتحاد الأوروبي بحاجة ماسة إلى قناة دبلوماسية مع روسيا، مشيرا إلى أن وجود مثل هذه القناة سيساعد في تجنيب تصعيد التوتر.
2: وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا من موسكو الدكتور محمود الأفندي، الأستاذ بالأكاديمية الروسية للعلوم. أهلا بك معنا، وبداية ما دلالة تصريحات لافروف حول احتمال تغيير واشنطن نهجها من تسوية الأزمة الأوكرانية؟
8: أول شيء في أوقاتك سيدتي الكريمة للإخوة المستمعين، طبعا الوزير لافروف يقصد ما حصل في اجتماع مجموعة السبع من حوالي يومين في فرنسا، عندما وقعت الولايات المتحدة الأمريكية على البيان الختامي الذي كتب فيه وبشكل واضح استمرار دعم أوكرانيا بشكل مستمر حتى النهاية. ما هي النهاية؟ هي القتال حتى آخر أوكراني. لذلك هذا يعتبر لدى روسيا أو الوزير لافروف هو تغيير جذري في الموقف الأمريكي، أنها لا تريد الآن يعني أو تنازلت الولايات المتحدة الأمريكية عن قمة ألاسكا، هذا ما يقصده الوزير لافروف، وأن الولايات المتحدة الأمريكية مستمرة بشكل غير مباشر أو مباشر بدعم أوكرانيا. ونعلم أن الهجمة الأخيرة التي كانت في موسكو كانت أغلبيتها في يعني بالمساعدة الأمريكية، باللوجستية الأمريكية، بالما يسمى الإنترنت الأمريكي الستارلينك. لذلك الوزير لافروف واضح كان في هذه التصريحات أن الولايات المتحدة الأمريكية أخذت الآن يعني منحا اتجاهها آخر في الحرب في المسار الأوكراني الروسي، وخصوصا بعد إخفاق الولايات المتحدة الأمريكية في إيران. فالولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تستمر هيمنتها على أوروبا، وإذا والاستمرار هذه الهيمنة لابد من مساعدة أوكرانيا، لأن كل دول الاتحاد الأوروبي نعلم هي تريد مساعدة أوكرانيا وتريد يعني إنزال هزيمة استراتيجية بروسيا أو إضعاف روسيا في الفترة. يعني الآن الهدف تغير، كان إنزال هزيمة استراتيجية والآن أصبح إضعاف روسيا. فالولايات المتحدة الأمريكية لاستمرار هيمنتها على أوروبا ولتعويض الإخفاق اللي حصل في إيران، يمكن أن نقول أن أخذت اتجاه آخر في مسار الحرب الأوكرانية الروسية، أو تنازلت عن مسار السلام التي كانت الولايات المتحدة الأمريكية مصرة، وخصوصا هذا ما يسمى روح ألاسكا، مصرة كانت على أن تنسحب أوكرانيا من مناطق الدنباس ويبدأ فعليا السلام بين روسيا وأوكرانيا باتفاق السلام وإيجاد ما يسمى هيكلة أمنية جديدة في المنطقة. ولكن واضح بعد أن ترامب اتخذ الآن منحى آخر في هذا الاتجاه، لذلك الوزير لافروف يمكن أن يكون يعني كان فائضا في تصريحاته، أو كان يعني مثل ما بيقولوا كان زائد في تصريحاته عن الواقع، يمكن أن يكون واقع غير شيء، ولكن يعني نوع من أنواع الحركة السياسية التي يقوم فيها لافروف، أن اللي قام فيها لافروف أن هناك خطر حقيقي أن الولايات المتحدة الأمريكية الآن بدأت تتجه شيئا فشيئا إلى الجبهة الأوروبية، وهذا ما يشكل خطر كبير في مسار الحرب أو في توسع الصراع في هذه الحرب.
2: من جانب آخر، هل الدعم الأوروبي للإرهاب التي تمارسه كييف يمكن أن يعرقل مساعي واشنطن لتسوية الأزمة الأوكرانية؟
8: أنا في رأيي ليست هناك مساعي لواشنطن، يعني أنا حتى الآن لا أعلم ما هي المساعي واشنطن، ماذا تفعل واشنطن. لدى واشنطن القدرة على إنهاء هذه الحرب صراحة، لأنه لديها كل ملفات الفساد لدى الحكومة الأوكرانية، من الرئيس زيلينسكي إلى آخر عنصر في الحكومة الأوكرانية. يعني يمكن بالسؤال أن تفتح هذه الملفات فتذهب أوكرانيا للسلام مهما كانت أوروبا وما كانت مساعدة أوروبا. ولكن من الواضح أن الولايات المتحدة الأمريكية ليس من مصلحتها إعطاء نصر لروسيا، لذلك ليس هناك مسار الولايات المتحدة الأمريكية للسلام. يعني لاحظنا أن الولايات المتحدة الأمريكية الآن تحاول بشكل من أشكال يعني إعاقة عالم متعدد الأقطاب. يعني إذا انتهت المسار السلام وخطة الألاسكا لأصبحت يعني عالم متعدد الأقطاب أصحت لي. لذلك يعني هناك نزاع في الولايات المتحدة الأمريكية أو تكبر أنها لا تريد بشكل من أشكال أي مسار للسلام صراحة. يعني هناك كلام، هناك لقاءات، هناك تصريحات، ولكن واقعيا على الأرض ليس هناك أي شيء يحصل من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك نرى أن الولايات المتحدة الأمريكية حتى لم تندد قتل الأطفال في مدينة الجمعية باستهداف حافلات الأطفال الصغار، لاعبين كرة القدم الصغار للبيلاروسيين، لم يظهر أي تنديد بالولايات المتحدة الأمريكية. يعني لا شك أن هناك صراع يعني داخلي بين داخل حلف الناتو، ولكن يعني خلينا نكون واقعيين، الولايات المتحدة الأمريكية لم تقوم بأي تصرف أو أي خطوة يمكن أن نقول ستقود إلى ما يسمى لمساعي السلام، فقط كلام فقط لا أقل ولا أكثر. لذلك أنا في رأيي أن الرئيس ترامب داخل الإدارة بيقدر يواجه حرب حقيقية داخل إدارته نفسها، يعني بين مارك روبيو وجودي فينس. نعلم أن مارك روبيو هو من أحد المشجعين للاستمرار بدعم أوكرانيا، وجودي فينس هو يريد السلام وخطة السلام التي كانت في ألاسكا. لذلك الصراع أصبح داخل البيت الأبيض، وبالإضافة إلى الصراع بين البيت الأبيض والدولة العميقة في الولايات المتحدة الأمريكية أن تصر على استمرار دعم أوكرانيا، حتى لو اتخذت خطوات إرهابية لا يعيق ذلك هذا الشيء. لذلك أنا في رأيي أن الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت مشلولة في الملف الأوكراني، خلينا نكون صريحين، إلا إذا حصل معجزة في رأيي في الفترة القادمة يمكن أن نقول أن تغير الولايات المتحدة الأمريكية أن المواجهة داخل الولايات المتحدة الأمريكية، أو حل آخر أن تتقدم روسيا بشكل سريع في الميدان، يمكن وقتها الولايات المتحدة الأمريكية أن تتخذ قرار أو اتجاه لتطبيق قمة ألاسكا حتى لا ينهار الجيش الأوكراني أو لا تنهار الدولة الأوكرانية، وتحافظ على الولايات المتحدة الأمريكية على قسم من هيمنتها على المنطقة. لذلك أنا في رأيي الولايات المتحدة الأمريكية هي مستمرة في دعم أوكرانيا ودعم الدول الأوروبية التي تدعم الإرهاب. ليس هناك أي تنديد، لم نسمع أي تنديد لا من صحافة أمريكية ولا من وكالات اعلام امريكيه ولا من قياده امريكيه حول الارهاب اللي حصل. لذلك انا في رايي المعسكر ما زال مستمر والمعسكر الغربي مستمر في مواجهه روسيا، حتى لو كان هناك خطوات ارهابيه هذا لا يعيق. يعني نعلم جيدا ان الارهاب لدى الولايات المتحده الامريكيه لديه عده معايير او ازدواجيه معايير، اذا الارهاب ضدها فهو ارهاب ضدها، ولكن ضد اعدائها او خصومها فهو خطه عسكريه او ما يسمى نجاح عسكري.
2: اذا دكتور محمود، وفي ضوء هذه المعطيات كيف يمكن فهم الخلاف الاوروبي الامريكي فيما يتعلق بالازمه الاوكرانيه، وكيف يمكن قراءه تصريح ترامب في قمه السبع بان الولايات المتحده تسعى لانهاء الازمه؟
8: يعني الخلاف هو من سيدفع النقود، خلينا نكون واقعيين. يعني أوروبا لا تريد أن تتحمل أب ما يسمى دفع ثمن السلاح الأمريكي إلى أوكرانيا، لأنه من الواضح أن هناك يعني صعوبات اقتصادية في أوروبا وزيادة المصروف العسكري، فهي تريد بشكل إشكال الولايات المتحدة الأمريكية أن تعود إلى عصر بايدن وأن تقدم الأسلحة مجانا إلى أوكرانيا. أنا في رأيي هذا هو الصراع الحقيقي. يعني لا يجب أن لا نكون واقعيين أو نقلع النظارات الوردية. أن الولايات المتحدة الخلاف هو يكمن كي على طريقة مساعدة أوكرانيا ومن يمول مساعدة أوكرانيا. وفعليا يعني الولايات المتحدة الأمريكية مصرة أن تدفع أوروبا هذا الثمن، لذلك هذه الخلافات التي تحصل داخل، لأنه ما زالت الغرف العسكرية هي داخل البنتاغون. يعني كل الصواريخ التي تطلقها والمدافع لها أوكرانيا باتجاه المدنيين والطائرات المسيرة هي بدعم لوجستي أمريكي. فلا أعلم يعني فعليا ما هو الخلاف. الخلاف أنا في رأيي على كيفية دعم أوكرانيا، على من سيدفع النقود، على من سيمول أوكرانيا، هذا هو أنا في رأيي القادم. ولكن أن نقول أن هناك جهود أمريكية حقيقية أو نزاع حقيقي بين الدول الأوروبية على شأن تطبيق السلام في أوكرانيا، أنا لا أعتقد ذلك. لأنه أنا في رأيي أن عندما انتهت قمة ألاسكا واجتمع الرئيس ترامب مع الرؤساء الأوروبيين، هنا اقتنع الرئيس الأمريكي أن الأوروبيين لا يذهبوا إلى بهذه الخطة، لذلك بدأ يماطل الوقت ويقول ما هو عليه، لأنه كان لديه اهتمامات أخرى، اهتمامات في إيران، اهتمامات في الشرق الأوسط. لذلك أنا في رأيي الخلافات داخل البيت الواحد أو داخل العائلة الواحدة، يعني خلينا نكون واقعيين، الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا هم عائلة واحدة وجبهة واحدة لمواجهة روسيا، لذلك هذه الخلافات فقط خلافات داخلية على طريق التمويل أو استمرار التمويل ومن سيقوم بهذا التمويل. ولكن أن أقول هناك خلافات إيديولوجية على كيفية إنهاء هذا الصراع، لا أعتقد ذلك. والبيان الختامي في مجموعة السنة أكبر دليل على ذلك، أن توقع الولايات المتحدة الأمريكية على أن على سيادة الأراضي الأوكرانية، رغم كان ترامب يقول أن لابد من أوكرانيا أن تتنازل عن هذه الأراضي وهو يوقع يعني على هذا البيان، هذا يعني تغيير 180 درجة. ولكن أنا برأيي هو لا تغيير، هو ليس تغيير، ولكن فعليا هذه حقيقة الولايات المتحدة الأمريكية. أصبحت أوكرانيا عبء عليها في ما يسمى الدعم المادي، فرمت أوكرانيا على الحد الأوروبي وتدفع هي، ولكن ما زالت الولايات المتحدة الأمريكية تقدم كل المعلومات اللوجستية والأخبار الصناعية. يجب أن نفهم أن أوكرانيا في حرب المسيرات أو حرب الصواريخ، لا تملك أخبار صناعية، فالأخبار الصناعية أغلبيتها أمريكية تستخدمها. لذلك خلينا نكون واقعين، أمريكا في الجبهة حتى الآن يعني وليست محايدة، مع أنه رغم التصريحات الروسية التي تقول أن أمريكا يعني تشكر يعني الرئيس بوتين دائما يشكر رئيس ترامب على جهوده، ولكن أنا في رأيي هي عبارة عن يعني إعطاء نوع من أنواع الدعم لترامب لتغيير موقفه. ولكن فعليا الولايات المتحدة الأمريكية ما زالت داخل الجبهة وهي مستمرة في مواجهة روسيا.
7: أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي تأجيل اجتماع كان من المقرر عقده بين مسؤولين إيرانيين وأمريكيين في سويسرا حول التوصل لاتفاق نهائي بين الطرفين. وأضاف في الوقت نفسه أن الترتيبات جارية لعقد محادثات مع واشنطن، وأكد أن الاجتماع لم يعد ملحا بعدما جرى التوقيع إلكترونيا على مذكرة التفاهم بشأن إنهاء الحرب.
2: وأوضح بقائي أن المفاوضات المتعلقة بالاتفاق النهائي ستعتمد على بدء تنفيذ بنود محددة في مذكرة التفاهم واستمرار الالتزام بها. من جهته لم يوضح البيت الأبيض سببا تفصيليا لتأجيله، لكنه أعلن في بيان أن الجوانب اللوجستية للمفاوضات لم تكن في أي وقت بسيطة أو يسهل التنبؤ بها. وبدورها أعلنت وزارة الخارجية السويسرية أن تأجيل الاجتماع جاء في إطار ترتيبات تنظيمية، مشيرا إلى أن التحضيرات الفنية والدبلوماسية ستتواصل رغم تعليق المحادثات. وللمزيد من المتابعة حول هذا الموضوع ينضم إلينا من بيروت الخبير في الشؤون الإيرانية الأستاذ حسن سبيتي. أهلا بك معنا، وبداية ما أسباب تأجيل اجتماع جنيف لبدء المفاوضات النهائية بين واشنطن وطهران رغم دخول وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله حيز التنفيذ؟
9: إيران تسعى أن يكون تنفيذ الاتفاق تنفيذا لا مراوغة فيه، تنفيذا شاملا، تسعى أن تصل هذه الورقة، هذه مذكرة التفاهم إلى نهايات تفضي إلى استقرار في العلاقة مع الطرف الأمريكي. أي تعدي أو تجاوز على أي بنود، على أي من البنود من بنود هذه الورقة سيقود إلى خلافات واختلافات قد تعيد الأمور إلى ما كانت عليه سابقا، ولن تحل الأزمة ولن تحل المشكلة. البند الأول في الوثيقة ينص على وقف الحرب في كل الجبهات، كانت لبنان مشمولة بهذا البند وقد نص عليه بالاسم. الحملة التي كانت ضد إيران والحرب التي ابتدأت على إيران كانت من قبل أمريكا وإسرائيل، ودخل بعض حلفاء إيران في هذه الحرب. إذن هي حرب بين أمريكا وحلفائها وإيران وحلفائها. والوثيقة تنص على إنهاء هذه الحرب بما يشمل جميع الأطراف، لا يمكن استثناء طرف وتصل الأمور إلى نتائج، وما تزال عناصر عدم الاستقرار تؤرق هذا الأمر وتصل بالأمور إلى نتائج ليست في صالح الاستقرار وليست في صالح أحد. لذلك إيران تصر أن تكون البنود مطبقة بشكل يضمن هذا الاستقرار. عدم تطبيق البند الأول دفع إيران إلى توقيف العملية وتجميدها حتى يتم التنفيذ، لأن الخرق إذا كان منذ البداية سيصل إلى كل البنود وسنعود إلى نقطة الصفر التي لا تريد إيران أن تعود إليها.
2: في المقابل، هل تمهد طهران لفرض رسوم مرور عبر مضيق هرمز بعدما اشترطت حصول السفن على موافقتها للعبور؟
9: المسألة الأساسية التي تعني إيران هي ليست الرسوم فيما يتعلق بمضيق هرمز، وإنما عدم استخدام هذا المضيق لتهديد الأمن القومي الإيراني من خلال المضيق. فالسيطرة على المضيق والتحكم في الحركة الآمنة، حركة المرور الآمنة للسفن دون أن تستخدم وتستغل حرية الملاحة للهجوم على إيران أو لتهديد الأمن القومي الإيراني. هنا تأتي مسألة أخرى، مسألة تنظيم المرور والخدمات التي تقدم للسفن أثناء عبورها، وهذه تشمل تكاليف معينة وتفرض رسوم معينة. في 60 اليوم الأولى من هذا من هذه الوثيقة التي هي فترة المفاوضات التي تبعت توقيع الوثيقة، ستعفي إيران السفن من الرسوم، ولكنها ستعيد فرض رسوم خدمة هي تبذلها وتصرفها على صيانة وتنظيم المرور الآمن للسفن.
2: إذن سيد حسن، تأجيل اجتماع جنيف من جهة والجدل بشأن عبور المضيق من جهة أخرى، برأيك كيف يؤثر ذلك كله على مسار المفاوضات النهائية بين واشنطن وطهران؟
9: عدم الثقة هو الأساس في الجانب الأمريكي، وعدم ثقة متبادلة في الحقيقة، وتكاد تكون ثقة أقل من الصفرية. فعليه يجب على من خلال التنفيذ التدريجي أن تبنى ثقة، تبنى ثقة بحسن نوايا. حين تبدو إشارات معينة إلى انعدام حسن النوايا، فإن هذا لا يساعد الأمور أن تتطور. ولكن الحاجة الماسة إلى هذا الاتفاق بما يمثل من استقرار لا يعني إيران وأمريكا فقط، وإنما أسواق الطاقة العالمية كافة، ويؤثر على كل بلدان العالم. فلذلك هو اتفاق الضرورة، ولا بد من الوصول إلى نقاط. هنا تأتي المناورات الهامشية لتحقيق مكتسبات من طرف على حساب طرف آخر، أو على التعدي على أي من البنود، أو التجاوز على حقوق أي دولة من الدول المعنية بهذا الاتفاق. هذا يؤثر على الوضع برمته، ويجعل الأمور في حالة غير مستقرة، وقد تقود إلى الصدامية التي جربت وفعلت ولم تصل إلى أي نتيجة في فرض الأجندة الأمريكية من خلال الهيمنة العسكرية والقدرة على التدمير. حينما وصلت أمريكا إلى هذه القناعة بأن العمليات العسكرية لم تغير من الموقف الإيراني، ولن تطوع الموقف الإيراني ليكون ضمن هذه الهيمنة.

0: الأول من الصفقة، وهذا يشكل مشكلة حقيقية.
1: أخيرا وفي ضوء هذه المعطيات، ما هي الترتيبات السياسية والفنية التي يمكن أن تدفع مسار التفاوض قدما كما قالت طهران؟
0: نعم، مصالح الدول المتضررة بنتيجة عدم تطبيق هذا الاتفاق تدفعها إلى التدخل لدفع الاتفاق قدما نحو التطبيق. هنا الوسيط الباكستاني يعمل وسطاء في دول الخليج العربية مثل قطر، تعمل بفاعلية كذلك الأمر. الصين من جانبها بشكل غير معلن وغير رسمي، ولكنها تتدخل لأنها متأثرة جدا بهذا الأمر. روسيا كذلك الأمر، السلم والاستقرار العالمي يعنيها في منطقة بالغة الأهمية وتشهد هيمنة للجانب الأمريكي، وهذا يؤثر على مجمل العلاقات الدولية لما يشكله الاقتصاد والأمن كأساس وركيزة لمصالح جميع الدول. فهذه الدول المؤثرة والمعنية والمتأثرة بحالة الصدام لو أصبحت يجعلها في وضع التدخل للوصول في الأمور إلى الحد الأدنى من الاستقرار لكي يبنى عليه ويتم تنفيذ بقية البنود وتنشأ علاقات مستقرة في صالح الأمن والسلام الدوليين، الحالة التي لا بد منها واللازمة لبناء وضع اقتصادي سليم في العالم.
2: هدد وزير الشؤون الشتات الإسرائيلي عميحاي شيكلي بأن إسرائيل ستشن حربا على سوريا عاجلا أم آجلا، وأبدى قلقه من طبيعة التحالف السوري التركي وميل الحكومة السورية الحالية للدوران في فلك تركيا التي تشكل خصما استراتيجيا لإسرائيل في المنطقة على حد وصفه، معتبرا أن سوريا وتركيا تشكلان تحديا أكبر لإسرائيل من إيران.
1: تصريحات المسؤول الإسرائيلي العضو في حزب الليكود الحاكم الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو جاءت بعد ساعات من توقيع إيران والولايات المتحدة مذكرة تفاهم بخصوص إنهاء الحرب على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، كما جاءت بعد أيام من تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التي أكد فيها وجود مبادرات خبيثة تقودها تل أبيب لزعزعة استقرار منطقة البحر المتوسط.
2: يعلق على هذا الموضوع من اللاذقية الخبير العسكري سيادة العميد أحمد رحال، أهلا بك سيدي الكريم. برأيك لماذا جاء تهديد وزير الشتات الإسرائيلي في هذا التوقيت بأن تل أبيب ستشن حربا على سوريا في القريب؟
3: يعني كلنا نعرف أن الحكومة اليمينية المتطرفة في تل أبيب هي تعتمد على سياسة الحروب للبقاء في السلطة ومنها نتنياهو، ويبدو أن نتنياهو لا يقبل بصيغة الحكم في سوريا، لا يقبل الشعب السوري، أو أنه يريد التعويض عن النصر الممنوع عنه في إيران بقرار من ترامب من التعويض على الأراضي السورية. المشكلة لدى تل أبيب من أنها تتعامل وفق مع الجوار وفق نظرية الأمن الإسرائيلي، ما يحقق أمن إسرائيل بعيدا عن تقاطع المصالح، بعيدا عن أمن دول الجوار. وبالتالي وجدنا هذا الأمر منذ سقوط نظام الأسد عندما قامت الآلة العسكرية الإسرائيلية بتدمير عتاد الجيش السوري، ثم احتلال حوالي 850 كيلومتر مربع من مناطق الجولان والقنيطرة السورية، واحتلال منابع المياه، والقصف يعني مستمر على الأراضي السورية، منع تقديم أي مساعدة للجيش السوري عندما دمرت ثلاث قواعد ظنا أن تركيا قد تقدم مساعدة للجيش السوري في مطار تدمر ومطار التيفور ومطار حماة. هذا العداء الذي تنتهجه القيادة الإسرائيلية عبر عنه هذا الوزير من أن دمشق تشكل خطر على إسرائيل بعيدا عن كل الوقائع على الأرض، أن سوريا هي من طردت إيران وحزب الله، وأنها مهتمة بتأمين الوضع الداخلي السوري بعيدا عن أي عداء مع الخارج.
2: إضافة إلى ما تفضلتم به، هذا التهديد جاء بعد توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران.

0: طهران ويتزامن مع الضربات الإسرائيلية في لبنان. كل هذه المعطيات هل تشير إلى قرب المواجهة بين سوريا وإسرائيل؟
1: الواقع السوري يقول أنه منشغل بترميم الوضع الداخلي، إعادة بناء المؤسسات، تحصين الوضع على الحدود السورية بعيدا عن أي اشتباك أو أي حرب قادمة. لكن إن فرضت علينا الحرب فبالوسائل الممكنة بالوسائل المتوفرة لن تبقى الحكومة السورية حبيسة الحدود ولن تبقى تقبل بما يريد إملاءه علينا نتنياهو والجيش الإسرائيلي. الحكومة السورية لا تبحث عن حرب، تبحث عن حلول سياسية عبر التفاوض لإعادة اتفاقية فك الاشتباك أو إعادة الأراضي المحتلة لعام 67. لكن إسرائيل كما قلت هي تبحث عن أمنها على حساب أمن دول الجوار، وهذا التهديد المستمر للحكومة السورية لن يقبل به الشعب السوري. دعني أختم بكلمة من أن الشعب السوري يبحث عن السلام لكنه لن يتنازل عن كرامته وسيادته.
0: ما شكل المغامرة الإسرائيلية إذا خطت نحو الحرب في ظل ما تقوم به من انتهاكات بالمنطقة الجنوبية السورية؟
1: أولا هناك مجتمع دولي وهناك مجلس أمن وهناك منظمات دولية وهناك دول حليفة لسوريا لن تتركها فريسة لنتنياهو. النقطة الثانية أن سوريا تمتلك حق الدفاع عن النفس بالوسائل الممكنة. صحيح أن عتاد الجيش السوري البري والبحري والجوي وحتى قوات الصواريخ والرادار دمرت، لكن يبقى لدى الجيش السوري ولدى القيادة السورية إرادة القتال وإرادة الدفاع عن النفس، بمعنى أننا سندافع عن أرضنا وسيادتنا بالوسائل الممكنة ولن نترك جهدا يمكن أن يحمي سوريا إلا ونتخذه. بمعنى سنوجه يعني رسالة إلى كل دول العالم لتقف إلى جانب سوريا أمام العداء الإسرائيلي. الولايات المتحدة الأمريكية مسؤولة عن هذا التصرف وبالتالي يفترض أن تتدخل. الوجود الروسي على الأراضي السورية له دور أيضا، وبالتالي هناك إجراءات كثيرة يمكن الحكومة السورية اتخاذها إضافة لحق الدفاع عن النفس.
0: لماذا تعتبر إسرائيل تركيا وسوريا أكبر تحدي لها في المنطقة حتى أكثر من إيران بحسب الوزير الإسرائيلي؟
1: يعني إسرائيل هي توزع العداء على دول الجوار وتوزع العداء على المنطقة حسب مصالحها وحسب ما تريد. اليوم هناك صراع نفوذ في سوريا ما بين تل أبيب وأنقرة، ووجدنا من أن هذا الصراع في مرحلة معينة وصل إلى تصريحات عدائية كانت تؤدي إلى صدام. الأرض السورية اليوم مسار صراع ما بين تل أبيب وأنقرة، وكل يريد يعني أن يكون له النفوذ الأكبر، وهذا وجدناه من القبول بالوضع الروسي في الساحل من قبل تل أبيب على حساب النفوذ التركي. سوريا وتركيا تمتلك علاقات طيبة أمنية وعسكرية واجتماعية واقتصادية. لا ننسى لدينا حوالي أكثر من 3 مليون سوري موجودين في تركيا، وهناك تعاون ما بين الحكومة السورية والتركية. لكن يبدو أن إسرائيل تريد أن تجعل من سوريا حديقة خلفية للأمن الإسرائيلي، وبدأ هنا الصدام مع أنقرة في هذا الشأن.
0: إلى أي حد ستتحرك تركيا برأيك إذا فعلت إسرائيل تهديدها في سوريا؟
1: أنا أعتقد أن الأمن القومي التركي غير مهدد. صحيح أن سوريا تشكل جزء من الأمن القومي التركي، لكنها متصل إلى حد الصدام المسلح ما بين تركيا وإسرائيل. لا ننسى أن الولايات المتحدة الأمريكية حليفة لكلا الطرفين، وأن ترامب يمتلك علاقات طيبة مع الرئيس أردوغان ومع رئيس وزراء الإسرائيلي نتنياهو. وبالتالي أنا أعتقد أن التصريحات الاستفزازية من قبل تل أبيب والتصريحات المواجهة من قبل أنقرة قد تبقى حبيسة الإعلام ولن تصل إلى مرحلة المواجهة العسكرية. صحيح أن هناك صراع على الأرض السورية، لكنه أيضا لن يصدم أو لن يصل إلى حد الصدام العسكري.
0: إذن ما العوامل السورية لمواجهة هذه التهديدات الإسرائيلية في ظل فشل التقارب خلال المفاوضات بين سوريا وإسرائيل؟
1: يعني سوريا تحاول اليوم بناء قوتها العسكرية بالإمكانيات المتوفرة، تحاول بناء علاقات تحالف مع دول ومنها روسيا وتركيا، تحاول اليوم إعادة ترميم العلاقة، تحاول صنع علاقات طيبة مع الجميع حتى مع إسرائيل هناك تفاوض كان في أذربيجان وكان في باريس، واليوم الرئيس الأمريكي يتحدث أو يدعو تل أبيب ودمشق إلى عودة التفاوض، وبالتالي دمشق تسير نحو تفاوض بالطرق السلمية، نحو إعادة الحقوق بالطرق السلمية، وعلى المجتمع الدولي أن يراعي تلك الناحية.
2: كشفت وسائل أعلام إسرائيلية عن وصول عناصر من قوة الاستقرار الدولية إلى إسرائيل تمهيداً لبدء نشرها في قطاع غزة خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار الترتيبات الخاصة بتنفيذ خطة ما بعد الحرب المعتمدة دولياً. ونقلت عن مسؤول رفيع المستوى في مجلس السلام في غزة أن العمل يجري حالياً على إنشاء مركز دعم لوجستي في معبر كرم أبو سالم جنوب القطاع، ليكون نقطة استقبال وعبور للقوات الدولية المتوقع وصولها تباعا خلال الأسابيع المقبلة.
0: المسؤول في مجلس السلام أوضح أن عددا من الضباط والعناصر وصلوا بالفعل إلى إسرائيل، بينهم قوات من كوسوفو، وأضاف أن آلاف الجنود من المتوقع أن ينضموا إلى القوة الدولية خلال المرحلة المقبلة لتولي مهام الفصل بين القوات الإسرائيلية والمناطق التي ستنقل إلى إدارة اللجنة الفلسطينية داخل قطاع غزة، إلى جانب الإسهام في تأمين الممرات الإنسانية ودعم جهود إعادة الإعمار.
2: حول هذا الموضوع ينضم إلينا من جنين الكاتب الصحفي الأستاذ عدنان الصباح. أهلا بك معنا، وبداية هل تعني خطوة وصول القوات الدولية إلى إسرائيل بدء الترتيبات للدخول في المرحلة الثانية لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة؟
3: صباح الخير لحضرتك والسيدات والسادة المتابعين. نحن نتحدث عن قوة الاستقرار أعتقد منذ أكتوبر العام الماضي، ولم يتحرك شيء على الإطلاق. كل الخطوات التي سمعنا عنها عن تشكيل قوة أندونيسية في إحدى الفترات قيل ذلك، عن تعدد موافقة عدد من الدول على المشاركة قيل ذلك، عن رفض الاحتلال للمشاركات قيل ذلك، ثم أن الحديث عن المرحلة الثانية أيضا بدأ منذ أعلن عن تشكيل اللجنة الوطنية لإدارة غزة، دون أن يحدث هناك شيء في مواضيع المرحلة الأولى، إذا كان هناك مراحل أصلا في خطة ترامب أو خديعة ترامب كما أسميها دائما. الحقيقة أن الأهداف التي تسعى إليها الولايات المتحدة الأمريكية تحديدا، ومن يمثلها دولة الاحتلال في قطاع غزة، هي الأهداف القديمة التي أعلنها ترامب أكثر من مرة، والتي حاولوا أن يحولوها إلى إقامة قاعدة عسكرية أمريكية في قطاع غزة أو السطو على قطاع غزة. لكن الذي يجري على أرض الواقع هو أن يحاولوا إعادة رسم الجغرافيا في قطاع غزة، الجغرافيا السياسية، بمعنى أن تقليص مساحة قطاع غزة إلى ما يساوي الربع تقريبا، لأن دولة الاحتلال تتحدث الآن عن 70%، وأنا أعتقد أن الحقيقة 74 إلى 75%، لأنه أصلا كان 53% في العاشر من أكتوبر، ثم تحدثوا عن 11% يعني 64، ثم تحدثوا عن 10 يعني 74% من أراضي قطاع غزة تخضع لسيطرة الاحتلال وميليشياته، وما تبقى هو ربع القطاع بكل السكان، يعني ربع المساحة بكل السكان ومع كل المضايقات وكل الجرائم التي ترتكب هناك. أي استقرار يمكن أن تذهب به هذه القوة؟ هل هذا الاستقرار سيأتي على قاعدة استلام سلاح حماس مثلا والمقاومة؟ وإذا كان الأمر كذلك، هل طبقت البنود السابقة بشأن ذلك؟ هل طبق بند البروتوكول الإنساني؟ هل طبق بند فتح المعابر؟ هل طبق بند الرعاية الصحية والخدمات الصحية والأوضاع الصحية في قطاع غزة؟ هل طبق بند الإيواء للفلسطينيين الذين يعني مشردين على أرضهم؟ لا شيء على الإطلاق، لم يحدث شيء على الإطلاق، وكل الوعود التي أطلقها ترامب سواء عبر ما يسمى بمجلس السلام أو بعد ذلك لجنة التنفيذية لمجلس السلام برئاسة ميلادينوف، كل اللقاءات التي جرت مع أطراف الفلسطينية، مع المقاومة الفلسطينية تحديدا في القاهرة، كلها كانت تنصب في نقطة واحدة: تنفيذ الرغبات الإسرائيلية، الشروط الإسرائيلية، الإملاءات الإسرائيلية. كل الحديث يدور حول سلم السلاح، وكأن حكاية تسليم السلاح حكاية أمريكية بامتياز، لأنها تتكرر في كل مكان. سلموا السلاح في لبنان، سلموا السلاح في غزة، سلموا السلاح في العراق، سلموا السلاح في إيران، السلاح النووي أو ما يسمى السلاح النووي. إذن يراد أن تتحول المنطقة إلى منطقة منزوعة السلاح، منطقة تصبح يعني مزرعة حقيقية للإدارة الأمريكية تمارس بها ما تشاء هي ودولة الاحتلال في المنطقة. أي استقرار؟ غزة ليست في حالة فلتان أو في حالة فوضى حتى يجلب لها الاستقرار. غزة في حالة احتلال، في حالة عدوان. الحديث كان يدور عن قوات حفظ سلام، قوات حفظ أمن، قوات حماية للمواطنين الفلسطينيين من الجرائم المرتكبة. وأنت تذكرين حضرتي أنه أقيم مركز في بات يام أو بات رمات يام قبل أن تبدأ، فور بدء ست ترام خديعة ترام، ثم حل هذا المركز وألغي. ثم جرى الحديث عن أن تشكيل قوة شرطية يتم تدريبها في بعض الدول العربية وستعود إلى قطاع غزة، لم يحدث شيء. ثم قيل تشكيل اللجنة الوطنية لإدارة غزة وشكلت وخرجوا إلى الخارج وجلسوا واجتماعات، ولا زلنا نراوح مكاننا. والآن نعود مرة أخرى لنتحدث عن قوة الاستقرار.
2: إذن ما موقف الفصائل الفلسطينية من انتشار هذه القوات في غزة في ظل عدم اكتمال تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق؟
3: الموقف واضح لدى كل الفلسطينيين وتحديدا الفصائل المقاومة الفلسطينية، أن المطلوب أولا تنفيذ النصوص التي وردت في هذه الخطة والتي تحولت إلى قرار أممي والتي فيها أكثر من ضامن. يعني هذه الخطة المميز فيها أن هناك ثلاث دول إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية اعتبرت نفسها وسطاء واعتبروا نفسهم أيضا ضامنين. هذا أولا. ثانيا، هناك ثماني دول أجرت لقاءات ومشاورات مع ترامب قبل الإعلان عن الخطة في نيويورك أثناء اجتماع الجمعية العامة المتحدة. وثالثا، هناك 20 دولة حضرت اجتماع الإعلان وحضرت التوقيع الرسمي كشهود في شرم الشيخ. ثالثا وهذا هو الأهم، 13 دولة من أصل 15 أعضاء مجلس الأمن تقدموا حين تقدمت روسيا بمشروع قرار لبديل لخطة ترامب، رد على خطة ترامب. 13 دولة تقدمت بطلب رسمي من روسيا لتتوقف عن تقديم مشروعها وطالبوا بإقرار خطة ترامب، يعني رفضوا أن يوجد مشروع بديل. إذا تقدمتم أنتم وطلبتم أنتم أن تصبح خطة ترامب ومنعتم أن تكون هناك خطة بديلة لخطة ترامب وأوقفتموها وصوتتم على خطة ترامب، طب نفذوها. مسؤوليتكم أنتم اللي دعيتوا وأنتم اللي شاورتوا وأنتم اللي ناقشتوا وأنتم اللي قدمتوا الطلب وأنتم اللي طلبتوا التصويت لصالحها، صوت لصالحها، تحولت إلى قرار أممي، تحولت إلى قرار مجلس الأمن. منعتم روسيا حتى اضطرت روسيا والصين حتى اضطروا أن يمتنعوا عن التصويت، لم يكن بإمكانهم أن يفعلوا غير ذلك. على أي حال، اليوم نحن أمام تنفيذ هذه الخطة. الخطة فيها كما ذكرت لحضرتك البروتوكول الإنساني، اللواء، المعابر، المنطقة سي، المنطقة الصفراء هي 53% يجب تقليصها. نحن زدنا المنطقة الصفراء كما ذكرت لحضرتك من 53 إلى 74. لم يدخل شيء على الإطلاق من الإغاثة الحقيقية. الإيواء صفر في قطاع غزة. المعابر تفتح بالمزاج، يعني طارة نعم وطارة لا، ويعذب الفلسطيني الذي يعود من الخارج إلى قطاع غزة. والميليشيات العميلة في المنطقة الصفراء بحماية جيش الاحتلال ومسيراته وطائراته ومدفعيته يدخلون ويخرجون ويقتلون ويعيثون فسادا في المنطقة. وتقوم قوات الاحتلال بشكل يومي ومتواصل باستهداف رجال الأمن الداخلي الفلسطيني، الأمن المدني أقصد، يعني رجال الشرطة، لمنعهم من تنظيم حياة الناس والداخلية. بمعنى يريدون خلق فوضى ليقال فوضى وفلتان، ليقال أن هذه قوة الاستقرار، أن الأزمة غزية غزية.
0: أشادت منصة بيزنس إنسايدر أفريكا بجهود الحكومة المصرية في تشجيع المزارعين على التوسع في زراعة وتوريد القمح، وأكدت أن السياسات التحفيزية للحكومة المصرية وفي مقدماتها رفع أسعار التوريد أسهمت في زيادة جاذبية المحصول للمزارعين وتحقيق نتائج قياسية خلال الموسم الحالي.
2: وأضافت أن مصر سجلت أكبر مساحة مزروعة بالقمح في تاريخها خلال الموسم الحالي، حيث بلغت 3,760,000 فدان مدفوعة بقرار الحكومة برفع سعر توريد القمح إلى 2500 جنيه لكل 150 كيلو جرام من القمح، وهو مستوى يفوق الأسعار العالمية السائدة.
0: من القاهرة تنضم إلينا تعليقا على الموضوع الدكتورة هدى الملاح، خبيرة دراسات الجدوى الاقتصادية. أهلا بك سيدتي، وما طبيعة السياسات التحفيزية التي قدمتها الحكومة المصرية لتشجيع المزارعين على التوسع في زراعة القمح؟
4: أهلا وسهلا بحضرتك وأهلا المستمعين. نتكلم الأول عن زراعة القمح في مصر، لأن برضو هي ليها طبيعة خاصة. احنا عايزين نقول ان مصر سجلت لأكبر مساحة مزروعة من القمح في تاريخها، ده اصلا في الفترة دي يعد خطوة مهمة من زاوية الامن الغذائي، لكن تأثيره على الواردات، على واردات القمح لا يكون مباشر بالكامل، بل يتحدد وفق عدة عوامل مترابطة. زي ايه؟ زي زيادة المساحة المزروعة اللي هي تعني بالضرورة يعني حاجة يبقى فيه ارتفاع في الإنتاج أهم من المساحة المزروعة، دي حاجة. كل ده طبعا كان فيه سياسات رمت بها الدولة المصرية بحيث تعطي تحفيز للقمح. فبالسياسات التحفيزية التي اتبعتها الحكومة المصرية لتشجيع المزارعين على التوسع في زراعة القمح، عايزين نعرف أصلا أن زراعة القمح تبقى مختلفة عن أي زراعة أخرى إزاي؟ بيكون لها درجة حرارة جو معتدلة، يعني مناخ معتدل حوالي من 20 لـ25، بيكون لها أصلا مياه منتظمة، مش لازم ري مغمور زي الأرز وبعض الأشياء الأخرى من الحبوب. يعني نقدر نقول تلخيص السياسات زي مثلا سياسة التسعير أو ضمان التوريد، رفع سعر توريد القمح المحلي بشكل متدرج خلال السنوات الأخيرة ليقترب من الأسعار العالمية. كل ده جعل زراعته أكثر جاذبية مقارنة بمحاصيل أخرى، يعني ما يبقى فيه سعر القمح في التوريد يبقى يقترب من الأسعار العالمية، ده طبعا تبقى زراعته أكثر جذبة بالنسبة للمستثمرين.
0: إلى أي مدى يسهم ذلك في خفض احتياجات مصر من واردات القمح الفترة المقبلة؟
4: يعني هقول لحضرتك احنا عايزين نشوف مثلا التوسع الأفقي لزيادة الرقعة الزراعية، التوسع في مزروعات في مشروعات استصلاح الأراضي زي الدلتا الجديدة وتشكا، دي كلها مناطق بتعطي أولوية لمحاصيل استراتيجية مثل القمح. عندي إدخال برضو مساحات جديدة للزراعة باستخدام نظم ري حديثة، الوقت الري يعني غير زمان، الوقت بقى فيه ثقافة ري حديث، فيه زيادة إنتاجية، تقليل الفاقد، كل الحاجات دي كلها رفع الإنتاجية والتوسع الرأسي بالنسبة لزراعة القمح. عندي كمان إدخال أصناف قمح عالمية، يعني بيكون لما أنا أدخل الدولة أصناف عالية الإنتاج ومقاومة للتغيرات المناخية، أنا برضو بحاول أشجع الزراعة ودعم الميكنة الزراعية والحصاد لتقليل الفاقد، خصوصا أن دلوقتي أنا لو هستهلك كمية استيراد كتيرة من القمح، لأن القمح ده يعتبر يعني محصول استراتيجي بالنسبة لمصر، مش محصول عادي يمكن الاستغناء عنه، لا ده محصول استراتيجي بالنسبة لعدد سكان مصر كلها. أهم حاجة عندي أن أنا أقلل المخاطر في المزارع، إزاي؟ أن أنا ما أجي أتوسع في آليات مثلا التأمين الزراعي أو التعويض الجزئي بعض الحالات المناخية زي ما قلت لحضرتك هو القمح لازم مثلا له درجة حرارة معتدلة من 20 ل 25. ان انا بعمل عملية تحسين يعني للمنظومة لمنظومة الري، كل ده هلاقي ان هيبقى فيه اسهام توسع في الزراعة، هيكون عندي تقليص للفجوة الاستيرادية. هي دي اهم نقطة انا بحاول اعمل عليها، يعني انا بحاول أوجد محصول محلي مع تقليص الفجوة الاستيرادية، خصوصا أني أنا لو اعتمدت على الاستيراد بكميات كبيرة لمحصول استيرادي زي ده مع ارتفاع الجنيه مقابل الدولار، ده كله بيكون طبعا يعني بيبقى تأثيره سلبي بالنسبة مثلا على ميزان المدفوعات.
0: إذن بالإضافة لما تفضلتم به، إلى أي مدى تسهم هذه الإجراءات في تحقيق هدف مصر الرامي للاكتفاء الذاتي من القمح بحلول عام 2028؟
4: لو ارتفعت الإنتاجية للفدان بالنسبة للتقاضي المحسنة والري الحديث والتأثير يكون قوي على الواردات، أما إذا ظلت الإنتاجية محدودة الانخفاض في الواردات سيكون جزئيا. أنا مش همنع الاستيراد مرة واحدة، ولكن هيكون هيبقى فيه تقليل للاستيراد. في كمان ان انا بعمل عملية تقدير نوعي للتأثير، يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا يمكن ان يؤدي التوسع لخفض تدريجي في الواردات، لكن مش هيبقى خفض مرة واحدة بنحو ملحوظ، لكنه يعني هيكون خفض غير جذري غير أكيد. بمعنى أن مصر قد تنتقل من الاعتماد الكبير جدا على اعتماد الاستيراد، ولكن هيكون أقل نسبيا وأكثر استقرارا في الفترة الحالية والفترات القادمة، خصوصا أنها بدأت عملية زراعة محصول استراتيجي بهذا الشكل وبهذه الكثافة. عندي كمان عامل الاستهلاك المتزايد، انا برضو لازم برضو لان احنا دولة مستهلكة للقمح، لكن مع زيادة الانتاج والطلب المحلي على القمح هيبقى مع ارتفاع النمو السكاني، فكان لازم يبقى فيه بديل اللي هو القمح المحلي، بحيث الوقت بقت زراعته في مدينة تشكى، زراعته في المناطق الزراعية الجديدة والحديثة، يعني بمعنى أصح التوسع في زراعة القمح ده هيسهم في تقليل فاتورة الاستيراد بالدولار، هيسهم في تحسين الأمن الغذائي، هيكون كمان يساهم في تقليل التعرض لتقلبات الأسواق العالمية. أحيانا بنجد بعض تقلبات في الأسعار، تقلبات في سلاسل الإمداد بسبب الحروب كل ده، ولكن أنا ما بقولش يلغي الواردات مرة واحدة، ولكن سيجعل أقل حجما وأكثر استهدافا لفجوة الاستيراد.
0: دكتورة، ما هي الكمية التي تحتاجها الحكومة المصرية من القمح لتحقيق الاكتفاء الذاتي؟
4: نقدر نقول التوسع في زراعة القمح، يعني أننا أنظر في التوسع التاريخي ده في مصر، طبعا ده يعتبر في حد ذاته تحول استراتيجي في معادلة الأمن الغذائي ذات نفسها، لكنه لا يمكن قراءته مثلا كرقم زراعي فقط، بل ممكن يكون أداة مباشرة لإعادة تشكيل هيكل الواردات، لإعادة تشكيل السلعة ذات نفسها اللي هي الأكثر حساسية في الموازنة العامة. ده تعتبر ده قلت لحضرتك محصول استراتيجي بالنسبة للدولة، ولكن زيادة المساحات المزروعة إذا اقترنت بارتفاع الإنتاجية وتحسين كفاءة الاستخدام الماء تعني طبعا عمليا تقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، لأن في فجوة كبيرة جدا بين الاستهلاك وبين الإنتاج، وطبعا الفجوة دي كانت لسنوات طويلة محرك أساسي للواردات، ولكن مع التوسع في الواردات أعتقد لا يتخذ شكل الانكماش الحاد، بل أنا أنظر إلى مثلا تهذيب تدريجي للاعتماد الخارجي، يعني هيبقى فيه تغطية كبيرة جدا بالنسبة للاستهلاك المحلي.
5: عالم سبوتنيك يغطي جميع الأحداث السياسية والاقتصادية والرياضية حول العالم. على مدار ساعة تتابعون عالم سبوتنيك مع أهم خبراء التحليل السياسي والاقتصادي. نقترب معكم في متابعة دقيقة من القضايا السياسية والاقتصادية، كما نستعرض أهم الأخبار الرياضية والفنية والبيئية. انتظروا عالم سبوتنيك أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع. ملفات ساخنة، برنامج يسلط الضوء على أهم القضايا الحرجة في العالم. في ملفات ساخنة نستعرض القضايا مع جميع الأطراف ومن كل الزوايا لاستجلاء الحقيقة. ملفات ساخنة يستضيف أهم الخبراء وأجرأ الضيوف. تابعوا ملفات ساخنة مع راديو سبوتنيك أيام السبت والثلاثاء والخميس من كل أسبوع.
2: عالم سبوتنيك مستمر معكم، والآن موعدكم مع جولة حول العالم. سيطر مقاتلون من قوات مجموعة الغرب الروسية على 7 معاقل عسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية، وحرروا 46 مبنى في مدينة كراسني ليمان بجمهورية دونيتسك الشعبية خلال 24 ساعة، مما أسفر عن مقتل نحو 30 مسلحا من قوات نظام كييف. وقال إيفان بيغما رئيس المركز الإعلامي لقوات المجموعة في مقطع فيديو نشرته وزارة الدفاع الروسية إن وحدات الهجوم التابعة للجيش 25 المشترك في كراسني ليمان تواصل تدمير تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية والتقدم غربا.
6: أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن عسكريين من قوات الأنظمة المسيرة التابعة لقوات مجموعة الغرب دمروا مركز تحكم بالطائرات المسيرة التابعة للقوات الأوكرانية، جرى من خلال تنسيق الضربات على مواقع القوات الروسية والبنية التحتية المدنية الروسية. وأصدرت الوزارة بيانا جاء فيه أن عناصر طاقم المسيرات الهجومية التابعة لقوات الأنظمة المسيرة ضمن فوج المشاة الآلي 36 التابعة لجيش الأسلحة المشتركة، 25 من قوات مجموعة الغرب استهدفوا مسلحين أوكرانيين ودمروا مراكز تحكم بالمسيرات تابعة للقوات الأوكرانية في منطقة العمليات العسكرية الخاصة على محور كراسني ليمان.
2: صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف بأنه في ضوء الهجمات على المدن الروسية قد حان الوقت لإعلان صراحة أنه لم يعد هناك ولن يكون هناك أي قواعد تخص كييف. وكتب ميدفيديف على منصة ماكس أن اتفاقات لاهاي بشأن قوانين وأعراف الحرب لم تعد ضرورية، لافتا إلى أن الحروب تغيرت كثيرا خلال 100 عام الماضية.
6: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ملتزمة بالتوصل إلى تسوية للصراع الأوكراني، مؤكدة أنها قادرة على تحقيق ذلك. قال ترامب خلال كلمة ألقاها في قاعدة أندروز الجوية أن واشنطن لا تزال ملتزمة بالتوصل إلى تسوية، وأكد أنه سيفعل كل ما بوسعه للمساعدة في تسوية النزاع، مشيرا إلى أن هذا الملف أصبح يحظى بأولوية أكبر لدى واشنطن.
2: والآن موعدكم مع جديد أخبار الاقتصاد. سجل خام برنت ارتفاعا طفيفا لكنه يتجه نحو تكبد خسائر أسبوعية بنحو 8% بعد أن اتفقت إسرائيل وحزب الله على وقف إطلاق النار في لبنان، في حين وضعت إيران شروطا للمرور عبر مضيق هرمز. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 66 سنتا أي 0.53% ليصل سعر البرميل إلى $80.38 للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 94 سنتا أي 1.23% ليصل إلى 77.54 سنتا للبرميل.
6: قال المتحدث باسم وزارة النفط العراقية سليم فرهود إنه يتوقع عودة إنتاج النفط من الحقول الجنوبية إلى مستويات تتجاوز 3 ملايين برميل يوميا خلال شهر إلى شهرين. وقال فرهود إنه لا يوجد سقف زمني محدد لعودة الصادرات النفطية إلى معدلاتها السابقة
0: بسبب اختلاف طبيعة كل مكمن عن الآخر، فضلا عن اختلاف الطاقة الإنتاجية من حقل لآخر.
2: قالت رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا إن قرارات المركزية حول سعر الفائدة الرئيسي يجب أن تكون بعيدة المدى مرجحة تعليق خفض سعر الفائدة المتكرر، وأكدت أن السياسة النقدية تؤثر على الاقتصاد والأسعار بفارق زمني معين، ولذلك يجب أن تكون القرارات متطلعة إلى الأمام وموجهة نحو المستقبل.
0: الآن مع أخبار الرياضة. حسم منتخب أمريكا أحد مستضيفي نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم تأهله مبكرا إلى دور الثاني للمونديال بعد فوزه على نظيره الأسترالي بهدفين نظيفين في الجولة الثانية. سجل أهداف اللقاء المدافع الأسترالي كاميرون بوركس بعد مرور 11 دقيقة بالخطأ في مرماه، فيما أضاف الأمريكي أليكس فريمان الهدف الثاني لمنتخب بلاده بحلول الدقيقة 43. وحقق منتخب الولايات المتحدة فوزه الثاني على التوالي لينفرد بصدارة المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط.
2: حقق منتخب المغرب انتصارا صعبا على اسكتلندا بالنتيجة 1-0 في إطار المباريات الجولة الثانية لدور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026. سجل هدف المغرب اللاعب إسماعيل صباري بعد دقيقتين من بداية المباراة، وبذلك يرفع منتخب المغرب رصيده ل4 نقاط ليحتل المركز الثاني في المجموعة خلف البرازيل بعد فوزها على هايتي 2-0.
0: تقدم الاتحاد الجزائري لكرة القدم بخطوة رسمية لفيفا اعتراضا على بعض القرارات التحكيمية التي شهدتها مواجهة منتخب الجزائر أمام الأرجنتين في بطولة كأس العالم التي انتهت بهزيمة الخضر بثلاثية نظيفة. الاتحاد الجزائري يرى أن الحكم البولندي سيمون مارسينياك اتخذ قرارات أثرت بشكل كبير على نتيجة المباراة ضد الأرجنتين في الجولة الأولى، وأشارت إلى أن الأمر يتعلق بموقفين: الأول يتمثل في الخطأ الذي ارتكبه ليونيل ميسي في الدقيقة 31 بعدما تدخل على ربلة ساق اللاعب عيسى ماندي بحذائه ولم يتلقى أي بطاقة، والموقف الثاني كان في الدقيقة 74 عندما وجه أليكسيس مارك أليستر ضربة بالكوع في وجه إبراهيم مازا.
2: لحق الأرجنتيني فرانشيسكو سيريوندولو برقب المتأهلين للدور قبل النهائي ببطولة كوينز للتنس للرجال المقامة في لندن بعد فوزه على منافسه البريطاني آرثر فري، ونجح سيروندولو في الفوز على منافسه بمجموعتين مقابل واحدة بوقع 6-7 و6-4 و3-6. من المقرر أن يواجه سيروندولو اللاعب الأمريكي براندون ناكيشيما الذي تأهل على حساب الأسترالي المصنف الأول أليكسي ديمينو.
0: بهذا تنتهي حلقة اليوم من عالم سبوتنيك، كنا معكم فيها جيهان لطفي وعبد الله حميد. للمزيد زوروا موقعنا isarabic.ae. إلى اللقاء
7: مستمعين الكرام، إلى هنا تنتهي إطلالتنا لهذه الساعة. بعد الفاصل نتابع وإياكم البث لساعة أخرى
8: عبر أثير إذاعة سبوتنيك من موسكو.
7: هنا إذاعة سبوتنيك من موسكو،
8: نكشف ما يخفيه الآخرون.
9: ملفات ساخنة، نبحث، نناقش، نحلل، نتابع التفاصيل أولا بأول. ملفات ساخنة، برنامج يلقي الضوء على كل الملفات مع باقة من أبرز المحللين والمسؤولين.
10: مستمعي راديو سبوتنيك في كل مكان، أهلا بكم، هذا أنا صبري سراج وهذه حلقة جديدة من ملفات ساخنة. في خطوة تؤكد انفتاحه على الحلول السياسية، أعلنت القيادة العامة للجيش الليبي ترحيبها بالمبادرة الأمريكية التي طرحها مستشار الرئيس الأمريكي مسعد بولس، معتبرة أنها تمثل مقاربة مختلفة وتعكس فهما واقعيا لتعقيدات المشهد الليبي. القيادة العامة أكدت في بيان إن المحادثات التي أجرتها مع المبعوثين الأمريكيين أظهرت وجود نوايا جادة لدى الولايات المتحدة للمساهمة في إنهاء الأزمة الليبية، وأوضحت أن المبادرة ترتكز في إطارها العام على توحيد السلطة التنفيذية باعتبارها نقطة الانطلاق نحو حل شامل، مع ترك التفاصيل للتفاوض والحوار بين الأطراف الليبية. يأتي ذلك وسط استمرار الجدل في الأوساط السياسية غرب ليبيا حول المبادرة الأمريكية، بين من يراها فرصة لكسر الجمود السياسي في ليبيا وبين من يراها مجرد إنتاج لترتيبات سابقة. فإلى أي مدى يمكن أن تنجح هذه المبادرة في كسر جمود العملية السياسية في ليبيا؟ ينضم إلينا من بنغازي الكاتب الصحفي فايز الفرجاني. أستاذ فايز، وبعد التحية، ما هي أسباب ترحيب القيادة العامة للجيش الليبي بهذه المبادرة الأمريكية؟
11: نعم سيادتك، الأسباب التي دفعت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية ترحيب بهذه المبادرة، هذا ليس بجديد، فقد رحبت القيادة بكل المبادرات الداعمة لإنهاء الأزمة في ليبيا ورفع المعاناة عن المواطن الليبي وإنهاء هذا العبث وإهدار المال والفساد الكبير وانهيار السلطات وتدني مستوى الأمن في بعض مناطق ليبيا. هذه المبادرة مثلها مثل غيرها من المبادرات كما أسلفت تقدمت بها الولايات المتحدة الأمريكية، ودعمتها أيضا هيئة الأمم المتحدة في ليبيا وهي المسؤولة عن الملف الليبي بالكامل. دعنا نتحدث بشيء من التفصيل سيادتك. الديمقراطية في أساسها هي تقاسم للسلطة، وكل المبادرات منذ عام 2015 في ليبيا هي تقاسم للسلطة. اتفاق الصخيرات كان تقاسم للسلطة بين بعض الأطراف، اتفاقات بوزنيقة في المغرب، اتفاق تونس، اتفاق جنيف مؤخرا والذي أتى بالحكومة الليبية، ماذا كان؟ كان هو عبارة عن اتفاقيات ومحادثات بين أطراف قد تكون فاعلة، ولكن ماذا حدث؟ حدث فشل كبير، انهيار كامل في السلطات، عدم القدرة على إنهاء الأزمات، ولكن في هذه المرة قد اختارت أمريكا الأطراف الفاعلة والقوية بالذات في الشرق والجنوب الليبي، فالقيادة العامة رشحت شخصية قوية جدا، شخصية نافذة قادرة على الإنجاز، لها صفة رسمية وتحظى بدعم شعبي كبير جدا في كل أرجاء ليبيا. فبيان القيادة العامة كان واضحا جدا، أولا الجدية كما أسلفت سيادتك من الطرف الأمريكي كان واضحا جدا من خلال عدة زيارات ومتابعة من المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي السيد مسعد بولز، ويعرف الجميع من هو مسعد بولز وما هي إمكانياته حتى في البيت الأبيض وعلاقته بالرئيس الأمريكي. الرجل دائم التواصل، دائم التصريحات، حتى بيان القيادة العامة قد رحب به السيد بولز شخصيا وقال شخصيا أنه يرحب بهذا البيان وهذا شيء إيجابي ويدعم في الاتجاه الصحيح. أيضا إدراك الشعب الليبي أن القوات المسلحة هي الضامن الوحيد لقيام المؤسسات وحماية الحدود وإنهاء حالة العبث في ليبيا والهجرة غير الشرعية وتهريب الوقود وعديد الملفات والفساد الكبير. أيضا حالة الإعمار التي انطلقت في مناطق حكم القوات المسلحة هي تنتظر فقط الدخول إلى باقي المناطق لتصلها قاطرة الإعمار. كذلك المبادرة سيادتك تستحق أخذ فرصتها مثلها مثل باقي الفرص. لماذا هذا الرفض؟ لماذا هذا الهجوم الكبير على هذه المبادرة بالذات؟ لماذا هذه المبادرة بالذات دون غيرها؟ ولكن التيار المتمركز في العاصمة طرابلس والذي يعرف بتيار المفتي يعي جيدا أن دخول القوات المسلحة بقيادة الفريق صدام إلى طرابلس سينهي وجود كل التشكيلات والجماعات الإرهابية الموجودة هناك، وهذا أمر هم لا يريدون حصوله بأي ثمن كان.
10: وما طبيعة موقف بعثة الأمم المتحدة من هذه المبادرة؟
11: صرحت البعثة الأمم المتحدة عن طريق رئيسة البعثة السيدة تيه أو نائبتها ستيفاني أنها تدعم هذه البعثة وهي جزء أو تبنتها وتماهت معها وقالت أنها جزء من المشروع الأممي في ليبيا. ولجنة الأربعة زائد أربعة المعروفة برئاسة السيد وليد الله في من طرابلس والسيد عبد الرحمن العبار وأبو همود من المنطقة الشرقية والتقت في اللقاء الأول في إيطاليا ورحبت البعثة الأممية بمخرجات هذا اللقاء وتتابعه وتدعمه. ولعل إحاطة السيدة المبعوثة الأممية أمام مجلس الأمن أعتقد أمس أو أول أمس على أبعد تقدير أنها قالت أنها إذا في حال فشل الحوار المهيكل وفشل كل المحاولات ستذهب إلى حلول بديلة، والحلول البديلة الأقرب للتنفيذ الآن هي المبادرة الأمريكية برعاية السيد مسعد بولس، فهي الأنجح والأقرب والأقوى للتنفيذ ولإنهاء الأزمة. سيادتك اليوم العالم يمر بمراحل خطيرة جدا، الأزمة الإيرانية هناك، الأزمة الأوكرانية في الجانب الآخر، بعض الأزمات في الشرق الأوسط الأخرى، الأزمات في قارة أفريقيا. فالإدارة الأمريكية حسب ما نتابع الآن ونرى في هذه الحقبة من رئاسة الرئيس ترامب تسعى بشكل مركز إلى إنهاء الأزمات وإغلاق الملفات الأمنية الشائكة. وليبيا تعتبر دولة مهمة، دولة ذات موقع مهم جدا، يعتبر خلفية للاتحاد الأوروبي وحوض البحر المتوسط، لها إمكانيات كبيرة جدا. فهنا نرى بتركيز خاص من الإدارة الأمريكية في هذا التوقيت على أهمية الملف الليبي، وهذا ما تم تصريح به في المجلس الأطلسي وهو مجلس عالمي يتحدث في مقال عن ليبيا، لا سيما أن استلام الملف الليبي للسيد مسعد بولس يعتبر هو نوع من الجدية والرغبة الحقيقية في إنهاء هذه الأزمة التي استمرت لسنوات، وهي أزمة مركبة، أزمة اقتصادية، أزمة أمنية، إهدار كبير جدا للمال، انهيار للمؤسسات، تدفق أعداد كبيرة جدا بالملايين للهجرة غير الشرعية، تهريب الوقود، كل تلك ملفات حساسة وتهم الغرب وبالذات الإدارة الأمريكية.
10: إذن ما مدى قدرة واشنطن على جمع مراكز القوى في ليبيا تحت مظلة سياسية واحدة بقيادة الدبيبة ونجل قائد الجيش الليبي؟
11: سيادتك القاصي والداني يعرف الأدوات الخاصة لدولة أمريكا ولديهم أساليب معينة في فرض ما يرونه مناسبا، ورأينا ذلك في عدة أحداث ومناسبات سابقة. ولكن الجيد في هذه المبادرة أو في هذا الطرح الأمريكي أنه يهدف إلى أربع أساسيات وأربع أهداف. سيادتك، أولا ميزانية موحدة، وهذا لم يحدث منذ عام 2011 ونحن في حالة انقسام وحالة إهدار مال وإهدار المال العام وحالة عدم وجود ميزانية وعدم وجود رقابة على الميزانية وإقفال ميزانية. وتم التوقيع على هذا الأمر حقيقة بحضور السيد المحافظ ليبيا المركزي واتفاق كامل من جميع الأطراف، لا سيما الطرف في الشرق الليبي فهو يرحب بهذا الأمر بشكل كبير جدا. الخطوة الأخرى توحيد المؤسسة العسكرية، ورأينا المناورة الكبيرة جدا، مناورة الأمريكية التي حصلت في سرت وبحضور عدة دول وبترحيب ودعم أمريكي من الأفريكوم، وكانت خطوة مهمة وحساسة جدا في اختيار القادة والعناصر من التشكيلات المسلحة في الغرب الليبي لتكون وتنضم إلى القوات المسلحة العربية الليبية. وهناك أيضا وهذا شيء مبشر جدا، وهناك الآن العمل على قدم وساق مشترك بين لجنة عسكرية من الشرق والغرب لتشكيل وحدات مشتركة لتأمين الحدود، وهذا شيء رائع وشيء نحن كصحافة ليبية وكصحافة وطنية كصحافة كرامة نرحب به وندعمه جدا من أجل إنهاء هذه الأزمة ورفع المعاناة عن المواطن والبؤس. أيضا تشكيل حكومة واحدة، حقيقة الانقسام بدأ يتجدر جدا في ليبيا حتى وصل إلى بعض مؤسسات حساسة جدا. فاليوم نحن الآن بأي ثمن سيادتك وبأي وكيف مكان في حاجة إلى قيام حكومة موحدة تحكم شرق وغرب وجنوب ليبيا بالكامل. فهذه أمور نسعى لها جميعا، هي أهداف وطنية ولا نختلف مع أي هدف منها. أيضا النقطة الرابعة الذهاب بتواريخ محددة إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية. إذا ماذا يريد الليبيون يا أخي؟ ما الذي يريده الطرف الآخر في الـ في الـ في, الـ في الغرب الليبي؟ أليست أمريكا هي من دعمت كل الاتفاقيات السابقة وهي المؤثرة في الشأن العالمي؟ ونحن نعي ذلك وقوتها ونعي تأثيرها في مجلس الأمن وعلى جميع الأصعدة. إذا هذه النقاط الأربع هي تهدف فعلا إلى دعم الحالة الليبية وإنهاء الأزمة بشكل حقيقي والذهاب في النهاية إلى انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة، وليأتي من يأتي من الصندوق وليحكم. هم يقولون أن شعبية القائد العام والفريق صدام ليست قوية وأن الناس ضدهم، وأن يا أخي دعنا نذهب إلى الصندوق، دعنا نذهب إلى الاقتراع، ولكن نحتاج إلى مراحل تأسيس، نحتاج إلى تأطير حتى ننجح. فشلنا في عام 21 حقيقة في انتخابات رئاسية برلمانية، وكانت هناك قوة قاهرة منها التزوير في الرقم الوطني، منها سيطرة بعض التشكيلات المسلحة التي اقتحمت بعض مراكز الانتخاب للأسف في الغرب الليبي وعبثت في محتويات البطاقات، وهناك تزوير في البطاقات وإلى آخره. فنحن نحتاج إلى تأطير وتجهيز الحالة الليبية بشكل عام لتكون جاهزة للعملية الانتخابية واستمرار العملية الديمقراطية.
10: إذا نجحت الأطراف الليبية في الاتفاق على سلطة تنفيذية موحدة، فهل تعتقد أن ذلك سيفتح طريقا فعليا أمام إجراء الانتخابات المؤجلة، أم أن هناك عقبات أخرى ربما تكون أكثر تعقيدا؟
11: أجل سيادتك، الرجل القوي هو الذي ينجح، الرجل القوي هو الذي ينجز المهام الصعبة ويصل إلى المطلوب. في حال نجحت مبادرة بولس، وحسب ما هو مسرب الآن أن يكون رئيس المجلس الرئاسي فريق صدام وممثل عن الحكومة الموجودة في طرابلس من آل الدبيبات، سينجح الأمر، سينجح لوجود شخصية قوية، شخصية عسكرية بامتياز، شخصية استطاعت أن تحقق أهدافا كثيرة في زمن قياسي، منها تأمين الحدود، منها، وأنا هنا أتحدث عن الفريق صدام كنائب القائد العام وكممثل القوات المسلحة الآن، استطاعت بقيادة الفريق والقائد العام تأمين الحقول النفطية. سيادتك منذ عام 2016 منذ دخول القوات المسلحة إلى الحقول النفطية وإلى الموانئ وتأمينها لم تسجل طلقة رصاصة واحدة أو غلطة أمنية واحدة، وهذا يحسب حقيقة، والكل يعي أن إمدادات النفط تمتد لمئات وألاف الكيلومترات. فليبيا تعتبر قارة من قلب الصحراء، من وسط الصحاري إلى المواني النفطية تصل الإمدادات تباعا، ولم يحدث أي خرق في ظل ظروف قاسية جدا، في ظل ظروف منع التسليح عن القوات المسلحة والتطوير، العقوبات الدولية على السلاح وغيره، ولكن استطاعت القوات المسلحة بقيادة الفريق صدام أن تنجز المهام الصعبة. كذلك تأمين الحدود، رصدنا سيادتك عديد المعارك المشرفة لأبناء القوات المسلحة في المناطق الحدودية من العصابات الإفريقية الداعمة للإرهاب والمهربة للهجرة والمهربة للوقود والتي تهرب حب الجنون والهلوسة في معارك عدة، وقد أشرف في بعضها بنفسه شخصيا عليها. فرجل بمثل هذه المواصفات وهذه القدرات قادر سيادتك على إنهاء كل الأزمات وكسر كل العقبات أمام الوصول إلى انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة. والعالم معنا سيادتك، والولايات المتحدة تتابع، والأفريكوم موجود، وهم شهود وأيضا عون أو شركاء في هذا المشروع، لأن ليبيا نعي جيدا أنها لا تزال تحت البند السابع في قرار مجلس الأمن، وهم متابعون لكل الأمور التي تحدث. واختيار هذا الرجل في هذا التوقيت أنا أعتقد الآن وأجزم أنه بداية حقيقية ورغبة أمريكية قوية في إنهاء الأزمة الليبية وإنهاء كل العقبات والوصول إلى قيادة مدنية تأتي عن طريق الصندوق وباستخدام الديمقراطية.
10: الكاتب الصحفي فايز الفرجاني، كنت ضيفا كريما علينا من بنغازي، شكرا جزيلا لك. ننتقل إلى طرابلس حيث ينضم إلينا المحلل السياسي الأستاذ محمد محفوظ. أستاذ محمد، وبعد التحية، ما هي طبيعة المبادرة الأمريكية المطروحة لتوحيد السلطة التنفيذية في ليبيا؟
12: أهلا وسهلا، صباح الخير. طبعا الإطار الأمريكي للأزمة في ليبيا يقوم على ثلاث مسارات. المسار الأول وهو المسار المتعلق بالجانب الاقتصادي، وبالفعل كان هناك جهود لتوحيد الإنفاق في ليبيا ووضع ميزانية موحدة في حالة وجود الحكومتين، كما يعلم الجميع أن هناك التسام تنفيذي في السلطة في ليبيا. هذا المسار رغم أنه تم التوقيع عليه في أبريل الماضي بحضور ممثلين عن مجلسي نواب الدولة وأيضا مصرف ليبيا المركزي، وهذا اتفاق تم توقيعه أيضا في مبنى مصرف ليبيا المركزي، إلى أنه إلى حد اللحظة لم يتم الحقيقة العمل بما تم الاتفاق عليه. لازال الجميع يعلم أنه لازال حبرا على ورق، لم يتم تنفيذ أي شيء فيه، رغم أن كان هناك تشديدات محلية ودولية على ضرورة الالتزام بهذا الاتفاق وحالة ترحيب آنذاك عندما تم إبرام هذا الاتفاق، إلا أنه إلى حد اللحظة لم يتم الالتزام ببنوده. المسار الثاني هو المسار العسكري، والقائم على إجراء مناورات عسكرية مشاركة حدثت في مدينة سرت الشهر المقبل الماضي، وهي مناورات فلينت لوك بقيادة الأفريكوم. كانت هناك قوات من الغرب وقوات من الشرق بمشاركة حتى قوات دول أخرى. كان يتحدث البعض بأن هذه المناورات ستكون ربما بادرة وخطوة أولى لمسألة توحيد المؤسسة العسكرية، لكن طبعا كما يعلم الجميع بأن مسألة توحيد المؤسسة العسكرية ليست مسألة فنية بحتة، إنما هي مسألة سياسية. طالما أن هناك انقسام سياسي في السلطة لن يكون هناك توحيد المؤسسة العسكرية، لأن الانقسام في المؤسسة العسكرية ما هو إلا نتيجة لهذا الانقسام السياسي. المسار الثالث وهو الأهم هو مسار متعلق بالعملية السياسية، والقائم على توحيد السلطة التنفيذية عبر فكرة مشاركة أو اقتسام السلطة بين الطرفين الأقوى في الشرق وفي الغرب، تحديدا صدام حفتر في الشرق ودبيبة في الغرب. هذا السيناريو حقيقة اليوم يعني يعاني من حالة أفر من بعض الأطراف القوية والفاعلة سواء في الشرق وفي الغرب. فالغرب هناك مجموعة من القوى والأطراف العسكرية ترفض هذا الأمر وتعلن أنها لن تكون معه كما كان في السابق، وتحديدا قوة فاعلة في مدينة نصراتة مسقط رأس البيبة. وأيضا في الشرق هناك أشقاء صدام حفتر خالد وبالقاسم، ومعهم رئيس مجلس النواب الذي خرج في البيان الثلاثي قبل ثلاث أيام، وأيضا مجموعة أخرى من القوى الفاعلة لا يريدون ولا يرغبون بهذه الصفقة التي يرعاها مسعد بولس. لذلك الولايات المتحدة عبر بولس يسعون لمحاولة إما تحجيم هذه الأصوات الرافضة أو محاولة إشراكها في الصفقة القادمة، عبر ما تم تسريبه بأنه سيكون هناك إشراك لبعض القوى العسكرية في محادثات المرحلة القادمة. لكن بدون شك لازال الحديث على أن هذه المبادرة الغير معلنة على كل حال والغير واضحة المعالم ما هي إلا تسريبات يتم نشرها عبر الصحف وعبر وكالات الأنباء، ما هي إلا خطوات لازالت متعثرة، ولازال الحديث عن قدرة بولس عن قدرة بولس على أن يكون هناك تقدم حقيقي في هذه الملفات الثلاث لازال الحديث عنه مبكرا، رغم أن هذا الإطار الأمريكي ليس وليد اللحظة. منذ أشهر ماضية يتم الحديث على أن بولس يسعى لوضع حل في ليبيا، وقد أعطي ضوءا أخضرا من الرئيس ترامب، ولكن المسألة في ليبيا معقدة للغاية ولا أظن أنها سيكون حل فيها ببساطة.
10: إذن ما هو موقف القوى السياسية في طرابلس من هذه المبادرة، وهل يعكس الحراك السياسي الدولي مساعي جادة لحل الأزمة الليبية؟
12: يعني الآن لا يمكن الحديث الشقة الثانية من سؤالك، لا يمكن الحديث على أن هناك مساعي جادة موحدة لحل الأزمة في ليبيا. تقاطعات المصالح الدولية في ليبيا تتجسد بشكل واضح. لا يمكن أن نقول بأن هناك رؤية دولية واحدة ولا حتى رؤية إقليمية، حتى الدول الإقليمية المحيطة بليبيا يعني ليست متفقة على سيناريو واحد، مما يجعلنا نقول بأن الإرادة الدولية للحل في ليبيا منقسمة، بين من يرى بأن هناك ضرورة للذهاب نحو الانتخابات وهو الحل الوحيد للأزمة، وبين من يرى أنه ضرورة أن يكون هناك مسار يسبق الانتخابات. وهذا الأمر قد جرب في نهاية الأمر المراحل الانتقالية المتكررة التي يتم الحديث على أنها ما هي إلا تمهيد لجراء انتخابات، تماما كما جرى في الصخيرات وكما جرى في تونس جنيف. في نهاية الأمر تصل هذه المرحلة التمهيدية إلى طريق مسدود، وبالتالي تستمر من خلالها الأجسام في البقرة في السلطة. لكن المتعلق بالمواقف المحلية، أنا كما ذكرت في السابق هناك معارضة للمسار الأمريكي دون

0: مصدر للطاقة، موقع استراتيجي هام، بالتالي الاستثمار والدخول في مرة أخرى في السوق النفط الليبي هو يعني أمر يسعى له الجميع، خاصة في إطار التوترات التي تصعد التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط. لذلك هذا الباب هو باب حقيقي تدخل من الولايات المتحدة، وكما يعلم الجميع أن إدارة ترامب دائما تدخل الملفات من الجوانب الاقتصادية وتحركها الملفات الاقتصادية أكثر من أي جوانب أخرى. لكن الوصول أو الهدف في تقديري من قبل بولس بأن يضمن الحد الأدنى من الاستقرار، بحيث إذا ما تم هذا الأمر يتم ضمان عمل هذه الشركات وهذه الاستثمارات الأمريكية. لذلك محاولة أن يكون هناك تقاسم سلطة بين الأطراف الأقوى في الشرق وفي الغرب، يعتقد بولس ويعتقد الولايات المتحدة بأنه الطريقة الوحيدة لضمان الاستقرار في ليبيا. لكن هذا الأمر في تقديري أمر ليس صحيحا، باعتبار أنه قد جرر في السابق، وصفقات تقاسم السلطة في ليبيا دائما إذا ما نجحت في البداية تستمر فترة قليلة وفترة قصيرة، وبعد ذلك نصل إلى طريق مسدود وتنتج حالة انقسام جديدة لن يكون فيها الاستقرار موجودا.
1: وإلى أي مدى يمكن أن تشكل هذه المبادرة مدخلا للتوصل لحل الأزمة الليبية؟
0: الآن الجانب الإيجابي في هذا الأمر، بالرغم أن هناك معارضة، لكن الجانب الإيجابي بأن الأطراف جميعها استشعرت ضرورة أن يكون هناك حراك سياسي. حتى الأطراف التي اليوم تعارض البوليس أو تجد نفسها طبعا تعارض، هي ليست من أجل المعارضة فقط لأنها تعتقد بأنها سوف تقصى إذا ما تم الذهاب في مسار بولس، بدأت تتفاعل وتتحرك وتنتج مبادرات تماما كالمبادرة الثلاثية التي خرجت من رئاسة مجلس النواب والأعلى للدولة والمجلس الرئاسي. هذه الأطراف لم تكن تقبل حتى لتجلس في طاولة واحدة طيلة السنوات الماضية، كانت دائما سببا رئيسيا في عدم الذهاب نحو الانتخابات. لذلك الجانب الإيجابي بأن تحريك المشهد اليوم في ليبيا مرة أخرى بعد حالة الجمود نتيجة للملفات الدولية المعقدة في المنطقة، ظل المشهد الليبي وظل الملف الليبي على مؤخرة أولويات المجتمع الدولي، لكن اليوم عندما يعود الملف الليبي صدارة الملفات الدولية المعقدة نجد أن هناك حراكا وتفاعلا محليا، سواء على مستوى السلطة سواء على مستوى الأطراف الفاعلة. وهذا أمر حقيقة قد يكون إيجابي في تحفيز الأطراف بين ضرورة أن يكون هناك حل، لأن بقاء الوضع كما هو عليه بكل تأكيد هو ينذر يعني سيناريوهات مقلقة للغاية، سواء على المستوى الأمني وقضية أن هذه الحالة من الانسداد قد تؤدي إلى تصعيدات عسكرية واشتباكات مسلحة، وأما أيضا الجانب المهم بالنسبة للمواطن وهو الجانب الاقتصادي، لأن حقيقة بقاء الوضع كما عليه والاقتصاد الضعيف الذي اليوم يعاني منه الناس والحالة المعيشية الصعبة هذا كلها نتيجة الانقسام، وبالتالي لم يكن أو لم يعد يحتمل المواطن مزيد من الانقسام ومزيد من الصراع إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه.
1: أستاذ محفوظ، هناك من يرى أن أي مبادرة لتوحيد السلطة التنفيذية سوف تصطدم سريعا بملف توزيع المناصب السيادية والثروة النفطية، إلى أي مدى يمكن تجاوز هذه العقدة في المرحلة الحالية؟
0: هذه ضمن الأشياء التي دائما كانت سببا في أن التقاسمات أو اتفاقات تقاسم السلطة يعني في نهاية الأمر تصل إلى طريق مسدود، لا تنجح لا تستمر طويلا. هذا ضمن الأسباب، هذا ما ذكرته هذا ضمن الأسباب التي تعتبر أسباب رئيسية في عدم نجاح الاتفاقات السابقة. لذلك نقول دائما بأن إذا كان المجتمع الدولي على رأس الولايات المتحدة، طالما أن اليوم بولس يتحرك بهذه الفاعلية حريصون على حل حقيقي الأزمة، يجب أن لا نكرر الأفكار السابقة، يجب أن لا نقول بأن من هو السبب في حالة الانقسام والصراع في ليبيا هو نفسه وهو ذاته سيكون سبب

0: هم في الحل في ليبيا. لذلك إذا كان هناك حرص حقيقي للحل فالذهاب إلى الانتخابات هو الحل الحقيقي. حتى في حالة الانقسام يمكن إجراء انتخابات إذا كانت هناك ضمانات دولية لنزاهة العملية الانتخابية عبر المفوضية العليا للانتخابات وعبر ترتيبات أمنية يتم عقدها وتنسيقات أمنية مشتركة. هناك انتخابات بلدية أجريت العام الماضي والعام الذي قبله في أكثر من 100 بلدية حول ليبيا. رغم حالة الانقسام في ليبيا نجحت هذه الانتخابات البلدية. لذلك اليوم القول بأنه هذا هو السبيل الوحيد للحل في ليبيا غير صحيح. إذا كنا نريد أن نتبنى خيارات حقيقية جذرية للأزمة في ليبيا فنحن لا نستطيع القول بأن أي خيار بعيد عن الانتخابات سيكون هو الحل. الانتخابات وتجديد الشرعية عبر صندوق الاقتراع هو السبيل الوحيد لحل الأزمة في ليبيا. قضية تقاسم السلطة اليوم بين الأطراف الأقوى يتساءل سائل ويقول ما الذي سوف يدفع هذه الأطراف إذا ما تم فعلا تمرير هذا الاتفاق للتراجع وترك السلطة بعد فترة يتم تحديدها سنة سنتين أكثر. ما الذي سوف يدفعها لترك السلطة وهي الأقوى وهي اليوم ترسخ بتقاسم سلطة دولي؟ بالطبع لا، إذا ما وضعنا في الحسبان التجارب السيئة وعدم التزام الأطراف بمسألة المواعيد والعهود والمواثيق. لذلك الانتخابات هي السبيل الوحيد إذا كان المجتمع الدولي يسعى للحل في ليبيا.
1: المحلل السياسي محمد محفوظ، كنت ضيفا كريما علينا من طرابلس، شكرا جزيلا لك. إلى هنا تنتهي حلقتنا من ملفات ساخنة، وللمزيد زوروا موقعنا isarabic.ae.
2: مستمعينا، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج ملفات ساخنة. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.
3: أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
4: برنامج صدى الحياة لسبوتنيك.
5: مرحبا بكم في حلقة جديدة ببرنامج صدى الحياة من إذاعة سبوتنيك عربي. أنا محمد الكشك، أحييكم هنا موسكو. وفي حلقة اليوم نناقش بطاقة حمراء ضد عمل الأطفال. الأمم المتحدة تؤكد أن الطفولة وقت للعلم واللعب وليس للعمل. في 12 من يونيو من كل عام يطلق العالم صفارة الإنذار لمواجهة واحدة من أكبر الفضائح الصامتة في عصرنا، عمالة الأطفال. وتحت شعار بطاقة حمراء ضد عمل الأطفال اجتمع العالم قبل أيام في جنيف ليؤكد أن الطفولة ليست مرحلة عمل بل زمن أحلام وتعلم. ومع ذلك لا يزال ملايين الأطفال حول العالم محرومين من أبسط حقوقهم، منهم أكثر من 100,000 طفل هنا في المغرب وفق أحدث الأرقام الرسمية. لمناقشة المزيد عن هذا الموضوع ينضم إلينا الباحث في مجال الطفولة والمنسق الوطني لمنظمة متقيش ولدي بالمغرب الدكتور محمد الطيب بوشيبة. أهلا بك دكتور محمد عبر سبوتنيك ببرنامج صدى الحياة.
6: أهلا بك وشكرا على هذا الاتصال الجميل.
5: يا أهلا وسهلا.
6: تحية لكل مشاهديك.
5: يا أهلا وسهلا. بداية دكتور، اليوم منظمة يعني الأمم المتحدة تقول إن عمالة الأطفال يعني ليست حتمية، لكن الأرقام تخبرنا بقصة مختلفة. يعني اليوم تقول الأرقام إنه عمالة الأطفال منتشرة وبشدة. في البداية كيف تقيمون واقع عمالة الأطفال في الوطن العربي وخصوصا في المغرب؟
6: أولا شكرا على الاستضافة. ثانيا أن بالنسبة لعمالة الأطفال في المغرب نحن نشجب هذا السلوك أو استغمال الأطفال واستغلال الأطفال على كل المستويات، فهو يعتبر بالنسبة لنا جريمة لأنه يجب أن نعمل على تجاوزها، لأن الطفل مكانه هو المدرسة ومكانه هو القسم ومكانه هو التنشئة السليمة وكذلك مكانه هو الترفيه وكل ما يخدم تنشئته السليمة، ولا يجب الزج به في مجال الشغل والاستغلال وكل أشكال الاستغلال سواء كان في العمالة أو كانت في مجال السخرة، لأن هناك كثير من الأطفال يشتغلون دون مقابل في نظام ما يسمى بالسخرة، يعني العبودية قديما في بمعنى مساعدة الأهل في الزراعة طبيعة الماشية دون الولوج إلى المدرسة، وهذا يعتبر حرمان لحق الطفل في التمدرس وفي التنشئة، علما بأننا نعمل على تربية الطفل وليس تدجينه، لأنه إنسان والإنسان يحتاج إلى فترة طويلة كي يتربى، فترة طويلة يعني من 0 إلى 18 سنة حتى يصبح إنسانا مسؤولا أو ناضجا، ولكن أن يرافق ذلك برنامجا تربويا تعليميا رصينا يمكنه من اللغات، يمكنه من التواصل مع الداخل ومع الآخر في الخارج، ويصبح مواطنا صالحا يخدم وطنه ويخدم الإنسان جمعا.
5: نعم، حسب ما وصفت دكتور محمد أن عمالة الأطفال هي جريمة صامتة، ما الأبعاد الخفية لهذه الجريمة التي لا يمكن للأرقام أن ترصدها؟
6: هو الحقيقة أن التعاطي مع موضوع الأطفال هو ليست تعاطي مع أرقام، ولكن رغم أن الأرقام هي مهمة. نعم. فحين نجد مثلا على أن 62 ألف طفل يزاولون أعمالا خطرة مقارنة مع سنهم، ونحن كمجتمع مدني نطالب بالقضاء على جذور المشكل وليس بدهانات ومحاولات يعني طرح أرقام وأرقام أخرى متناقضة. ولكن ما ربما الجانب الذي نحن فرحين بتحقيقه في المغرب هو أننا انتقلنا من 59.1% في سنة 2017 إلى 8.2%، وهي النسبة التي تحققت سنة 1923. هناك قفزة نوعية، هناك انخفاض مهم جدا في القضاء على ظاهرة تشغيل الأطفال، لأن بسبب فك العزلة عن المدارس والقرى، بناء مدارس في كل أنحاء المغرب، محاولة خلق ما يسمى بدور إيواء بالنسبة للفتيات قرب المدارس، يعني كتسموا هالدور كتكون الجماعات المحلية هي التي تقوم ببنائهم. ثم أننا كذلك لدينا المرصد الوطني لحقوق الطفل، واللي كترأسه الأميرة لالا مريم، واللي أعطى نتائج مهمة في هذا المجال، وكل سنة نعتبر هذا اليوم اللي هو 12 يونيو هو يوم احتجاجي وليس يوما احتفالي. ربما الدول المتقدمة التي حققت صفر عمالة من أطفالها يمكن أن تحتفل بهذا اليوم، ولكن بالنسبة لنا نعتبره يوما احتجاجيا نحتج فيه طبعا، والاحتجاج يستمر من عيد إلى عيد، من يوم إلى يوم، يعني من 12 سنة، من 12 يونيو من كل سنة، فنذكر بالأرقام، بالمعطيات، بما حققناه في مجال أعلى الأرض الواقع بالنسبة للطفولة المغربية.
5: نعم دكتور محمد، ذكرت أيضا موضوع أنه حوالي 60 أو أكثر من 60 ألف طفل يعمل بأعمال خطيرة. اليوم أيضا هناك انتهاك صارخ لمواثيق حقوق الإنسان، يعني أين يمكن تحديدا ترجمة القوانين التي تحمي الطفولة إن كان في المغرب أو في الوطن العربي؟
6: نحن لا نخفي الأرقام، بالعكس أننا ربما المغرب سلك منهجا صريحا وواضحا في وضع الأرقام. هناك المندوبية السامية للتخطيط التي أشارت إلى أن أكثر من 100 ألف طفل تتجاوز أعماره ما بين 7 و 17 سنة يستغلون في هذا المجال. لذلك هناك برنامج وطني للقضاء على تشغيل الأطفال وتجريم تشغيل الأطفال، في خاصة في الأعمال اللي هي تعتبر خطرة على حياتهم. ونعلم أيضا أن هناك حسب الأرقام على أن كذلك أن من بين هؤلاء الأطفال 87.7% من الأطفال الذين يشتغلون هم أطفال تسربوا من الدراسة، يعني تركوا مقاعدهم الدراسية، وهذا خطير جدا، وهذا مؤشر خطير يجب أن نتصدى له في ظل ما الآن، لأن المدرسة لم تعد هي الوحيدة التي تربي وتوجه الأطفال، أصبحوا ينفرون من المدرسة لأن هناك السوشيال ميديا، هناك انفتاح على العالم، فأصبحت المدرسة أحيانا لا تفي بأغراضهم، فلذلك هم أصبح هناك نوع من الترهل في في في في الأداء التربوي. لذلك نحن كمجتمع مدني ننادي بأن المدرسة أن تستقطب كل ما يستهوي الأطفال، وأن تدمج في منظومتها برامج حديثة، برامج التي تجعل من الطفل يعشق المدرسة، تصبح المدرسة جذابة وليس طاردة. لذلك كذلك نتحدث عن أطفال خارج المنظومة التربوية، ونطالب الدولة والجهات المسؤولة بأن تنتبه لهؤلاء، أن يرجعوا إلى المدرسة. أو هناك ما يسمى في برنامج التربية الوطنية، هناك الفرصة الثانية، الأطفال في وضعية نزاع مع القانون، أطفال خارج المنظومة التربوية، الأطفال في المناطق النائية، هناك الآن فتح طرق وقرى ومدارس في المناطق النائية، ثم هناك تجمعات مدرسية داخل المداشر والقرى البعيدة، هناك محاولة مرافقة حتى أبناء الرحال، الرعاة الرحال عن طريق الانترنت، ومحاولة تربيتهم عن بعد. إذن هناك مجهودات كبيرة، إلا أنها لا تفي بالغرض الذي نطرح إليه، بمغرب خالي من تشغيل الأطفال في مغربين بيننا فيه الحجر، ولكن يجب الآن أن نبني فيه البشر.
5: جميل أستاذ دكتور محمد، جميل جدا هذا الكلام. بالعودة للواقع التعليمي الخاص بالطفل، هناك أرقام تكشف أن أكثر من 87% من الأطفال منقطعين عن الدراسة اليوم. كيف يمكن أن يكون هناك دور للأهل بداية، ودور الثاني هو دور خلينا نقول الحكومي الخاص في إعادة الأطفال إلى المدارس ومنع الهدر التعليمي؟
6: هناك غير تصحيح بسيط إذا سمحتم.
5: تفضل.
6: فهناك 87.7% هي نسبة المشتغلين الأطفال الذين يشتغلون والذين تركوا المدرسة. بنسبة المشتغلين اللي قلنا ذلك 100,000 طفل اللي هم خارج المنظومة التربوية، ولا من وسط هذه 100,000 طفل هناك 87% منهم تركوا المدرسة. هذا ما نعتبره يعني لا يليق ولا يمكن أن نصمت عليه، ويجب أن نتحدث عنه، ويجب أن نرجع هذه الفئة من الأطفال إلى مقاعد الدراسة.
5: نعم، نتحدث عن اليوم عن دور الأهل والحكومة. نعم. إن كان يعني وزارة التربية على المستوى التعليمي، ودور الأهل أيضا على إعادة أبناء إلى المقاعد الدراسية.
6: الإشكال الخطير الذي يواجهنا الآن ليس هو العمل التي تقوم به لا المجتمع المدني والجمعيات المتخصصة ولا على المستوى الجهات المسؤولة، ولكن المشكل يكمن في البنية الاقتصادية والاجتماعية للأسر. هناك أسر تعيش العوز، هناك أسر تعيش الهشاشة، هناك أسر تعيش التهميش والفقر. إذن يجب أن نمكن الأسرة أولا من أدوات العيش الكريم كي تمكن أبنائها من الدراسة وولوج المقاعد الدراسية.
5: يعني اليوم تقول حضرتك أنه الوعي المجتمعي وحده غير كافي، يعني ربما متطلبات الحياة يعني تحتاج إلى الكثير من المصاريف، فيلجأ الأهل إلى تشغيل أبنائهم من أجل يعني إعالة هذه العائلة. لكن اليوم كيف يمكن تأمين شبكة آمنة للأطفال، خاصة أنه حضرتك تقول أن هناك الكثير من الأطفال يعملون بمهن خطيرة؟
6: هناك أطفال تعمل بمهن خطيرة، وهناك أطفال قلنا تعمل في ما يزال بنظام الصخرة اللي هو تساعد الأهل في تربية الماجية في الزراعة إلى غير ذلك، وأطفال تشتغل في مهن خطيرة. والآن تقلصت كثيرا، أصبح الآن تجريم تشغيل الأطفال في مهن خطيرة، فكل من ضبط يشغل الأطفال فإنه يعاقب بالحبس والغرامة أيضا. فالآن أصبح ممنوع تشغيل الأطفال، ولكن تستمر عملية في السرية، هناك تشغيل الأطفال في مجال السرية، والدولة تقوم بمجهوداتها والسلطات المعنية تقوم بمجهوداتها الحثيثة من أجل القضاء على هذه الظاهرة. إلا أن ما يواجهنا حقيقة ليس هو المجهودات، هناك مجهودات بطرف المجتمع المدني، هناك مجهودات بطرف المؤسسات الخاصة، ولكن المشكل يكمن في الفقر والهشاشة، ويكمن كذلك في الجهل. فلكن منسوب الوعي إذا كان منخفضا لدى الأسرة فإنه يؤثر تأثيرا سلبيا، لأنه لا يؤمن بدور المدرسة، لا يؤمن لأنهم أصلا فاقدوا شيء لا يعطيه. جميل. يمكن أن المدرسة مخرجا وهو لا يعرف ما من المدرسة.
5: هذا الكلام مهم دكتور محمد، لكن هناك فئة من الأطفال يعني ما بين فئة 16 و18 عام يعني يسمح لها بالعمل ضمن القانون، لكن على أن لا يكون بمهن خطيرة. كيف يمكن حماية حتى هذه الفئة؟
6: هناك الآن هناك مرحلة انتقالية، ليس نحن الآن نقول أن الطفل هو امتداد من صفر، يعني من أن يكون جنينا إلى أن يصبح 18 سنة. ما دون ذلك لا يمكن يعني تشغيل هذه الفئة، هذه خاصة يجب أن تعمل تتكون في التنشئة السليمة، المدرسة إلى غير ذلك، التكوين المهني وكل أشكال التكوين والتنشئة. إلا أن هناك مرحلة انتقالية، الحكومة السابقة وضعت مرحلة انتقالية سماح بتشغيل أطفال من 16 إلى 18 في مرحلة انتقالية إلى أن نصل إلى الحصر نهائيا، وربما وصلنا الآن في التاريخ الذي نحسم فيه ممنوع تشغيل أطفال أقل من 18 سنة بشكل مطلق ونهائي.
5: نعم دكتور، اليوم بدنا نعود لليوم المنظمة الخاصة بحضرتكم ما تقيش والدي، تعني اليوم المواجهة المباشرة من كل أشكال العنف والاستغلال. اليوم كيف تعمل منظمتكم يعني على رصد حالات عمالة الأطفال أو حتى استغلال الأطفال، ليس على المستوى فقط الاقتصادي وإنما إن كان عفوا الجنسي أو حتى تجارة الأعضاء؟
6: بالنسبة لنا كمنظمة أنشئت سنة 2004، ومنذ ذاك الحين ونحن نشتغل على معطيات كثيرة، بمعناها الاستغلال الجنسي، الاستغلال في العمل، الاستغلال عن طريق الانترنت، الاستغلال عن طريق دعارة الأطفال، الاستغلال في مثلا أطفال مهاجرين، لأن احنا في المغرب موقع على كل اتفاقيات لها علاقة بالطفولة، ونعلم أن الإنسانية تأخرت كثيرا لتعترف بالطفل، فظهرت حقوق الإنسان أولا ثم جاءت حقوق الطفل متأخرة، لأن تم الوعي على أن هناك فئة خاصة يجب أن تعطى لها عناية خاصة، فنحن نشتغل فيها إطار هذه المنظومة، وكافحنا ونضل إلى جانب مجموعة من المناضلين إلى أن اعترفت الدولة المغربية بجميع حقوق الطفل ووقعت على جميع البروتوكولات وأصبحت ملزمة بحماية الطفولة. فنحن نشتغل ما تقش ولدي، يعني لا تلمس ولدي، يعني لا تلمسه حتى اللمس، لا حق لك في أن تلمسه كان ذكرا أو أنثى، بمعنى الحماية التامة. نحن الآن لا نقول أننا وصلنا إلى تحقيق الحماية، ولكن نسعى إلى ذلك جاهدين، ونحاول أن نرفع صوتنا، وأنتم مشكورين أيضا لإعطائنا هذه الفرصة كي نشهر بهذه المطالب. يجب أن يتمتع الطفل المغربي بما يتمتع به أي طفل في الدول التي تحترم نفسها، ويجب أن نحلم أن يصبح هذا اليوم يوما احتفالي بالقضاء على آخر طفل تم تشغيله ورجوعه إلى المدرسة والقضاء نهائيا عن استغلال الأطفال. ولكن هذا ربما مطمح طوباوي، ولكننا نطمح إلى ذلك جاهدين. كل ما قللنا النسبة، ونحن لاحظنا كيف انتقلت النسبة بين 2017 إلى 2023 من رقم كبير جدا إلى 8 فاصلة، يعني من أكثر من 50% من الأطفال كانوا يستغلون إلى 8%، وهذا مفرح إلى أن نصل إلى 0% إن شاء الله. طبعا ما نتمناه لأنفسنا نتمناه لكل المجتمعات العربية والإنسانية بصفة عامة، قضاء على استغلال الأطفال لا في دول التوتر، لأن الضحية الأولى هي المرأة والطفل، سواء بسبب الحروب، بسبب الأزمات الاقتصادية، المجاعات، زلازل، كوارث طبيعية، كل هذه الظواهر أول من ينكسر فيها هو المرأة والطفل، لأنه المجتمعات ترى فيهم الهشاشة، وربما تعمل على تركهم في إطار الهشاشة من أجل استغلالهم. هذا من نرفضه، وهذا من نناضل على القضاء عليه عندنا وعند الآخرين.
5: دكتور محمد، لو سمحت أيضا، يعني لابد من الحديث عن أهمية المنظمات الدولية لحماية الطفولة. يوجد الكثير من المنظمات الدولية، كان أهمها اليونيسف. اليوم حضرتكم ما تقيش والدي يعني كمنظمة خلينا نقول وطنية خاصة بالمغرب، كيف يمكن تعميم تجربة منظمتكم يعني على المستوى العربي؟ يعني اليوم شهدنا نحن وجود منظمات دولية موجودة في كل الدول العالم إن كان أو حتى العالم العربي، لكن لو سمحت كيف يمكن تعميم دور المجتمع المحلي لظهور منظمات يعني تقوم بحماية الطفولة؟
6: نحن كمنظمة ما تقش ودي في المغرب طبعا نشتغل على الملفات المغربية، وحتى لنا فروع في دول أوروبية والدول التي يتواجد فيها المغاربة أن منسقين هناك لحماية الأطفال المغاربين المتواجدين هناك. نتدخل حاليا على مستوى خارج المغرب،
5: على مستوى الجاليات
6: المغاربية.
5: على مستوى الجاليات المغربية الموجودة في الخارج،
6: على مستوى الجاليات المغربية. أيضا نحن ننسجم مع اتفاقات الأمم المتحدة، كل طفل تواجد في المغرب فهو تحت مسؤوليتنا، كان من أصول أفريقيا جنوب الصحراء أو كان من الدول العربية، من الدول التي عاشت التوتر والنزاعات، كل من وفد إلى المغرب ودخل كطفل المغرب فهو في حماية المغرب، وهو طفل يتمتع بكل حقوق. ربما هناك امتيازات بالنسبة للأطفال، مثلا لما أتى إلى المغرب الأطفال السوريين والأطفال العراقيين والأطفال من كل الجاليات التي أتوا تعطى لهم الأولوية وتعطى لهم امتياز إضافي على اعتبار أنهم يحتاجون إلى رعاية وإلى اهتمام خاص.
5: أيضا دكتور لو سمحت، يعني هل يمكن اليوم أن تحدثنا حضرتك عن المستوى الإعلامي؟ يعني هل اليوم المستوى الإعلامي كافي لتغطية ظاهرة عمالة الأطفال إن كان يعني خاصة في المغرب أو حتى على المستوى العالمي أو حتى المستوى العربي؟ لكن اليوم دائما يتم خاصة يعني ضمن اليوم المخصص لهذا اللي هو 12 يونيو، يعني فقط ضمن هذا اليوم يتم التصريح وإظهار هذا هذه الظاهرة. يعني هي كيف ترى أنت دور الإعلام في إظهار ما يسمى بعمالة الأطفال على المستوى ليس فقط العربي وعلى المستوى الدولي؟
6: دور الإعلام هو دائما نقول أن الإعلام هو الإعلام هو صوت من لا صوت له. بالنسبة لنا أنتم هم الحامل الأساسي لأصوات المناضلين في المجتمع المدني، وبفضلكم طبعا نستطيع أن ننور مجتمعات أخرى وأن نحفز الضمائر بأن تشتغل على مواضيع من هذا النوع. ليست المرة الأولى التي نور في قناتكم، هي المرة تقريبا الثالثة أعتقد، واللي طبعا مردودها كيكون مهم جدا، والإمباكت كما كنقولوا بالفرنسية يعني التأثير يكون واضح جدا. ثم أننا نعمل أيضا على إشراك وسائل التواصل وكذلك الإعلام. عندنا برنامج في إذاعة كاب راديو اسمه برنامج بيدوفيليا، بمعنى نتحدث عن استغلال الأطفال بالحالات، نطرح الحالة حقيقية ونأتي بالضحايا ويناقشون الموضوع، ولكن طبعا دون أن نذكر الاسم وبوجه غير مكشوف، فقط أنا وصاحبة البرنامج نظهر فقط، ولكن نتحدث عن ظواهر واقعية. دون منذ 4 سنوات الآن البرنامج في عمره 4 سنوات اسمه بيدوفيليا كاب راديو، إذا أردتم أن تسمعوا أو تتعرفون على هذا البرامج. ولكن لاحظنا أن لما أقهمنا الإعلام ولما ساعدنا الإعلام في هذا المجال أصبح التوعية والتحسيس كبير جدا، وأصبحت الناس تتفاعل مع الموضوع، وأصبحنا نستطيع أن نقوم بما يسمى ثيرابي دو جروب أو العلاج عن بعد الجماعة الكبيرة الواسعة.
5: جميل، حضرتك تحدثت عن موضوع العلاج وموضوع أيضا الحالات التي تتم مناقشتها من خلال برنامج إعلامي، لكن الحديث الآخر دكتور لو سمحت، كيف تتعامل المنظمة خاصة منظمتكم يعني مع الطفل بعد إنقاذه من سوق العمل؟ يعني اليوم أنتم ترصدون حالات في سوق العمل، كيف يتم إعادة تأهيل الطفل إن كان دراسيا أو حتى مجتمعيا؟
6: احنا نتعامل مع شقين، يعني الاطفال الذين يتم انتشارهم من ايادي مستغلين في كل المجالات، مستغلين مثلا في استغلال عن طريق التجاره عن طريق الاعمال الخطيره. احنا نعتبر كل تشغيل الاطفال هو خطر على صحته النفسيه وعلى مستقبله، ويعني يتسبب في تاخره وتعقيده صحيا عقليا نفسيا واجتماعيا. لذلك نحن نحارب الظاهرة. وصلنا إلى الأطفال اللي هما رهن الاعتقال مثلا بين قوسين في مراكز حماية الطفولة، الأطفال الذين هم في نزاع مع القانون، نحاول أن نمتعهم داخل المؤسسات السجنية ببرنامج دراسي كي لا يتوقفوا عن الدراسة، أو أن نسجلهم في المدرسة إن كانوا لم يسجلوا، ونبدأ بمحاربة الأمية ثم إدماجهم في المنظومة التربوية، وإلى أن يتم الإفراج عنهم نقحمهم في المدرسة ويتابعون دراستهم ونتتبع معهم الخطى إلى أن يصلوا إلى سن الرشد وثم ينتقلون إلى برنامج آخر هو الإدماج الاجتماعي. هناك برامج عديدة، هناك مشاريع مهمة الآن ربما غير واضحة لأن ما زال كما نقولوا العمل دؤوب في هذا المجال، ربما نتائجه عتبان في المستقبل القريب إن شاء الله إذا استطعنا كما قلت أن ننتقل من بناء الحجر إلى بناء البشر. وهناك نقول دائما واحد المقولة مهمة، هو الاستثمار في مجال الطفولة هو أقرب طريق لتحقيق التنمية المستدامة، لا تنمية مستدامة دون الاستثمار في مجال الطفولة.
5: نعم دكتور، لو سمحت كمان لابد من الحديث عن الدور المجتمعي، وأنتم كمنظمة مجتمعية تعمل يعني بشكل غير ربحي، وكما تحدثت لي موضوع مهم جدا هو أيضا العلاج النفسي للأطفال، كيف يمكن يعني دمج الجهود إن كانت المجتمعية أنتم كمنظمة مجتمعية أيضا ودور الأهل والدور الحكومي لو سمحت؟
6: هناك مثلا نحن كمنظمة نعمل في إطار ما يسمى خلية محاربة الاعتداء على الأطفال والنساء التابعة لوزارة العدل، نحن أعضاء في هذه الخلية، وهذه الخلية موجودة في كل محكمة سواء استئنافية أو محكمة ابتدائية أو محكمة أسرة، فنحن نمثل في كل هذه المحاكم داخل خلية التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف. فلذلك نحن ننسق مع وكلاء الملك، ننسق مع السادة القضاة، ننسق مع المساعدين الاجتماعيين، ننسق حتى بمشاركة بتشارك مع المؤسسات الخريجي مؤسسات أو الطلبة لمساعدين الاجتماعيين، وننسق مع كل هؤلاء من أجل الخروج بعمل متناغم ليمكن أن يحيط بالطفولة. إلا أننا لا ندعي أننا حققنا كل شيء ولا ندعي الشوفينية بأننا وصلنا إلى المبتغى، ما زلنا تحت ضغط التحديات كبيرة، هناك الكثير من الأطفال يتسولون، كثير من الأطفال يشتغلون في إطار الصخرة، كثير من الأطفال يشتغلون في مهن سرية خطرة، أطفال يشتغلون في مجالات مشبوهة عن طريق الإنترنت، استغلال الأطفال إلى غير ذلك. فالآن أصبح المشروع واسع جدا، ربما قبل كانت المجتمعات محصورة، الآن أصبحت المؤثرات كبيرة جدا وأصبحت تحدياتنا تكبر، وكل مجتمع أراد أن يتقدم إلا وكبرت أحلامه وكبرت أيضا مصائبه ومشاكله.
5: أيضا دكتور لابد يعني هيك الختام مع حضرتك اليوم النظر إلى ما يسمى يعني لمعرفة الأسباب، لابد معرفة أيضا يعني نتيجة اليوم عمالة الأطفال هو بسبب الأهل، فما هي رسالتك اليوم إلى الأسر التي تقوم وتنظر إلى أن تشغيل طفلها هو الحل الوحيد لإعادة تأهيل الأسرة؟
6: طبعا هما الأطفال حقيقة، الأطفال ليسوا مجرد أرقام في تقارير اجتماعية أو غيرها أو حتى صحفية، ولكن هم ضحايا ظروف قاسية، هم ضحايا شبكات إجرامية أحيانا، وحتى يمكن أن ندخل فيها حتى الآباء أحيانا الذين يعوزهم الضمير. فالأطفال من شب على شيء شاب عليه، لو كان طفل يعوزه الضمير وخارج عن القانون وينجب أطفال كثر، كما يقول ماركوس فراش الفقر خصم، فنجد أن الفقراء يريدون كثيرا من أجل تشغيل أطفالهم، من أجل جعلهم يد عاملة ومنية مسبقة، ليست هناك المسؤول إحساس بالمسؤولية، وعلى أن الطفل هو يجب أن يستثمر فيه لنفسه وللمجتمع وللإنسانية جمعاء، ولكن هذا
5: ينظر إلى الأطفال كمشروع ربحي.
6: هناك أيضا الهشاشة، وهذا سبب الهشاشة، وأيضا كذلك هذا الجشع ديال بعض الناس والاستغلال، ماشي غير الأسر فقط بل حتى بعض الشركات اللي كتعمل مخابئ سرية تشغل فيها الأطفال. وإذا نحن نحاول أن نتحدث، هناك تحديات كبيرة ونحاول أن نرصد كل هذه التحديات، لنا العديد من المتطوعين، نحن لا نؤمن هناك طبعا في المنظمة هناك الناس الذين يتقاضون رواتب على عملهم في سكرتارية في مجموعة، ولكن الأغلب هم جنود مجندة متطوعون، كمثل مثلا متطوع فقط موظف كيقولوا من ضمن اضمن دخلا مستقلا ثم مارس الفضيلة.
7: نعم.
6: فنحن بالنسبة لنا
7: يعني عمل تطوعي هو على يعني عمل إنساني تطوعي
6: تطوعي محض، وإيمانا بأهمية الطفولة نشتغل وننخرط في هذا العمل النبيل، طبعا بتنسيق مع كل من حسنت نيته في هذا المجال، ونحاول أن نعمل نحاول أن نقدم شيئا ولو بسيطا بما قدمه لنا هذا الوطن، وكذلك أن نخدم الإنسانية لأن نعرف أن الناس ينتقلون الآن من وطن إلى وطن ومن دولة إلى دولة، ولكن على الأقل أن تكون معه حمولة إنسانية، حمولة تربوية، يعني ينفع بها نفسه وينفع بها الآخر، ولا يصبح عالة على الآخرين إن رحل أو ارتحل إلى ديار أخرى.
7: ختاما كل الشكر لحضرتك دكتور محمد، يعني كانت مداخلة جدا قيمة، وإن شاء الله يعني إلى لقاءات أخرى.
6: مرحبا بك.
7: كان معنا الباحث في مجال الطفولة والمنسق الوطني لمنظمة مدقيش ولدي بالمغرب الدكتور محمد الطيب بوشيبة، شكرا جزيلا لك. وإلى هنا تنتهي حلقتنا من برنامج صدى الحياة، كنت معكم أنا محمد الكشك، دمتم سالمين.

0: تفاصيل الأخبار والأحداث وآخر المستجدات على الساحة العربية والدولية تجدونها على موقعنا sputnikarabic.ae.
1: إلى هنا مستمعينا الأعزاء تنتهي إطلالتنا لهذا اليوم.
2: نأمل أن نكون قد قدمنا لكم كل ما هو مفيد.
1: على أمل اللقاء غدا في نفس الموعد
2: للإطلاع على آخر الأخبار والمستجدات على الساحات الروسية والعربية والعالمية،
1: وكذلك للاستماع إلى آراء الخبراء والمحللين، زورونا على موقعنا الإلكتروني
2: arabic.sputniknews.com.
1: سبوتنيك، نكشف ما يخفيه الآخرون.
2: إلى اللقاء.
3: كنا مع فترة من إعداد وتقديم إذاعة سبوتنيك من موسكو. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة في إعداد وتقديم المواد المذاعة.
4: عبر صوت كل لبنان ننتقل مباشرة لنستمع إلى نشرة أخبار الـ MTV.

0: أهلا بكم. من الجنوب اللبناني إلى بيرغنشتوك السويسرية، سباق محموم بين التصعيد العسكري والجهود الدبلوماسية. وقد سجل اليوم انتهاك جديد لمذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران، فالتصعيد في الجنوب والبقاع استمر والغارات الإسرائيلية تواصلت، كما لم يوقف الجيش الإسرائيلي عملياته البرية الهادفة إلى السيطرة على مرتفعات علي الطاهر. تبادل إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل وكبه إطلاق اتهامات متبادلة بين الطرفين حول البدء بخرق الهدنة الهشة. وقد دفعت تطورات الجنوب الخارجية الإيرانية إلى إصدار بيان اعتبرت فيه أن على أمريكا إلزام إسرائيل بوقف مهاجمة لبنان، وإلا فإنها ستواجه مشكلات. وأتبع البيان الدبلوماسي أو أتبع ببيان عسكري صادر عن الحرس الثوري أعلن إغلاق مضيق هرمز من جديد، محذرا السفن من الاقتراب منه وإلا ستكون بخطر. فهل عادت الأمور إلى النقطة الصفر بين أمريكا وإيران؟ طبعا لا، فالدبلوماسية لا تزال تحاول أن تعيد الأمور إلى نصابها. والمبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر أصبحا في بيرغنشتوك، وسيتبعهما وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي برفقة وزير الداخلية الباكستانية، إضافة إلى مفدين قطريين. فهل يتمكن التصعيد الجنوبي من تفخيخ الاتفاق الأمريكي الإيراني قبل أن يبدأ تنفيذه؟ الأكيد أن ثمة كباشا قويا بين الإدارة الأمريكية من جهة وإسرائيل من جهة ثانية. فترامب يريد الانتهاء من ملف إيران بسرعة، فيما نتنياهو يريد أن يعزل نهائيا الملف اللبناني عن ملف إيران ويتمسك بحرية الحركة في لبنان، كما يريد أن يستفيد من وقائع الميدان خلال المفاوضات التي تنعقد بين لبنان وإسرائيل في واشنطن مطلع الأسبوع المقبل. فلمن ستكون الكلمة الفصل في النتيجة؟ لمسار بيرغنشتوك أم لمسار علي الطاهر؟ تقرير يلقي الضوء.
1: تواصل إيران وضع الورقة اللبنانية في صلب مفاوضاتها مع الولايات المتحدة بعدما عادت قيادتها العسكرية العليا إلى إعلان إغلاق مضيق هرمز أمام جميع السفن. وربطت إيران هذه الخطوة بما وصفته باستمرار الانتهاكات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار في لبنان وبفشل واشنطن في تنفيذ البند الأول من الاتفاق المبدئي لإنهاء الحرب. فبالنسبة إلى طهران، بادت الجبهة اللبنانية شرطا مركزيا في المحادثات، لأن هذا البند ينص على وقف العمليات العسكرية على جميع الجبهات. لذلك تتعامل إيران مع أي تصعيد إسرائيلي في لبنان بوصفه اختبارا مباشرا لقدرة واشنطن على فرض التفاهمات. يأتي هذا التصعيد فيما يفترض أن ينتقل المسار الدبلوماسي إلى سويسرا، فقد أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن وزير الخارجية عباس عرقجي يتوجه على رأس وفد إيراني إلى بيرغنشتوك، على أن يكون هدف الوفد متابعة تنفيذ الطرف الآخر التزاماته لا خوض مفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي. وكان استبق وزير الداخلية الباكستانية مغادرة عرقجي بلقائه في مدينة مشهد ضمن وساطة إسلام أباد المستمرة بين طهران وواشنطن، حاملا رسائل تهدف إلى إقناع الوفد الإيراني ببدء المحادثات الفنية. وفي واشنطن أكد نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر موجودان بالفعل على الأرض في سويسرا للمحادثات الفنية المتوقعة مع إيران، وأضاف أن واشنطن لا ترى دليلا على أن إيران تغلق مضيق هرمز فعليا، وأن المفاوضات تسير بشكل جيد والمحادثات قد تعقد في وقت مبكر من يوم الأحد. كما شدد فانس على أن واشنطن واثقة من قدرتها على تثبيت التهدئة مع أعطاء الدبلوماسية مع إيران فرصة. ولم يستبعد فانس سفره إلى سويسرا في الأيام المقبلة، رغم أن المسار لا يزال يتطلب تنسيقا دقيقا ومراعاة للبروتوكولات الدبلوماسية.
2: ميدانيا في لبنان اندلعت العمليات العسكرية مجددا وأدت إلى سقوط العشرات بين شهيد وجريح، وإسرائيل تصر على الوصول إلى منشآت علي الطاهر بالقرب من النبطية. تفاصيل مباشرة من داخل الاستوديو مع الزميل صبحي بلوي. يعني سبب هالتصعيد صبحي، يعني فينا نقول نحدد السبب بموازاة وقف اطلاق النار، شو الرسالة من خلاله؟
3: مساء الخير ماجد ونبيلة. يعني على الرغم من المساعي القطرية والأمريكية لتثبيت وقف إطلاق النار، إلا أن السبب الرئيسي لما حصل في الساعات الماضية هو سوء تفسير اتفاق وقف إطلاق النار. إسرائيل تصر على حرية الحركة، بينما حزب الله يقول أنه لن يسمح لإسرائيل باحتلال المزيد من الأراضي. سنتابع كل التفاصيل. إذن المزيد من التصعيد والغارات الإسرائيلية التي لم تتوقف في الساعات 24 الماضية وأدت إلى سقوط عشرات الشهداء والجرحى. ولكن منذ حوالي الساعتين من الآن أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه طلب من الجيش الإسرائيلي إيقاف العمليات العسكرية في لبنان دون الانسحاب من المناطق التي احتلها الجيش الإسرائيلي. ولكن في المقابل أيضا حزب الله قال في بيان أنه لن يسمح للجيش الإسرائيلي باحتلال المزيد من الأراضي. هذه اللقطات والصور للغارات التي حصلت في أكثر من 50 نقطة لبنانية من النبطية نزولا إلى سور وصولا إلى البقاع الغربي، خلفت أكثر من 100 بين شهيد وجريح، وهناك 11 شهيد فقط في بلدة الناريت بالقرب من مغدوشي في قضاء صيدا. إضافة إلى أن مصرف لبنان في النبطية تعرض لتدمير كامل، وإضافة أيضا إلى أن إسرائيل استهدفت 3 سيارات و3 دراجات نارية، وما زالت فرق الإسعاف تحاول الوصول إلى عشرات المفقودين تحت الأنقاض في أكثر من بلدة لبنانية. المسيرات الإسرائيلية في هذا اليوم أيضا شكلت إطباقا جويا على لبنان من الضاحية الجنوبية وصولا إلى البقاع الغربي مرورا بالجنوب بكل مناطقه. وإضافة إلى كل هذا التصعيد، ما زالت هيئة البث الإسرائيلية تنقل عن المستوى السياسي في إسرائيل أن لإسرائيل حرية الحركة في لبنان من دون أي تفاصيل إضافية. ننتقل إلى خارطة العمليات العسكرية، وهنا كل التفاصيل عما يحصل في لبنان حاليا. هذه النقطة الحمراء تحديدا هي شمال الليطاني، هنا هذا الوادي تحديدا، هذه النقطة بأكملها هي كل الموضوع. إسرائيل تريد الدخول إلى منشأة علي الطاهر في هذه المنطقة، وتريد الوصول إلى كل هذه المنطقة في إقليم التفاح وبالقرب من وادي جزين. هل تستطيع إسرائيل فعل ذلك، أم أن حزب الله أيضا الذي اتخذ قرارا بمنع إسرائيل من احتلال منشأة علي الطاهر التي وصفها الإعلام الإسرائيلي أنها واحدة من أكبر المنشآت العسكرية في تاريخ حزب الله والأكثر أهمية بالقرب من النبطية، علما أن بلدية النبطية منذ بعض الوقت منذ دقائق طلبت من المواطنين عدم العودة إلى المدينة تحت أي ظرف من الظروف. ماجد
2: شكرا صبحي. وقف النار إذن أمام تحدي الصمود والمفاوضات وأمام تحدي الانسحاب. إسرائيل جهزت الخرائط ولبنان متمسك بالثوابت. تقرير رامي نصر.
4: زخم سياسي سيعطيه وقف النار المعلن إسرائيليا للمفاوضات التي تقودها الدولة اللبنانية إن صمد حتى موعد انعقادها الاثنين. فالدولة تتهيأ لجولة خامسة من المفاوضات مع إسرائيل تعقد في 23 من حزيران على مستوى عسكري سياسي، وفي 24 من حزيران على مستوى عسكري، والخامس 25 من حزيران على مستوى سياسي. خلالها سيتمسك لبنان بمطلب تثبيت وقف النار كمقدمة لإنجاح الترتيبات التالية، كما ضرورة توضيح مبدأ حرية الحركة، والهدف وضع إطار سياسي أمني أوسع يشمل ملف سلاح حزب الله بدءا من جنوب الليطاني. وهنا كشفت هيئة البث الإسرائيلية أن مفاوضات لبنان وإسرائيل المقبلة ستحدد مناطق تجريبية جنوب لبنان سيتسلمها الجيش اللبناني. وتشير مصادر دبلوماسية غربية للإم تي في إلى أن الإسرائيليين توصلوا قبل نحو 4 أيام وخلال اجتماع تقني إلى رؤية استراتيجية مشتركة بين الحكومة والجيش الإسرائيلي بشأن التعاطي مع الوضع في لبنان. تقوم هذه الرؤية على توزيع ما يسمى مناطق تجريبية بما يتناسب مع التموضع الجغرافي للقوات الإسرائيلية في الجنوب اللبناني. وبحسب المعطيات قد يجدد الإسرائيليون المطالبة بتنسيق أمني كامل مع الجيش اللبناني لفترة تراوح ما بين 3 و6 أشهر. كما تفيد المعلومات بأن الخارطة الإسرائيلية تشمل البقاء في 3 رقع ضمن الخط الأصفر إلى حين تحقيق الأهداف الأمنية، والمناطق التجريبية قد تبدأ من منطقة النبطية شرقا وتمتد نزولا كما يرجح المصدر، فيما طلب الأمريكيون أن يبدأ الانسحاب من المناطق الواقعة شمال الليطاني. وفيما يتعلق بالمناطق التجريبية سيصر الإسرائيليون على التحقق من خلو كل منطقة بشكل كامل من السلاح قبل الانتقال إلى منطقة أخرى. أما في لبنان ففكرة المناطق التجريبية على صعيد الأقضية قد تكون أكثر قبولا عند بري من نموذج المناطق. وفي السياق تلفت المصادر الغربية إلى تحد كبير سيواجه لبنان في المراحل اللاحقة إذا أصر الإسرائيليون وأقنعوا الأمريكيين بإبقاء منطقة عازلة، وحين ذاك تطرح معضلة الحدود اللبنانية الإسرائيلية واحتمال المطالبة بأن يتحول الخط الأزرق من خط انسحاب إلى حدود رسمية.
0: إيران تريد سفيرا على طاولة الدولة ومقاتلين مستوردين من طهران $1,000 على أرض الجنوب. أي علاقة طبيعية هذه مع لبنان؟ تقرير مجدولين اللحام.
5: بدأ العد العكس السيادة، وب 24 تموز بتنتهي تأشيرة المواطن الإيراني محمد رضا شيباني، الرجل اللي أرادته طهران سفير إلى ببيروت، رفضته الدولة اللبنانية واعتبرته بيرسونا نون غراتا، أي شخص غير مرغوب فيه.
6: مصير السفير الإيراني في لبنان ليس خاضع لا للشعبوية ولا لمنطق الانتصارات الوهمية، له حل من اثنين. الحل الأول عبر الحكومة اللبنانية التي هي يعود لها اتخاذ قرار بأن تتراجع عن قرار إبعاد السفير، والحل الثاني أن ينفذ السفير الإيراني قرار الدولة اللبنانية وأن يغادر الأراضي اللبنانية، وحينها تستطيع الدولة الإيرانية أن تعيد اعتماده، يعني أن ترسل أوراق اعتماده من جديد وينظر بهذه بأوراق الاعتماد هذه.
5: المتداول بيشير إلى فاصل قصير للشيباني بين تأشيرتين، يغادر قرار الدولة بيتنفذ حتى ولو قد تحاول طهران لاحقا إعادة إرسال أوراق اعتماده وإعادته نفسه كممثل عنها، وقتلك بتكون معركة منفصلة. وهون حزب الله المعول على تدخل الرئيس بري بيسأل،
7: هل يعقل أن يبقى الموقف السياسي للسلطة اللبنانية تجاه العلاقة مع إيران بهذه الطريقة؟
5: سؤال بوقت حزب الله نفسه عم يستقبل بين صفوف جهادية عناصر من الحرس الثوري عم تستقطبهم الجمهورية الإسلامية من شوارع طهران بملصقات لخدمة جبهة المقاومة الإيرانية بجنوب لبنان، مقابل $1,000 بالشهر مع مبيت ومأكل وتجهيزات كاملة وفرصة للترقية. ومع تعارض فكرة إعلانات تجنيد هالمقاتلين بجبهات لبنان لا يريدها مع منطقة تمثيل الدبلوماسي، يمكن صار وقت إعادة قراءة هالعلاقة الهجينة بين دولة أجنبية ما بتحترم حدودها ولبنان الدولة الساعية لتحقيق سلام عند حدودها.
0: والدة المفقود باتريك بيكاريان تناشد الرئيس ترامب عبر الام تي في، ما بقى فينا عيش من دون ابنه. التفاصيل في هذا التقرير.
8: بدي ابني ما شو هي أبني. انت له يا مرجان يردن لي ابني.
9: هذه الكلمات لا تفارق فريال معلوف أم المفقود باتريك بيكاريان منذ 19 نيسان 2026، وهذه كانت آخر صورة أرسلها باتريك من هاتفه إلى صديقته في طريقه إلى صور مرورا بمرجعيون، وهذه كانت آخر الكلمات قبل انقطاع الاتصال به.
10: ليك جهزي لي هون بس بلا بطاطا.
9: في ذلك اليوم توجه باتريك من زحل إلى جنوب لبنان لزيارة صديقة له، سالكا طريق البقاع الغربي هربا من الغارات الإسرائيلية، لكن الاتصال معه انقطع وبدأت معاناة الأم.
8: أنا طالعة اليوم ناشد ترامب وطالعة ناشد السفيرة ندى حمادي، متشكرة ردت علينا وبرجع مناشدك ومناشد كل السفرة. أنا بدي ابني عش فيني عيش بلاه، بترجيكم مين بيقدر يساعدني؟ مين بيرد لي ابني؟ أنا ما عش فيني اتحمل، بدي ابني، بترجى العالم كله، بدي باتريك، ما عندي غيره، بس بدي اسمع صوته، بس شوفه الله يخليكم. كل العالم نسيت بس أنا ما نسيتش، أنا قلبي عم يحترق، بدي اطمن عن ابني، وضعه الصحي وضعه النفسي. خي إذا أسير أنا مستعدة كأم ياخدوني بدلو بس يفلتوا هو.
9: الدولة اللبنانية تتابع وضع باتريك.
11: رحنا وتقدمنا برسائل أولا للسفير الباباوي عبر السفارة البابوية. تقدمنا برسالة للسفير الأمريكاني بلبنان وكمان للسفيرة اللبنانية بأمريكا، وأكيد عم نتابع دائما الموضوع بجدية تامة.
9: بحسب معلومات الام تي في يرجح أن باتريك ضل طريقه فوصل إلى داخل الخط الأصفر وهو يقود سيارته ذات الزجاج الداكن، ووفق آخر المعلومات الرسمية أصبح داخل إسرائيل من دون أي تفاصيل عن حالته الصحية.
2: أكد قائد جيش العماد رودولف هيكل أن الحفاظ على الأمن والاستقرار يشكل أولوية وطنية، مشددا على أن المؤسسة العسكرية ستواصل تنفيذ مهماتها بحزم. وفيما يتعلق بالحدود الشمالية والشرقية، أوضح أن العلاقة مع السلطات السورية جيدة في ظل التنسيق المستمر، وأن الوحدات العسكرية المكلفة بضبط الحدود تنفذ مهماتها على أكمل وجه. كما أوضح هيكل أن وفود الجيش المكلفة بالمفاوضات والاتصالات تؤدي مهامها انطلاقا من المصلحة الوطنية، مشددا على أن لا هوية طائفية لهذه الوفود.
0: السعودية ترفع الحظر عن الصادرات اللبنانية، أول حاوية إلى المملكة انطلقت، والسفير الدوسري يؤكد دعم السعودية لاستقرار لبنان وسيادته على كامل أراضيه. تقرير حسن الرفاعي.
12: 5 أعوام توقفت خلالها الصادرات اللبنانية إلى المملكة العربية السعودية. يوم ذاك كان السبب الأساس ضبط أكثر من شحنة كابتاغون من لبنان باتجاه المملكة. تفعيل الأمن الاستباقي لاستخبارات الجيش وضرب أوكار صناعة المخدرات بالتزامن مع تفعيل الإجراءات الصارمة من الجمارك، ولا سيما فرض استخدام أجهزة سكانرز لكل حاوية في حرم مرفأ بيروت، أثمرت قرارا سعوديا بتجميد القرار واستئناف التصدير من لبنان إلى المملكة. وأولى الحاويات المنطلقة إلى المملكة حظيت باحتفال في حضور رئيس الحكومة نواف سلام وسفير المملكة فهد الدوسري ووزراء وضباط.
13: والآن رح نطلق سفارات انطلاق الحاويات.
12: الرسالة الأبرز التي حملها القرار السعودي في طياته هي دعم المملكة للبنان،
14: تجسيدا لهذه العلاقات الأخوية، وانطلاقا من حرص المملكة على الوقوف إلى جانب أشقائها، جاء هذا القرار القاضي باستئناف الصادرات اللبنانية إلى المملكة، والذي يؤكد بما لا يدع مجالا للشك دعمها لاستقرار لبنان وسيادته على كامل أراضيه ورفاه الشعب.

0: هيدا الربح، لانه هن بيوعدوك بالربح 100%، وهون الخطر.
1: هون مثلا تم تقليد موقع الام تي في ونشر خبر عن مشروع استثماري ضمن ما يوصف بانه جزء من رؤيه النائب نعمة فريم للاقتصاد الرقمي، وبكبسه واحده باي مكان على الصفحه بينتقل المستخدم الى استماره لتعبئه بياناته والبدء بالاستثمار. بس هالخبر مفبرك، فاذا المطلوب الحذر، وللراغبين فعلا بالاستثمار ثلاث خطوات اساسيه: تأكد أنه الشركة مرخصة من الجهات الرقابية والمالية الرسمية، التواصل مع الشركة حصراً عبر وسائل الاتصال المنشورة على مواقع الرسمية، وتذكروا دايماً ما في شركة استثمار موثوقة تضمن الأرباح، وما في شركة محترفة تطلب تحويل الأموال إلى حسابات أشخاص أو وسطاء.
2: حتى في 2026 الزواج المدني في لبنان مسموح أونلاين أو خارج البلاد، وقرار من أيام الانتداب الفرنسي ينظم الملف. تقرير رالف دومت.
3: 13 سنة مرقت على أول زواج مدني عقد بلبنان. عام 2011 وزير الداخلية بوقتها زياد بارود أصدر تعميم بيسمح بشطب المذهب عن السجلات، بخطوة ساعدت على إقامة زواج مدني لبناني عام 2013. من وقتها لهلأ وزير الداخلية السابق مروان شربل كان أول وآخر من وقع على هالنوع من العقود.
4: في شغلتين مفروض لحتى اللبناني يقدر يتزوج برا أو يتزوج بالداخل. يتزوج برا بده يتخلى عن طائفته، وشرط تاني يكون في قانون مدني. بلبنان هلأ ما في قانون مدني، بس في قرارات اتخذت للتخلي عن طائفته.
3: شربل بيشرح عبر MFM ضرورة إقرار قانون بالبرلمان بهالملف، لأنه القرار السير المفعول حاليا عمره 90 سنة.
4: أول من تطرق إلى زواج المدني هو القرار رقم 60 الصادر ب 13 أدار سنة 1936 بزمن الانتداب الفرنسي. نحن بعدنا لهلأ هيدا ساري المفعول.
3: أول ثنائي تزوج مدني بلبنان هو نضال وخلود، صار عندهم غادي ورالف، ولكن خطوتهم أدت إلى هجرتهم بسبب التهديدات.
5: في ناس دقت لنا، بعتت لخلود على مسنجر بشكل واضح أنه هيدا الطفل حيتحول لدم. وتحريض انه هي كانت محجبه وشلحيد، هودي اللي تزوجوا مدني مع صورنا محطوط عليهم اكس، صفحات هي اللي بعدها موجوده على فيسبوك لهلا.
3: الزواج المدني مش بالضروره افضل من الديني، ولكن المساله بتضل حريه شخصيه.
6: كل دوله عندها شروط معينه بهيدا الكونترا، ما فينا نقول اذا افضل ولا مش افضل من الزواج الديني. بدنا نشوف كل دوله شو حاطه هي بنود فيه، وعلى أساسها نقرر.
3: صوب أبروس وتركيا عم يتوجه أكترية من يريد الزواج المدني بمعدل 3000 دولار تقريبا للثنائي، مداخيل عم يخسر الاقتصاد اللبناني تماما مثل ما عم يخسر كل لبناني حقه بالاختيار.
7: نزيف الهجرة مستمر في لبنان، وأعداد المهاجرين تضاعف في الأعوام الماضية وصولا إلى العام الحالي. الأرقام مع الزميلة يارا الهندي مباشرة من الاستوديو. يعني يارا، قديش هيدي الأرقام؟
8: أرقام منا إيجابية أكيد، لأنه في أعداد كتير كبيرة من الشباب غادروا. هلأ رح نعرف قدي الأرقام والوجهات اللي راح عليها. أهم ثروة عم يخسرها لبنان هي شبابه، فبعد سنين من الانهيار الاقتصادي، انفجار المرفأ، الأزمات والحروب، الهجرة صارت حاضرة بكل بيت لبناني. بحسب الأرقام والدراسة اللي أجراها المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 37% من اللبنانيين اللي عمرهم بين 18 و 34 سنة عندهم رغبة يتركوا البلد. هال 37% بتعني أنه شخص من أصل ثلاثة بدون يبلشوا حياة جديدة خارج لبنان. الأخطر أنه الرغبة الأكبر موجودة عند الفئة يلي مفروض تبني مستقبل لبنان، يعني الشباب وأصحاب الكفاءات. صحيح أنه بس 9.3% أخذوا خطوات فعلية للهجرة، من تقديم طلبات أو تحضير أوراق أو البحث عن عمل بالخارج، بس الفرق الكبير بين يلي بدهم يسافروا ويلي قادرين يسافروا بيكشف وجود خزان هجرة كبير بانتظار الفرصة المناسبة للخروج. هلأ إذا كنتوا عم تسألوا عن الوجهة الأكثر استقطاباً، أوروبا بتحتل المرتبة الأولى بنسبة 38%، الولايات المتحدة وكندا 21%، دول الخليج 19%. أما الشباب من أي طائفة بيرغبوا بالهجرة أكثر، فبحسب الأرقام أعلى نسبة سجلت لدى الطائفة السنية ب 39%، من بعدها الشيعة 32%، دروز 27%، أما المسيحيين فبتوصل النسبة ل 26%. عموما أظهرت الدراسات

0: الحالات أنه ما يقارب 242 ألف لبناني فلوا من لبنان وما رجعوا خلال الفترة ما بين أيلول 2024 وأيار 2026. فمن وقت ما بلشت الأزمات ومن بعد 2018 ارتفع متوسط الخروج السنوي من البلد من 25 ألف لبناني من بعد 2018 لوصل 78 ألف لبناني سنوياً. ختاماً، وراء كل رقم من هالأرقام في شاب أو عائلة عم تضب الشنطة وتفتش على حياة أفضل، فهل رح تلحق الدولة اللبنانية حالها وترجع الأمل لشباب ما بقى عندهم شي يخسروه؟ العودة إليكما نبيلة وماجد.
1: شكرا يارا. رئيس هيئة الطيران المدني السوري ومعاونه في جولة على المعنيين بقطاع الطيران في لبنان، والهدف التعاون والعمل سويا للتطوير.
2: بهدوء وبعيدا من الاستعراض، زار وفد الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي السوري لبنان. رئيس الهيئة عمر الحصري ومعاونه أمجد نخال عقدا لقاء مع وزير الأشغال فايز رسامني، جرى فيه بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في قطاع الطيران المدني وتطوير الربط الجوي بين البلدين وتسهيل حركة المسافرين. الحصري ونخال تقيا رئيس مجلس إدارة شركة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت ومدير الطيران المدني اللبناني محمد عزيز. اللقاء الذي حضر فيه التعاون وتبادل الخبرات تم فيه التوافق على دعم وتطوير الناقلات الوطنية ورفع كفاءتها التشغيلية، بالإضافة إلى تعزيز الربط الجوي بما يخدم حركة الأفراد والتجارة والسياحة. جهود جبارة تقوم بها هيئة الطيران المدني السوري بعد سنوات من الإهمال، ورئيس الهيئة ومعاونه يعملان وفق أجندة بمستوى دولي، والهدف وضع مطارات سوريا على الخارطة العالمية. وأول الغيث زيارة شكلت بداية الطريق لرفع مستوى التعاون الفعلي بين لبنان وسوريا لما يمكن أن يحمل تكاملا لمنفعة البلدين في المستقبل.
3: في الشأن القضائي، أكد وكيل الحاكم السابق لمصر في لبنان رياض سليمي المحامي وسيم الغاوي أن ما يتم تداوله أعلاميا في شأن جلسة الاستجواب الأخيرة يتضمن تسريبات مشوهة وكاذبة تهدف إلى الضغط على القضاء والتأثير على التحقيق. وأوضح الغاوي أن مبلغ 266 مليون دولار الذي أثير في الإعلام لا يشكل عمولات بل قروضا منحها مصرف لبنان عام 2010 للحفاظ على الاستقرار النقدي خلال الأزمة المالية العالمية، مشيرا إلى أن المصرف استرد هذه القروض بالكامل وحقق أرباحا بلغت 33 مليون دولار.
1: أكدت وزيرة السياحة لورا الخازن خلال افتتاح مدخل مقاهي البردوني في زحل بحلته الجديدة أن الاهتمام بمنطقة البردوني يشكل دعما لصورة زحل ولمكانتها السياحية. من جهتها أوضحت رئيسة جمعية وقت بيت ميشلين عايس أن المشروع هو ثمرة جهود مشتركة بين أبناء زحل المقيمين والمنتشرين والجهات الداعمة. كما اعتبر رئيس البلدية سليم غزالي أن المشروع يندرج ضمن رؤية زحل 2030 ويعكس حرص المدينة على الحفاظ على تراثها واستثماره في بناء المستقبل. حضر الاحتفال عدد من الوزراء ونواب المنطقة، إضافة إلى حشد من الشخصيات السياسية والدينية والاقتصادية. بعد الإعلان، عدوى رقصة الفايكينغز
3: ومارياتشي تعايد كريستيانو جي آر.

0: بنص لبنان بالدكواني في مسرح كله حياة لو تياتر. قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
1: أنا لبنان تلقف
2: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
3: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
2: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
4: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
5: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.

0: أخبار مواقع التواصل الاجتماعي في كونكتد.
1: حماس المونديال عم ينتقل من الجماهير للسياسيين، فبعد ما لفتت الجماهير النرويجية الأنظار قبل أيام على مدرجات كأس العالم برقصة التجديف على طريقة الفايكينجز، انتقلت العدوى للبرلمان النرويجي. وقف النواب جلسة رسمية للحظات وشاركوا بالرقصة نفسها دعما لمنتخب بلادهم. من أهضم الفيديوز اللي انتشروا مقطع لمشجعين من جمهورية الكونغو الديمقراطية عرفوا بتسديد منتخبهم هدف قبل الكل، لأن كانوا عم يتابعوا المباراة عبر الإنترنت وما قدروا يخبوا حماسهم وفرحتهم.

0: وقع حامل علم تشيكيا قبل انطلاق المباراة بعد ما علق داخل العلم العملاق هن وعم يطووه، والجماهير تفاعلت معه وتلبكوا زملائه تيخلصوا. هيدي كانت أخبارنا لليوم، أخبار جديدة بنشرة بكرة، ومن هلا لوقتها stay connected.
1: والآن إلى الرياضة.
2: ليلى رح نكون مع صفحة طويلة من الأخبار المحلية، البداية رح بتكون مع أخبار كرة القدم وتحديدا مع المباراة يلي كنا عم تبعها اليوم بعد ظهر بنقل مباشر على الام تي في. مباراة مجنونة بالجولة 19 من الدوري اللبناني لكرة القدم. جماعة جوية صاحب المركز الثاني مع الحكمة يلي أنهى المباراة بنتيجة 3-3 ورفع رصيده ل 24 نقطة بالمركز السادس مؤقتا. أما جوية فصار معه 36 نقطة بالمركز الثاني بفارق 4 نقاط عن الأنصار المتصدر. سجل جوية سيكو تراوري خطأ بمرمى فريقه، رودريغ كيتوا ووليد شور. أما للحكمة فسجل جابرييل باسيل، كيفن تراد وأوسكار غنطوس. الليلة المساء رح يلعب المتصدر الأنصار مع العهد يلي معه 34 نقطة الساعة 9:30 المساء مباشرة على الام تي في. منتابع مع الأخبار المحلية وتحديدا مع الفوليبول، مع المباراة اللي كنا عم نتابعها امبارح على وان تي في، وهي المباراة الثانية بالسلسلة النصف النهائية الثانية بين البترون حامل اللقب وفريق نيت. البترون ربح المجموعة الأولى، نيت رد على أرضه بالمجموعة الثانية وربحها، والتالي تعادلوا 1-1. من بعدها كان في ضغط كبير من الطرفين ولعب دفاعي مميز من نيت، لأنه البترون بالنهاية قدر انه يربح المباراة، وتم اختيار عمر أبي كرام XXL Player of the Game من بعد هذه المواجهة قوية يلي كانت عم تصير على ملعب البترون ضمن إطار منافسات بطولة XXL Energy لكرة الطائرة. أما بالختام فرح نكون مع راوند أب، منشوف فيه ثلاث أخبار.
3: بأولى مباريات بطولة لبنان لكرة السلة للسيدات، تغلب فريق الرياضي بيروت على هومنتمن خارج أرضه بنتيجة 73-63 وخطأ خطوة مهمة نحو الفوز باللقب. بكرة الساعة 4:30 بعد الظهر رح نكون مع المباراة الثانية بين الفريقين. من جهة تانية وللسنة الثالثة على التوالي عم بتنظم جمعية بادل فوريكوز دورتها السنوية لمساعدة بعض الجمعيات الإنسانية. السنة المساعدات رح تقدم لمساعدة المصابين بالأوتيزم. المواجهات رح تستمر اليوم وبكرة على ملاعب The Gate بأنطلياس بمشاركة 125 فريق، أي 250 مشترك، وعدد كبير من الرعاة يلي تواجدوا من الصباح الباكر للمشاركة بهالحدث الكبير. وأخيرا بمسابقة دولية بالستريت ليفتينج بجاكرتا بأندونيسيا، حققت تقلى أبو جودة المركز الأول بوزن فوق 70 كيلوغرام، وكيرستي ناجي فرحات المركز الأول بفئة تحت 63 كيلوغرام، ورفعوا العلم اللبناني بهالمسابقة الدولية.
2: أما بختام أخبارنا لابد من الإشارة لأنه بهالوقت عم تصير مباراة بنهائيات كأس العالم عم تجمع هولندا بمواجهة السويد. النتيجة هي 2-0 لمصلحة الفريق الهولندي. الساعة 11 المساء رح نكون مع المنتخب الألماني يلي رح يلعب بمواجهة سحر العاج. بارح بالليل أو اليوم الصبح بتوقيت بيروت كنا شفنا المغرب عم بحقق فوز كبير على اسكتلندا، والبرازيل على هايتي. هذا كان كل شيء، عودة لكم.
4: شكرا نجيب. كوردينغ تكنيك، تقنية جديدة من مواد خام طبيعية لصناعة الأكسسوارات، نتعرف عليها مع نادين حلوي في هذا التقرير لكارين نيكولا.
5: من 10 سنين ما حدا كان فكر فيها هيدا التكنيك اللي هي اسمها كوردينغ.
6: دي تقريبا شي 10 سنين بشتغل على كلب، مشان هيك منفوت بأقل ديتاي.
5: اسمي نادين حلوة، عمري 46، درست جرافيك ديزاين، بعدين عملت ماستر بالبزنس ديزاين بإيطالي. من بعد شي 7 سنين اكسبيرينس رجعت على لبنان، رجعت كفيت بالديزاين بالبراندينج. بعد 15 سنة وقفت، سو بلشت حرتي لأعمل قصص هاند ميد، علمت حالي كروشيه ومكرمي، رجعت اكتشفت الحبل اللي هو كتير انترستينج،
6: اللي هو بيجي من جوا ومن برا قطن 100%، سو الحياك اللي بتعمله هي بتشده. حتى علمت حالي تكنيكات لايام لاقي القطعه كيف تجلس ام تعمل روم. كان ترايلز اند ايرورز، كل شيء طبيعي واي بليف انه كل شيء طبيعي is more generous. كمان فتت بعالم التلوين، التلوين الطبيعي اللي هو بلشت من قصص اللي بنعرفها عن البيض اللي هي البصل شمندر هولي، وصرت جرب spices, flowers, plants. كنت عم جرب فيها هذا كان انديغو مع تيرمريك، هيدا الإبسكوس، ودايما بيكون الباقي بيكون combination of colors. بعمل كومبينيشن مع خيطان، وايام بشتغل بس بحبال القطن اللي هي بلونها الطبيعي مثل هيدي الشغله اللي هي بورشيت. بشتغل بالجوت اللي هو اثنيناتهم بلان بيز، اللي هن كمان الجوت بيجي من العشب الطويله تتحيا كمان بنفس الطريقه. فوكست اكثر على قصص تكون طبيعيه قد ما في، حتى فتت بالخشب بلشت اعمل ازرار من خشب. الموتو تبعي كان دائما هو inspired by nature and borrowed from nature. عن جد الطبيعة هي اللي بتعطيك الأفكار unlimited.
1: والآن إلى أخبار الفن في الفقرة الفنية.
7: عم يواصل هاري ستايلز جولته العالمية Together Together من لندن، حيث أحيا حفل جديد بويمبلي ستاديوم أمام نحو 90,000 متفرج. ومع توالي حفلاته بويمبلي عم يحقق هاري أرقام قياسية مع أحياء 12 حفلة، بإنجاز يعد الأطول لفنان بتاريخ الملعب، متفوقاً على كولد بلاي وتايلور سويفت.

0: خطف كريستيانو جونيور الأنظار خلال احتفاله بعيد ميلاده 16 بمناسبة خاصة حضرتها جورجينا رودريغيز. الاحتفال كان مميز ومؤثر، ورغم غياب رونالدو بسبب التزامه مع منتخب البرتغال بكأس العالم، فاجأته جورجينا بفرقة مارياتشي مكسيكية. بشكل مفاجئ أعلنت أن هاثوي عن حملة بالطفلة الثالث من زوجها أدم شولمن. الخبر لاقى تفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، وتزامن مع فترة مهنية ناجحة عم تعيشها آن مع عدد من أعمالها السينمائية الجديدة. Baby, I'm yours, and I'll be yours. وبالنهاية تابعوا صفحات ون تي في لمزيد من الأخبار الفنية.
1: والآن إلى حال الطقس.
2: صحيح ببلش بكرة فصل الصيف، بس مش قبل الجمعة الجاية تنبلش نحس فعليا بالشوب. فالطقس الربيعي مكمل معنا خلال اليومين يلي جايين. الهواء الأحد بكرة رح يكون جنوبي غربي وسرعته بتتراوح بال 15 كيلومتر بالساعة، أما رطوبة ف 70%. نظرة على معدلات الحرارة، الأحد بنهار عم تسجل 28 درجة ببيروت، 29 بكوكبة، أما 22 ببشري. أما الحرارة بالليل عم توطى لتسجل 22 ببيروت، 16 برعشين، و 19 ببعقلين. انتبهوا من أشعة الشمس وحطوا سان سكرين، لأنه اليو في اندكس عالي بكرة على الساحل، وموج البحر تحت المتر بشوي. على الجبال في شوية غيوم بسما العاصمة، والرطوبة عم توصل لل 45%. إذن الطقس مستقر أيام الأحد، التنين، والتلاتة حتى للأربعة، والحرارة مستقرة على الساحل، وبتراوح معدلها بنهار بين 28 و 29 درجة، وبالليل بين 23 و 24 درجة. أما بالداخل فالحرارة أعلى من معدلاتها لمثل هالوقت من السنة، مشان هيك نسبة الأحساس بالشوب عم بتزيد. في ناس وجودها لحاله بيعمل فرق، وبيخلي البيت أدفى والطريق أهون والقلب أهدى. تحية لكل بي بمناسبة عيدهم. هيدي كانت نشرتنا، تصبحوا على خير.
3: شكرا علينا، ونحن بدورنا منعيد كل الأباء بلبنان وبالعالم أكيد.
1: تابعونا دائما مشاهدينا عبر وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالام تي في، وعبر موقعنا الإلكتروني mtv.com.mb، وعبر
3: MFM. شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.
4: إذن استمعنا عبر صوت كل لبنان إلى نشرة أخبار الام تي في.
5: تأمين أوريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure، أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726، أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
6: يا ويلي من لشوط السنة المونديال، لنا ما حدا يناقش.
7: شو سكور؟
6: 1-1، بس مبين البوسيشن لنا.
7: ما قلكم شي انتو، شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
6: يخسروا وبيشبعوا خسارة، شو هيدي التشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
7: انتو ولا كلمة، بس حسابكم معنا سبت الجاي
6: بده يرجع المونديال يروس سامبا.
7: السامبا قال لك هو دفكي انسى بيعرف.
8: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
7: طب خبرونا شو بصير. ايه
6: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
9: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن، كاس العالم لكل العالم.
7: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
10: رغم كل الظروف عنا رجا ثابت ما بيتزحزح، لانه العلم هو رايتنا والمعرفه طريقنا، ولأنه رسالتنا نوقف حد طلابنا نساعدهم يبنوا بكرة أفضل ويحققوا أحلامهم. ملحم زين بجامعة سيدة الويزي NDU، لأجل لبنان ومستقبل شبابه.
11: طلعت شمسة ضلت
10: طال. الأحد 21 حزيران الساعة 8:30 مساءً. للحجز تيكتينج بوكس أوفيس

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: أسعد الله مساءهم. كيف تعاطت الشاشات مع عناوين اليوم والأحداث؟
2: LBCI.
3: مساء الخير. كل التوتر الذي حملته ساعات بعد ظهر السبت مع إعلان إيران إعادة إغلاق بندق هرمز نتيجة استمرار عمليات إسرائيل في لبنان وعدم التزام الولايات المتحدة بنود مذكرة التفاهم معها يبدو أنه إلى تلاش. فواشنطن مصرة على إطلاق جولة تفاوض الأولى مع إيران بعد التوقيع على المذكرة. وإلى سويسرا وصل مفاوضاها ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر على أن ينضم إليهما لاحقا نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس. طهران أيضا مصرة على عدم وقف التفاوض، لوحت بإغلاق المضيق وحملت ورقته إلى وفدها المفاوض الذي توجه بدوره إلى سويسرا ومن ضمنه وزير خارجيتها عباس عرقجي. هناك تعقد غدا المباحثات وتنضم إليها باكستان وقطر، وبهذا الإصرار ينطلق قطار ما يرسم للعالم وللشرق الأوسط تحديدا. أما كل محاولات التصدي الإسرائيلي له فسقطت بفعل ضابط الإيقاع الأمريكي. فمجرد اتصال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بالرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو دفع الأخير للطلب من جيشه وقف النار في لبنان من دون أي انسحاب من الأراضي التي احتلها. فهل يصمد وقف النار فعلا هذه المرة؟ أم تحاول إسرائيل مجددا الوصول إلى علي طاهر فتستخدم ورقة النصر هذه على طاولة مسار مفاوضاتها مع لبنان الأسبوع المقبل؟ وماذا لو فشلت مجددا تحت ضربات حزب الله؟ فهل يحمل الحزب الورقة نفسها في المباحثات الجارية على أكثر من صعيد، والتي تؤكد معلومات LBCI أن قطر تلعب دورا أساسيا فيها؟ وسط هذه التطورات رسالة من جي دي فانس إلى مسيحيي لبنان: ثقوا بالسيد المسيح، قال لهم، وبأصدقائكم في واشنطن، وما تتحملونه هو نتيجة عمليات ينفذها حزب الله في بعض الأحيان ضد إسرائيل. ورسالة من قائد الجيش العماد رودولف هيكل إلى العسكريين: نمنع تهديد السلم الأهلي وتحقيق الأهداف الإسرائيلية، علاقتنا مع سوريا جيدا، ووفدنا المفاوض لا هوية طائفية له.
2: الجديد.
4: مساء الخير. لم يكد حبر مذكرة التفاهم ما يجف بين واشنطن وطهران حتى حولت إسرائيل الحبر من ماء إلى بحيرة دماء في لبنان، فقتلت خلال 48 ساعة مئات المدنيين وأوقعتهم بين شهيد وجريح، وبالغارات نفسها قصفت الطريق المؤدي إلى جنيف فقطعته أمام انطلاق مفاوضات 60 يوما بين الوفدين الإيراني والأمريكي. أصابت إسرائيل بند المذكرة الأول المتعلق بإنهاء الحرب وضمنه لبنان بجروح بليغة، فاكتفى الضامن الأمريكي بتقريع بنيامين نتنياهو من دون استخدام الرئيس دونالد ترامب زر الضغط على نتنياهو لإيقاف جنونه القاتل، الأمر الذي دفع بالجانب الإيراني إلى استخدام أهم أوراقه فرفع شعار العبور من هرمز يمر من لبنان والمضيق مغلق بالكامل حتى إشعار وقف إطلاق النار. المعادلة الجديدة هذه فرضتها طهران على مبدأ البند مقابل البند، فسحبت البند الرابع من مذكرة التفاهم مع الجانب الأمريكي، والذي ينص على فتح المضيق مقابل رفع الحصار عن موانئها، وأمرت ذراعها العسكرية ومقرها خاتم الأنبياء بإعادة إغلاق المضيق كخطوة أولى ردا على عدم تنفيذ البند الأول في المذكرة والقاضي بإنهاء الحرب في المنطقة وضمن لبنان وبسط سلطته على كامل أراضيه، وقطعا لمحاولات نتنياهو بنسف معاهدة فرساي الإيرانية الأمريكية من أساسها بشهادة مسؤولين استخباريين نقلت عنهم واشنطن بوست قولهم إن نتنياهو قد يقود الاتفاق، وأن إسرائيل تطلق النار على وقف إطلاق النار لتعرقل اتفاق السلام. اشتغلت الدبلوماسية هاتفيا وحضوريا، وكان بنتيجة الحراك الباكستاني والقطري والسعودي مع الجانبين الإيراني والأمريكي التوصل إلى إعلان إسرائيل عن وقف إطلاق النار في لبنان من دون الانسحاب بالتنسيق مع الولايات المتحدة. لعب الإيراني ورقة هرمز، لكنه لم يسقط ورقة الدبلوماسية من يده، ولم يجعل الفريق الأمريكي المؤلف من ويتكوف وكوشنير يعاين مسرح التفاوض منفردا. فأعلنت الخارجية الإيرانية أن وفدا برئاسة عباس عرقجي توجه إلى سويسرا لمتابعة تنفيذ الطرف المقابل لتعهداته المنصوص عليها في مذكرة التفاهم، وليس للمشاركة في مفاوضات التوصل لاتفاق النهائي. ومن موقع المراقب الذي وضعت إيران نفسها فيه، فإنها أعلنت جهوزيتها لخوض المرحلة ربع النهائية من مباريات المفاوضات إذا استطاع الوسطاء الاستحصال من المفاوض الأمريكي على سجل عدلي إسرائيلي خال من أي اعتداءات وجرائم جديدة ضد لبنان، على قاعدة أن المفاوض الإيراني لم يوقع تفاهماً لن يتم تنفيذه ووفق مقاربة الالتزام مقابل الالتزام، ختمت الخارجية الإيرانية لتعلن الخارجية الباكستانية أن المحادثات التقنية الأمريكية الإيرانية ستعقد غدا في سويسرا وستكون برعاية باكستان وقطر كدولتي وساطة. وإذ أصبح لبنان ورقة في مهب الريح السويسرية ومع استعداد وفده المفاوض لخوض جولته الخامسة في واشنطن، أفادت معلومات الجديد بأن المفاوضات المقبلة ستركز على ما يعرف بالمناطق التجريبية والتي تشكل نموذجا أوليا للترتيبات الأمنية وكخطوة عملية لاختبار الواقع الميداني الجديد الذي يمكن البناء عليه مستقبلا. ومع عدم اتضاح صورة ما تعنيه المنطقة التجريبية إن من حيث المساحة أو من حيث الأولوية، فإن رئيس مجلس النواب نبيه بري ونقلا عن زواره أبلغ رئيس الجمهورية جوزيف عون دعم الوفد اللبناني إذا ما استحصل من هذه الجولة على وقف لإطلاق النار وبرمجة للانسحاب الإسرائيلي. وبحسب الزوار أيضا، فإن عين التين على تواصل مع الأمريكي والسعودي والقطري لتنفيذ الشرطين السابقين، وهو الضامن لحزب الله. وبقيمة مضافة والكلام للزوار، فإن بري أجرى اتصالات مع الجانب التركي لعدم دخول سوريا على الخط اللبناني، كون تركيا تلعب دورا إيجابيا في الموضوع السوري، علما أن موقف الرئيس السوري كان واضحا بشأن لبنان ويولي اهتمامه الأول والأخير لاستقرار وأمن بلاده ومد الجسور مع المملكة العربية السعودية وعدد كبير من الدول العربية ومن ضمنها لبنان على مبدأ احترام السيادة. ومن هنا يكتسب اجتماع الرباعية السعودية ومصر وتركيا وباكستان غدا الأحد أهميته لقراءة الطالع في كف الستين يوما المقبلة.
5: MTV.
6: أهلا بكم. من الجنوب اللبناني إلى بيرغنشتوك السويسرية، سباق محموم بين التصعيد العسكري والجهود الدبلوماسية. وقد سجل اليوم انتهاك جديد لمذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران، فالتصعيد في الجنوب والبقاع استمر والغارات الإسرائيلية تواصلت، كما لم يوقف الجيش الإسرائيلي عملياته البرية الهادفة إلى السيطرة على مرتفعات علي الطاهر. تبادل إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل وكبه إطلاق اتهامات متبادلة بين الطرفين حول البادئ بخرق الهدنة الهشة. وقد دفعت تطورات الجنوب الخارجية الإيرانية إلى إصدار بيان اعتبرت فيه أن على أمريكا إلزام إسرائيل بوقف مهاجمة لبنان، وإلا فإنها ستواجه مشكلات. وأتبع البيان الدبلوماسي أو أتبع ببيان عسكري صادر عن الحرس الثوري أعلن إغلاق مضيق هرمز من جديد، محذرا السفن من الاقتراب منه وإلا ستكون بخطر. فهل عادت الأمور إلى النقطة الصفر بين أمريكا وإيران؟ طبعا لا، فالدبلوماسية لا تزال تحاول أن تعيد الأمور إلى نصابها، والمبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر أصبحا في بيرغنشتوك، وسيتبعهما وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي برفقة وزير الداخلية الباكستانية، إضافة إلى مفدين قطريين. فهل يتمكن التصعيد الجنوبي من تفخيخ الاتفاق الأمريكي الإيراني قبل أن يبدأ تنفيذه؟ الأكيد أن ثمة كباشا قويا بين الإدارة الأمريكية من جهة وإسرائيل من جهة ثانية، فترامب يريد الانتهاء من ملف إيران بسرعة، فيما نتنياهو يريد أن يعزل نهائيا الملف اللبناني عن ملف إيران ويتمسك بحرية الحركة في لبنان، كما يريد أن يستفيد من وقائع الميدان خلال المفاوضات التي تنعقد بين لبنان وإسرائيل في واشنطن مطلع الأسبوع المقبل. فلمن ستكون الكلمة الفصل في النتيجة؟ لمسار بيرغنشتوك أم لمسار علي الطاهر؟
5: المنار. أهلا بكم. دفاعا عن لبنان وشعبه وصونا لسيادته ودماء أهله، الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعيد إغلاق مضيق هرمز وتفتح الخيارات على كل الاحتمالات، كما أكد بيان مقر خاتم الأنبياء، مستندة إلى مذكرة التفاهم مع الأمريكيين وبندها الأول الملزم للجميع بوقف الحرب على جميع الجبهات ومن ضمنها لبنان. وعلى الجبهة الدبلوماسية مضت إيران برفقة الباكستاني والقطري إلى سويسرا لتراقب التزام الأمريكي بالفرض على الإسرائيلي وقف حربه ومجازره وعدوانه على اللبنانيين. وبعيدا عن تقلبات المواقف السياسية الأمريكية أو توزيع الأدوار مع الحكومة الصهيونية، كان إعلان القيادة المركزية للجيش الأمريكي أن قواتها في حالة استعداد لضمان الالتزام بجميع جوانب الاتفاق مع إيران. وبما أنه لا نقاط خلافية تعيق التفاوض سوى وقف الحرب على لبنان، فهل هذا يعني أنها ستلزم أحد ألويتها في المنطقة أي الجيش الصهيوني بوقف حربه؟ ما يعلنه الإعلام العبري يشي بأن جيشهم الواقع بين نزف الميدان في لبنان ورفع السقف في إيران قد قرر وقف إطلاق النار بإعاز من رئيسي الحكومة والأركان. ولمن يركنون إلى الخوف من ضبابية المشهد أو إلى التضليل الذي تنفخ فيه أدوات العدو في بلدنا ومنطقتنا، فإن الوقائع تؤكد أن حلف الثابتين قد أطبق على مراوغة الغادرين، فأطفأ الإيرانيون والمقاومون اللبنانيون النار الصهيونية بالدم والسلاح الثقيل وبمياه هرمز العزيز. وإن كان لا موقف رسميا من كيان العدو حول وقف إطلاق النار في لبنان حتى الآن، فإن آلة حربهم قد سكتت في الجنوب اللبناني، والهدوء الحذر يعم المناطق كلها بعد جولات من الجنون الصهيوني وارتكاب المجازر على مدى يومين بحق العشرات من المدنيين والأبرياء من أطفال وشيوخ ونساء وعائلات بأسرها استشهدت بفعل الغارات الصهيونية تحت أنقاض منازلها. لكن ما أنزله المقاومون بجيش العدو من خسائر فادحة وكسر لجبروته وهيبته وخططه العسكرية تحت مرتفع علي الطاهر قد كشف عن بعضه بيان غرفة عمليات المقاومة الذي شرح عن الكمائن التي أوقع بها قوات الاحتلال والخسائر التي لحقت بقواته، على أن تتكفل البيانات اللاحقة بشرح المزيد. أما الثابت في بيان غرفة عمليات المقاومة أنها ملتزمة بوقف إطلاق النار ما التزم به العدو، لكنها لن تتهاون في التصدي لأي محاولة يقدم عليها لقضم الأراضي وتوسيع احتلاله مهما بلغت التضحيات. ومهما بلغ الكذب الصهيوني حول واقع وقف إطلاق النار، فإن ما يرتكبه من اعتداءات ومجازر لم يعد مجرد خرق للاتفاق، بل يشكل عدوانا موصوفا واستكمالا للحرب بكل ما للكلمة من معنى، بحسب بيان لحزب الله الذي أكد أن من حق لبنان وشعبه ومقاومته الدفاع عن أرضهم وسيادتهم، ولا يحق لأحد أن يسلبهم هذا الحق الذي تكفله كل الشرائع والقوانين الدولية. أما ما يسعى العدو إلى تثبيته من حرية الحركة للاستمرار باعتداءاته فهو أمر مرفوض ولن يمر دون رد، وأن طرد الاحتلال من أرضنا هو مسألة وقت كما جاء في البيان.
2: NBN.
6: مرة أخرى ضربت إسرائيل بعرض الحائط وقف إطلاق النار الذي أعلنته الولايات المتحدة في لبنان بالتنسيق مع قطر، ما شكل أوقح طعنة للراعي الأمريكي. ذلك أنه بعد سويعات على الإعلان أطلق العدو الإسرائيلي العنان لطيرانه الحربي والمسير وسلاح المدفعية في طول الجنوب وعرضه، وصولا إلى بلدات في البقاع الغربي. إلا أن الحصة الأكبر من الاعتداءات كانت من نصيب النبطي مدينة وبلدات بعدما زنرتها الطائرات المعادية بأحزمة نارية عنيفة. ولم تتوقف النيران الإسرائيلية عند حدود النبطي، بل امتدت إلى منطقة إقليم التفاح وبلدات في أقضية صيدا وجزين وصور. وسجلت آلة القتل الإسرائيلية حصيلة دموية جديدة مقدارها كوكب من الشهداء والمصابين سقطوا في أكثر من بلدة. إلا أن أبشع المجازر وقعت في قناريط وباريش وعرب صليم وشحور والدوير ودير الزهراني وكفر رمان وصحمر. وبعد هذا التغول الإسرائيلي عاد الحديث عن وقف إطلاق النار إلى الواجهة عبر القناة 12 العبرية، التي أشارت إلى أن نتنياهو ووزير حربه أمرا جيش الاحتلال بوقف النار في لبنان، لكن من دون الانسحاب من مواقعه المحتلة. الجرائم الإسرائيلية على بشاعتها والإعلان العبري لم يطمس فصول لعنة تلة علي الطاهر التي تلاحق العدو. هناك وقع جيش الاحتلال في المصيدة للمرة الثانية خلال أقل من 48 ساعة. ووفق ما أفادت وسائل الإعلام العبرية اليوم، فإن جنديا إسرائيليا قتل وأصيب 11 آخرون بجروح خلال الاشتباكات التي اندلعت الليلة الماضية مع المقاومين في محيط علي الطاهر. وتضاف هذه الحصيلة إلى 4 قتلى بينهم قائد كتيبة و17 جريحا سقطوا خلال تصدي المقاومة لمحاولة تقدم إسرائيلية نحو التلة التي باتت رمزا بكل ما للكلمة من معنى. التصعيد الإسرائيلي الذي بات يفقد الغطاء الأمريكي أصبح يشكل اختبارا للتفاهم الذي وقعت مذكرته واشنطن وطهران. فالجمهورية الإسلامية التي فرضت لبنان بندا أول في المذكرة أعلنت إغلاق مضيق هرمز كخطوة أولى في الرد على الانتهاكات المتواصلة والمستمرة لوقف النار من قبل الكيان في جنوب لبنان، محذرة من خطوات إضافية لإجبار العدو على الالتزام بتعهداته. وتحت سقف عناصر هذا المشهد طار الوفد الإيراني برئاسة محمد باقر قاليباف للانضمام إلى جولة المفاوضات المقرر عقدها في منتجع بورغنشتوك السويسري. وفي الانتظار استرعى الانتباه ما نقل من تحذيرات لوكالة الاستخبارات الأمريكية من أن هجمات إسرائيل في لبنان قد تعرض الاتفاق الأمريكي الإيراني للخطر. وفي الوقت نفسه كشفت وسائل الإعلام العبرية أن مسؤولين في الإدارة الأمريكية بدأوا العمل على إنشاء قنوات اتصال غير رسمية مع أقطاب المعارضة الإسرائيلية بحثا عن بدائل في ظل تصدع العلاقة مع حكومة بنيامين نتنياهو بسبب مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية.
7: ومن هؤلاء الأقطاب رئيس الوزراء السابق نفتالي بنت ورئيس الأركان الأسبق غادي إيزنكوت.
8: إلى وسيلة ابتزاز يستخدمها بنيامين نتنياهو ضد دونالد ترامب وورقة ضغط تستعملها إيران ضد الولايات المتحدة، هكذا توجت حرباء إسناد غزة وإيران لبنان على حساب آلاف الشهداء والجرحى، فضلا عن الأراضي المحتلة والقرى المجروفة والشعب المهجر. فرئيس الوزراء الإسرائيلي المصدوم من مسارعة ترامب إلى توقيع اتفاق مع طهران يعبر عن عدم رضاه بالانقلاب على الالتزام الأمريكي لإيران بوقف النار في لبنان من خلال رفع مستوى التصعيد إلى حد كبير ثم الإعلان عن توجيه بوقف العمليات العسكرية. وإيران المتمسكة بالورقة اللبنانية حيث تعتبر حزب الله أساسيا في معادلة صمودها تتريث إزاء مفاوضات سويسرا وتعيد إقفال مضيق هرمز ولو بالكلام بذريعة عدم وفاء واشنطن بالتزاماتها ومن ضمنها وقف النار في لبنان. ووسط هذا المشهد المحموم تبدو السلطة اللبنانية في حال تشتت وضياع بمختلف مواقعها وبتعدد أحزابها المتناقضة فيما بينها إلى حد التخوين. فموقف رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة مختلف جذريا عن توجهات رئيس مجلس النواب، ووزراء القوات والكتائب يجلسون جنبا إلى جنب مع وزراء حزب الله وأمل على طاولة تقاسم التعيينات والمغانم، لكنهم متباعدون في المواقف إلى حد التحريض على شطب مكون أو إلغاء فريق سياسي من المعادلة. أما الخطابات الرنانة والشعارات الطنانة فلا تلغي عدم واقعية فصل المسارين اللبناني والإيراني ولا حقيقة أن لبنان الذي كان يواجه إشكالية سلاح قبل تشرين الأول 2023 صار عالقا اليوم في مشكلة استراتيجية أمن وطني خارج البحث في مقابل احتلال لا يزال يراهن عليه البعض في الداخل رغم التاريخ الحافل بدفع أثمان الحسابات الخاطئة والغدر والطعن في الظهر.
9: أسعد الله مساءهم ومقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية من تابعة بكرة حوالي الساعة 8:30 مساء عبر صوت كل لبنان.

التأمين الإلزامي وضد الغير ب$60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: 415-455-01-687-312.
1: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 للخمسة للعشرة مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
2: الوحش
3: وحش وحش
4: وحش
3: تعال معي على البيت.
5: لشو؟
3: للحب.
5: مسرحية الوحش.
3: خلينا نروح من هون.
6: أنا لازم روح على البيت.
3: أنت ما عندك بيت.
5: كارول عبود
7: دوري السمراني.
5: مسرحية الوحش 21 أيار مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح منو.
6: مسرحية الوحش بمسرح منو. للحجز 70 62 62 0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك بارون.
8: رغم كل الظروف عنا رجا ثابت ما بيتزحزح، لأنه العلم هو رايتنا والمعرفة طريقنا، ولأنه رسالتنا نوقف حد طلابنا نساعدهم يبنوا بكرة أفضل ويحققوا أحلامهم. ملحم زين بجامعة سيدة الويزي NDU لأجل لبنان ومستقبل شبابه.
9: طلعت شمسة ضلت
8: الأحد 21 حزيران ساعة 8:30 مساء. للحجز تيكتينج بوكس أوفيس.
10: فأرة فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
11: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: مساء الخير، موجز للأخبار من صوتي كل لبنان. يسود الهدوء الحذر على الجبهة اللبنانية جنوبا وبقاعا بعد إعلان إسرائيل وقف كل عملياتها في جنوب لبنان من دون الانسحاب من أي مواقع. وبحسب المعلومات فإن ما سمع في قرية علي الطاهر عبارة عن انفجار مخلفات حربية، ولا صحة للأنباء عن قصف مدفعي على المنطقة. إلى ذلك دعت بلدية النبطي المواطنين إلى عدم التوجه إلى المدينة في الوقت الراهن تحت أي ظرف من الظروف، مطالبة الأهالي بالتريث والبقاء في أماكن نزوحهم. كما دعت بلدية عرب صليم المواطنين إلى عدم التوجه إلى البلدة في الوقت الحالي وتحت أي ظرف كان. توازيا أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي وإصابة 13 بتعرض وحدة كوماندوس لهجوم في محيط كفر تبنيت. ونقلت صحيفة يادعوت أحرانوت أن الجيش الإسرائيلي يفرض حاليا سيطرة عملية على تلة علي الطاهر، وعشرات من عناصر حزب الله هم محاصرون داخل المجمع من دون القدرة على الخروج منه. أضافت أن محاصرة عدد من عناصر حزب الله في علي الطاهر يشكل أحد أسباب تصاعد إطلاق النار من جانب الحزب في الأيام الأخيرة في محاولة لتخفيف الضغط عن عناصره المحاصرة. ونقل مسؤول عسكري إسرائيلي ليدعوت أحرنوت يمنع الانسحاب من علي الطاهر فهي مهمة ذات بعد قيمي هدفها حماية سكان الشمال. وكانت تقارير إسرائيلية قد أشارت إلى أن توجيه نتنياهو بوقف النار

0: في جنوب لبنان حصل بالتنسيق مع واشنطن لعدم تقويض المفاوضات، فيما أكد مسؤول إسرائيلي بأن الجيش الإسرائيلي لا يزال يسيطر على الشريط الأمني ويتمتع بحرية عمل كاملة داخل الخط الأصفر من أجل تطهير المنطقة من البنى التحتية التابعة للتنظيمات المسلحة. وأفادت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مصادر أمنية أن إسرائيل سترد بقوة في حال تعرضها لأي اعتداء من حزب الله. أكدت العلاقة الإعلامية في حزب الله في بيان أن من حق لبنان وشعبه ومقاومته الدفاع عن أرضهم وسيادتهم في مواجهة الاعتداءات والخروقات الإسرائيلية المستمرة، ولا يحق لأي أحد أن يسلبه هذا الحق الذي تكفله كل الشرائع والقوانين الدولية، مشددة على أن ما يسعى العدو لتثبيته من حرية الحركة للاستمرار باعتداءاته أمر مرفوض ولن يمر دون رد، وأن طرد الاحتلال من أرضنا هي مسألة وقت. أضافت العلاقات الإعلامية في حزب الله أن حصيلة انتهاكات وخروقات العدو الإسرائيلي منذ فجر يوم الجمعة تجاوزت 300 خرق واعتداء موثق. أكد قائد الجيش العماد رودولف هيكل أن الحفاظ على الأمن والاستقرار يشكل أولوية وطنية ثابتة ويمنع تحقيق الأهداف الإسرائيلية المتمثلة بزعزعة الأمن الداخلي، وأن المؤسسة العسكرية ستواصل تنفيذ مهماتها بحزم ومسؤولية لمنع أي تهديد للسلم الأهلي. وفيما خص الحدود الشمالية والشرقية أكد العماد هيكل أن العلاقة جيدة مع السلطات السورية في ظل التنسيق المستمر، وأن الوحدات العسكرية المعنية بضبط الحدود تنفذ مهماتها على أكمل وجه. كما أوضح قائد الجيش أن وفود الجيش المكلف بالمفاوضات وسائر المهمات لا هوية طائفية لها، وأن الجيش طائفته هي البزة العسكرية والوطن. النائبة نجاة عون صليبة ضيفة لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان. عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
0: نواصل موجز الأخبار من صوت كل لبنان. يتوجه وفد إيراني إلى سويسرا لبحث تطبيق مذاكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة حسب ما أعلنت طهران. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن الوفد سيتابع ويطالب بتنفيذ التزامات الطرف الآخر بموجب هذا الاتفاق. في المقابل أفادت تقارير أن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس من المتوقع يتوجه إلى سويسرا أيضا للمشاركة في المحادثات المقررة مع إيران غدا. وسبق أن أكد فانس أن مبعوثي واشنطن ستيف ويتكوف وجاريد كوشنير سبقاه إلى هناك. وبعد إعلان إيران إعادة إغلاق مضيق هرمز على خلفية مواصلة إسرائيل ضرباتها في لبنان، أعلن الجيش الأمريكي أنه يحافظ على حال اليقظة. وقالت القيادة الأمريكية المركزية سانتكوم في بيان: تواصل القوات الأمريكية تواجدها ويقظتها لضمان الالتزام بكل البنود الاتفاق مع إيران ولتنفيذها وللتأكد من بقائها سارية المفعول بالكامل. مضيفة: ظل المرور الآمن عبر الممر المائي الدولي متاحا ومن دون عوائق اليوم. ختام موجز الأخبار قدمناه من صوت كل لبنان.

للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com.

0: شهدت نهائيات كأس العالم تسجيل 4 أخوي من عائلات مختلفة لأهداف البطولة، وكانوا الأخوين فريتز فالتر وأوتمار فالتر أول من حقق هالإنجاز بعد ما سجلوا سوا 7 أهداف وساهموا بقيادة ألمانيا الغربية لوصولها إلى لقب العالم الأول سنة 1954. وكانوا الأخوين ويلي وريني فان دي كيركوف من العناصر البارزة بالمنتخب الهولندي اللي بلغ نهائي كأس العالم بنسختي 1974 و 1978، ونجح كل واحد منهم بهز الشباك خلال النسخة الأخيرة. أما البرازيليين سقراط وري فأصبحوا ثالث ثنائي من الأشقاء بيسجلوا بالبطولة العالمية، والمفارقة اللافتة أنه كل واحد منهم افتتح سجله التهديفي بكأس العالم خلال مباراته الأولى قائد لمنتخب البرازيل بعد ما أحرزوا هدف من ركلة جزاء بالشوط الثاني خلال الفوز على المنافس ذاته الاتحاد السوفيتي عام 1982 وروسيا عام 1994. وكانوا الأخوين براين ومايكل لودروب آخر من انضم لقائمة الأخوة اللي سجلوا بكأس العالم، فهز مايكل الشباك مرة واحدة بكل من نسختي 1986 و1998، بينما سجل براين هدفين خلال نهائيات فرنسا عام 1998. وبيبقى الأخوي فالتر إلى جانب الإنجليزيين جاك وبوبي تشارلتون أبطال نسخة 1966، الثنائيين الوحيدين من الأشقاء اللي نجحوا برفع كأس العالم.
1: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.

الممثل السوري ميلاد يوسف ضيف سبوت اون الأحد 10:30 صباحا مع رالف معتوق على صوت كل لبنان.

0: وانت بلاش انا واجي وانت بطاطا بد من روح وعلى بعد نروح.
1: الممثل السوري ميلاد يوسف ضيف سبوت اون الأحد 10:30 صباحا مع رالف معتوق على صوت كل لبنان.
2: نترافق عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج قناة RT روسيا اليوم.

0: مشاهدينا مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج ريحة في الذاكرة، ويسرني أستضيف هذه الحلقة الباحث في تاريخ العلوم والصحفي العلمي أليكسي بايفسكي. دكتور أهلا بك.
1: طاب يومك.
0: يسرني أن نلتقي في حلقة جديدة من برنامجنا وأشكرك على وقتك. بداية أود أن أذكر المشاهدين أننا أجرينا معك سابقا حوارات مهمة جدا حول تاريخ علم الأعصاب، وتوقفنا حينها عند أواسط القرن التاسع عشر، ومستقبلا طبعا سنواصل الحديث عن هذا الموضوع
1: بكل تأكيد،
0: خاصة وأنه مرتبط بموضوعنا لهذا اليوم المخصص لتاريخ جائزة نوبل. فمن المعروف أن العديد من علماء أوائل القرن العشرين الذين مارسوا علوم الأعصاب هم من الذين نالوا جوائز نوبل على اكتشافاتهم البارزة في مجالي الطب والفيزيولوجيا. إذن بين يدي كتاب بعنوان فائزون بجائزة نوبل سر النجاح، وبصراحة عندما اقتنيت هذا الكتاب عن طريق الإنترنت لم أنتبه فورا إلى التواريخ، وعندما استلمت الكتاب وجدت أنه يتطرق إلى الحاصلين على الجائزة من عام 1901 إلى عام 1910، أي أن هذا الكتاب الضخم مكرس للعقد الأول فقط من تاريخ منح الجائزة، وفي المجال العلمي فقط دون جائزة نوبل للسلام والآداب. فإذا كان الجزء الأول لا يغطي سوى 10 سنوات، فكم عدد الأجزاء التي من المفترض إصدارها؟ وكيف ظهرت فكرة هذه السلسلة أصلا؟
1: تعود الفكرة إلى زمن بعيد. أشير إلى أن الكتاب من تأليف شخصين، أنا وطالبتي آنا خاروجيا. انبثقت الفكرة قبل فترة بعيدة جدا. أنا أمارس الصحافة العلمية منذ 20 عاما، وذات حين في بداية هذا الطريق أدركت أنني لست على معرفة كافية بحائزي جائزة نوبل. ففي إحدى المرات طلب مني، وأنا المختص في الكيمياء، طلب مني أن أعدد أسماء حائزي جائزة نوبل في مجال الكيمياء. لم أستطع أن أتذكر سوى 10 أسماء تقريبا، علما بأن العدد آنذاك كان يتجاوز 150. غضبت من نفسي كثيرا وقررت أن من واجبي أن أصحح الخطأ وأحسن معارفي. إن أفضل طريقة لدراسة شيء ما هي أن يجمع المرء المعلومات بدقة وأن يكتب عن الموضوع. بدأنا أنا وآنا، بدأنا من كتابة مقالات في مختلف النشريات وفي مدونة متحف البوليتكنيك وفي غيرها من منصات الإنترنت. ابتداء من عام 2017 كتبنا أكثر من 350 سيرة حياة لجميع المرشحين للجائزة حتى عام 1975. بعد ذلك برزت فكرة توسيع هذه السير وتصنيف كل منها في فصل مستقل وطبعها ككتب. صدر الكتاب الأول عام 2019، ويتم العمل على إصدار 13 مجلداً تغطي جميع جوائز نوبل.
0: أمل أن تتاح لنا الفرصة لمناقشة مضمون الأجزاء عند صدورها.
1: إذن سنلتقي مرتين في السنة.
0: ولو مرة واحدة في السنة يعني.
1: ففي كل سنة سيصدر جزءان.
0: نعم، أعتقد أن المشاهدين الآن يفهمون عما سنتكلم اليوم، ويتصورون ما تم إنجازه بفضل جهودكما الكبيرة. فهذه طبعاً مادة ضخمة مثيرة للاهتمام جداً. وبصراحة قرأت المجلد الأول على نفس واحد كما يقال، لأنه كتب بأسلوب مشوق ومادته معروضة للقارئ بطريقة سلسة وجميلة. ونأمل أن تهتم دور النشر العربية بترجمة هذا المؤلف إلى اللغة العربية، فهو بالفعل إنجاز نادر.
1: بالمناسبة هذا العمل نادر حقا وفريد في الواقع، فقد قمنا أنا وآنا بزيارة ستوكهولم عام 2019 خلال أسبوع نوبل الذي شهد العديد من الفعاليات، وكتابنا هذا كان قد صدر، فأتيحت لنا الفرصة لتقديمه هدية للجنة نوبل وكذلك لمتحف نوبل في ستوكهولم الذي يسمى الآن متحف جائزة نوبل. أبلغنا في اللجنة والمتحف أن هذا المشروع لا مثيل له في العالم حتى الآن، إذن نحن الرواد.
0: نعم، هذا مثير جدا. إذن دعنا ننتقل إلى الحديث مباشرة عن المتسبب إن صح التعبير في ظهور مثل هذا العدد الكبير من الكتب إلى ألفريد نوبل. برأيك ما الأكثر إثارة للاهتمام في سيرة حياته مما يستحق الحديث عنه بالدرجة الأولى لفهم فكرة تأسيس جائزة نوبل، ولفهم يعني ما الذي مهد لهذه الفكرة؟
1: لابد من القول إن جذور جائزة ألفريد نوبل بالأحرى إن مصدر ثروته يعود إلى روسيا. يكمن الأمر في أن عائلة نوبل جمعت ثروتها من حقول النفط الروسية. والد ألفريد المهندس السويدي إيمانويل نوبل نجح في بناء مستقبله العملي في روسيا، ونوبل الابن ترعرع فيها وتعلم فيها ونال تحصيله العلمي في الكيمياء بفضل نصيحة العالم الكيميائي الروسي نيكولاي زينين، وقد كان جارا للعائلة وهو من تنبأ بنبوغ وتميز الابن.
0: سكن في ضواحي العاصمة بطرسبورغ.
1: نعم، وفوق ذلك إن نوبل جمع ثروته الأساسية الشخصية لا العائلية، جمعها من ابتكار الديناميت. كانت المشكلة الرئيسية عند صنع المزيج المتفجر هذا تتلخص بتثبيته لضمان نقله بأمان، فطرح زينين على نوبل فكرة لتثبيت المادة وعرض عليه المبادئ الأساسية لذلك في حديث شخصي. فيما بعد بدأ زينين وكأنه استاء لنيل نوبل كل المجد ولعدم ذكر اسمه أو الإشارة إليه كصاحب الفكرة الأساسي.
0: وحسب علمي في نفس الفترة كان هناك عالم كيمياء إيطالي وهو أيضا اكتشف مادة متفجرة أكثر قوة من البارود.
1: نعم، إنه مخترع النيتروغليسيرين
0: أسكانيو سوبريرو.
1: نعم، وعلى أساس النيتروغليسيرين تم صنع الديناميت فيما بعد. بهذا الشكل أو ذاك يمكن القول إن ما أعطته روسيا لنوبل ليس قليلا. وبالعودة إلى فكرة ظهور الجائزة، هناك قصة مثيرة للاهتمام حدثت معه في وقت سابق، فقد قرأ مرة نعوة له في الصحف. تكمن القصة في أن شقيقه الأكبر قد توفي،
0: لودفيك.
1: نعم لودفيك، لكن الصحفيين أخطأوا، اعتقدوا أن الميت هو ألفريد، فصدرت الصحف بعنوان عريض: مات تاجر الموت،
0: المليونير المغتني من الدماء.
1: نعم، مضمون النعوة أثر جدا في نفس ألفريد نوبل، فقرر تغيير موقف الرأي العام منه لكي لا يدخل التاريخ بهذه الصفات غير الحميدة، وبالتالي كان لابد من تغيير شيء ما في حياته، فقرر أن يخلد ذكراه من خلال تأسيس جائزة للعلماء تحمل اسمه. لم تكتسب جائزة نوبل مكانتها وسمعتها على الفور، ففي البداية دار الحديث حصرا عن مكافأة مالية لا عن المكانة والسمعة، وكان رجال العلم حتى أولئك الذين ليسوا بفقراء كانوا يتهافتون على نيل مكافأة ما على عملهم وإنفاقها على احتياجات مختلفة.
0: إذن دعنا نتفحص وصية نوبل، وهو نص مثير جدا وقلما يحظى بالاهتمام، ولكن بكل الأحوال أعتقد أن أمورا كثيرة ستصبح واضحة تماما بعد قراءة نص الوصية.
1: أتفق معك.
0: يقول نوبل في وصيته مايلي: على منفذي وصيتي أن يحولوا كل أملاك المنقولة وغير المنقولة إلى أصول سائلة، على أن يودع المال الناتج في بنك موثوق، وأن تعود مداخيل الودائع إلى صندوق يوزعها سنوياً على شكل جوائز لمن قدموا في غضون العام السابق أكبر فائدة للبشرية، والعائدات المشار إليها يجب أن تقسم حتماً إلى 5 أجزاء متساوية، وهي: جزء لمن يحقق أهم اكتشاف أو اختراع في مجال الفيزياء، الجزء الثاني لمن يحقق أهم اكتشاف أو تطوير في مجال الكيمياء، الجزء الثالث لمن يحقق أهم اكتشاف في مجال الفيزيولوجيا أو الطب، الجزء الرابع لمن يبدع أبرز عمل أدبي في الاتجاه المثالي، الجزء الخامس لمن يسهم بأهم قسط في التقريب بين الأمم والقضاء على العبودية أو تقليص حجم كل جيش من الجيوش القائمة وتيسير عقد مؤتمرات السلام. تتلخص رغبة الخاصة في أن لا تؤخذ في الحسبان قومية المرشحين عند منح الجوائز. نهاية الاقتباس. إذن دعنا ندقق في هذا النص لأنه ينطوي على العديد من الأمور الهامة، وسبق أن أوضحت ما الذي دفع نوبل لتأسيس جائزة باسمه، فهو لم يرغب أن يدخل التاريخ كمليونير اغتنى على الدماء أو من الدماء كما جاء في نص النعي، وجاء في صحيفة أخرى أنه الشخص الذي صنع وسيلة جديدة لتدمير أكبر عدد ممكن من البشر في آن واحد. لا شك في أن ألفريد نوبل تأثر بشدة بموت شقيقه الأصغر الذي قتل أثناء تجارب المواد المتفجرة، أي عملياً قتل بسببه وهو في 21 من عمره. لقد أدت هذه الفاجعة بألفريد إلى الاكتئاب، علماً بأنه كان ضعيفاً من الناحية النفسية والبدنية وعرضة لحالات مرضية كثيرة، فجاء مقتل شقيقه ليزيد صحته اعتلالا. إذن قرر نوبل تعويض هذه الخسارة بشكل ما وتحويل اختراعه التدميري والذي اختنى من ورائه بشكل خيالي إلى فائدة ما، وهذا ما دفعه طبعا وإلى حد كبير إلى أن يخصص للجائزة حوالي 94% من مجمل ثروته، وكان ذلك يعادل 31 مليون كرون سويدي، أي ما يعادل 265 مليون دولار بحسابات اليوم، وهذا مبلغ ضخم طبعا. وشكل هذا الأمر صدمة كبيرة لأقربائه فلجأوا إلى القضاء. وبسبب الإطالة في إجراءات المحكمة التي كانت تنظر في الدعاوى التي رفعوها، لم تمنح الجائزة لأحد في السنوات الأولى بعد وفاة نوبل.
1: في السنوات الخمس الأولى؟
0: نعم. ومن المثير للاهتمام أيضاً موضوع الجدل والخرافات العديدة حول أسباب اختيار نوبل لمجالات الترشيح، ودعنا نتناول كلاً منها على حدة لو سمحت.
1: لقد أسعدني الحظ بالتواصل شخصياً مع إنسان رائع هو ميكائيل نوبل، وهو ابن حفيد لودفيغ نوبل شقيق ألفريد. ترأس مجلس العائلة لوقت معين، وعمل ما يزيد عن 20 عاماً في مجال تطوير وتطبيق العلاج بالرنين المغناطيسي. اغتنمت لقاءه وسألته مباشرة: يا ميكائيل، لماذا تنتشر حكاية مفادها أن عالم رياضيات اختطف من ألفريد نوبل زوجته، ولذلك لا تخصص جائزة للرياضيات في نوبل؟ أهذا حقيقي؟ فأجابني ضاحكا: لا، لم يحصل ذلك أبدا.
0: بالمناسبة، أتعلم المثير للاهتمام، هذه الشائعة ليست منتشرة إلى هذه الدرجة في العالم العربي. يبدو أنها أكثر رواجا في الغرب وروسيا.
1: نعم.
0: أقصد الخرافة عن عدم وجود جائزة في الرياضيات.
1: نعم.
0: ليست منتشرة عندنا.
1: صحيح. على كل حال، نوبل لم يتزوج أصلاً. كانت لديه 3 عشيقات ولم يختطف إحداهن أي أحد، بل كن يهجرنه بمحض إرادتهن. إذن أخبرني ميكائيل أن ألفريد كان يختار مجالات الترشيح للجائزة انطلاقاً من اهتماماته الشخصية، فهو شخصياً كان عالماً جيداً في الفيزياء والكيمياء، لذا كان من المفهوم تماماً اختياره لهذين المجالين للجائزة. وفضلاً عن ذلك، كان بالفعل معتل الصحة شديد الوساوس بشأن الأمراض، ومن هنا جاء اختياره للطب أو الفيزيولوجيا، علم وظائف الأعضاء،

0: عقيد في حياته؟
1: نعم،
0: لكنها لم تبادله الشعور نفسه وتزوجت من البارون فون زوتنر. يبدو أن بيرتا فون زوتنر كانت شخصية مثيرة جدا للاهتمام. فمثلا لاحظت أن الصفحة المخصصة لها في الويكيبيديا باللغة الإنجليزية ليست أقل حجما من الصفحة المخصصة لألفريد نوبل نفسه، أي أنها كانت شخصية لامعة ومثيرة.
1: نعم، هذا صحيح.
0: وقد حصلت كما ذكرت على جائزة نوبل للسلام.
1: نعم، وهي أول امرأة تفوز بهذه الجائزة، جائزة السلام. كان ذلك عام 1905،
0: وكانت ثاني امرأة تفوز بجائزة نوبل.
1: نعم صحيح، أما الأولى التي فازت بجائزة نوبل فهي عالمة الفيزياء والكيمياء البولندية الفرنسية ماري كوري. ولكن هناك جوانب مهمة أخرى تتعلق بالجوائز العلمية لا بد من معرفتها عند مراجعة الوصية.
0: عفوا، يعني كخلاصة لموضوع نوبل للسلام، يعني لم يكن استحداث جائزة نوبل هذه مجرد دليل على نزعة ألفريد نوبل السلمية، ولا مجرد السعي بشكل ما للتعويض أو للتكفير عن اختراع وسيلة لقتل الناس تنتجها مئات المصانع باسمه في 20 دولة، بل كان هناك عامل آخر، وهو امرأة أحبها بصدق، وربما هي التي كانت وراء ظهور جائزة نوبل للسلام، أي أن ذلك كان بمثابة تعويض نفسي من ناحية، ومن ناحية أخرى كان نتيجة مشاعر جياشة نحو بيرتا فون زوتنر، إذ بقي نوبل يراسلها لسنوات طويلة حتى بعد زواجها.
1: صحيح تماما، أنت محق. والآن أريد أن أوضح كيف يعمل نظام الترشيح، وكيف يجري اختيار المرشحين، ومن الذي يكافأ في النهاية. لا تستطيع لجنة الجائزة بمفردها أن تمنح الجائزة لشخص ما، فهي لا تتمتع بهذا الحق. لابد أن تقوم منظمات ما، أشخاص أو جماعات ما، بترشيح الشخص لجائزة نوبل. وفي وصية نوبل أيضا هناك نقطة هامة أخرى تنص على أن الجائزة ينبغي أن تمنح، وهنا أقتبس، لاكتشاف أو اختراع، لاكتشاف أو تحسين. وهذا ما يفسر أن الجائزة في العقود الأولى من وجودها كانت تمنح لأشياء قد تثير التساؤلات الآن. لنأخذ مثالا، عام 1909 آنذاك فاز بالجائزة في مجال الفيزياء مهندس اللاسلكي الإيطالي غوليلمو ماركوني. لم ينل الجائزة عن اختراع الراديو، بل كتقدير لإسهامه في تطوير التلغراف اللاسلكي. فاز بهذه الجائزة مناصفة مع الفيزيائي الألماني كارل براون. وأعتقد لو أن الفيزيائي والمهندس الكهربائي الروسي ألكسندر بوبوف كان حياً لكان ثالث الفائزين بهذه الجائزة.
0: بالمناسبة، تسلا ألم يكن يستحق الجائزة؟
1: لا أدري، لست متأكدا.
0: من وجهة نظرك يعني؟
1: على الأرجح لا.
0: يعني ألم يكن إجحافا عدم حصول تسلا على الجائزة إذا كان الحديث في الوصية يدور عن الاكتشاف والاختراع على حد سواء؟
1: سأوضح إجابتي من خلال المثال التالي. في عام 1909 عندما منح ماركوني الجائزة، طرحت مرارا ترشيحات رواد الطيران، وهم الأمريكيان الأخوان رايت والفرنسي جابرييل فوازان.
0: ولكنهم لم ينالوا الجائزة.
1: لا، لم ينالوا. ولكن من جهة أخرى، ويا للمفارقة، المخترع السويدي نيلس جوستاف دالين الذي اخترع ضوابط أوتوماتيكية آلية لمصادر الضوء في المنارات نال جائزة عن هذا العمل.
0: ألم يكن من عدم الإنصاف تقديم جوائز لقاء اختراعات دون أخرى؟ ما رأيك؟
1: هذه الجائزة تبدو الآن غير منطقية، غير مفهومة، ولكن في ذلك الوقت في أوائل القرن العشرين كان ذلك ثورة علمية حقيقية، لأن حياة عدد هائل من البشر أنقذت بفضل العمل الآلي للمنارات التي تهتدي بها السفن المتجهة نحو البر. كان ذلك مفيدا جدا. وهناك نقطة مهمة أخرى في وصية نوبل، كان ينبغي أن تمنح الجوائز عن أعمال واكتشافات أنجزت في العام الفائت، أي قبل عام من مراسم منح الجائزة، وهذا طبعا كان شرطا يتعذر تنفيذه فورا. تجدر الإشارة إلى أن دورة نوبل المحددة هي في الأساس دورة طويلة بحد ذاتها، أي أن عملية الترشيح والاختيار ومنح الجوائز تستغرق أكثر من عام. تبدأ حملة تقديم طلبات الترشيح في سبتمبر، ثم تتلقى لجنة نوبل الأسماء المقترحة، ولا تعلن أسماء الفائزين قبل أكتوبر من العام التالي، ولا تمنح الجوائز لهم إلا في يوم وفاة نوبل، أي في 10 ديسمبر. هذا أولا. ثانيا، يتطور العلم بطرق مختلفة، فقد يمر عام ما دون أن يشهد اكتشافات، وقد لا يكون في ذلك العام مرشحون جديرون، وهكذا استغرق الأمر عدة سنوات إلى أن أدرك أعضاء لجنة نوبل والمعنيون بمنح الجائزة أدركوا ضرورة غض النظر عن الشرط المتعلق بكون الإنجاز المرشح لنيل الجائزة

0: وليد العام الفائت تحديدا، فبدأوا بالنظر إلى الإنجازات الأقدم وشمولهم بالحق في الترشح بما في ذلك من تكريم للعظماء والمخترعين الأوائل. كمثال عن هؤلاء هناك عالم الكيمياء الروسي الكبير ديمتري مندلييف. هذا العالم بإنجازاته الكبيرة لم يرشح قط ولا بأي شكل من الأشكال، وذلك لأن إنجازاته كانت أقدم، فمندلييف صاغ جدوله الدوري وقانونه الكيميائي في عام 1869، أي قبل فترة طويلة جدا من استحداث الجائزة.
1: نعم، يعني نوبل كان يرى لا ضرورة لمنح الجائزة في الرياضيات، لأن الرياضيات ليست علما تطبيقيا عمليا.
0: نعم،
1: أي أنها غير مفيدة لناحية الاكتشافات الضرورية للمجتمع، فهي غير قابلة للتطبيق في الحياة العادية.
0: نعم، لأن قائمة مجالات الترشيحات كانت تعكس اهتمام نوبل الشخصي من جهة، والفائدة العملية التطبيقية للمجتمع من جهة أخرى.
1: على فكرة غالبا ما يشار إلى استبعاد مندلييف عن جائزة نوبل، وفي الوقت نفسه يشير كثيرون أيضا إلى ليف تولستوي الذي لم يمنح جائزة نوبل للآداب، ومع ذلك يبدو لي أن جميع هؤلاء لم يقرأوا وصية نوبل بانتباه، فهي تتحدث عن أدب الاتجاه المثالي.
0: وهو كذلك، ولكن بحسب علمي، مع أنني أهتم أكثر بدراسة جوائز العلوم الطبيعية، إلا أنه كان من المفترض أن يمنح تولستوي الجائزة، لكن هذا لم يحصل.
1: بغض النظر عن أنه أديب واقعي،
0: بحسب فهمي، بعد السنة الأولى من منح جائزة نوبل، لم تعد لجنة الجائزة تتقيد بشرط المثالية في الأدب. منحت أول جائزة للشاعر المفضل عند نوبل وهو سيولي برودوم، وقد تحدثنا عنه. بعد ذلك صارت اللجنة نفسها تختار اتجاهات الكتاب الذين ستمنحهم الجائزة. أما أن تولستوي كان قد رشح أم لم يرشح، ربما لن نستطيع معرفة ذلك. فلجنة جائزة نوبل فخورة جدا بأنها لم تتعرض لأي تسريبات على الإطلاق، وهذه حقيقة.
1: وهل ترى ضرورة في إبقاء الترشيحات طي الكتمان لخمسين سنة؟
0: نعم.
1: لماذا؟
0: تحديدا لأن جائزة نوبل لها آليتها في الترشيحات، أي أن علماء كبارا من مختلف أنحاء العالم يتلقون رسائل من اللجنة تلتمس فيها ترشيح من يرونهم جديرين بذلك، ثم يجري اختيار الفائزين من بين تلك الترشيحات. توجد في أرشيف الترشيحات دائما معلومات عمن رشح من، وهذه مسألة حساسة جدا. وحتى بعد أن تصير الأحداث جزءا من التاريخ، فإن البيانات عمن رشح من لا تنشر أبدا، وإلا ستثار الكثير من الحساسيات والفوضى ربما،
1: أي لتجنب أي خلافات داخلية أو امتعاض.
0: نعم، هذه من أخلاقيات الأوساط العلمية،
1: أي إن رشح أحد شخصا ما فلا يعلم بذلك أحد.
0: نعم،
1: ولا أحد من زملائه
0: أبدا.
1: قد يرشح العالم زميله، أباه، ابنه، أو أي شخص آخر، ولن يعلم بذلك سوى اللجنة.
0: نعم، وفي حقيقة الأمر لا أحد يعلم متى يجري الترشيح بالفعل ولا من يقوم بذلك، علما بأن الشخص نفسه قد يكشف عن ذلك في حديث شخصي، لكن هذا ليس مستحسنا. حول هذا الموضوع بالمناسبة هناك قصة معروفة ومثيرة للاهتمام جدا. بعض أصدقائي من حائزي جائزة نوبل ومن العلماء لهم الحق بترشيح أشخاص للجائزة، ويتلقون دعوات لهذا في كل عام،
1: وقد يرشح شخص غير حاصل على نوبل.
0: نعم، علما بأن أي حائز على جائزة نوبل له الحق طبعا بتسمية مرشح،
1: وضمنا للجوائز في تخصصات أخرى،
0: ولكن في المجالات المتداخلة.
1: واضح. نعم،
0: فعالم الفيزياء مثلا يستطيع ترشيح أحد ما لجائزة الكيمياء وهكذا. إضافة إلى حائزي جائزة نوبل، يملك حق الترشيح رؤساء الجامعات المرموقة، العمداء والمدراء، ويملك هذا الحق أيضا الأساتذة المعينون المثبتون، والجامعات نفسها لها حق في تسمية مرشحين للجائزة.
1: طيب، فيما يتعلق بجائزة نوبل للسلام، باعتقادك هل جرى تسييس هذه الجائزة فورا أم بالتدريج؟ يعني مع بداية الحرب الباردة واحتدام المواجهة بين المعسكرين الاشتراكي والرأسمالي، ما رأيك؟
0: أذكر أنني لم أدرس هذا الموضوع بشكل خاص، أقصد جائزة نوبل للسلام، إنما يبدو لي أن الاختيار في البداية إن لم يكن نزيها بالكامل فعلى الأقل كان عقلانيا، ولا يزال المعنيون يحاولون مراعاة ذلك حتى الآن، لكنهم لا يوفقون دائما. ربما منذ ثلاثينيات القرن الماضي اتخذ منح جائزة نوبل للسلام طابعا مسيسا. هناك مثال جيد عن حادثة وقعت مع أحد أعضاء البرلمان النرويجي، فبحسب قواعد الجائزة يحق للبرلمان تسمية مرشحين لجائزة السلام، ونحن نعلم أن جائزة نوبل للسلام تمنحها لجنة نوبل النرويجية لا السويدية.
1: بالمناسبة بعض المشاهدين قد لا يعرفون السبب، واحتياطا سأوضح فورا. عندما توفي ألفريد نوبل كانت السويد والنرويج دولة واحدة اسمها الاتحاد السويدي النرويجي أو الممالك المتحدة من السويد والنرويج، ولذا فإن الجوائز تمنح في أوسلو وفي ستوكهولم على حد سواء.
0: بالفعل هناك أسباب تاريخية. على فكرة في ثلاثينيات القرن الماضي وقعت حادثة طريفة عندما وصل النازيون إلى السلطة في ألمانيا. أقدم أحد البرلمانيين السويديين ممن لهم الحق بالترشيح للجائزة، أقدم على ترشيح هتلر من باب السخرية، وكتب يقول إنه يرشح هتلر للجائزة مع الإشارة إلى أنه رئيس حزب العمال القومي الاشتراكي الألماني. فيما بعد علم هذا البرلماني وهو في حالة من الذهول أن ما قام به من باب السخرية قد اجتاز كل التصفيات الرسمية وأدرج على قائمة المرشحين الرسميين.
1: بصراحة يعني مزحة غريبة جدا.
0: الرجل استدرك الأمر وأوضح أنه كان يمزح والترشيح تم إبطاله، لكنه بقي في قائمة الترشيحات.
1: وهل حقا أن ستالين رشح لمرتين؟
0: نعم رشح لمرتين، هذا مؤكد.
1: وهل معروف من الذي رشحه؟
0: ليس السوفييت، كان ذلك كما أعتقد من جانب شخص ما في معسكر حلفائنا بعد الانتصار على ألمانيا تقديرا للكفاح ضد النازية.
1: لجائزة السلام طبعا.
0: نعم رشح مرتين تقديرا لكفاحه ضد ألمانيا النازية والانتصار عليها.
1: ومن يمكنه الترشيح لجائزة السلام؟ هل حصرا من سبق وحصل على هذه الجائزة؟
0: يحق ذلك لرؤساء الدول وكذلك لأعضاء برلمانات بلدان معينة، وتوجد أيضا قائمة تحددها لجنة جائزة نوبل كل مرة، ولكن في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي صارت هذه الجائزة مسيسة بشكل مفرط. أما جوائز العلوم أي الفيزياء والكيمياء والطب فكانت عادلة في فترة الحرب الباردة رغم احتدام تلك الحرب، ولا تزال عادلة بشكل ما. ربما هي ليست عادلة بالمطلق لكنها
1: منطقية يعني.
0: تماما. في عام 2023 نال جائزة نوبل في الكيمياء العالم الروسي أليكسي ييكيموف لاكتشاف وتركيب النقاط الكوانتية، وهو الآن يعمل في الولايات المتحدة، ولكن أساس إنجازه كان في الاتحاد السوفيتي في معهد الدولة للبصريات. وقد عبرت صحفية سويدية شهيرة علنا عن استيائها لأن الجائزة منحت لشخص روسي، لكنها أوقفت عند حدها، وقيل لها في ذلك الوقت
1: قيل لها إن الاكتشاف تم في عام 75 في الاتحاد السوفيتي،
0: وإن الانتماء القومي عموما لا يهم الأوساط العلمية بل يعنيها العلم فقط، ولذلك ليس هناك ما يدعو للاستياء. أما جوائز السلام والأدب جزئيا فقد صارت مسيسة.
1: دكتور شكرا لك، لنكتفي بهذا القدر اليوم على أن نواصل في الأسبوع القادم. شكرا لك.
0: أشكرك جزيل الشكر. إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء، دمت بخير.
2: مشاهدين الكرام، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حديثنا لهذا اليوم. تحدثنا في هذه الحلقة مع الباحث في تاريخ العلوم أليكسي بايفسكي. إلى اللقاء في الأسبوع القادم.
3: الفترة المقبلة من برامج قناة RT روسيا اليوم ترأبوا بكرة 1:30 بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.

تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL News.

شيء أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

الممثل السوري ميلاد يوسف ضيف سبوت اون الأحد 10:30 صباحا مع رالف معتوق على صوت كل لبنان.

0: صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.
1: جدول مواعيد المباريات لبكرة الأحد 21 حزيران 2026 الإكوادور وكوراساو 3 الفجر تونس واليابان 7 الصبح إسبانيا ضد السعودية 7 المساء وبلجيكا وإيران 10 ليلا
2: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.

0: صقرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
2: لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
3: رغم كل الظروف عنا رجا ثابت ما بيتزحزح، لأنه العلم هو رايتنا والمعرفة طريقنا، ولأنه رسالتنا نوقف حد طلابنا نساعدهم يبنوا بكرة أفضل ويحققوا أحلامهم. ملحم زين بجامعة سيدة الويزي NDU لأجل لبنان ومستقبل شبابه.
4: طلعت شمسة
3: الأحد 21 حزيران ساعة 8:30 مساء. للحجز تيكتينج بوكس أوفيس.
5: كنا متأمل
6: أنا لبنان تلقى فريق.
7: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
2: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
7: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك الدكويني طريق العام 70-415-455 01-687-312.

0: مصمم لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: أسعدتم أوقات نشرة أخبار لبنان اليوم من صوت كل لبنان التي تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا، مع تحيات جوال غابي، سلام اللحام، والمخرج وسام قنواتي.

0: العناوين. المفاوضات التقنية الأمريكية الإيرانية ستبدأ غدا في سويسرا ولبنان العقدة الرئيسية. بالتنسيق مع واشنطن، نتنياهو يأمر بوقف العمليات في لبنان من دون انسحاب. لبنان يستعد للجولة الخامسة لمفاوضات واشنطن واقتراح المنطقة التجريبية على الطاولة. سلام، تفكيك شبكات التهريب أعاد صادراتنا للسعودية، والدوسري يؤكد دعم المملكة لاستقرار لبنان وسيادته. وفي العناوين أيضا، ملف الامتحانات الرسمية إلى الحسم الأسبوع المقبل.
1: النائبة نجاة عون صليبة ضيفة لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان. ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

أهلا بكم. بعد تأجيل انعقادها يوم الجمعة، تعقد غدا في سويسرا المحادثات التقنية الأمريكية الإيرانية متابعة لتوقيع مذكرة تفاهم إسلام أباد، وستكون برعاية باكستان وقطر كدولتي وساطة. وسط هذه التطورات الإقليمية وبعد ضغط أمريكي هائل على إسرائيل، وجه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الجيش بوقف إطلاق النار في لبنان مع الإبقاء على وجوده في المناطق التي يسيطر عليها داخل الأراضي اللبنانية وعدم الانسحاب منها، ما انعكس إيجابا على الجبهة اللبنانية التي سادها الهدوء الحذر جنوبا وبقاعا بعد يوم عنيف. وبالتزامن مع مفاوضات سويسرا، يستعد لبنان للجولة التفاوضية الخامسة في واشنطن الأسبوع

0: المقبل، إذ سيتضمن جدول أعمال المفاوضات بالإضافة إلى تثبيت وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي نقاشاً حول إمكانية تطبيق المنطقة التجريبية، وذلك في ظل استمرار الجهود الدولية الرامية إلى منع عودة التصعيد العسكري على الجبهة اللبنانية الإسرائيلية. والآن إلى تفاصيل النشرة.
1: إذن تنطلق المفاوضات الأمريكية الإيرانية غدا في سويسرا بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية، مشيرة إلى أن ممثلين عن البلدين سيشاركون في هذه المحادثات إلى جانب وسطاء من باكستان وقطر. وعليه توجه وفد إيراني إلى سويسرا لبحث تطبيق مذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة حسب ما أعلنت طهران. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قال إن الوفد سيتابع ويطالب بتنفيذ التزامات الطرف الآخر بموجب هذا التفاهم. في المقابل أفادت تقارير أن نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس من المتوقع يتوجه إلى سويسرا أيضا للمشاركة في المحادثات المقررة مع إيران غدا. وسبق أن أكد فانس أن مبعوثي واشنطن ستيف ويتكوف وجاريد كوشنير سبق إلى هناك.
0: وفي ظل تأرجح مسار الاتفاق الأمريكي الإيراني بين التقدم والتعثر، يستعد لبنان لخوض جولة جديدة من المفاوضات مع إسرائيل برعاية أمريكية مطلع الأسبوع المقبل في واشنطن. واليوم كشفت هيئة البث الإسرائيلية أن مفاوضات لبنان وإسرائيل المقبلة ستحدد مناطق تجريبية جنوب لبنان سيتسلمها الجيش اللبناني.
1: أما في الميدان جنوبا فيسود الهدوء الحذر بعد إعلان إسرائيل وقف كل عملياتها في لبنان من دون الانسحاب من أي مواقع، في وقت يفرض الجيش الإسرائيلي سيطرة عملاتية على تلة علي الطاهر ويحاصر عناصر من حزب الله داخل المجمع من دون القدرة على الخروج منه. مزيد من التفاصيل عن اليوم الجنوبي العنيف مع الزميل حسين معنا.
2: يسود الهدوء الحذر على مختلف المناطق الجنوبية منذ السادسة مساء وقت الإعلان الإسرائيلي عن وقف العمليات العسكرية، ولم يسجل حتى الساعة أي خرق يذكر في وقت سمع عدوي انفجار في منطقة علي الطاهر، وقالت المعلومات أنه ناتج عن انفجار جسم من مخلفات العدوان الإسرائيلي. وكانت المناطق الجنوبية شهدت منذ ساعات الصباح تصعيدا إسرائيليا وعدوانا واسعا، حيث اتخذ العدو الإسرائيلي مجازر وحشية بحق المدنيين في قناريت التي تعرضت لأربعة صواريخ كانت كفيلة بتدمير حي كامل، وأسفر العدوان عن سقوط ما لا يقل عن 10 شهداء و15 جريح. كما استهدف الطيران المعادي منزلا مأهولا في بلدة باريش ما أدى لسقوط 5 شهداء وعدد من الجرحى. كذلك الأمر في كبريخة وبرج كلاواي وعرب صاليم والعديد من القرى والبلدات التي كانت مسرحا لعدوان إسرائيلي أسفر عن سقوط ما لا يقل عن 40 شهيد وعشرات الجرحى. العدوان الجوي هذا ترافق مع قصف مدفعي بالقذائف الفسفورية طاول بلدات كفر تبنيت والنبطية فوق وميفدون والجبل الرفيع وجبشيت وشوكين وقلواي والغندوري. إلى ذلك صدر عن الجيش اللبناني بيان جاء فيه: تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية الوحشية على لبنان بعدما طال التصعيد الأخير مناطق واسعة في الجنوب وصولا إلى البقاع موقعا المزيد من الشهداء والجرحى ومسببا دمارا كبيرا في الممتلكات. وأضاف البيان في هذا السياق: استهدفت غارة إسرائيلية معادية عسكريا في الجيش اللبناني على طريق كفر رمان النبطية ما أدى إلى استشهاده. وختم البيان: أصبح واضحا أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية الوحشية يهدف إلى عرقلة أي حل يتيح إعادة الاستقرار في لبنان. كما أصدر حزب الله بيانا أكد فيه أنه التزم وقف إطلاق النار منذ مساء أمس حتى بعد خرق العدو له، وأشار إلى أن المقاومة تبقى يدها على الزناد لما تعهده من مكث العدو وغدره، وأنها لن تتهاون في التصدي لأي محاولة يقدم عليها العدو لقضم الأراضي وتوسيع احتلاله مهما بلغت التضحيات. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
1: إلى ذلك دعت بلدية النبطية المواطنين إلى عدم التوجه إلى المدينة في الوقت الراهن تحت أي ظرف من الظروف، مطالبة الأهالي بالتريث والبقاء في أماكن نزوحهم. كما دعت بلدية عرب صليم المواطنين إلى عدم التوجه إلى البلدة في الوقت الحالي وتحت أي ظرف كان.
0: وفي الجانب الإسرائيلي، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي وإصابة 13 بتعرض وحدة كوماندوس لهجوم في محيط كفر تبنيت. توازيا، نقلت صحيفة يديعوت أحرنوت أن الجيش الإسرائيلي يفرض حاليا سيطرة عملياتية على تلة علي الطاهر، وعشرات من عناصر حزب الله محاصرون داخل المجمع من دون قدرة على الخروج منه. وأضافت أن محاصرة عدد من عناصر حزب الله في علي الطاهر يشكل أحد أسباب تصاعد إطلاق النار من جانب الحزب في الأيام الأخيرة في محاولة لتخفيف الضغط عن عناصره المحاصرة. ونقل مسؤول عسكري إسرائيلي ليديعوت أحرنوت، يمنع الانسحاب من علي الطاهر، فهي مهمة ذات بعد قيمي هدفها حماية سكان الشمال. وكانت تقارير إسرائيلية قد أشارت إلى أن توجيه نتنياهو بوقف النار في جنوب لبنان حصل بالتنسيق مع واشنطن لعدم تقويض المفاوضات في سويسرا، فيما أكد مسؤول إسرائيلي بأن الجيش الإسرائيلي لا يزال يسيطر على الشريط الأمني ويتمتع بحرية عمل كاملة داخل الخط الأصفر من أجل تطهير المنطقة من البنى التحتية التابعة للتنظيمات المسلحة. وأفادت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مصادر أمنية بأن إسرائيل سترد بقوة في حال تعرضها لأي اعتداء من حزب الله. رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أكد أن إسرائيل ستبقى في جنوب لبنان طالما اقتضت الضرورة الدفاع عن حدودها الشمالية.
1: العلاقة الإعلامية في حزب الله شددت للجزيرة على أن ادعاءات إسرائيل بمحاصرة مقاتليها بمرتفعات علي الطاهر عارية من الصحة، موضحة أن ادعاءات إسرائيل تسعى لرفع معنويات قوتها بعد فشلها بالتقدم في علي الطاهر. كما أكدت العلاقات الإعلامية في حزب الله في بيان أن من حق لبنان وشعبه ومقاومته الدفاع عن أرضهم وسيادتهم في مواجهة الاعتداءات والخروقات الإسرائيلية المستمرة، ولا يحق لأي أحد أن يسلبه هذا الحق الذي تكفله كل الشرائع والقوانين الدولية، مشددة على أن ما يسعى العدو لتثبيته من حرية الحركة للاستمرار باعتداءاته أمر مرفوض ولن يمر دون رد، وأن طرد الاحتلال من أرضنا هي مسألة وقت. أضافت أن حصيلة انتهاكات وخروقات العدو الإسرائيلي منذ فجر يوم الجمعة تجاوزت 300 خرق واعتداء موثق.
0: أما بقاعا، فقد سقط 5 شهداء في حصيلة الغارة على بلدة سحمر، ولا تزال فرق الإنقاذ تعمل على انتشال طفل عالق تحت الأنقاض.
1: وسط هذه التطورات، أعلنت قيادة الجيش الإيراني إغلاق مضيق هرمز ردا على استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان. ورأت الخارجية الإيرانية أنه على أمريكا إجبار إسرائيل على وقف مهاجمة لبنان، كما الإسراع بتنفيذ بنود مذكرة تفاهم، وإلا فإنها ستواجه مشاكل، مشددة على أن البند الأول هو الأهم في مذكرة التفاهم، إلا أن الطرف المقابل أخل بالتزامه بإجبار الكيان الإسرائيلي على وقف اعتداءاته على لبنان.
0: في سياق متصل، نقل زوار الرئيس نبيه بري للجديد أن الموقف الأمريكي كان إيجابيا، مشيدين بالدور الذي يؤديه نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس في هذا الملف. وأضافوا أن بري أكد أنه يضمن التزام حزب الله بأي اتفاق يحقق شرطين أساسيين: وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي. وأشاروا إلى أن بري أجرى سلسلة اتصالات مع الجانب الأمريكي انطلقت من مبدأ التوصل أولا إلى وقف إطلاق النار، ثم وضع جدول زمني واضح للانسحاب الإسرائيلي.
1: واليوم أكد قائد الجيش العماد رودولف هيكل أن الحفاظ على الأمن والاستقرار يشكل أولوية وطنية ثابتة، ويمنع تحقيق الأهداف الإسرائيلية المتمثلة بزعزعة الأمن الداخلي، وأن المؤسسة العسكرية ستواصل تنفيذ مهماتها بحزم ومسؤولية لمنع أي تهديد للسلم الأهلي. وأوضح قائد الجيش أن وفود الجيش المكلفة بالمفاوضات وسائر المهمات لا هوية طائفية لها، وأن الجيش طائفته هي البزة العسكرية والوطن.
0: في المواقف الداخلية، انتقد النائب حسين الحاج حسن السلطة اللبنانية لجهة التفاوض المباشر مع إسرائيل، معتبرا أنها انتهجت سياسات خاطئة، داعيا إياها إلى المبادرة وتصحيح خطاياها وتمتين الوحدة الوطنية والاستقرار.
3: يا دعاة دولة القانون والمؤسسات، أنتم بتحكوا بدولة وقانون ومؤسسات، خالفتوا القانون والمؤسسات والدولة والدستور وقعدتوا مع العدو. تعرفوا شو محققين الشباب بهاي السلطة؟ أهم إنجازات مزيد من الخضوع، لا أكثر، مزيد من التنازلات الخطرة.
1: أكد النائب رز الحاج أن التطورات الإقليمية المتسارعة لا تبدل حقيقة أساسية مفادها أن إيران زجت لبنان في حرب مدمرة دفع اللبنانيون أثمانها البشرية والاقتصادية والعمرانية، فيما بقيت الدولة عاجزة عن الإمساك بقرارها السيادي. وفي حديث لبرنامج أحداث في حديث عبر صوت كل لبنان، دعا الحاج السلطة إلى الانتقال من مرحلة المواقف إلى مرحلة التنفيذ.
0: ثمن المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الجهود الدبلوماسية لوقف العدوان الإسرائيلي وانسحاب الاحتلال من الجنوب، مؤكدا أن التفاوض يهدف إلى إنهاء الحرب على لبنان. عضو المجلس النقيب محمد المراد تلا البيان، فحذر من تحويل لبنان إلى ساحة لتصفية الصراعات الإقليمية ومن محاولات إثارة الفتنة بين لبنان وسوريا.
4: وأكد المجلس الشرعي على أهمية المساعي والجهود الدبلوماسية اللبنانية بالتعاون والتنسيق مع الأشقاء العرب وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية والأصدقاء لوقف العدوان الصهيوني على جميع الأراضي اللبنانية، وحذر المجلس من دعوات التحريض على الفتنة.
1: تربويا، يتجه ملف الامتحانات الرسمية نحو الحسم خلال الأسبوع المقبل مع ترقب صدور القرار النهائي بشأن إجرائها وآليات تنظيمها أو إلغائها في ضوء المشاورات الجارية والتقييم المستمر للظروف المحيطة بالاستحقاق التربوي.
0: من مرفأ بيروت، أطلقت الحاوية الأولى باتجاه السعودية بعد رفع الحظر عن الصادرات اللبنانية إلى المملكة بحضور رئيس الحكومة نواف سلام والسفير فهد الدوسري. سلام أكد أن لبنان سيكون من أوائل الدول التي تحافظ على أمن الأشقاء، واستئناف الصادرات يعني عودة الأمل ويحرك سلسلة اقتصادية كاملة ويخلق فرص عمل.
5: لم نكتفي بتركيب أجهزة المسح الحديثة في مرفأ بيروت وطرابلس لضبط ما يدخل إلى لبنان ويخرج منه، فبعد أن كنا قد عيننا إدارة جديدة للمرفأ من أهل الخبرة والكفاءة وبعدها للجمارك، عملنا على تجديد إجراءات ضبط الحدود مع سوريا وعززنا مكافحة التهريب بكل أشكاله.
1: السفير السعودي فهد الدوسري أشار إلى أن قرار المملكة استئناف الصادرات اللبنانية يؤكد دعم المملكة لاستقرار لبنان وسيادته ورفاهيته شعبه وعدم استخدامه كمنصة للإضرار بأشقائه،
6: وتجسيدا لهذه العلاقات الأخوية وانطلاقا من حرص المملكة على الوقوف إلى جانب أشقائها، جاء هذا القرار القاضي باستئناف الصادرات اللبنانية إلى المملكة، والذي يؤكد بما لا يدع مجالا للشك دعمها لاستقرار لبنان وسيادته على كامل أراضيه ورفاه شعبه الشقيق.
1: والآن إلى صفحة الأحوال الجوية. يكون الجو غدا قليل الغيوم إلى صاف مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة خاصة في الداخل وعلى الجبال، مع نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل ما يزيد من الإحساس بالشعور بالحر.

0: في ختام لبنان اليوم تذكير بعناوينها. المفاوضات التقنية الأمريكية الإيرانية ستبدأ غدا في سويسرا ولبنان العقدة الرئيسية. بالتنسيق مع واشنطن نتنياهو يأمر بوقف العمليات في لبنان من دون انسحاب. لبنان يستعد للجولة الخامسة لمفاوضات واشنطن واقتراح المنطقة التجريبية على الطاولة. سلام تفكيك شبكات التهريب أعاد صادراتنا للسعودية والدوسري يؤكد دعم المملكة لاستقرار لبنان وسيادته. وكان في العناوين أيضا ملف الامتحانات الرسمية إلى الحسم الأسبوع المقبل.
1: ختام نشرة أخبار لبنان اليوم قدمناها من صوت كل لبنان.

الممثل السوري ميلاد يوسف ضيف سبوت اون الأحد 10:30 صباحا مع رالف معتوق على صوت كل لبنان.

شؤون الوطن بمختلف القطاعات والمجالات، وإضاءة على مواضيع مجلة الأمن العام، بتتابعوها كل تنين 11:30 صباحاً مع خلدون زين الدين على صوت كل لبنان. أمنك بأمان بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام.

0: مجالات مختلفة، كل أحد 10:30 صباحا مع رالف معتو عبر صوت كل لبنان.
1: النائبة نجاة عون صليبة ضيفة لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان. نحييكم من صوت كل لبنان، إليكم العرض الأخير للأخبار. في الميدان جنوبا يسود الهدوء الحذر على مختلف المناطق بعد إعلان إسرائيل وقف كل عملياتها في لبنان من دون الانسحاب من أي موقع، ولم يسجل حتى الساعة أي خرق يذكر في وقت سمع دوي انفجار في منطقة علي طاهر. وقالت المعلومات إنه ناتج عن انفجار جسم من مخلفات العدوان الإسرائيلي. وكانت المنطقة الجنوبية شهدت أمس تصعيدا إسرائيليا ومجازر وحشية بحق المدنيين في قناريت، ما أدى إلى سقوط ما لا يقل عن 10 شهداء و15 جريحا، كما استهدف الطيران المعادي منازل مأهولة في العديد من القرى والبلدات، ما أسفر عن سقوط ما لا يقل عن 40 شهيدا وعشرات الجرحى. العدوان الجوي هذا ترافق مع قصف مدفعي بالقذائف الفوسفورية طاول بلدات كفر تبنيت والنبطي الفوأة، ميفدون والجبل الرفيع، جبشيت شوكين وقلوي والغندورية. توازياً أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي وإصابة 13 بتعرض وحدة كوميندوس للهجوم في محيط كفر تبنيت. ونقلت صحيفة يدعوت أحرنوت أن الجيش الإسرائيلي يفرض حالياً سيطرة عملية على تلة علي الطاهر، وعشرات من عناصر حزب الله محاصرون داخل المجمع من دون القدرة على الخروج منه. ونقل مسؤول عسكري ليدعوت أحرنوت يمنع الانسحاب من علي الطاهر فهي مهمة ذات بعد قيمي هدفها حماية سكان الشمال. وكانت تقارير إسرائيلية قد أشارت إلى أن توجيه نتنياهو بوقف النار في جنوب لبنان حصل بالتنسيق مع واشنطن لعدم تقويض المفاوضات في سويسرا. وأفادت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مصادر أمنية بأن إسرائيل سترد بقوة في حال تعرضها لأي اعتداء من حزب الله. رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أكد أن إسرائيل ستبقى في جنوب لبنان طالما اقتضت الضرورة الدفاع عن حدودها الشمالية. أما بقاعا فقد سقط 5 شهداء في حصيلة الغارة على بلدة سحمر، ولا تزال فرق الإنقاذ تعمل على انتشال طفل عالق تحت الأنقاض. إلى ذلك نعى الجيش اللبناني في بيان 2 من عناصره، الرقيب الأول علي إبراهيم والمجند جميل نحال، اللذان قضيا في غارات إسرائيلية على الجنوب. وقال الجيش إن الاعتداءات الإسرائيلية الوحشية على لبنان تتواصل بعدما طال التصعيد الأخير مناطق واسعة في الجنوب وصولا إلى البقاع، موقعا المزيد من الشهداء والجرحى ومسببا دمارا كبيرا في الممتلكات. في سويسرا تنطلق المفاوضات الأمريكية الإيرانية اليوم بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية، مشيرة إلى أن ممثلين عن البلدين سيشاركون في هذه المحادثات إلى جانب وسطاء من باكستان وقطر. وتوجه وفد إيراني إلى سويسرا لبحث تطبيق مذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة حسب ما أعلنت طهران. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن الوفد سيتابع ويطالب بتنفيذ التزامات الطرف الآخر بموجب هذا التفاهم. في هذا الوقت كان وزير الداخلية الباكستاني قد أجرى أمس محادثات مع وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقجي في مدينة مشهد الإيرانية للدفع في المفاوضات الأمريكية الإيرانية إلى الأمام. في المقابل أمل نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس في خلال توجهه إلى سويسرا لإجراء محادثات حول إيران إحراز تقدم في الملف النووي ومس مسألة وقف إطلاق النار في لبنان، مؤكدا العمل على منع إسرائيل من مهاجمة لبنان وعلى حزب الله التوقف عن مهاجمة إسرائيل. وقال لا يمكننا البقاء هناك إلا ليوم أو يومين. بعد إعلان إيران إعادة إغلاق مضيق هرمز على خلفية مواصلة إسرائيل ضرباتها في لبنان، أعلن الجيش الأمريكي أنه يحافظ على حال اليقظة. وقالت القيادة الأمريكية المركزية في بيان تواصل القوات الأمريكية

الأمريكية تواجدها ويقظتها لضمان الالتزام بكل بنود الاتفاق مع إيران. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال لن تفرض أي رسوم على عبور هرمز بعد انقضاء 60 يوما إلا إذا فرضت من قبل أمريكا لصالحها. ختام العرض الأخير للأخبار قدمناه من صوت كل لبنان. تحيات من جديد لجميع مستمعينا بلبنان والعالم. نلفتكم إلى إمكانية الاستماع لبرامج صوت كل لبنان بأي وقت من خلال الموقع الإلكتروني vdlnews.com. نتمنى لكم دايما أحلى الأوقات.